0: الغيرة.
1: اش نقول له ماله؟ نقول
2: رحلة حنين،
3: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
2: رحلة حنين، رحلة حنين.
4: احنا ديما نتذكروا نجومنا اللامعين، الاسامي اللي بقت خالده في الذاكرة، في الذاكره الشعبيه، ذاكره التوانسه كل، اسامي صنعت المجد الفني في تونس والمجد الثقافي، اسامي ما تتنساش وما تتمحاش من الذاكره. مسيره 40 سنه بين المسرح والسينما والتلفزه، بدايتها كانت صغيره وهي في سن 8 سنوات، عملت برشا ادوار بقت رسخه في بالنا، ادوار ديما تمثل دور الام لحنينه هكا. سلوى محمد، عرفتوها ولا لا؟ تحيه لك مدام سلوى على موجه اذاعه قفصه.
5: اهلا وسهلا، مرحبا بك بنتي، مرحبا بكل مستمعي اذاعه يافا، تحيه كبيره لينا في قفصه.
4: مرحبا بك سلوى محمد، اسمك كبير واسمك يحكي عليك، واحنا فرحانين برشا تكون حاضره معنا. ديما هكا كي نتفكروا سلوى محمد، ديما الملامح الجميله تبقى ديما هكا في بالنا، ادوارك المميزه، العينين الحلوين مزيانين،
5: الحمد لله
4: على الجمال، الجمال الاخاذ،
5: الحمد لله على كل شيء، فضل من عند ربي، كل حاجه معطت ربي راهي.
4: جمال الروح والخلق والأخلاق، أكيد أنت فنانة كبيرة ومميزة وناس برشا يحبوك، حتى زملائك برشا يحبوك. زادة عشت برشا تجارب بين المسرح والسينما والتلفزة، مسيرة 40 سنة بدأت وانت عمرك 8 سنوات هكا ولا لا؟
5: صحيح. أنا بديت بالسينما، بديت بالعكس، يعني الناس تبدأ بحاجات أخرى قبل وبعد يوصلوا للسينما، أنا العكس، أنا بديت بالسينما وأنا ما نفهمش حتى شو معناتها سينما، لأنه في العهد هذاك أنت تعرف معناها بالنسبة لبنية عمرها 8 سنين ما تعرفش شو معناتها سينما أصلاً. ما كانش فما لا تلافز لا حتى راديوات، معناها تخي غاق في الحومة تلقاش دارين ولا ثلاثة عندهم راديو. لكن أنا معناها ما نعرفش، صدفة ربي سطرني مسيرتي، ما نعرفش علاش جاو إكيب متاع قورة كما قالوا احنا وقتها، فركسوا في حاجة في المدرسة بتاعي الابتدائية جول فيرن في منزل بورقيبة. وانا نقرأ داروهم معهم السيدة المديرة، وبعد قالها بصبعه هذية، عيطت لي المديرة قالت تقوم إجا معايا، مشيت معاهم، مشينا للبيرو، قالت لي راهو هذو مناس يعملوا في فيلم في بنزرت في شط الرمال وقتها، راهم يحبوا على بنية كيف كنت هكا تشبه لك في عندها الملامح هذية، يحبوك تمشي باش تمثل معاهم في فيلم.
4: وانتي مش فاهمة حتى شيء.
5: ناس هذوما تلاين.
4: ايه.
5: انا وقتها ما نعرفش ليش معناتها تلاين وليش معناتها سينما اصلا. ولا نعرف حتى شط الرمال في بنزرت. قلت لها انا حتى نقول بابا انا ما نعرفش معناها. قالت لي غدوه قول لبوك يجيني. تفاهمت معاهم هي وقمت غدوه قلت لبابا اللي مشى معايا للمديره. قالت له راهو هذو الناس باش يعملوا فيلم وراهو حاجتهم على بريه صغيره وراهو عندها دور صغير نتاع معناها فيدوغاسيون اكزاكتومون. اما حاجتهم بالملامح هذيا على خاطر عرفت فيما بعد وقت اللي كبرت اللي الفيلم هذايا نورمالمون يتصور في الارجنتين. اي باغي الملامح نتاعي كانت تعطي ارجنتينيه، كنت سمراء عينيا خضر، الملامح هذيك يقولوا انها موجوده برشا في الارجنتين. وعلى هذاك اختاروني. قلت له ماذا بك تجيبها غدوه الصباح؟ راهو باش تمشي للبنزرت، تمشي معها انت كان تحب، وراه باش تمشي تصور. افكتيف ما مشيت، لقطه كانت وشوف الصدف معناها كيفاش، اللقطه هذيك تعاودت من بعد في المتمرد بخيسك. البنيه هذيا واقفه قدام بيت نتاع قصب في الغابه. ومعها رجل ومرأة اللي هما أمها وبوها، وهي واقفة معهم، يجي واحد بالحصان يقف قدامهم يتكلم ويتكلم وما ردوا عليه ويتكلموا هما خايفين، وأنا قالوا لي عمل هكا خاف زعما زعما ودرا شنو، بعد يهبط هكا الرجل هذاك يخطفني وطلعني على الحصان ويهرب بيا، يمشي بيا يمكن 20-30 متر وبعد يعاود يرجع بالحصان. وقفوا التصوير يعاود يرجعونا اللقطة هذيك، عاودناها يمكن سبعة ولا ثمانية مرات على خاطر هما يباغيو يغلطوا في الكلام كي يتكلموا ولا ما يعجبوش المخرج التمثيل ولا وقتها ما نفهم شيء أنا. أول مرة خفت كيفاش اختفني على حصان وكل واحد، وبعد لقيتها لعبة حلوة ويختفني وبعد يرجع بيا بالحصان الغادي. نرجعوا نمشيو بالشوية مش كيما يهرب بيا كيما نرجعوا، ويهبطوني وناس لاهية بيا هكا هكا. وبابا كان معايا بينسي وخويا قاعدين على كراسي يتفرجوا فيا يلحقوا عليا. حصلوا المهم أنه في آخر النهار صور في العصر هذاك عطاو البابا 50,000.
4: أوه حاجة كبيرة برشا، 50 دينار معناها.
5: لا بابا ومعناها وقتها معناها دخلت في مخي حكاية السينما، مش على خاطر السينما، على خاطر عطوني 50,000 أولا.
4: عجبتك حكاية الفلوس معناها.
5: ليه والعز العز
4: والناس كلها اللي هي بيك معناها.
5: معناها واحد يحط لك كرسي والاخر يحط لك باراسول فوق راسك والاخر يجيب لك الماء والاخر يعطيك حاجه والاخر وعاملين دي كابان، بعد هزونا نرتاحوا في اللي كابان على محليهم. معناها حاجه عمري ما ريتها في حياتي وما نعرفهاش. لكن هز هذاك والتليل بتاع الممثل مش في بالي، هذيك هي حياه الممثل. فهمت من وقتها دخلت في مخي حكايه نحب نولي نمثل. ومن بعد كيف رجعت المكتب نتاعي، معناها الناس الكل طلعت فيا بالصباع والمعلمين يتكلموا عليا والمديره قلت لهم راهم اختاروها تلاين تعمل في فيلم ومدري شنو، ماشي في بالي ما عامله بطوله يعني. وانا قلت لك عملت مسكوف واحده لكن بدلت لي في دخلت لي في مخي حكايه اني نحب نولي ممثله. هذه قصه الفيلم. كيف كبرت برشا برشا برشا واللي تمشي المهرجانات العالميه. أنه السيد اللي على حصان اللي اختفني هو الممثل العالمي الكبير فرانكو نيرو الإيطالياني. التصويرة هذيك قعدت في مخي، المنظر بتاعه هذيك قعدت في مخي. وقت كبرت عرفت اللي هو فرانكو نيرو الممثل هذيك.
4: معناها النجومية وانت ما زلت صغيرة ما تفهمش شنو معناها نجومية وشهرة وتمثيل ومخرج وممثلين، حاجات معناها كانت غريبة عليك لكن عجبتك الحكاية، خلت عندك فضول انك تحب تعيش التجربة مرة واثنين وثلاثة، تدخل العالم هذاك تكتشف اللي كنت ممكن ما تعرفوش العالم هذاك، لكن عجبتك الحكاية وحبيت انك توصل فيه.
5: يا بنتي كسيكاف هذيك خلتني بعد نحلم وقت
4: تحلم
5: نقرأ في وقتها بحسرة على الزمن الجميل. وقتها كنا نهار السبت والجمعة عنا أنشطة ثقافية. نهار الجمعة نعملوا مسرح ونهار السبت نعملوا غناء ومالوف، وكل يوم من هالأيام هذوما يجينا أستاذ من ولاية بنزرت خاطر أنا نقرأ في السيميكس بمنزل بورقيبة، يجي يعطينا دروس ونعملوا حاجات معناها بخاتيك سوغ بلاس، كوسوسوا نحضروا رواية باش نقدموها في آخر سنة مسرحية أو نحضر المالوف ونشاركوا في نادي خميس في الترنين ونمشيوا للمهرجانات نغني والمالوف. وكانت حاجة معناها حاجة حلوة برشا، أولا تشد التلميذ أنه ما معناها ما يقعدش نهار جمعة عشية ونهار سبت عشية ش عنده ما يعمل وقتها، احنا ما نخرجوش ما عندناش أنشطة لبرا. والدينا كانوا يحذروا علينا، حتى كان فما دار ثقافة عنا نشطة جدا لكن بنية ما يخلوهاش تمشي تمشي لدار الثقافة تشارك والكل. دونك نهار الجمعة والسبت تعطيهم كرسي في الدار، تتعلم القضية تتعلم الطيب مع أمها تصيح تنصح، هذاك اللي كان موجود عنده تحضير دروس تحضرهم. احنا في الليسي وقتها خاصة وانا عمري بدي معناها 13 14 اعطاني معناها حلم في مخي. لأن في الليسي كان يهزونا دتوسطا يعملونا رنديفو لديماش يهزونا نشوفوا فيلم نتفرجوا في فيلم بالفلوس، قولك جيب 200 فرنك ولا قديش وقتها رفضوا باش تمشيوا نهزوكم الكلاس كامل باش تتفرجوا في فيلم. خاصة الفيلم اللي قعدت في مخي أول فيلم شفته في حياتي وأول مرة ندخل صالة السينما هو لي دي كوماندمون. في عمري هذاك ما فهمت منه حتى شيء، طرش في التصاور ممثلين محليهم، ممثلين هذيك مزيانة، الممثل هذيك محلية هذيك لبستها كذلك، لكن ما فهمتش أولا بالسوري وانا مازلت ديبيتون في الفرنسي دون لو طون اون بلوس دو سا ما نفهمش اش معناتها سينما وقصه وكيفاه وحكايه كبيره على مخي. معناها لي دي كوماندمون فيلم صعيب وماهوش ساهل معناها، خاصه يحكي على الاديان ويحكي على حاجات كبيره مش نتاع مخي انا. دونك انا وقتها زرعت في مخي فكره اني نحب نمشي لهوليود، يلزمني نولي ممثل نمشي نمثل في هوليود. هذيك الفكرة اللي قعدت لي في مخي وهذيك اللي خلتني بعد نكمل نتبع التمثيل خاصة في النادي بتاع ليشي، واللي من خلاله هو نشاركه في كل عام في آخر العام نهبطوا لتونس. كان فما حاجة اسمها بين المعاهد في دار الثقافة ابن رشيق، وكان في آخر معناها ثلاثة أو أربع أيام اللي تكبرها فيهم كل الولايات، لسيات من كل الولايات تسلم جائزة لأحسن الممثل وأحسن إخراج وأحسن كذا. كان عندي ظهر أني أخذت جائزة من عند المرحوم الشاذلي القليبي وما أدراك على أدائي في فيلم رواية وقتها اسمها ليكول دي فوف تاع جان كوكتو. دونك هذيك زادت عاد مش ركبت لي الفكرة في مخي وهبلت لي أني مش نكون ممثل. كان صعيب بالنسبة للعائلة اللي هما محافظين، أنا بابا من ولاية المهدية وأمي أصيلة جابس لكن تعيش في المهدية، ناس ريف، ناس ماهوش سهل باش طفلة تعمل مسرح أو تعمل غناء تدخل للفن بطبيعة سيتي با فاسيل. كانوا ضد الفكرة هذه أصلا، ما خلونيش نعمل فن. كانوا يحبوني نولي معلمة، قالوا لي امشي كمل تخوزي مني وبعد امشي المكتب باش تولي معلمة وكهو سنة ثالثة ثانوي عندك الحق تمشي تقرأ وفي التعليم تاع المعلمين وتولي معلمة. هذاك بالنسبة لي أنا المعنى المستقبل اللي بنيه لي، لكن أنا طموحاتي كانت أكبر من هكاكة، خاصة وأني بديت نكبر شوية، وخاصة وأنهم في يوم من الأيام احنا في البحر وجاو اختاروني بالشركة في ميس بلاج القورة وقتها، مش التوانسة شادين الحكاية هذية، عنا بلاج اسمه عنده بلاج اسمها بلاج روندو، كانت كلها برارك بتاع القورة وكانوا يعملوا الحاجات هذية ويعملوا فيها للصغار، معناها يختاروا ميس بلاج ماركة 8 سنين 10 سنين 11 سنة. انا كان عندي زادة حظ ان يختاروني ميس بلاج وميس ما يش كل ميس الأخرين، هذه ميس ديزيو كانوا يختاروا أجمل عيون وأنا صغيرة بالكل اختاروني أنا أجمل عيون وعطاوني كادو دبدوب كي صغير. لكن ما كنتش نفهمه من الحاجات هذوما، يعني الحاجات بالنسبة لي أنا الضحك لي وإذا الماء وكا طلعت ساعات بديوم وناس تطفق وخذين دبدوب وكاهو، ما كنتش نفهمها أصلا شنو معناتها. من وقتها بدا الحلم متاعي يكبر. من بعد برت شوية وليت أشارك في نادي خميسة ترنان للملوف الذي هذا موجود في بنزرت، وأنا من مزة بورقيبة، معناها يلزمني ناخذ لواج ونمشي باش نحضر تمارين باش كذا باش نحفظ الملوف. ونادي خميسة ترنان كان شادو عم جلول الترنان اللي يجي عمو في خميس الترنان، كان من أقوى أقوى أقوى الأندية في الملوف، وكان دائما يتحصل على جوائز كبيرة برشا خاصة في مهرجان الملوف في تستور اللي شاركت فيه مرتين عامين على بعضها نمشي شارك معهم ومنتحصل على جائزة أولى في مهرجان الملوف في تستور. تغرمت بالغناء وتغرمت بالملوف، كانوا يعطيوني الأغاني الفردية ومسميني فتاة النادي، وهزوني بالشركة عام 67 في عيد ميلاد الزعيم المجاهد الأكبر لحبي بورقيبة 3 أوت في المستير. ما أنا وليت عندي برشا تنقلات، دارنا تقلقوا ما حبوش، قالوا لي أنت باش ضيع قرايتك باش تلهاب الفن، وليت هاك في المستير هاك في تستور هاك دراويل هاي حفلات، هما راهم يجوا يهزوني من دارنا ويروحوا بيا لدارنا مع هذا معناها سيارة بتاع أحد المسؤولين كوسوسوا على النادي أو على المهرجان أو هما اللي يهزونا ووصلونا.
4: لكن في الفترة هذيك كانت صعيبة شوية معناها في مجتمعنا المحافظ إنه بنية معناها تدخل لغمار التمثيل ولا الفن ولا الغناء ولا
5: خاصة من الناس كما عايزتي أنا ناس معناها عرفيين والبريبولي أنا جيت في يونيك معناها طفلة واحدة في زوز أولاد، عندي أخويا اللي أكبر مني أخويا أصغر مني ولا بنية الوحيدة دونك نوارة الدار كما يقول. بابا ما حبش، جاء في وقتها باش نمشي ونقدموا عرض من العروض في بقعة ما، جاو كلموني جاو بابا قالوا له راهو باش نمشي ونهار فلاني راه ماشيين كذا، قال لهم لا يزيها بنتي باش نضيعوها لي باش تسلم في قرايتها وما عادش يساعدني.
0: عظام يا عظام شقاء نعرفها. الله غالب ريتي كما ريتي عش بنتي كما قرد الشكتر في السفر تبقات وانا خل نقصد ربي للسوق نبيع شوية الطعمة ونشري حويجة لسقاته بها.
6: معك ربي منتي لو كان خليتني نمشي نخدم في الديار ندبر زو سوردي على الأقل نعاونوا بها مروايحنا.
0: عايش بنتي ما عاش نحب نسمع هالكلام هذا بالكل. ودما معكم ميمتك ناكلوا اللي كتب من الله حتى اللي ربي يعمل لنا دليل.
6: ربي هذه عيشة عايشينها يا أمي الحمى نذوقوه كان من عيد للعيد الناس تذبح وتشوي ونحن نشموا في الريحة ونبلعوا في ريقنا كالقطاط حتى يحن علينا الجيران بالحيمة.
0: أنا غالب ريتي وهذا الله لي هذا اللي حب ربي.
6: عشت الهينة والقدس.

0: من العيشة يا عمي، شي فدت من الخل للزيت للزيتون ما خرجناش.
1: احمد ربي عيش بنتي، احمد ربي، غيرنا ما لقاش.
0: بربي يهز يامي من هالكلام. اليوم تعديت مزاقة، سطعتني روحي حلم واكل تعترق من ديار الجيران. ياهو تيملو خيا قريب ندوخ.
1: صح عليهم، كل حد شاطه ربي بنتي.
0: خاف نموت وما نذوقش كعبة حوت تريليا ولا نزلي ولا حتى سردينة.
1: من اللعنة بنتي محسنة مضمنة، فاش قال هالفيل يا بناتي؟ وراس بنتي اللي ما ناخذها في الطل سردينة كامل، كونوا وحدك وش نحبي.
0: صعيب شوية ميمتي، هذه كل عام وانا نسمع فيها ونفع ربي.
1: اصبر يا بنتي اصبر، اللي عند ربي لو ماهوش بعيد.
0: عيش بالمنية كمو.
2: انا في كل الحفلات اللي كنا نقدموها، خاطر كنا نعملوا برشا حفلات مناسباتيه خاصه الوطنيه، كان السيد الوالي ومرته كانوا يحضروا يجوا يتفرجوا. انا ما عنديش بهم علاقه، كنت نعمل ملوف او نادي اغنيه وطنيه مع المجموعه بتاعي، لكن ما عنديش بهم حتى علاقه. لكن وقت اللي تعايلتي قالوا لي السيد الوالي الهادي البكوش الله يرحمه وينعمه، بعث المعتمد الاول شعبر العتيري، تفكر كي عندي توا جال دارنا، جال بابا بالكهرباء في الحومه. تصور انت كهرباء بتاع السيد المعتمد الاول بتاع بنزرت، يجي المنزل بورقيبه يروج على دار روم فلان الفلاني يدري شنو. خرج له بابا الله يرحمه، تفضل. قال له انا بعثي السيد الوالي، راهو عندنا مناسبه وقتها في عيد، مش نمشيو لعيد ميلاد الرئيس. راهو حاجته بنتكم باش تمشي، على خاطر هي اللي حافظه الغنيه اللي باش تقدمها في عيد ميلاد الرئيس. وراهو احنا معنا السيد الوالي تعهد انه باش نهزوها ونجيبوها في الحفظ والامان، وهي راهي في عينينا وهي راهي بنت تونس، وابريتو احنا باش نحافظوا عليها، هي عباره على بنتنا وكذا. قالوا بابا اوكي، مادام انتوما معناها باش تهزوها وتجيبوها وانتوما معناها تامنوا لها السفر نتاعها وكل شيء، ما يسالش. قالوا غدوه جي شوفير يهزها، جهز لي شوفير. التحقت بنادي خميس الترنان اللي كنت نحضر معاه في اغنيه عملها سي عبد الدايم الله يرحمه، كمان جاتي معنا في الفرقه. تقول يا حبيب الخضره يا صانع تاج الاستقلال، ربي دومك للعروبه يا بطل الابطال. هذه كانت الاغنيه اللي قدمتها للرئيس، وهذه من وقتها الرئيس عيط لي ومثلي هكا من خدي وقال لي تبارك الله عليك تبارك الله عليك، لكن تلفت للناس اللي دايرين بيه ومعاهم وقتها سي هادي البكوش الله يرحمه. قال فوزافي فو سي سا لا بوتي بغبيغ، هذا الجمال البربري، هذا الجمال التونسي. وانا صغيره بالكل.
3: ايه، وجمالك كان هو بوابتك نحو الشهره الحقيقه، خاطر ما نحبوش ننكروا انه راهو زاد الجمال راهو عنده دور رغم الموهبه ورغم كل شيء.
2: سامحني، كيف انا كيف وليت صويب يا سي الغمار صبيه، انا وقتها يظهر علي الجمال خاطر ما ظهرت في التلفزه وما عرفتوني الا وانا صبيه. سي الغمار باش يظهر علي الجمال،
3: ملامحك مميزه، عندك حاجه مميزه.
2: جميل وانا صغيره بالكل، كان جمال نوع اخر. اي حد يراني يقعد بيت. بيت علاش؟ خاطر شعري اصفر ومستحمر. وعيني اخضر. وانا سمراء.
3: سمراء. حاجه مميزه.
2: شبه ياسر السمراء نتاع بورقيبه، مش سمراء عاديه، سمراء على البرونز. ربما على خاطر انا وقتها معناها نعيش مع امي في الفلاحه، خاطر انا في الصيف نخدم مع امي في الفلاحه. نخدم مش ماناش فلاحه، راهو احنا ناس زويوله. امي تمشي تركب في الكاميونه كما اللي راه فيهم توا، عييت نركب في الكاميونه انا كيك. وعيينا نمشيو على سقينة 6 و7 و8 كيلومتر، نبداو كونفايات كونفايات نساو معاهم بناتهم وكذا، وانا عمري 12 10 15 سنة نمشي مع أمي. خدمت السوق، خدمت ناحية العلم، خدمت، لكن كانوا الفلاحة الله يرحمهم كلهم. نتفكر واحد اسمه الشاد اللي كبران علينا كان ما يخلينيش نخدم، خاصة الخدمة الصعيبة. يعطيني كراسه ويقول لي قيد لي الانسان اللي تحضر والانسان اللي تغيب. هذيك الخدمه اللي كان لي مش ما نتعبش، خاطر انا صغيره وفما خدم معناها صعيبه ياسر، كيما تحمير الثوم، كيما تنحيط الجلبانه، كيما برشا خدم، سواء في الشتاء اذا تعمل السقيع، يعني خاطر الجلبانه تبدا بالنداء بالندوه ونحيو الجلبانه على الصباح، اذا تنفخ صوابعي يتنفخوا معناها ما نجمش. وقال تحمير الثوب حاجة صعيبة برشا، وقال لمين الحصيدة إذا تتخبش تقية تتخبش، ولكن تخدم صعيبة على طفلة صغيرة. لكن جيت أوبليجي، أولا أمي ما تحبش تخليني في الدار وحدي لأني صغيرة ومكسبها طفلة، بقولك ما خليش بنتي في الحومة وحدة، بنتي وين أنا وين هي، دونك تهزها معايا. وثانيا باش نزيدوا بفرنك زايد، خلصوني نص شهر نص جرناطة، يقولوا هما ما هي جرناطة كاملة، معناها إذا كان المرأة تاخذ 2000 فرنك بدينار أنا ناخذ 1 دينار برك. لكن هذا كان أولا يعاونني، ثانيا نكون موجودة ديما إلى جانب أمي الله يرحمها. بالنسبة لي أنا عشت طفولة صعيبة ما يستاهل بالكل، معناها فيها تعب فيها شقاء. أنا كنت نخدم صيف كامل باش نصور حق الكتب متاعي وحق منديلتي وحق صباتي. من الحاجات اللي نتفكرهم زادة، كنت كي نرجع للمكتب شعري طويل برشا وظفرتي تبدأها بتاع اللوطة هكاية ورايا، وصلت نمشي للمكتب في طبق الشتاء بقبقاب لأن ما عندوش باش يشريوا لي وقتها، ياخذوك البوتكا واتشو بلطا ما عندوش بابا باش يشري لي بوت، نمشي بقبقاب في نص القسم الظفرة متاعي تبدأ كلها بالطبعة من تالي. معلم بتاعي في الشادي الله يرحمه كان توفى وربي يطول في عمره كان مازال حي، يعيط لبلية كبيرة في وسطنا في القسم يقولها هز اغسلها ظفرتها بالسبالة، تهزني تغسلي، كانوا عندنا سباب الهك على طول وحوض كبير نغسلوا فيهم يدينا، تهزني تغسلي ظفرتي وتنفذهالي هكا وتشيحالي، ويجيب كان عندنا الشوفاج اللي فيه هكا زوز صوابع يشعلوا عرفته بالضوء، يقولوا قربهولها وتغسل لي منديلتي زادة لي منديلي كلها بالطبعة، تقرض هالي وتحط لي منديلتي هكاي على الطاولة اللي أنا قاعدة فيها وتهبط لي شعري على جنب باركة مش يشيح. احنا عشنا معناها عشنا كون صح عليهم ولا التوى كيفاش مش معناها راضين ومش ساعات سبعانين بالشيء اللي هما عايشين فيه ولا ما شوفوا فيه توا. احنا عشنا في حياة صعيبة برشا وطفولة صعيبة برشا
3: رغم المعاناة،
2: تعبنا برشا باش وصلنا ما سيدي با فاسيل دي تو.
4: سحرة
5: نعم
4: من الصباح نعيط وانت عاملة مغنانية.
5: سامحيني ما سمعتكش، كنت نحط في لقمة سيدي مصباح.
4: سيد هوني ما ثم سيدك كان سي الفاضل، وين اللي فهمت؟
5: سامحيني لا خاطر حنا في بلادنا اللي ياخذ امنا نقولوا له بابانا، وبما انها سي مصباح خذي لالا در عاد ما يولي سيدي زين.
4: لا هذيك في بلادكم، اما هوني سي الفاضل هو مولى الدار.
5: حاضر سامحيني لالا.
4: اسمع شبال بصلوا باباكم
6: شعملتوا منو غادي؟
5: باركوكش.
6: كوا؟ انا نكوكش؟ شونطو ماما؟
4: سافا سافا. اقلب خليقتك مقدم يلا.
5: سامحني.
4: يلا. هوك المخرطانية اش تعمل؟
5: بابا بابا بالهمو نحن كلهم يسيلوا في واش طيبتي لها اليوم؟ واش درتي لها اليوم؟ مش ياكلوا لنا روسنا على هكا مش تربركوش؟
7: تختي انا منهم بربي يا صحرا، حتى انت عامله منهم راس مهل وتسمي في كلام حبيبتي نفكي عليك يا ما تعرف البركوكش عمايا يعمل 66 كيف، يعطيك الصحه يا صحرا، حرحر مفلفل يسخن يجي وهجي نساني في برد الليل.
5: في الشفير سيدي وليد
7: الله
5: الله على سيدي انا نفرح كنت راك تاكل الليل خاطر قلت لك الشهر هنا
7: يعطيك الصحة. هيا صحر وترى اش حضرتي لي غلة اليوم ترى؟
5: الغلة يا سيدي بن سيدي قال لك على سطي الماء معلق في السماء.
8: رحلة حنين
9: رحلة حنين
3: رغم المعاناة ورغم التعب ورغم معناها الظروف الصعيبة اللي مريت بها، لكن بقى الحلم أكيد يراود فيك وبقيت هكا تحلم أنك تغير الواقع متاعك وتغير المستقبل متاعك وتعيش ظروف ما خير. أي
2: أولا حبيت أن نحسن ظروف عائلتي قبل كل شيء، حبيت ننقل عائلتي وحبيت أنا نحلق الفوق الفوق الفوق بيصير طموح كل بنية في العمر هذاك، واللي تحس روحها أنها العينين الكل عليها وبرشا ناس تحب تتلها بيها وبرشا ناس تحب تعاونها. تتخيز بقطعها في العصر هذاك أنهم المسؤولين الكبار وقت يلقاوا موهبة أو حاجة اللي تنجم تعطي حاجة للبلاد أو تعمل إضافة كانوا يحتضنوها كانوا يتلهوا بيها كانوا يحبوا يوصلوها. لأنه كل هاي الجهة كاملة تفتخر بيك. إلى جانب هذا أنا في الليسي كنت شامبيون دو لونسمون دو بوا دو فيتيس اي دو سوتو لونغور ثلاثه شامبيونات وانا في البروميير اني دوزيام اني ثروزيام اني سيكوندير ناخذ معناها بطوله ريجيونال في لونسمون دو بوا فيتيس اي سوتو لونغور وكنت نشارك معناها في تونس اللي هبطوني تونس باش نشارك مع الليسيات بيان سور مش بروفيسيونيل في الليسي كانوا يختاروا لي شامبيون تاع كل ولايه انا عامل على بعضها من هذ لي شامبيون هذوما دونك سيتي لوجيك باش السيد الوالي والمسؤولين يعطيوني اهتمام خاص كانوا لاهين بيا يوصلوني ويجيبوني ناقصه حاجه يشريوها لي كذا اللي خلى عائلتي تخليني معناها ندخل في هالحاجات هذه الكل لانهم كانوا مطمنين عليا يقولوا لي بين ايادي امينه سي تري امبورطون
3: معناها يكون ديما تلوج على فرصه انك تغير الواقع نتاعك وما شاء الله بين الغناء والتمثيل والرياضه شنو معناها كنت تحس روحك انك اكثر حاجه تميل لها وهذيك اللي باش تمشي معاك وهذيك اللي باش تخرجك من الواقع
2: والله انا من وقت هذاك وحتى قبله الفن كان معشش في مخي علاش بابا كان غني بابا كان في اللمات العائليه يغني اللي عمرت لي مخي بالفن وبالشعر وبالتلفزة وبالحاجات هذية وقتها تلفزة مازالت ما بديتش نقول لك أنا عام شرينا تلفزة وكيفاش الحومة الكل تجي تقعد في وسط الدار متاعي أنا مش يتفرج كان يقول منا الشاعر الكبير وبكل فخر الشاعر الكبير فعلا محمد الصغير تاع الشعر الملحون كان ديما يجيب حذانا للدار وديار الله يرحمه مات في دارنا لأن احنا في مازال بجيبة على مستشفى من أكبر المستشفيات في الجمهورية مشهور برشا كيف مرض في البلاد جابوه حطوه عنا في الدار وبابا كلهابيه ورقد في السبيطار عنا لكن مالوغوزمون توفى بحبانا بعد جو هزوه باش دفنوه في البلاد محمد الصغير كان صارياته الكل هو والناس الغناية هذوما صارياتهم الكلها صارية متاع غناء وشعر دونك ودير بعد معناها برزت بصفه كبيره برشا وزدت قربت من المجاهد الاكبر الله يرحمه في قافله تصير انا على مدى برسك 15 20 سنه مقدم في برنامج قافله تصير مع عبد المجيد بن جدو والقافله تصير كان مغروم بها برشا الرئيس برقيبه الله يرحمه دونك كنا نمشيو له برسك طول فوندردي سامدي نمشي ونقدموا له قافله تصير مع اكبر الفنانين مع اسماعيل الحطاب مع عائشه اماميه مع شيد المجري مع محمد بوغالمي مع اكبر الفنانين معناها في الـ في الـ في البدوي في وليت نفهم مليح معناها الميليو هذاك نعرف البيئه الخايب نعرف الصوت الجميل من اللي لا نعرف الريتم غلط ولا صحيح معناها في عبد المجيد بالجد وحطني يده اليمين يقول لي انت اعطيني رايك باهي هذا نعديه وناخذوه نجيو لساعات فنانين الجد يحبوا يبرزوا ومنهم محمد البوغالمي وارشيد الماجري اللي جاوا لي صغار بالكل وعديه وانا اللي قبلتهم وانا اللي قلت عبد المجيد هذوما باهين توا هما من اكبر الفنانين في الفن الشعبي محمد البوغالمي وارشيد الماجري بالنسبه لي انا كنت نمشي نقدم قفلة تصير البرقيبة في القصر كسوسوا في مرنان مشينا له حتى للكاف قدمنا له حفلة في الكاف وعطاني انفلوب هذاك سيتي لو كادو دو برقيبة بالنسبة للفرقة اللي تمشي له من تونس حلوة برشا وجميلة برشا فيها برشا فن وفيها برشا حب وفيها برشا قدر وفيها برشا قيمة وكنا في آخر كل حفلة اللي موجودين الكل بريت ونساو الكل نعطوا نشطحوا على السيد لاسيان يا حبيبي برقيبة نعطوا كل نشطحوا ومن غاديك غرموني زادة بالرقص
9: الإذاعة الوطنية تقدم قافلة سير
10: قافلة سير إعداد وتقديم البشير اللقاني التنسيق والإخراج لمحسن الماتري
11: في البادية تربينا تجور بر وفي بر البرور نشينا ولولا الجمل

0: هيا على الحاضرين الكل، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بعلي، وينك يا ولد؟ وين غبرت؟
0: اسكت برك، اسكت. بشرة
1: أبا.
0: لا منعطاني منك عشرة.
1: ليش
0: كعبه حير فيه هنا؟ هيا والله ايش بنقول لك، نهارين ولا ثلاثة واني مخي مشوا فوق مني.
1: انت اصلا من غير فاطمة تبدأ بلا مخ. اي وعليش مخك مش فوقك يا سيدي؟ قول لي.
0: تعرف بشير، نحب كايا نشري جمل. اي وباباي ما حبش يسلفني طرف فلوس.
1: وانت اش باش تعمل بالجمل؟ وخيو مادام ما عندكش ليش يشري فيه الجمل؟
0: اظهر لي، اتسالني، تدبر علي انت.
1: لا لا لا لا لا لا لا حد، لا حد ما يدبر عليك. اما لا عمل على روحك وخي وجبد من عندك علاش تسلم عند باباك.
0: هجمل جمل والباب باباي
1: صحيح، اما ما قلت ليش ايش باش تعمل بالجمل؟
0: ماني قعدت مع الاخضر ولد الخضر.
1: هذا هو.
0: ايوه احكي لي على الجمل. يا سيدي ايش باش نقول لك؟ شيء كبير. الجمل راهو ترى جمل مش لعبه.
1: وشكون قال لك الجمل لعبه؟
0: انت ما قلتش؟
1: لا لا ما قلتش.
0: نحسب قلت. خلينا من هضايا طو. الجمل سيدي قال لك صبار يصبر. وحني علاش تعرفش كيفاش؟ اسمع عبد اللطيف بالقاسم، عبد اللطيف
1: بالقاسم عبد اللطيف من دوز.
0: اي هذاك اش قال؟ اسمع اش قال في الجمل. يا سحرتي جيتك جبدني شوقي وماك تعرف المرزوقي، حب الجمل تركن سكن فعروقي. حب الجمل شغشبني نهبني سهبني في الكنين غلبني، عطشان من شول اللبن شربني، قال القريحة يا قريحة ذوقي، خطف لفني على الضرو تركبني، اردف دفني رد الجمل معشوقي، جرف دفني طيارة اهدر هاج عاصف عاد بهدارة، رغم الحضارة بزيفها غدارة، لا بدلت لا دنست صندوقي، باقي المهارة للرواح الجارة، وبيت الشعر في البر حامي سوقي، في البادية تربينا طيور بر في بر البرور نشينا، بهز لزنا الحاضر غلب ماضينا، غزي غزنا نقص عدي محروقي، ولولا الجمل ظل الفحل يحذينا، رانا ندبنا عالخلايا بوقي. لولا الجمل بذروة، لولا الجمل بذروة يحمل الشروة من مقاتا يروى، من الصبر خلالي غنيم الثروة، لسوقا جلبني ما انتبهت لسوقي، عليه قبل زرناه الصفا والمروة، وفي وين نمشي بالجمل مروقي.
1: ولا حفظها مك، ما قصرتش ما قصرتش. ولا اما خليني نكمل لك يعني البقية.
0: هاي كملها تحكي لي.
1: كتكوت سمح الغالب. كتكوت سمح الغالب، منعود من ضحكة تشق الشارب، دركب الطارب واندفع في مسارب، في مثل قارب في بحر لا فوقي، من ينظروا يظنوه شارد هارب، يدفدف ويحدف خطوة سابوقي.
0: الله الله.
1: يدفدف ويحدف خفة. يلف لف لف الهف هف معفة، بالخيف كيف يصف موسع دفة، كالطير طاير بالجناح خفوقي، حجل موفى مشي تاب الخفة، راجح الكفة بيه قاوي سوقي.
0: الله الله.
1: نركب به ونسقط، لا ننفخ على عجلات لا نتفقد، لا زين لا بنزين نار توقد، لا تحط لا انقلبت كراسي فوق، لا بد تحت الكرهبة نترقد، لا خفت من الشرطة جرت في الحوض. يا صحرتي تعذرني، بحر القوافي بموش تودرني، الحب الجمل فر الجمل كبرني، من صغر سني ما تركت حقوقي، واليوم ها هو مرضكم خدرني، ناديت وينك يا نواجع توقي، ناديت وين هالناقة، ناديت وين هالناقة،
0: ندري عليها
1: عشاق ليها اخواتي ريم اشتاقة، براد بردنا الزمن وطراقة ملة غريبة لا تمطى قوقي استحشت دورة في الغلا ورقراقة أني والجمل والمكحلة وسلوقي يا صحرتي جيتك جبدني شوقي وماك تعرف المرزوقي حب جمل التركن سكن فاروقي
2: الله الله
3: ماني أنا بالنسبة لي حياتي حاجة جابت لي حاجة حاجة جابت لي حاجة هكيك توسط حياتي بالنسبة لي أنا ما جاء حتى شيء عفوي ربما الأقدار ربما ربي سطر لي حياتي فلية والحمد لله على كل شيء أنا فرحانة وسعيدة أني أولا دوريجين بدوي أصلي بدوي يقول بدوي يعني بكل ما تعني المبادئ عندي خشم ما يكسر واستغفر الله كان ربي كنت عندي برشة شجاعة كنت قوية ما نحشمش نقولك ليه ما نمبورت كي ما يكبرش في عيني ما نعرفش علاش ربكو كان برشة ناس تفسروا هالي قالوا لي خاطر بابا كان فلاق دولتا وعايشة ما بين زوز رجال زوز أولاد دونك عندي طلعت عندي طبيعة شوية هكا رجولية قوية ما نهاب من حد وما نخاف من حد وكلمتي نقولها كي معناها ما يهمنيش شنو هي العاقبة نتاعها كنت قوية برشا حتى مع برشا مسؤولين وصارت لي بعد برشا مشاكل في جرتها وبرشا ناس تعرضوا لي وبرشا ناس ما خلونيش نطلع وبرشا ناس منعوني من نجاح أكبر سواء في الميدان الفني أو خارج دونك حاجة هذيك أثرت شوية في حياتي خاطر كنت نجم نكون خير من هكا برشا
4: تجربك تعدت بين المسرح والسينما والتلفزة لكن الجمهور حبك أكثر في الأدوار الدرامية في التلفزة عندك زادة أدوار في السينما هكا ولا لا شنو أقرب لك السينما
3: أدوار في السينما
4: حتى الإذاعة زادة المسلسلات الإذاعية
3: أول ما بديت بعد التلفزة خاطر عمر رحيمي شافني في التلفزيون شافني في أدواري من الأول معهم من تركي نسبليح وفي هذيك وكل اتصل بيا بعث لي شكون للتلفزه قال لي راه في عمر خيسي السينمائي راهو قال لي جا عطاني الادريس ومشيت له عطاني اول دور في المتمرد وكان دور ناجح على خاطر وقتها انا ديجا بديت نكبر عمري يمكن 16 سنه وشويه اول ما بديت في مشواري مع التلفزيون دونك بدا بالنسبه لي انا السينما بدا مع عمر الخليفي من بعد الطلين بالطبيعة وممتا أهبط لتونس باش نعمل التمثيل قررت باش نعمل الاحتراف علاش على خاطر أنا وأنا في الليسي جاي في جميل الجودي الله يرحمه جاي يقدم في رواية متاعه اللي هي صلاح الدين الأيوبي تابعة فرقة صفاقس هاي معناها الحاجة اللي معناها بعد وليت نعيش في صفاقس ومشيت لصفاقس وعشت في صفاقس اللي نحبها برشا برشا بالمناسبة تحية إلى كل صفاقسية اللي فرحوا بي وحلوا لي ديارهم وعملوا معايا كان الباهي ونحمل فكرة حلوة حلوة حلوة حلوة وراقية جدا على صفاقسية وبما أن بداوا يحبوا يعملوا نواك متاع فرقة محترفة في بنزرت كنت نخدم كل يوم نمشي ونجي في اللواج البنزرت نعمل في الحاجات هذوما الكل كلفتني معناها دار الثقافة باش نعمل أنا الببليسيتي للرواية مدة المهرجان الكل كل ليلة نخرج في كاترين بالميكرو سيداتي أوانسي سيداتي تسهرون الليلة مع فرقة كذا كذا رواية كذا كذا أو المطرب الفلاني أو الرقص الفلاني كنت أنا نقدم في العمل هذايا تابع للولاية وتابع لدار الثقافة بريبيتيسيون كل يوم نعملوا مالوف وتعرفت على عائلة غاديكا بنظرتية الله يرحم والديهم بنتهم كانت معايا في الكوغال متاع خميس الترنين كلمت دارهم وليت مبيت عندهم قبلوني باش مبيت عندهم هذه كنت العمل متاعي بثلاثة شهر متاع صلاعة بعد يرجع المكتب نرجع نقرأ على روحي وكل عام هذاك هو اللي كان المنويل معناه كل عام نمشي نعمل الحاجات هذوما ونقدم حفلات ونمشي للعيد ميلاد بورقيبة ونمشي للمهرجان المستير بتاع الملوك هذو بالكل كنت نعملهم بكلهم كان نشاط صيفي معناها مش على طول العام طول العام نقرأ على روحي ونعمل نشاطي حد وحد بالليسي بتاعي دونك بالنسبة لي أنا شيء معناها سلسل روحه بروحه مانيش أنا اللي عملته بروجرام سيتي أوتوماتيك حاجة من عند ربي السلية تتحل في وجهي الحمد لله يا ربي هبطل تونس وقتها في ساعة تجي للبقعة هذه تكتب لي أدريسة ورقة ومديها لي. جيت لدارنا قلت له براه هكا وهكا. بابا قال لي ألف وعد بالله. قلت له هاني هز خويا معاي. قال لي به أكونديسيون هز خوك معاك. هزت خويا معايا وهبطنا نفركسو ونلقى جميل الجودي ونلقى بحذاه الأخت ربي يطول في عمرها حليمة داود وزوجها الله يرحمه سيدي هادي داود. ونلقى نجاب بن غالبة زادة كيف كيف وسي محمد زوجها. ونلقى معاهم أحمد السنوسي. هذو الخمسة كان متفاهم معاهم باش يهزهم يدعم بيهم الفرقة متاع صفاقس. كان في حاجة الممثلين وهذو ما دي جون بروفيسيونيل وقتها وما دي بدات عليا وقتها لما زلت صغيرة. قالوا لي باش تمشي معاهم كراونا كرهبة هذونا الصفاقس بجامعة يا خويا كمان خلنا الصفاقس عملوا لي كونترا باش الولي تابعة فرقة اللجنة الثقافية التابعة لصفاقس. عملوا لي كونترا بروفيسيونيل عملوا لي فيه شهرية عملوا لي كذا لوجوا لي وين باش نسكن خذوا لي استوديو بحدا الإذاعة بالضبط مبلي حاضر باش انا وخويا بدنا فيه رجلنا ومورنا حصلوا. بالنسبه لي انا كلمت بابا عند الجيران خاطر وقتها فماش لا بورتابل لا حد شيء فماش جيران اللي عندهم تليفون طلبته في الوقت الفلاني يقول بابا يجي باش يكلمه. كلمته قلت له ها خويا معايا كذا كذا هذا كان حال سيفرا لكن خويا يقرا بعد يوفى سيف اسمه ارجع يقرا. انا وقتها قررت وصلت بروفيسيونيل في فرقة جميل الجودي وما دراك وفي فرقة فيقس وما دراك ما عادش ملوجة على
4: القراية.
3: بالنسبة لي أنا اللي جا بديت الدرجة الأولى في البروفيسيوناليزم.
4: هذيك كان مستقبلك معني.
3: مستقبلي ما دخلت الفرقة فيقس نلقاها تبارك الله ما شاء الله مبية بأسماء كبيرة برشا. عامر الهروسي عامل حبيب الله يرحمه كان مدير بتاعها سعلي المكي الله يرحمه مدير المسرح كانت ونفس العملية اللي عجبتني برشا علاش قلت فما حاجات كانت قبل نفس الحكاية. فرقة صفاقس كان لهم بها رجالات صفاقس رئيس البلدية الوالي ونلقى سي الهادي البكوش اللي عاوني كما عاوني في بنزرت وقف معايا عاوني ويقف معايا في صفاقس. دونك هالحاجات هذية كانت معناها تخليك انتو غيدي بلاس يرفعوا منك ويرفعوا من معنوياتك ويرفعوا من قيمتك ويرفعوا من قدرك سواء لعائلتك او للببليك او للناس تقول الناس تحترمك معناها طفله ولا وليد ولا ليه به الوالي والمعتمد والرئيس البلديه الله يرحمهم يكون الفقر في خالد العكروت وقت رئيس البلديه كان يموت عليا. سعلي المكي كيف كيف كان يحبني برشا سيل هادي البكوش بطبيعته معناها يعرفني من بزر تحس الناس هذوما دايرين بيك ما نجمو يعطيوك إلا شجاعة.

0: لما تعمل وإلا مريضة وإلا ما تنجمش تحضر في استديو عندها مانع الماء يعيطوني أنا للفرقة خاطر المسرح كان مقابل الإذاعة يقولوا لي جي جي أعمل أنت مذيعة رابط مش نعمل مذيعة رابط ومن خلال ذاك وليت نعمل في المسلسلات معناها مع سي عامر التوسي مع عايدي السوسي مع برشا مخرجين كانوا ياخذوني في المسلسلات أدوار بطولة خدمت مع منصورة خدمت مع برشا معناها أسماء كبيرة وأنا مازلت صغيرة بالكل ومن غاديك تدربت على الميكرو الإذاعي شوف سبحان الله بعد 3 سنين في صفاقس واللي عشت فيها عيشة حلوة برشا لأن كما قلت قبل الصفاقسية قبلوني حبوني عاونوني وقفوا معايا بالرغم اللي كنت عندي عليهم فكرة خايبة كانوا يقولوا ليه راه الصفاقسية ما يحبوش البراينية قلت له سي بابري الصفاقسية ما يحبوش البراينية الخايبين أما كي تبدا باهي ومحترم وتحترم نفسك وتقدر وتحشم ومعناها الحاجات اللي لازمين يكونوا في البنية ولا في العبد راهم يقدروك ويحترموك بالعكس حتى لكرو أنا حلوا لي ديارهم أنا معناها نمشي لديار الصفاقسية نفطر نتعشى بعد عاد أنا جبت أمي خلطت علي وبابا كريت لهم دار بعد كلكو طون وقت اللي تنفلفت وليت عندي شهرية كملت جبت أمي وبابا معايا لأني أنا أخويا صغير قعدنا غاديك أخويا ما رجعش يقرأ دخلت ويتعلم في الميكانيك وأنا قعدت ما بين الإذاعة والمسرح وجات أمي وبابا سكنوا معايا والحمد لله أنا عديت فترة من أحسن الفترات في حياتي في صفاقس ومن غاديك وليت نطمع للنجومية أكثر وليت حب لهبط للعاصمة حب نشارك وليت فما تلفزة دونك نقرب لتونس مش نقرب من التلفزيون ومشيت للتلفزة وهبطت لتونس بديت بالمسرح بديت مع سي محمد قمش عملنا مسرحية بنت الملاسين بطولة مطلقة واللي خديت فيها نجاح كبير برشا برشا برشا برشا واللي من خلال عرض المسرح البلدي شافني المساعد المخرج أنا ذاك سي حمادي عرافة نوجه له تحية بالمناسبة هو اللي اكتشفني حمادي عرافة اكتشفني للتلفزيون بعد ما كملت العرض جاني للوج قال لي تحبش تمثل في التلفزيون قلت له ما تبيعت انا هبطل تونس في قلبي كان على خاطر التلفزيون والسينما خاطر كانوا قبل كي ياخذوا ممثلين في السينما ياخذوا فرق ما ياخذوش ناس من الشارع كيما توا كانوا يقولوا محلاها كانت بلادنا سي مالوغ ولا كي نفكر حاجه كيف هكا قلبي يوجعني ايش كانوا يحافظوا على سمعه البلاد يقول لك ان الناس باش تشارك مع ممثلين ومع معناها ديكو برودكسيون من برا مثلا مع الامريكان مع الانجليز مع اللي بلج مع المصاروه مع الجزيريه مع ما تنجمش تعطيهم ناس ما يمثلوش تونس حتى اذا كان خاطر احنا ياخذوا فرقه كامله قبل يجيو المخرج يقولوا له انت ايش تحب وين باش تصور قال باش نصور كما في غار الملح ولا في قفصه ولا في سوسه ولا في تونس يقولوا له خذ فرقه كامله عندك فرقه صفاقس فيها كذا كذا نساء كذا كذا رجال كبار صغار شنو الانواع اللي تحب عليهم ها موجودين ياخذوا فرقه كامله بالجودي بالناس الكل نمشيو نمثلوا في السينما مع الجران برودكسيون انا مثلت مع 20 سنتوري فوكس وما ادراك في غار الملح 3 أشهر وانت على الذمه الجران برودكسيون هذيك نهار كامل قاعد وقت ما يسحق الدور يعيطولك ايش عمل الدور كذا ايش عمل كذا كل مره كيفاش يبدلوا مره يعملوا لي سفساري مره يعملوا لي خامه مره ياخذوني بالظهر متعدي كوم كوا المهم انت تخدم غادي وموجود ومن غادي ستعشق لي مليون تاع السينما خاطر هما يخدموه بطريقه مش كيما احنا ما لغزنا
1: كان حتى الشريط التلفزي قبل
0: يا بنتي شو السينما يحب الامكانيات يكذب عليك اللي يقول
1: الشريط التلفزي زاده كان بوابه نجاح برشا ممثلين خاطر هو قريبه شويه الصوره للسينما ممكن تخدم الممثل زاده برشا شريط التلفزي
0: اي لكن وقتها سمحني احنا التلفز بتاعنا وقتها شكون يتفرج فيها انا شعلنا التلفز الكبار اللي يتفرجوا فيها في الخارج باش يجيك ام بروديكتور امريكان ولا فرنساوي ولا انجليزي باش يجي معناها ولا بلجيكي باش يجي ياخذ ممثل عرفوا في التلفزه توا ولا التلفزه منتشره قبل ما كانتش منتشره القنوات اللي كانت القنوات بعد ما تتعديش جرومبيليا الناس تتفرج فيك حدهم غادي معناها ما توصلش للجنوب او ما توصلش للشمال اقصى الشمال ما كانتش معناها تلفزة حاجة كبيرة برشا اللي تفرجوا فيها في العالم لا أما هاني قلت لك الناس اللي كانت شادة الميدان هما اللي يوجهوهم يقولوا ما معناها أنت حاجتك ممثلين مش يشاركوا يقولوا احنا ما نعطيوش ناس اللي يعطيوا فكرة خرايبة على تونس يجيب لي واحد قاعد في قهوة تقول له إجا مثلة شنية هالحاجة اللي باش يعطيها على الممثل التونسي اللي في الخارج ما يعرفوش هذاك ممثل ولا مش ممثل بالنسبة لي أنا كتاف تونيزيا معناها سميحة الناس كانوا يحبوا يحافظوا على سمعة تونس وعلى سمعة التوانسة إيسا سي تخي زامبوغتون في العصر هذا.

0: هيك. فهو حكم الكلب، ذا كلب زميل تدخل ناس من الشارع، تو يجيبوا لك بطلة في مسلسل ياخذوها من الليسي ولا من المكتب عمرها ما مثلت. اولا اذا قلتوها هي مسكينه خاطر ماهوش سهل تجيب واحده من الليسي معناها عمرها 16 سنه 17 سنه تغربها ببطوله من نهار الاولاني، أم غدوه تصبح راسها في السماء تغلط في روحها خاطر صغيره. راهو الشيكسي راهو بصراحه سلاح ذو حدين، ونعرف برشا هكا. وانا علاش كيما قلت انت قبليك قلت كلمه قلت زملائك الكل يحبوك على خاطرني كنت نصحهم، خاصه الناس اللي هكا ساعات كي طفله صغيره نعيط لامها نقول لها ترد بالك على بنتك راه باش يضربها الغرور، راهي طفله صغيره راه باش تلقى روحها غدوه الناس الكل تخزر لها الاساس معجبين بها تلاتلام معجبين بها بدات تصور انت بدات فتره في الكاتريام ولا تروزيام سيكوندير وعامله بطوله نتاع مسلسل.
1: مش سهل انك تعمل مسيره ناجحه في التلفزه والمسرح زاده، مش سهل انك تخدم صورتك بطريقه جيده انه يتقبلها المشاهد، معناها تكون صوره نظيفه الممثله تاخذ معناها صدى كبير والناس كلها تحبها في ادوارها وتكون ادوارها كلها ناجحه. مش سهل انك تصنع مسيره فنيه حافله 40 سنه ما شاء الله. سلوى محمد اسم كبير، اسم فني كبير برشا والناس كلها تعرفك والناس كلها تحبك. رجعنا في رحله الحنين تقريبا هكا ساعه يظهر لي واحنا نحكوا على حنين الطفولة، الحنين ذكريات الطفولة والصغر، كيفاش بديت مسيرتك، كيفاش بديت أول أدوارك، كيفاش عجبتك الشهرة والأضواء الشهرة، كيفاش كانت تجربتك الأولى في التمثيل فيلم إيطالي. يعطيك الصحة سلوى محمد كنت حاضرة معنا، حابين نحكوا أكثر من هكا لكن الوقت للأسف ساعة هكا ما نجموش نفوتوا الوقت المحدد للحصة.
0: زي ذكر 40 سنة في ساعة وسبعة فصيلة سمحني نحب نختم بحاجة.
1: أيه تفضل.
0: نحب نقول شكرا شكرا شكرا شكرا جزيلا لناس قفصة لأني عندي بيهم علاقة كبيرة برشا. وبدأت في مسلسل لكتيبولي أنتينيزي وكان معايا زميلي وصديقي وعشيري الأخضر السويد اللي موجه له تحية كبيرة برشا. هو اللي خلي للعائلات القفصية وهم اللي فرحوا بي هم اللي عرفتهم عن قرب. وكان من أكبر العائلات صداقة بالنسبة لي، أنا كنت نمشي نعدي لي باكونس نتاعي في دار السويد. بالمناسبة نوجه لهم تحية كبيرة برشا ومن خلالهم نوجه تحية كبيرة لكل الناس في قفصة اللي عرفوني وحبوني واللي قربت لهم وقربولي. وشكرا شكرا شكرا جزيلا ليك بنتي على الاستضافة الحلوة، وإن شاء الله ربي يعينكم وإن شاء الله كل التوفيق والنجاح لإذاعة قفصة.
1: شكرا ليك على هالمداخلة معنا سلوى محمد، احنا نحبوك من خلال أدوارك ونحبوك زادة حتى هكا في مداخلتك معنا روحك خفيفة محليك، حكيت على برشا ذكريات وحيرنا لك برشا حنين. إن شاء الله
0: حيرك مواجع يا بنيتي،
1: إن شاء الله الله يحير مواجعك إن شاء الله ديما لباس وإن شاء الله ديما تبقى هالضحكة الحلوة المزيانة وربي يخليك لينا إن شاء الله. ونشوفوك إن شاء الله في أعمال قادمة إن شاء الله، نحب نشوفوك في التلفزة راهو وتوحشنا الطلع نتاعك.
0: إن شاء الله ترجع الدنيا تلكح وإن شاء الله نرجع ونخدمو وإن شاء الله، ولو أن في العمر هذا راهو ما عادتش سهل برشا باش الواحد يخدم. أنا هالأيامات حتى كيف عيطولي على حاجات كبار برشا نقول لهم سامحوني راني ما نجمش. تو نحب نشارك مشاركات للذكرى، مشاركات للمشاركة فقط، لأنه تويك أنا ما عاد حتى شيء يضيف لي اللي حبيت عليه الحمد لله يا ربي بفضل ربي وصلت له. اللي يعيطوا لي المخرجين يقولوا لي تو لا نلوج على الغناء ولا على الشهرة، تو راني نحب نكون موجودة للببليك اللي يحبني واللي يتوحشني واللي في الشارع كل وجهي وقتاش نشوفوك نحب نشوفوك توحشني إنك ما بوكسا. ونحب نقف مع اللي جان خاطر كي يعيطوا لي ما نجمش نقول لهم ليه، لكن ديما نقول لهم ماذا بيكم تعطيوني أدوار صغيرة لأني ما عادش نجم نعمل أدوار كبيرة.
1: إن شاء الله نشوفوك بصحة جيدة الساعة هذه قبل كل شيء وإن شاء الله نشوفوك قريبا. شكرا ليك.
0: ماهوش سهل راهو عمري 70 سنة بنوتي.
1: ربي يطول في عمرك، ربي يخليك ان شاء الله، ربي يحفظك ويعطيك الصحه ان شاء الله، وربي يفضل لك العائله. شكرا لك.
0: شكرا لك. ربي يفضلك ويفضلكم الكل وان شاء الله نودعكم على محبه كبيره برشا.
1: في امان الله. تحيه ليك الممثله القديره سلوى محمد.
2: اهلا بصحرا الصحرون الباهر تعفونا. راني جيتك اليوم ميت بالشر تراه. اي تراه ما تخلينيش راني ولد عمك. اش حافظ ديني من هذيك الملاح اليوم؟
3: اليوم سويدي حضرت لك بركوكش تاكل عليه صوابعك.
2: هاي راني ميت بالشر.
3: اتفضل.
2: يا تبارك الله يا تبارك الله، هذا نعيم هذا نعيم. راه خليني نذوق.
3: هذا صاحبك اللي تحبه من جوة زيت.
2: بسم الله.
3: يا سيدي.
2: تسلم يديك. قال له مطارد وقال له مايونيز. هذه على المايونيز وهذه عارف لومبي؟ وهذه السوفلي.
3: ربي حرمهم من مال. الماكلة بيضة مكشخة كنا لا فيها فتيتة زيت لا فيها فتيتة فلفل. احنا كما يبداش اللي دام غاطس لهنا عندنا مش ماكلة.
1: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات مع الذكريات مع الذكريات.
4: اسأل مرة عليا قول يا صوتك لي.
1: هذا يغني
5: غني لك شنو المانع.
1: وهذا يحكي
6: اخويا اخويا انت تشاور في بالك فهمتني ولا.
1: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
7: بين امس واليوم تغيرت خاطرك 90%
1: واللي تعدى وفات
8: زعما يرجع
1: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين.
9: ذكريات أيام جميلة.
5: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
1: رحلة حنين
10: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
1: رحلة حنين رحلة حنين.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تواصل مصالح إدارة الجو لتجهيز بولاية قفصة تدخلاتها باستعمال آلات الماسحة خاصة بالمناطق التي شهدت صعوبات في التنقل إثر التقلبات الجوية الأخيرة. وشملت التدخلات العديد المناطق بمعتمدية قفصة الجنوبية ومنطقة كف دربي بالإضافة إلى فتح وتسوية عدد من المسالك بالمناطق الريفية. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. وأكدت أن تعمل مختلف الهياكل على تطوير المنظومة لتكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين من تقديم معطيات وثائق متوفرة لديها. أحدثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الجهات والأقاليم خلال اجتماع عقدته اليوم توجهات مشروع ميزانية الدولة سنة 27 و2000 ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من العام الجاري، مع التركيز على تعبئة الموارد المائية والمالية وترشيد نفقات الدولة. نظم المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس تظاهرة تحت شعار الاقتصاد الدائري من الفهم إلى العمل عبر التقييس. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود على أساس منظومة يقظة واستشراف لمتابعة تطور سوق الشغل تحديد الحاجيات من الكفاءات والمهن. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا الصاروخ نتيجة اعتراض صاروخي في الرياض أدى إلى إصابة مواطن وأضرار مادية محدودة.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. من سحر البيان
2: مستمعين الكرام، تحية ود عطرة. الألفة والألاف. قال ابن حزم الأندلسي في طوق الحمامة: غار عليك من إدراك طرفي، وأشفق أن يذيبك لمس كفي، فأمتنع اللقاء حذار هذا، وأعتمد الطلاق حين أغفي. ويضيف ابن حزم نثرا تعقيبا على ذلك: ومن القنوع الرضا بمزار الطيف وتسليم الخيال، فإذا نامت العيون وهدأت الحركات صار الطيف. وهذا الطيف يكون أحيانا مشاهدا في الذاكرة فقط، ليستحيل من ثم نغما أو رسما أو كلما نظما أو شنديانة. الشنديانة أغنية بيتها: أراك أيها البيت ولا تراني، ولا تذكرني وأنت تذكرها، وتتحدث عنها بعيوني موسيقى الفجر، بنفسجة عتيقة في ألوانها، لم يبق منها إلا الظل، عاشت هنا يوم أن كان الزمن غائبا، يوم أن كانت كل زهرة شهقة من شهقات الربيع. إنها بعينها البنفسجة التي كانت هنا، تظهر الآن من ثيابك أيها الفجر، تطل مجرد رعشة عبق، وأنت أغنية بيتها في السنديانة. كنت أراها من باب بيتها وهي فيه كعين وطفاء مكحولة الأهداب، قاتلة كسكين، فتمنيت أن أكون من ضحاياها، لأترمد في ذاكرة الحروف وفي المحذوف من الكتابة، فأتناثر وأتلاشى على بعد خطوات من بيتها بلا فواصل وبلا نقاط، لكن الهوة فوقي رماد آخر تمضي بي في الارتياب إلى أبعد مما ينبغي. تقول وهي في قرار المكين البالي: لا تبادر، لا تغامر، لماذا لا تستنهض مشاعر البهجة والانشراح؟ إنها هناك في الضفة الأخرى من البحر، تحترج من عيون الهاوية حتى لا ترى غير نفسها، وهي مشبوبة النقاء، وقد حاولت عيون الليل أي ممرة هنا وهي ترمقها أن تحرقها، فاختفت في منحنى صاعد كثيف الفجوات كث الكهوف، لأنه هناك تعرف كيف تحمي رائحتها، فتبدو ككوكب صباحي وهي في طريقها إلى المكان الذي تقف فيه مثل الروح. وما كان بالإمكان أن تكون الروح بهذه البساطة إلا إذا كانت الروح امرأة بنفسجة. كانت امرأة بنفسجة غيداء غنجة، تنبجش من خضرة لهب غبش البحر غبش الفجر، وتصعد في تعرج نغمة الحجاز غيمة زرقاء واهنة واهمة. أما في تهدج أوتار اللغة فهي أمام المرآة تبادلها ألغازا بألغاز لتصير المجاز المنساب في الحب الزائل الذي لا يدوم إلا شعرا، وهي على مستوى الرقبة من النافذة تتمزق من الوريد إلى الوريد، شقائق تعبق وفي حلقها ما لا تشرق به، وهي على مستوى الشفتين إذمامة من الورد يهزها الذعر، تتعثر خطواتها على الثلج وهي في سفر لا تعود منه إلا بعد أن تنحل ندى مشكونا بالرحيق. بنفسجة بنفسجة هي ذاك السر المدفون، ولا تستطيع الكلمات أن تفصح عنه إفصاحا تاما، لأنها كفت عن أن تكون، غرقت في عتمات السكون، لكنها ظلت هنا شظايا من ظل جريح، صدى مبحوح بزمانه في المدى الرحب. يزعجه التأني، هو بيتها الآن طريد المكان، بعد أن لفظته الخرائط ظل واقفا على اختلاجات السنديانة الواقفة بدورها خلف طواحين الزمن في مكان لا يطاله النعاس. فكيف أنا بعد هذا والزمن ليس عندي، إنه على عتبة بيتها بصمات متوحشة تنثر الرماد والوحشة لتستوقفني، فأستيقظ لأراها عابرة في الريح ذكرى.
1: من طريف القول،
2: قال جوتي: لا تعجب من هذا الرجل الذي وصل إلى ما وصل إليه، فقد مشى على أطراف أصابعه. وقال ألفريد كابيش: عندما تحاور الآخرين من أجل تغيير قناعاتهم فقد لا تنجح، ولكن الثابت أنك ستنجح أنت في تغيير قناعاتك. وقال ريفارول: أنا أتكلم خوفا من الاستماع. وقال أونري ديروتي: هو لا يسمع ما يقال له من فرط استماعه لما سيقول هو. وقال جون فالي: هناك من الكتاب من لا يمدح نفسه كثيرا أمام الناس، ذاك ليكتبه وينشره لهم في كتاب. وقال جيل رنار: عندما لا أفكر في نفسي فهذا يعني أنني لا أفكر في أي مخلوق على الإطلاق. وقال أناتول فرانس: نحن قلقون لا محالة، لكن لا نعود قلقين حين ننشغل بالتفكير في القلق. وقال روبرت فلير أخيرا: من لم يكن سعيدا فيمكنه أن يحقق شيئا من السعادة بإزعاج السعداء. روى الإمامان البخاري ومسلم: قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة.
1: حكاية من التراث.
2: من المأثور عن عيسى عليه السلام أن إبليس جاءه يوما وقال له: ألست تزعم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ أجاب عيسى: بلى. قال إبليس: فرمي بنفسك من هذا الجبل، فإن قدر لك السلامة فستسلم. قال له عيسى: يا لعين، إن الله عز وجل له أن يختبر عباده، وليس للعبد أن يختبر ربه. وقيل إن معن ابن زائدة دخل يوما على الخليفة أبي جعفر المنصور، وعندما رآه يتثاقل في سيره قال له: كبرت يا معن. أجابه: في طاعتك يا أمير المؤمنين. قال له: وإنك لصبور جلد. أجاب معن: على أعدائك. قال الخليفة: وما زالت فيك بقية. أجاب معن: هي لك يا أمير المؤمنين. ويحكى أن الخليفة المأمون سأل عبد الله ابن طاهر، وكان من جلسائه: أيما أطيب عندما تكون في مجلسي أو في بيتك؟ عندما أكون في بيتي يا أمير المؤمنين. سأله المأمون: ولماذا؟ قال: أنا هنا مملوك، أما في بيتي فمالك. قال المدائني: كان عند القاضي بالكوفة امرأة تزوجت 3 رجال ماتوا جميعا، وهي متزوجة بالرابع، فلما مرض هذا الرابع جلست عند رأسه وانخرطت في البكاء، وفي الأثناء قالت له: إلى من توصي بي؟ أجابها: إلى ذلك الشقي الخامس إن شاء الله. وقفة مع البيروني. هو محمد أحمد أبو الريحان البيروني من مواليد عام 73 و900 ميلادية بخوارزم، لكنه عاش في الهند فترة طويلة من عمره ودرس اللغة والثقافة الهنديتين، وألف في ذلك كتبا كثيرة، لعل أهمها كتابه تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، وهو الكتاب الذي أحاط فيه بثقافة الهند من جميع وجوهها، علاوة على أنه كان صيدليا طبيبا وفيلسوفا، فقد حاول أن يوفق بين الحكمة الهندية والفلسفة اليونانية انطلاقا من الثقافة العربية.
1: من طريف الشعر.
2: لينا ميتسياش هي شاعرة روسية معاصرة، ولدت عام 43 و900 ألف في قرية نيفي القريبة من الحدود البولونية. نشرت مجموعتين، الأولى عنوانها النار، والثانية عنوانها العرفان بالجميل. ومن شعرها نقرأ عليكم المقاطع التالية، ترجمها عن الروسية الأستاذ علي الحلي. قال النهر لجميع شقيقاته الذكيات: لا تنصحنني بالعدول عن فكرتي، فلا بد لي أن أعرف ماضي تلك الغابة، وسوف ألقي نظرة هناك وأعود غدا. ظلنت الخريف لا أستطيع احتماله، ومع ذلك أتقبل الصيف والشتاء الآن، ومع ذلك أستطيع الآن أن أبارك الخريف والصيف والشتاء معا. هكذا عاش نهر على أديم الزمن، ذات مرة استطاع أن يعبر عن رأيه فاستمعت إليه البحار البعيدة، وبكل وضوح انطلق مسرعا قائلا: ينبغي أن أصل.
1: من وقائع التاريخ.
2: منذ أواخر القرن 19 تأسست حركة صهيونية هدفت إلى قيام دولة يهودية على أرض فلسطين، تزعمها تيودور هرزل ومن بعده حييم ويزمان، وعقدت أول مؤتمر صهيوني لها في مدينة بال السويسرية، وتقرر في هذا الاجتماع تكوين منظمات صهيونية تسعى إلى جمع اليهود من جميع أنحاء العالم وإرسالهم إلى فلسطين أرض الميعاد، وجمع التبرعات لإقامة دولتهم، ثم أخذوا يتصلون بحكومات الدول العظمى وزعمائها لتحقيق مشروعهم، فحصلوا من الحكومة البريطانية على وعد بالفور عام 1917 يسمح لهم بإقامة دولتهم على أرض فلسطين. لكن قبل أن يحصلوا على وعد بالفور اتصلوا بسلطان الدولة العثمانية عبد الحميد الثاني عام 1900، وكانت فلسطين ونايد إيالة عثمانية، وطلبوا منه تسليمهم فلسطين، وأخذوا يحاولون التأثير فيه وإغراءه بشتى الطرق، لكن الرجل كان على قدر المسؤولية فلم يستسلم لإغراءاتهم وضغوطهم، ورفض قطعيا تسليمهم فلسطين، وقد جسد موقفه هذا في وثيقة وجهها إلى زعيم الصهيونية آنذاك تيودور هرزل، وهي الوثيقة المشهورة والمنشورة بنصها في كتب التاريخ، وإليكم نص هذه الوثيقة بالحرف من السلطان عبد الحميد الثاني: انصحوا الدكتور هرزل بألا يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوع، فإني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين، فهي ليست ملك يميني بل ملك الأمة الإسلامية، لقد جاهد شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه، فليحتفظ اليهود بملايينهم، وإذا مزقت دولة الخلافة يوما بأنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن. أما وأنا حي فإن عمل المبذع في بدني لا أهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من دولة الخلافة، وهذا أمر لا يكون. إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة. الإمضاء السلطان عبد الحميد الثاني، إسطنبول، عام 1900 ميلادية.
1: مع مبدعي قفصة.
2: محمد الأحمدي شاعر من مواليد مدينة قفصة عام 1960، ينشط في شتى مجالات الثقافة. أصدر لحد الآن مجموعتين شعريتين، هما رحلة العشق والرفض، والثانية على نشوة عاجلة. ومن مجموعته على نشوة عاجلة هذا المقطع: على الهاتف رسالة عاجلة، لقد عدت وعادت بي حديقة متحركة على سكة من حديد تلغي المسافة. وفي الختام، مستمعين الكرام، قال أحد الشعراء القدامى في معنى الإيثار، والإيثار يعني تفضيل ضمير الأنت على ضمير الأنا، قال: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. ولكن الكرام لا يتوفر عندهم المال دائما ليجود به، ولا ما يقوم مقامه عند القدامى مثل الخيل والإبل والأغنام. فماذا بقي عند الكرام؟ الكلمة الطيبة. قال أحد الشعراء القدامى أيضا في هذا المعنى: لا خيل عندي أهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. ثم: وكيف لا يذل الله بذله امرئا تصدق صدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهو ما به نختم. وإلى فرصة سانحة أخرى تجمعنا بكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. كن داعما لكل من يلجأ إليك، وعزز قدرته على بناء ثقته بنفسه، وكن لطيفا ولا تقسو عليه، فأنت لا تعلم ما يشعر به وكم هو محبط ممن حوله، فلا تكن سببا آخر في إحباطه وتبدد آماله. حاول أن تزرع الأمل في قلبه ونور له دربه، ولا تدعه يرحل عنك وهو محمل باليأس والعناء، بل كن له سندا، فالحياة تحتاج قلوبا تنثر الحب والتفاؤل. بوح الحروف.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الو الو الو الو خداع الو لوع روح انسان الو الو الو الو نساي الو ازاي شاري هواه الو الو الو الو خداع الو لوع روح انسان الو الو الو نساي الو ازاي شاري هواه الو الو

الو الو يا ساره الو الو خداع الو لوع روحي انساه الو والله الو الو نساي الو ازاي شاري هواه الو الو الو الو الو الو, ألو.

0: Hélio? Hélio? Hélio?
1: قالوا خداع قالوا لوع روح انسان
0: قالوا قالوا قالوا
1: قالوا نساي قالوا ازاي شاري هواه
0: قالوا قالوا قالوا
1: قالوا خداع قالوا لوع روح انسان
0: قالوا قالوا قالوا

قالوا قالوا يا خسارة قالوا قالوا خدع قالوا لوع روح انساه قالوا والله قالوا قالوا نزاي قالوا ازاي شاري هواه قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا

أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: زينة.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
0: الملحفة القفصية.
2: ملحفة القفصية.
3: دسكساتك ما تبيعها، برد قفصة في ربيعها. مثل شعبي محلي مطبوع يتقال كان في قفصة، كما الملحفة القفصية اللي تتلبس كان في حضرة قفصة. الملحفة القفصية زعما عندها علاقة بالصيف والشتاء، ولا عندها علاقة بالفقر والغناء؟ الثابت إن علاقتها كبيرة بالوهرة وبالبهاء. الملحفة القفصية لباس نسوي متفرد حكر على النساء حاضرة قفصة، تحديدا سرة المدينة ولا ما بين الصومعتين كما يتقال في المنطقة هذه. أصلها وفصلها وين وقتاش تتلبس، شكون تلبسها، وكيفاش نحافظ على تفاصيلها، موضوع لقانا الإذاعي التوثيقي مع ضيوفنا اليوم. في البداية هات نتعرفوا على الملحفة القفصية، شكلها وطريقة لباسها، مع الدكتور صليح الفالحي الباحث المختص في التراث اللماتي بالمعهد الوطني للتراث.
4: الملحفة القفصية، هذه الملحفة القفصية تعتبر خصوصية خاصة بمدينة قفصة وليست بأرياف مدينة قفصة. هي كما يقال اسمها في جسمها، هي تأخذ شكل الملحفة، هي رداء أبيض تتلحف به النسوة للخروج إلى الفضاء الخارجي، لكن هذا الرداء تقريبا هو نفسه معناه يشتبه في الشكل مع الملحفة السوداء ولا الحرام، لكن ما يميزه أنه عدم وجود الحزام التي ترتديه المرأة في الملحفة الكحلة ولا في مع الحزام. ولكن الخصوصية أكثر من هذا أنه في زوز الخلة، خلالات الزوز اللي يشدوا في أعلى الصدر بالنسبة للمرأة، لكن هنالك كالطربوش الذي يلحف الرأس، ومع هذا الطربوش هنالك الشارب كما الفصيل العرف من هذا الرداء، يوضع فيه المفتاح، والمفتاح يكون في الواجهة الخلفية للمرأة على ظهر المرأة.
3: وفي طريقة لبس الملحفة القفصية، نوعية قماشها وكيفاش نلبسوها، حدثتنا كيف الحرفية نجاح الناشي جمزة.
5: القماش ثم البارد خاطر يعملوه في الصيف، كوتون في الصيف، ومن بعد نرجعوا للقدير وقدره. لكن ثم زادة ناس عيانات البلاد كانت سرتو الحايك، اللي هو الحايك تاع القروان، ودجا حتى القروان عندها راهي الملحفة الحايك البيج، ما عندهمش البيضة، عندهم الحايك البيج هذيك زادة تعشتها طبقات عند النغمة نتاعها، كل واحد كل قدير وقدرة. كيف ما تشوفي الملحفة هي تخللها بخليلة فضة، الواجد يخللها بالذهب، واللي ما عنداش أنا تفكر قبل مش الناس كل عند الحلة الفضة، راه يشدوا حجيرة ويحطوها ويدوروا على خويت، يحطوا حجيرة وخويت وتجاه هذيك، هي معناها كل قدير وقدر.
3: السيد سالم فاخت أصيل مدينة قفصة وصاحب مدونة الجمع التراث اللامادي الشفوي بالجهة، أضاف في هذا الإطار
6: الملحفة القفصية تلبسها المرأة كتجي مارقة من دارها، وهي من قماش أبيض ناصع يسمى صهيب. القماش هذا يسمى صهيب، يعرفوه الكبار مليح. والقماش هذا الملحفة هذه ديما ظل مطبقة، كيف تجي مارقة تلبسها وتخرج، كيف تجي تلبسها يلزم تاخذ قياسها بالضبط، يعني المرأة تعمل عطفة من قدام وتبدأ تقيس تمد رجلها وين باش توصل الملحفة، يعني لا تجي عترة ولا تجي تتكركر، تاخذ قياسة بالضبط ومن بعد تقلبها وتحطها على كتافها وتعمل الخلل نتاعها. الخلة عندنا الخلة فما الذهب وفما الفضة، فما الكبيرة وفما الصغيرة. إذن بعد ما تلبس المرأة الملحفة تلف جناحاتها فوق راسها، جناح الأول وتزيد عليه جناح الثاني، وثم تثقل جناحاتها ذوكم بمفتاح، مفتاح العربي وهو المشهور به قبل، يقولك مفتاح العربي، يثقل جناحاتها ذوكم باش كي تبدأ المرأة ماشية في الزقاق شاق الحوم شاق البطاحي لربما يثور الريح.
3: تاريخ ظهور الملحفة القفصية في الجهة حدثنا عليه في البداية السيد ناجي بالقاسم القفصي، مهتم بالتراث وتوثيقه.
0: تاريخياً الملحفة ذات مرجعية قديمة جداً في التصاور، احنا ما نلقوش برشا تصاوير نتاع مساوين بالملحفة القفصية، وهذا يأكد ان قبل راهو المجتمع المحافظ ما فماش نساء تخرج لبرا باش تخطفهم عدسة الكاميرا، فما تصاور قليلة معناها تصويرة متاع موكب عرس فيه نساء من تالي لابسين الملحفة، وفما تصويرة هي مصورة في الحقيقة معناها مصورها مصور فرنسي مصورة في الاستوديو مركبة تركيب، معناها الفتيات اللي لابسين الملحفة القفصية هذوكم ما همش قفصيات. التصويرة هذه هي ترجع تقريبا 1889، هي مصورة في استوديو معناها سيونس متاع شوتينج. لكن فما مصادر تاريخية قديمة جدا، مثلا كتاب البكري بالوصف مش بالتسمية وصف المرأة القفصية في جملة يقول ملتحفات بالبياض، معناها نفهم منها اللي هم لابسين الملحفة البيضة. فما مراجع قديمة شوي معناها تأكد اللي حتى قبل القرن العاشر وقت البكري، فما مراجع قديمة شوي تذكر اللي نساء قفصة كانوا البرة يلبسوا الملحفة البيضة.
3: متى تطابق ما ورد في الذاكرة الشفوية متاع الأهالي مع رأي الباحث الأكاديمي أن اكتشفوه مع تدخل الدكتور صالح الفالحي في هذا الإطار؟
4: هل تعايشت أو في نفس الفترة مع السفساري؟ فتقريبا لا وجود لما يدل على أن في ظل وجود الملحفة البيضاء في تلك الفترة وجود السفساري. يبدو أن السفساري أتى بعدها مباشرة، وهي تلعب دور السفساري، وهي شبيهة كثيرا كثيرا بما يسمى بالفراشية في قلعة الأندلس، تقريبا نفس اللباس باختلاف أنها هي من قماش والقماش سميك، بينما في قلعة الأندلس يبدو أنها من الصوف أو من القطن تكون أسمك. وميزة الملحفة القفصية حملها للمفتاح، هذه الحقة يبدو أنها تراجع كبير في استهلاكها وفي حملها وفي لباسها، لكن تبقى خصوصية قفصية بحتة لا مثيل لها في بقية المدن.
3: السيد سالم فاخت أشار كذلك الأسبقية الملحفة على السفساري زمانيا.
6: بعد الملحفة البيضاء جاء السفساري، وهو مع الجيل الثاني جاء السفساري يعوض الملحفة، ولكن ديما نسوين القدم اللي ما زالوا عايشين ربي يطول في أعمار ما زالوا يستعملوا الملحفة هذه الملحفة صهيب، وإلا فما ملاحف أخرين أما يكونوا منسوجين تاع نسيج كيما الحولي ينجموا يعملوه في أما يشدوه زادة بالخلة، ولكن كيف الملحفة البيضة والمتداول هو الملحفة البيضة.
3: وكذلك واصل في استعراض علاقة الملحفة ببقية الملبوس التقليدي في هذه الجهة.
6: قبل المرأة تلبس مع الملحفة تلبس بشمق، قبل يقولوا بشمق هذا شنو هو؟ وهو عبارة على أشلاكة أما فيها عالية شوي فيها قدم، ثم أضاف الشتاء في الصيف تلبس البلغة بالنوارة، كانت قبل يلبسوا البلاغي بالنوارة، وبعد في مرحلة أخرى جتك الروكات، فما الروك اللي يكبس على بلاستيك أنا يكبس على الرجل باش المرأة تلقى راحتها وتبدأ خفيفة شوي، فهمت؟ هذا كان مع الملحفة القفصية هذه.
3: وكل من تابع معنا وحاول يتعرف على شكل الملحفة القفصية اعترضته صورة المفتاح في أطرف جناحها، عن رمزيته ودلالته اتحدثوا ضيوفنا الكل، فهل اتفقوا؟
7: شنية حكاية المفتاح؟ باهي بكري كانت المرأة قليل وان تخرج باهي، وكانت البيبان تاع الديار كانت معناها مش مفتاح نحنا الصغير، كان المفتاح العربي باهي وقت لي هي تسكر بابها يا اخي زعما مش باش تعمل لها هي يبقى في داها حتى في جيبها وين باش تحطها يربطوه في القرنه نتاع الملحفه بطبيعته هو صيي هذيك خاطر دارها وسترتها دويرتها المفتاح معناها وين هي وين مفتاحها تربطها في القرنه هذيك وتجي معناها القرنه اللي قدام وجه هذيك وتعكس الملحفه فهمت وتعكس الملحفه على وجهها منها الملحفه ترزن باش الملحفه ترزن التالي ما عادش تتحرك ما تبقاش شدتها ريتي هو كليكليبري عمل لها باهي وقت اللي هي بناها لأكثر منها حاجة إن المفتاح ذاك وقت اللي تبدأ هي ماشية وغامة وجهها رو لم أنت يعرفها لا مرت فلان ولا بنت فلان ولا كيفاش أما يعرفوها اللي هي مولد دار إنها هي متزوجة وإنها هي رايب دارها وكانت يقولوا زاد قبل من أقاويلهم معناها اللي أنا قاعدة نشرش عليها كانت معناها قبل ما الراجل يخزوز وثلاثة كانت مفتاح الدار تخرج به كان هي كان المرأة الأولى اللي عندها سيطرة على العيلة هذيك اللي هي ريهية معناها المرأة الرسمية اللي في الدار
8: علاقة المفتاح بالمسؤولية كبيرة وبالمحافظة على شكل الملحفة اللي بدورها عندها رمزية
7: هي رمز العفة للمرأة كانت الوهرة متاع المرأة كانت سترتها كانت عندها قيمة كبيرة رأيكي تبدأ المرأة متعدية عندها وقار عندها باحترام تام هذيك راهي امرأة بقيمتها وبقدرها رمز العفاف رمز الطهارة
8: ولطالما كان المفتاح الأكسسوار الأبرز والأكثر إغراء بالتفسير والقراءة
0: فما حاجات أخرين زادة في بخلاف الخلة فما المفتاح هذيك حاجة مميزة جدا مع المرافق للملحفة القفصية وهو عنده في الحقيقة رو دور وظيفي وعنده رمزية الدور الوظيفي إنها ساعة المرأة معناها ما عندهاش جيوب المفتاح معناه هو كبير كيكا ما يتلقاش وانت تحطه فهمت تولي تعقده في الطرف نتاع الملحفة نتاعها وترميه ورا ظهرها ومنها باش تستحفظ على المفتاح ومن ناحية أخرى زادة باش يثقل الملحفة نتاعها باش كيجي الريح ما يعريهاش وما يكشفهاش معناها قدام البراينية وعندها زادة الدور الرمزية نتاعها إن المفتاح ذكر وتحمله مولات البيت معناها هذيك نشوفوا احنا مرأة هذا المفتاح ورميته ورا ظهرها يقولوا إنها معناها هذيك دلالة على إنها مرأة معرسة وفي العادة راهو احنا زاد الملحفة القفصية راهي شرط فريضة على كل نساء قفصة بطبيعة بخلاف الأطفال الصغار هذاكم مش مجبورين باش يلبسوها أما الصبايا والنساء المعرسين والعزايز الكبار مفروض عليهم يلبسوا الملحفة
8: هذا رأي السيد ناجي القفصي في رمزية المفتاح وهذا اللي شافه السيد سالم فاخت في هذا الإطار
9: مش معناتها هاو خاصية أنها متزوجة تعمل المفتاح مش متزوجة تعمل حاجة أخرى هو لما حتى ما عندهاش مفتاح تعمل حجارة مكركبة صغيرة باهي تقل بها فوق رأسها كل واحد وثم المرأة تجي تغطي وجهها يعني تخلي كان نص وجهها عريان باش العين تشوف بها وعين مغطية ما تنجمش المرأة في عاداتنا وتقاليدنا ما فهمش المرأة تمشي وجهها مكشوف
8: لكن لماذا انتهى البحث الأكاديمي في الموضوع هذا بالذات؟
4: لا نخفي رمزية المفتاح المفتاح خاصة مع المرأة أن هذه المرأة بالغة أن هذه المرأة قائمة على عائلة أن هذه المرأة قائمة على بيت أن هذه المرأة تحمل مفتاح البيت وكأن تحيل أن من يملك المفتاح يملك البيت ويملك تدبير شؤون البيت اللون الأبيض لون نقاء لون صفاء لون نظافة لون عفة خروجه من البيت إلى الشارع هو خروج وازن خروج معناها ونحن نعلم أن المرأة هي روح البيت هي الدينامو تاع البيت خروجها باللون الأبيض وخروج المفتاح على ظهرها معناها وكأنها تحمل هي البيت بما يحمله من أسرار بما يحمله من قيمة بما يحمله من رمزية في لونها أو في ثيابها
8: أين أين تتوجه المرأة المتلحفة كما تتسمى في مدينة قفصة؟ المتلحفة معناها اللي تلبس الملحفة. هل تتجاوز شعاع بين الصومعتين؟ وين نشأت الملحفة القفصية وانتشرت؟ هل الملحفة القفصية لباس يومي ولا مناسباتي؟ شكون تلبس الملحفة القفصية هذية؟ وكيفاش خرجت خارج حاضرة المدينة؟ معناها تجاوزت المنطقة الحضارية لمدينة قفصة، اربطها أسواقها ومساجدها.
7: أي محفل العرس فيه الملحفة، ثم محفل تاع العرس اللي باش تزي فيه كسوتك وتبدي فيه كل شيء، تبدا معناها الناس هي نحت الملحفه، خاطر هي الملحفه راهي معناها دست لك اللباس نتاعك العادي، خاطر احنا قبل راه مش كيف نحنا تو معناها تبدلي وتلبسي هذه وهذه وتخرجي، قبل بدبشه الدار وهي شنو قبل لبستنا؟ قبل لبستنا كل راهي الملحفه الكحله في قفص، الملحفه الكحله الكراب والا اللي على القطن. باهي اللي فيها السفيفه بالحوته والخمسه.
8: معناها نلبسوا الملحفة الكحلة فوقها الملحفة البيضة كي نوصلوا للمحفل نحو الملحفة البيضة.
7: أي خاطر هي ديجا كي يبدو ماشين، معناها من أنت خارجة من دارك راك منحية الملحفة، خاطر أنت لابسة ما شاء الله ذهوبات وعربي ودنيا، ثم شكون تحب تخرج بيها كاك العربي كي تبدا مسافة قريبة. أما إذا كان مسافة بعيدة يولوا يتسطروا بالملحفة البيضة، خاطر هي السترة نتاعها وتخرج بها.
8: النقاء، الحرص على الاحتشام، المسؤولية والوقار، مفاهيم مختلفة نثرت على بياض الملحفة القفصية في رحلة شيقة باحت ببعض أسرارها في هذا العمل.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
2: الملحفة القفصية، أعداد وتقديم سمية رجب، إخراج عبد

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تواصل مصالح إدارة جاوي تجهيز بولاية جفصة تدخلاتها باستعمال آلات الماسحة خاصة بالمناطق التي شهدت صعوبات في التنقل إثر التقلبات الجوية الأخيرة. وشملت التدخلات العديد المناطق بمعتمدية جفصة الجنوبية ومنطقة كف دربي، بالإضافة إلى فتح وتسوية عدد من المسالك بالمناطق الريفية. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني المعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. وأكدت أن تعمل مختلف الهياكل على تطوير المنظومة لتكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين من تقديم معطيات وثائق متوفرة لديها. أحدثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني لجهات الأقاليم خلال اجتماع عقدته اليوم توجهات مشروع ميزانية الدولة سنة 27 و2000 ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من العام الجاري، مع التركيز على تعبئة الموارد المائية والمالية وترشيد نفقات الدولة. نظم المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس تظاهرة تحت شعار الاقتصاد الدائري من الفهم إلى العمل عبر التقييس. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود على أساس منظومة يقظة واستشراف لمتابعة تطور سوق الشغل تحديد الحاجيات من الكفاءات والمهن. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا الصاروخ نتيجة اعتراض صاروخي في الرياض أدى إلى إصابة مواطن وأضرار مادية محدودة.
2: إذاعة جفصة معك، راديو جفصة.ان.

0: كأن الإدانة بالسجن لمدة 6 أشهر قد صدرت في وقت واحد من منبر العدالة ومنبر المجتمع يا رشدي. 6 أشهر وسليم يتهاوى بأغلاله خلف القضبان.
1: ها هي ذي الشمس تطلع وتغرب وتدور الأيام دورتها في الحياة كالطاحون يا سيدي.
0: إن الطواحين تطحن القمح ولا تطحن الشوكة يا رشدي.
1: أجل يا سيدي، كنت أوشك أن أسألك كيف السيدة الآن؟
0: لا تزال صيحاتها ترتفع في جنبات المستشفى، وهدها لا تبرح كرسيها إلى جانب سريرها.
1: لقد بقي شهر من الأغلال أمام سليم لينطلق من السجن، وأعتقد أنها ستنهض من سريرها فور خروجه.
0: دعني من اسم سليم الآن يا رشدي، لقد نفضت يدي من غبار حياته.
1: لست تلك الشجرة التي تنتزع أحد جذورها من الأرض يا سيدي حسن.
0: لقد ذهب شاكر لزيارته ولكنه رفض مقابلته، وأنت يا رشدي ألم يرفض مقابلتك أيضا؟
1: إن الإناء الكبير يتسع للإناء الصغير يا سيدي.
0: ماذا لو قدر الله ولم يكن لي من الأبناء غير سليم يا رشدي؟ أي أب سأكون بين الآباء؟
1: لقد قدر الله ولطف يا سيدي، أعتقد أنه لن يطول الوقت بشاكر ليتخرج من كلية الشرطة ويرتدي رداء الضابط.
0: هذه الأيام تدور يا رشدي، تتكسر كالأمواج على الشاطئ، تنبسط فوق الرمال ثم تكر راجعة للبحر.
1: لا أدري يا سيدي حسني، ولكني أعتقد أن معاناة الذين يواجهون حقائق الحياة بصلابة وشجاعة أخف كثيرا من معاناة الذين يفرون من مواجهة أنفسهم ومن مواجهة الحياة.
0: كم عانيت من مواجهة النفس ومواجهة حقائق الحياة يا رشدي.
1: بعض الصيادين يا سيدي يعثرون على أصداف البحر، قسم يبادر بفتح الأصداف بلا تردد يبحث في داخلها عن اللؤلؤ.
0: والقسم الآخر يا رشدي؟
1: القسم الآخر يظل مترددا يا سيدي، يفتح الأصداف فيعثر على اللؤلؤ، أو تظل الأصداف مغلقة حتى لا يصدمه الفراغ ولا يرى في الأصداف غير عشبة أو قطرة من الماء.
0: لقد انكسرت صدفة سليم يا رشدي، ولدغة الثعبان في ساعد كل واحد منا.
1: إنك تدرك مدى ولائي لهذا البيت يا سيدي، وهذا ما يحتم علي أن أناشدك أن تبقي ولو نافذة صغيرة مفتوحة أمام سليم حينما يخرج من سجنه ويلقي عن معصميه الأغلال.
0: ما أعجب ما أسمع يا رشدي، كيف من الممكن أن يجتمع تحت سقف بيت واحد وخلف نافذة واحدة ابن في رداء ضابط وابن في رداء مزور؟
1: إن الحياة تلد كل عجيب يا سيدي.
0: إنني لم أفكر من قبل ما الذي سوف أفعله بسليم، وما الذي سيكون عليه موقفي حينما يخرج من السجن يا رشدي. لا يزال هناك متسع من الوقت.
1: خير البر عاجله يا سيدي.
0: لا أدري إلى أي مدى يكون بر الآباء بالأبناء وبر الأبناء بالآباء.
1: كل يقوم بدوره المحدد له فوق خشبة هذه الحياة يا سيدي، ثم يزدل الستار في النهاية.
0: نعم، وفي هذا كل العزاء يا رشدي. أنا ذاهب للمستشفى الآن، فإن عاد شاكر مبكرا من كليته أخبره أنني سأعود بأخته هدى من المستشفى.
1: أرجو أن تعود السيدة لبيتها وتعود الشمس تصدح في أرجاء هذا البيت من جديد.

0: الثعبان تحتوي سادتي يا هدى، افتحي له النافذة ودعيه يخرج. لماذا تأخر سليم يا هدى؟ حاذر أن يغمض لك جفن يا ابنتي، أنت تعرفين أباك لا يرحم أخاك.
1: أمه

0: كيف حالها الآن يا هدى؟
1: إنها في هذيان دائم يا أبتي. ماذا لو سألت الطبيب أن يحضر لي سريرا إلى جانب سريرها؟ فهي حينما تبدأ الشمس في الغروب تكون في أسوأ حالاتها.
0: كم أخشى عليك من هذه الدوامة السوداء التي أخذت تلف هنا جميعا يا هدى.
1: لقد تعودت عليها يا أبتي وأصبحت جزءا من حياتنا.
0: يا لك من ابنة بارة يا هدى.
1: لا أدري ما الذي أقوله لك يا أبتي، ولكن سليم سيخرج بعد فترة قصيرة من السجن. أهناك ما أعددته له؟
0: لقد كان هذا مدار حديث رشدي معي قبل قليل يا هدى.
1: وما الذي تراه يا أبتي؟ انظر لأمي، لقد استحالت إلى شبع. إننا نطلب الرحمة لنا قبل أن نطلبها لسليم.
0: ما الذي تريدين أن أفعله من أجله يا هدى؟ إنني في كل الظروف لن أغلق باب بيتي في وجهه. نعم، لن أغلق في وجهي باب البيت الذي حاول أن يقتلعه ويحطم سقفه فوق رؤوسنا. أكنت تظنين أنني سأغلق في وجهي باب بيتي يا هدى؟
1: كلما ومض هذا الخاطر في ذهني يا أبتي أشقاني أكثر مما يشقيني صياح والدتي وكلماتها التي تختلط ببعضها البعض.
2: ستة أشهر خلف القضبان يا ولدي، كم مرة ستطلع الشمس وكم مرة ستغرب والأغلال في معصمي.
0: أيقظيها يا هدى.
1: أمه،
2: من أرى؟ هذه الحجرة ليست حجرتي، وهذه النافذة ليست نافذتي. أين أنا؟ أين أنا؟ ما هذه الجدران البيضاء؟
1: أمه، إنني إلى جانبك وهذا هو والدي. انظري يا أمه.
2: أنت هدى إذن وهذا هو والدك؟ لا لا، إنك لست هدى، لست هدى. إن كنت ابنتي فقولي لي، أين سليم؟ أين أخوك سليم يا هدى؟
0: ألا تعطينها المهدئ الآن يا هدى؟ لقد أوشكت الشمس أن تغرب. سأكلف الطبيب أن يحضر لها ممرضة تكون إلى جانبها طيلة الليل. أعطيها المهدئ الآن.
1: سأفعل يا أبتي. أمه، تناولي هذه الحبة واجرعي هذا القدح من الماء.
2: ما الذي تريدينه مني أيتها الفتاة؟ ما الذي فعلته لك لكي تعطيني حبة السم هذه؟
1: إنني هدى يا أمه، إنني هدى.
2: هدى هدى هدى.
0: ألا يمر عليها الطبيب؟ يجب استدعاؤه فورا. مثل هذه النوبات العنيفة التي تصيبها تكاد تفقدها الذاكرة إلى الأبد يا هدى.
1: إن الطبيب كما أخبرتني الممرضة لا ينصح لها بغير هذا الدواء المهدئ وغير الراحة والاطمئنان يا أبد.
0: ومن أين نأتي بدواء الراحة والطمأنينة يا هدى؟ من أين نأتي به؟
1: إنها في فزع دائم يا أبد.
0: لقد زرع سليم الفزع في كل شبر من أرض حياتنا يا هدى. أظنها قد هدأت قليلا الآن. أعطيها المهدئ.

0: هي ذي قد هدأت الآن وأغمضت جفنيها، يجب أن تعودي معي إلى البيت.
1: لو طال بها هذا الحال فأي حطام كائن حي ستستحيل إليه أمي يا أبتي.
0: هيا بنا يا هدى.
1: لقد خفتت الأصوات في بيتنا يا أبتي، فسليم وراء القضبان، وأمي في المستشفى، وشاكر لا أكاد أراه، وأنت معظم الوقت في مكتبك، وأنا وحدي مع الفزع والصمت. وحدي يا أبتي.
0: لست وحدك أبدا يا هدى، كلنا إلى جانبك. غدا سنملأ بيتنا بأصواتنا من جديد. سيخرج سليم من السجن، وتعود أمك لبيتها من المستشفى، ويرتدي شاكر رداء الضابط، وتعود الشمس كما قال رشدي تملأ أرجاء بيتنا.

0: كنت على وشك الذهاب للمستشفى يا أبتي. كيف حال والدتي الآن؟
1: أرجو أن تكون بخير.
0: إن الدموع تملأ عينيك يا هدى. أحدث شيء لأمي؟
2: لم أعد أحتمل رؤيتها في مثل تلك الحال يا شاكر. لم أعد أحتمل.
1: لقد تحملنا الكثير يا هدى،
0: ولم يبقى غير القليل. لقد كانت أسرتنا دائما تتخطى عقبات الحياة بصلابة وشجاعة يا أختها. إن أكتافنا تصمد لأقصى الصخور.
2: لم تعد كتفاي تتحملان عبء قشة واحدة يا شاكر.
0: لقد أرهقت نفسك كثيرا يا هدى. لماذا لا تذهبين لحجرتك؟
2: لا أطيق أن تغلق علي تلك الجدران الأربعة يا شاكر.
1: اسهري معنا بعض الوقت يا هدى.
0: دعونا نتحدث في شيء مفرح.
2: ومن أين نأتي بالكلام المفرح يا شاكر؟ من أين نأتي به؟
1: لن يطول عطشنا للفرحة يا هدى.
0: إن السحب السوداء لا تتخشب ولا تتحجر فوق الرؤوس يا هدى.
2: أنا أسير في الممر في طريقي لحجرة والدتي في المستشفى هذا الصباح، سمعت فتاة تهمس في أذن زميلتها وتقول: أمها توشك على الجنون وأخوها في السجن بتهمة التزوير.
0: هدى، هدى،
1: تناول السماعة يا شاكر. لم أعد أقوى حتى على رفعها.
0: أمرك يا أبتي. ألو؟ نعم، إن والدي موجود يا سيد الضابط. أتريد أن تتحدث إليه؟ لحظة واحدة من فضلك. إنه ضابط الشرطة يا أبتي، ويرغب في التحدث إليك.
2: لم يحن بعد موعد إطلاق سراح سليم، فما الذي يريده منا الآن؟
0: اهدئي يا هدى.
1: ألو، إنني حسني يا سيدي الضابط، إنك لا تزعجنا أبدا. ماذا قلت؟ لقد نقل سليم إلى مستشفى السجن بحالة خطرة. سأحضر فورا يا سيد الضابط، لو تكرمتم وسمحتم لي بزيارته. مسافة الطريق فقط.
2: ما الذي حدث لسليم يا أبتي؟
1: إنه مريض ونقلوه إلى مستشفى السجن. سمحوا لي بزيارته، سأذهب فورا.
0: سأصحبك يا أبتي.
1: بل ابقى إلى جوار أختك، ابقى إلى جوارها يا ولدي.

0: موعدنا غدا مع الحلقة التالية من التمثيلية المسلسلة الجزاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة

قلبي بمدح رسول الله مشغول وذكره في كتاب الله منزول قد قالها كعب

0: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير

سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
1: الحمد لله مجيب الدعوات مقيل العثرات، تسبح له الكائنات وتخشع له الأصوات، وتكلمه الأرض والسماوات. طبتم مستمعين الأفاضل وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا، أهلا وسهلا بكم مع زهرة عطرة من بستان برنامجكم والصبح إذا تنفس. هذه الزهرة هذه المرة هي زهرة الدعاء. هل تعلم أخي المستمع أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ هذا حديث نبوي صحيح. لماذا؟ لأن مقادير الله نوعان: قدر محتوم لا يتغير، وقدر معلق بالأسباب. إما أن يثبت أو أن يرد. باش يرد بالدعاء، يرد بالصدقة، يرد ببر الوالدين. شنو الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. شو معناها يعتلجان؟ يتصارعان ويتدافعان. فالبلاء نازل من السماء والدعاء صاعد إلى السماء، وأيهما كان أقوى غلب الآخر. أخي المستمع، أختي المستمعة، الدعاء كله بركة، كله فضل، كله خير. قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: الدعاء العبادة. والدعاء يكون إلى الله عز وجل مباشرة، لا وساطة فيه. الواسطة هذا مش يكون بينك وبين ربي، لا ولي صالح ولا ما شابه ذلك. قال تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال زاد: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن شروط قبول الدعاء الإقبال على الطاعات وترك المنكرات والمحرمات. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. شرط آخر لقبول الدعاء هو اليقين بالإجابة، هو حسن الظن بالله عز وجل. فأنت تقف ببابه، أنت تلجأ إليه، أنت تظهر ضعفك أمام قوته، فثق أنه لن يخيبك ولن يطردك من رحابه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. ولذلك عندما ندعو الله يجب أن نخشع، يجب أن نجعل قلوبنا حية وألسنتنا ذاكرة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهن. عليك أيضا أخي المسلم، أختي المسلمة، بعدم الدعاء بالإثم وبعدم استعجال الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. إذن ثلاثة حالات للدعاء: إما ربي يعجلك بالإجابة يعطيك الطلب متاعك، إما يدخرها نهار القيامة في شكل حسنات تجدها في سجل أعمالك، وإما ربي يدفع عليك حاجة كانت باش تصيبك بك الدعاء الذي لم يستجب له مباشرة، دفع عنك ذلك البلاء الذي لا تعلم سره ووقته وأجله. نسأل الله عز وجل أن يجيب دعاءنا، أن يتقبل رجاءنا، أن يجعل لنا من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب، إنه ولي ذلك ومولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: والصبح إذا تنفس.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. على بركة الله تعالى نستقبل يومنا هذا متفائلين خيرا، متكلين على الذي لا يغفل ولا ينام. قال الأحنف بن قيس يوما لقومه: يا قومي، إنما أنا رجل منكم، ليس لي فضل عليكم، ولكني أبسط لكم وجهي وأبذل لكم مالي وأقضي حقوقكم وأحفظ حرمتكم، فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي، ومن زاد علي فهو خير مني، ومن زدت عليه فأنا خير منه. قيل له: يا أبا محمد، ما يدعوك إلى هذا الكلام؟ قال: أحضهم على مكارم الأخلاق. وكم هي رائعة هذه الحكمة الجميلة! إن السفيه إذا أعرضت عنه، أي إذا لم تجبه ولم ترد عليه ما قاله من كلام قبيح، اغتم، أي زاد حزنه، فزده أنت إعراضا. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. وكان يقال: بحسن السيرة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه يكثر أنصارك عليه. قال الشاعر: سكت عن السفيه فظن أني عييت، وما عييت عن الجواب. متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من العذاب. ولا شيء أحب إلى سفيه إذا وقع الكريم من السباب. قال أحدهم: ما خصمني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال: إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه.

صباحكم مبارك سعيد. قال أحد الشعراء: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه علي الجرائم، وما الناس إلا واحد من ثلاثة، شريف ومشروف ومثلي مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف فضله وألزم فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فإن قال صنت عن مقالته نفسي وإن لا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل للحر حاكم. ومن مواقف الحلم ونبل الأخلاق والبعد عن فحش الكلام ما روي أن رجلا سب الشعبي يوما فقال له: إن كنت كاذبا يغفر الله لك يا أخي، وإن كنت صادقا يغفر الله لي.

فانظر مستمعي الكريم إلى هذه النفوس الكريمة المسامحة الكاظمة للغيظ والغضب، وقد جاء في الحديث الشريف: لا تغضب ولك الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى قلوبا طيبة كريمة نبيلة تحب الناس. جاء في الحديث الشريف: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، فكن فاعل خير. مستمع الكريم، إن منح العطاء سواء أكان مالا أو جاها أو مساعدة إنسانية أو حتى نفحة أمل في قلب يائس، هو إشاعة للحب بين الناس ونشر للمودة بينهم.

وكم هم رائعون أولئك الذين يغرد طائر الفرح على شفاههم عندما يجدون طيور الفرح تملأ سماوات الآخرين وفضاءات نفوسهم.

من كرمت طبائعه تحلى بآداب مفضلة حسان، ومن قلت مطامعه تغطى من الدنيا بأثواب الأمان. فإن غدرت بك الأيام فاصبر وكن بالله محمود المعاني، وإن أولاك ذو كرم جميلا فكن بالشكر منطلق اللسان.

مستمعي الفاضل، أنت تستقبل يوما جديدا في حياتك، كن فيه صانع خير، صانع معروف، ماسح دمعة محتاج، وحب فيه لغيرك ما تحبه لنفسك من خير ونجاح. يقولون خير النساء المبقية على زوجها، الصابرة على الضراء، فهي تؤثر حظ زوجها على حظ نفسها. وما أروع وأفضل تلك المرأة التي تحول المنزل إلى شعلة من نور، إلى واحة حب ورحمة وسكينة. تلك المرأة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله في امرأة إذا ما دخل عليها زوجها سرته. تلك المرأة التي قال فيها الشاعر أبو ماضي: أمي هي التي بالروح تفديني وأفديها، صورتها في القلب مطبوعة، لا شيء حتى الموت يمحوها، لا تترضاني رياء ولا تلثمني كذبا وتمويها، يضيع مالي ويزور الصبا، وحبها باق وحبيها، قد وهبتني روحها كلها ولم تخف أني أضحيها. مستمعي الفاضل، أكرم أمك ولا تنسى أن بطنها كان لك وعاء وثديها كان لك سقاء. لا ترفع صوتك على أمك، لا، ليحذر الأبناء من أن يكونوا سبب بكاء الأمهات، لأن الله يحصد معهن.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: راحة القلب، راحة القلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده اليسر بعد العسر والنور بعد الظلمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا أن نثق بالله في كل الأحوال، وأن نتمسك بالأمل مهما اشتدت المحن والصعاب. حديثنا اليوم عن قيمة تعيد النور إلى القلوب عندما تحاصرها الهموم وتمنح الإنسان قوة للمواصلة عندما تثقل الخطوات. إنها الأمل في أوقات الشدة، فالحياة ليست طريقا معبدا بالسهولة دائما، بل تعترضنا أحيانا مصاعب وابتلاءات وتحديات. قد يمر الإنسان بمرض يتعبه، أو بفقد عزيز يؤلمه، أو بضيق في الرزق يرهقه، أو بمشكلة يظن أنها لن تنتهي. ولكن المؤمن يعلم أن مع كل شدة فرجة، ومع كل ليل فجرة، ومع كل عسر يسرى. وقد قال تعالى: فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فما أعظمها من بشرى تحيي الأمل في النفوس. إن الأمل ليس تمنيا فارغا ولا انتظارا سلبيا لتغير الظروف، بل هو ثقة بالله وعمل وسعي ويقين أن الغد قد يكون أجمل من اليوم. فالزارع يغرس البذرة وهو يأمل الحصاد، والطالب يجتهد وهو يأمل النجاح، والمريض يتعالج وهو يأمل الشفاء. وكذلك المؤمن يصبر على الشدائد وهو يأمل فرج الله ورحمته. ومن أجمل القصص التي تعلمنا الأمل قصة نبي الله يوسف عليه السلام، فقد ألقي في الجب وبيع عبداً ودخل السجن ظلما، ولكنه لم يفقد ثقته بالله. وبعد سنين من الصبر والثبات جعله الله عز وجل من أهل المكانة والتمكين. فكأن هذه القصة تخبرنا أن الطرق الصعبة قد تكون أحيانا هي الطريق إلى الخير الكبير. إن من أخطر ما يصيب الإنسان في أوقات الشدة أن يسمح لليأس أن يتسلل إلى قلبه، فاليأس يضعف العزيمة ويطفئ الطاقة ويحجب عنا رؤية الفرص والحلول. أما الأمل فيعيد إلى الروح حيويتها ويدفعها إلى المواصلة والثبات. ولذلك نهانا الله تعالى عن القنوط فقال: ولا تيأسوا من روح الله. وقال سبحانه: لا تقنطوا من رحمة الله. في حياتنا اليومية نحتاج أن نكون صناع أمل لمن حولنا، بكلمة طيبة لمبتلى، وبدعم لمن يواجه صعوبة، وبتشجيع لمن يشعر بالإحباط. فقد تكون كلمة صادقة سببا في تغيير حياة إنسان كان يواجه اليأس والوحدة. اللهم يا واسع الرحمة، يا مفرج الكروب، يا من بيده مفاتيح الفرج والخير، اللهم ازرع في قلوبنا الأمل واملأ نفوسنا يقينا برحمتك. اللهم إذا ضاقت بنا الدنيا فوسع علينا من فضلك، وإذا أثقلتنا الهموم فخفف عنا برحمتك، وإذا بكينا من الألم فاجعل دموعنا بوابة إلى الفرج والسكينة. اللهم اشف كل مريض وفرج كل مكروب،

0: أن يجعل الأمل رفيقنا في كل الظروف، وأن يملأ قلوبنا طمأنينة وثقة ورضا، وأن يجعل أيامنا القادمة مملوءة بالخير والفرج والبركة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة القلب، راحة القلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
3: أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم بالخير. اليوم تشوفوا مع بعضنا مرض اللسان الأزرق عند الأبقار. هو راه مرض وبائي فيروسي يصيب الأغنام والأبقار والمجترات عموما، ويتنقل عن طريق الحشرات. الوباء هذا وخاصة الانتشار متاع المرض راه يتسبب في أضرار مادية كبيرة للفلاحين. المرض هذا راه موسمي فصلي، وأكثر ما نشاهدوه هو بداية من شهر سبتمبر حتى المنتصف شهر نوفمبر، فالفترة متاعنا هذه، ويتنقل بالبعوض الماس للدماء، وراه يتنقل عن طريق الدم وما يتنقلش بالمس المباشر. المرض هذا يظهر عند الأبقار بشكل خفي إلى تحت هاد، ويظهر بشكل رأسي أو ظلفي أو إجهاضي. بالنسبة ليهمنا الأعراض، هنا تظهر حمى بسيطة بالنسبة للحيوانات متاعنا الأبقار، يقع انتفاخ زاد العين وسيلان دمعي، يقع زاد احتقان شديد للغشاء المخاطي للفم، كذلك نلاحظوا اللي يقع توذم ونزوف وقرحات على الشفاه واللسان، كذلك يقع واللي عندنا سيلان لعابي غزير والرائحة متاعها تكون كريهة، ونلاحظوا زاد كذلك يقع احمرار على الذرع والمناطق اللي هي تكون خالية من الشعر. بالنسبة للوقاية، أول حاجة ماذا بينا يقع عزل الحيوانات المصابة، إزالة ومدوات المستنقعات القريبة من المستغلات الفلاحية، على خاطر هذيك اللي تفقس فيها أكل البعوض هذيك، إذن ماذا بينا ما نخلوش كل المستنقعات هذوكم. تجنب الرعي ما قبل شروق الشمس وما بعد الغروب، ماذا بينا زادة كالنجم ويقع تركيز ناموسيات بنوافذ الإسطبل، كذلك ماذا بينا رش الإسطبل بالمبيدات الحشرية المنصوح بها، واستخدام اللقاحات لحماية الحيوانات السليمة أو غير المصابة. بالنسبة للعلاج، نأكدوا راو إلى حد الآن لا يوجد علاج خاص بهذا المرض، ولمزيد الاستفسار وخاصة عند ظهور الأعراض، الرجاء الاتصال بالمصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. وفق الله الجميع وحامنا الله من الأمراض والأوبئة.
2: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري.

0: السادسة صباحا، صباح الخير مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخبارية. تحتفل تونس اليوم بالذكرى 63 لعيد الجلاد، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من بنزرت في 15 أكتوبر من سنة 1963. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في اجتماع عقدته أمس توجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موافق السداسي الأول من سنة 2026. نظم المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية مربع الجمعة 14 من أكتوبر 2026 ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس تحت شعار الاقتصاد الدائري من الفهم إلى العمل عبر التقييس. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياضة شود أمس عن إرساء منظومة يقظة واستشراف لمتابعة تطور سوق الشغل وتحديد الحاجيات من الكفاءات والمهن. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في الرياض أدى إلى إصابة مقيم وأضرار مادية محدودة. طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثيين عن مدينة تعز. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذا قفص معاك نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير،
4: صباح الخير،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح
7: الخير يا أغلى الناس،
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

مستمعينا الكرام صباح النور، تحية لكم الكل، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نسائم الصباح متواصل إلى 9 صباحا. متابعات مختلفة أنغام خدمات واستضافات كالعادة تكونوا حاضرين معنا في مختلف الأركان. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. تحية صدقي عرفة في الإخراج الفني، زميلنا عبد بيمولة من الإخراج الرقمي، وزملائنا من غرفة الغهات في هذه تحية للحضوري. مرحبا بكم.

تحياتنا لكم من جديد. اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 موافق لأربعة من جمادى الأول 1448 هجري. اليوم هو رقم 288 من سنة 2026. اليوم أو الأسبوع هذا هو رقم 42 في سنة 2026. يوافق اليوم 47 من فصل الخريف. بالنسبة لمواقيت الأذان, بالنسبة للأذان الصلاة, اليوم الصبح كان على الساعة 5:04, الشروق يكون 6:28 دقيقة, الظهر إن شاء الله نص النهار 18 دقيقة, العصر ما 3:23 دقيقة, المغرب 5:55 دقيقة, والعشاء يكون على الساعة 7:16 دقيقة.

تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم، وصينا معكم في 19 دقيقة بعد الست. اليوم ذكرى عزيزة برش على التوانسة الكل، اليوم تونس تحيي الذكرى 63 لعيد الجلال، يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، وذكرى تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية، تحديدا من بنزرت عام 1963 15 أكتوبر في مثل هذا اليوم، وهو تاريخ لن يمحى من الذاكرة الوطنية، أين وقع جيش المستعمر على هزيمة نكراء أمام بواسل الجيش والحرس، وحشد من المتطوعين سقوا بدمائهم الزكية أرض بنزرت وأرض تونس، وبموجبها تونس تستعيد سيادتها الكاملة على أرضها، حيث لم يتوقف النضال عند اعتراف فرنسا بالاستقلال في 20 مارس 1956، بل تواصل النداء من أجل الحصول على السيادة التامة، خاصة بعد تمسك فرنسا بحضور عسكري في عدة مناطق في البلاد، من أهمها بنزرت التي تتميز بموقعها الاستراتيجي بجنوب مضيق ماسينا الفاصل بين حوض المتوسط، علاوة على تمسكها بالمحافظة على أراضي المعمرين الزراعية بأخصب الأرياف التونسية. معركة الجلاء قد انطلقت فعليا 8 فيفري بعد العدوان الفرنسي على منطقة ساقيت سيدي يوسف بالكاف في الحدود مع الجزائر، والتي استهدفت عدد من المؤسسات المحلية ونتج عنها سقوط عشرات الشهداء الجزائريين وأيضا التونسيين، حيث دامت سنوات من يوم الاستقلال إلى جلاء آخر جندي فرنسي عن الوطن يوم 15 أكتوبر 1963. في عديد من الجهات ثم في تونس الكل في الحقيقة تحيي الذكرى هذه، ذكرى اليوم 63 لعيد الجلاء بكل نخو واعتزاز، ذكرى تعز برش على التونس الكل، خاصة في استرجاع تونس لسيادتها الكاملة على أراضيها.

0: تونس.
1: تحياتنا لكم من جديد، 29 دقيقة بعد الستة، مرحبا بكم. تحية لكل مستعمل الطريق، تحية لكل السواق وين ما كانوا في مختلف المواقع، في مواقع العمل، تاكسيستية، لواجات، أيضا الحافلات، واللي يسمعوا فينا الكل في تونس ولا خارج حدود الوطن. اليوم طقسنا طقس الخميس 15 أكتوبر يتميز بسحب قليلة ثم يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بمنطقة سرت آخر النهار، فيما يكون البحر قليل الاضطراب ثم متوج بمنطقة سرت، وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 25-29 درجة، في بقية الجهات تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. على www.meteo.in أكثر تفاصيل تلقوها على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي، كونوا حاضرين معنا المهندسين من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد أخبار السابعة صباحا وأكثر تفاصيل عن طقس هذا اليوم وبقية الأسبوع.

0: تحياتي لكم من جديد، أبرز المواعيد المنتظرة عبر موجة إذاعة قفصة في هذا اليوم، برامج متعددة. كالعادة البداية بأبرز العناوين كالعادة بعد نسائم الصباح. الموعد يكون مع برنامج عن قرب من معتمدية زانوش من ولاية قفصة، اليوم مع زميلتنا سوار عميدية يكون الموعد في لقاء في شكل حلقة مستديرة مع مكونات المجتمع المدني والجمعيات والحرفيين وأيضا ممثلي الجمعيات والمجالس المحلية.
1: قرب اليوم مباشرة من منطقة أم العلق من معتمدية زانوش، عن قرب مع أهالي ونشطاء في المجتمع المدني للتعرف على خصوصية الجهة ومشاغل أهاليها. عن قرب بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
0: في المتابعة أيضا برنامج أوتوماج مع زميل رياض دبوبي، إلى جانب المتابعة اليومية ضمن برنامج المشهد اليوم بالنسبة لزملائنا من قسم الأخبار، وتتتالى المواعيد من خلال إذاعة قفصة. في البرامج اليوم نحكي أيضا على مجازين سبور الموعد الرياضي لأمنه زملائنا من قسم الرياضة عيش الفن مع زميلتنا فاتن خليفة، كالعادة جديد الأنغام والنوستالجيا والأخبار الفنية وكل ما يهم الفن. اليوم في موعد آخر من المطلثة للأربعة ملفات تربوية أمنه زميلتنا ثريا بن محمد.
1: ما هي أسباب وشروط نجاح مراجعة الزمن المدرسي في المنظومة التربوية؟ ما علاقته بجودة التعليم ومساهمته بخلق توازن بين الدراسة والحياة الأسرية؟ هل هو ضرورة مرحة تماشياً مع الحياة الاجتماعية والتطور التكنولوجي؟ اليوم في ملفات تربوية بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.
0: الموعد من 4 للـ5 مع زميلتنا فاتن هنشيري، في مسيكم بالخير متواصل في متابعات للتظاهرات بمناسبة عيد الجلاء في عدد من الجهات، إلى جانب المتابعات اليومية في المصافحات والاستضافات بالأستوديو، أيضا كالعادة ديما الأنغام وحديث المسرح والسينما وأيضا الركح يكونوا حاضرين في برنامج مسيكم بالخير.
1: نشاط نادي الإعلامية الموجهة للطفل بقفصة، الدورة الجديدة لنادي شطرنج للجمعية العسكرية بقفصة. مسيكم بالخير بداية من 4 على موجة إذاعة قفصة.
0: 9 للـ11 يكون الموعد مع برنامج لولا فسحة الأمل لزميلتنا نهاد الديلي. الموضوع اليوم الغربة والحنين إلى الوطن، هذا هو الموضوع اليوم ومهم جدا للمشاركة في هذا البرنامج والحديث عن الغربة والحنين للوطن. إن شاء الله ديما ترجعوا سالمين يا ربي، وإن شاء الله تحية من القلب لكل مستمعينا في تونس وإلا خارج حدود الوطن. لتواصلوا معنا ديما عبر موجة إذاعة قفصة أو من الموقع الرسمي الإذاعة التونسية إذاعة قفصة، زوروا الموقع الرسمي والصفحة الرسمية لمن فاته الاستماع عديد المقتطفات من البرامج إلى جانب الأخبار والمتابعات اليومية. بإمكانكم تنزيل تطبيق الإذاعة التونسية على البلاي ستور وأب ستور وهواوي ستور، تشاهدون جميع الإذاعات صوتا وصورا.

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة.
1: تحياتي لكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم المتابعات في نسائم الصباح. نذكر انه حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة باش تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 اكتوبر الجاري، بتوفير اللقاحات في الصيدليات الخاصة ومراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية، وتم تخصيص 280 الف جرعة للحملة بسعر قدره 24 دينار للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينار خلال السنة الماضية. هذه بالنسبة للتلقيح ضد النزلة الموسمية. أيضا من المتابعات، الرئيس العام للبريد، رئيس المدير العام للبريد التونسي، قال إنه البريد يجري حوالي 9 ملايين عملية مالية في السنة، ويصل عدد الاستفسارات بالنسبة للمواطنين بالنسبة للبريد التونسي يوصل إلى 1 مليون استفسار سنويا. هذه أرقام البريد التونسي عن المدير الرئيس المدير العام ياسين فريعة خلال تدشينه لمكتب بريد في ولاية بنزرت الأربعاء الفارط في تصريح للإذاعة التونسية.

0: 15 أكتوبر ذكرى عيد الجلاء. عن قرب اليوم مباشرة من منطقة أم العلق من معتمدية زنوج. عن قرب مع أهالي ونشطاء في المجتمع المدني للتعرف على خصوصية الجهة ومشاغل أهاليها. عن قرب بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: السابعة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. تحتفل تونس اليوم بالذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من بنزرت في 15 من أكتوبر من سنة 1963. تنظم حاليا جامعة قفصة حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسات الجامعية بولاية قفصة إلى غاية 30 من الشهر الجاري تحت شعار التبرع بالدم عمل إنساني، وذلك في إطار برنامج مشترك بين جامعة قفصة والإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم إلى جانب عدد من الهياكل الصحية. كشف المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حليمي عن تنامي ظاهرة الأبار العشوائية، إذ ارتفع عددها من 205 بئر سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 2024. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس في 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. دعت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة منظورها من وكالة الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 2026. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 1810 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية بداية من يوم الجمعة القادمة. رفض محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أمس التصريحات الأمريكية بشأن انهيار الاقتصاد الإيراني واصفا إياه بأنه أوهام. كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن انقطاع المساعدات عن 800 ألف شخص محاصر في اليمن، معظمهم في تعز في اليمن. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: خمس دقائق بعد السبعة، مرحبا بكم. أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ضمن المهندس سليم بن ميلاد حاضر معنا للحديث عن طقس اليوم وأيضا باقي الأيام. سليم صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير رياض، صباح الخير كيف سمعين داد قفصة.
1: شكرا ليك. ما زالت نفس العوامل الجوية تقريبا مستقرة بنفس التفاصيل؟
2: صحيح، نحن مازلنا تحت تأثير مرتفع على الضغط الجوي، وبالتالي الاستقرار في العوامل الجوية اليوم مازال متواصل، وتكون يتميز طقس اليوم بسحب عابرة على كامل البلاد. الريح تواصل من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، والحرارة في استقرار نسبي، وانت تتراوح القصوى اليوم بين 24 و29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم شرف جديد قفصة نسجلوا 27 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة، توصل 29 درجة ويقبل 29 درجة. بالنسبة للغدوة كيف كيف نفس الحالة الجوية، ما فماش تغيير كبير. سحب عابرة صباحا، والعشية يكون آخر نهار يكون مغيم جزئيا. أما تدريجيا إن شاء الله بداية من نهار السبت العشية فهو منخفض الضغط الجوي علوي، باش يشمل خاصة المناطق الغربية للوسط والجنوب، ونهار الأحد يشمل مناطق الجنوب والمناطق الساحلية الشرقية، يكون مصحوب أمطار متفرقة، وهذه إن شاء الله بجير الأمطار نهار السبت والأحد، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة، إن شاء الله أمطار الخير والبركة. على www.meteo.in أكثر التفاصيل ديما تاخذوها من الخبراء من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: 15 أكتوبر ذكرى عيد الجلاء.
1: تحياتي لكم من جديد. كما ذكرت اليوم ذكرى 63 لعيد الجلاء، وملحمة كبيرة صارت في تونس في ذلك التاريخ. باش نرجعوا لها بأكثر تفاصيل، وشهود عيان كانوا حاضرين وشاركوا في هذه المعركة. المفكر عبودي الحميدي من المتلوي، مقاوم من المتلوي، يستحضر معنا شنو اللي صار، وأيضا رسالته إلى هذه الأجيال المحافظة على تونس من خلال شهادة حية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. أنا واحد من الناس اللي زار حضرت المعركة الجلاء أصل في شيخ بلد الخردرة ومادة والشيخ الجبلية، لأن هذا أصل في المعركة نتاع الجلاء أنا موجود، ولكن غنت سيدي معركة الجلاء أمس نحن أعطونا الأذن بنت السيدي لأجل الجلاء، لكن أجل الجلاء يجب كما كنا نحكو ونحضر عليه ونحضر على الذاكرة الوطنية ونحضر على بنت نحضر على الاستقلال تونس ونحضر على تونس ونحضر على بلاد كل. ولهذا نقول للشباب هو الموجود يعتني يحفظ الذاكرة ويسجل كل شيء وعنده كل شيء، وكل شيء مسجل هو في الوحدة الوطنية. على كل حال أنا حاضر في تسجيل سنبديدي أصل شو قالوا لي ولا حكوا لي أتعدت علينا نعم على الذاكرة دي الحمد لله أفهمت ولا وانتصرنا بفضل ربي أفهمت ولا وخرجنا الجيش الفرنساوي ساعتها في ذاك الوقت من بلادنا، والحمد لله توا بلادنا مستقلة وفضل زيار ربي سبحانه وتعالى. أي نعم مسألة سلي حمالي حافظ على الوحدة الوطنية ويحافظ على تونس كاملة من كل سوء ومن كل شر، ويحافظ على تونس بنت سيدي معناها استقلالها تام كامل وعايشة بنت سيدي في حرية. ولهذا بنت سيدي هذا نقول للشباب يحافظ عليه، والذاكرة الوطنية رأي وذاكرة معناها شيء كبير ياسر، والاستقلال لديها مشت فيها الواح وما تزيه معناها في المعارك معناها نحن أصل ماتونا 17 واحد في برج الخضرة، ولكن الحمد لله رب العالمين فضل فيها الرب سبحانه وتعالى. على كل حال ونقول لما استحفظ على أرواحكم واستحفظ على تونس، تونس هي ملك الجميع وتونس للجميع، مش ملك واحد ولا حزب ولا هيئة ولا منظمة ولا لا، تونس هي للكل.

0: 15 أكتوبر ذكرى عيد الجلاء.
1: حج المروج الخضر والبحر والصحراء، حج الوفاء والصبر والود والعدل.

0: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.
1: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك؟ مولا بيز؟
2: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
1: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر؟ دي أنا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
2: برعت خذ ترخيص مع عند ستيك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
1: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثه ولا اربعه دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستيك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
2: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
5: نسائم الصباح. فلاش سبورت.

صباح الخير، تحية طيبة لكل أحبار رياضة في كل مكان. نبدأ بأخبار فرق الجهة. إلى حد اليوم الثاني على التوالي ملاعبي فريق هلال الرديف يضرب على التمرين. كانت أول أمس كان أول إضراب على التمرين، كانوا حضروا الإطار الفني فقط على أرضية الملعب. كذلك أمس كان تواصل إضراب الملاعبية، حضور كامل الإطار الفني وبعض لاعبي الشبان وبعض ملاعبية من أبناء الجهة وغياب ركائز الفريق اليوم الثاني على التوالي ما عدا الإطار الفني حاضر وكذلك بعض من الهيئة المديرة. في الحالة الملاعبية احتجوا على عدم صرف مستحقاتهم المالية. كذلك ذكر دائما بأنه الفريق نجم المتلوي بعد الاجتماع اللي عقده أول أمس اللي خصص لتدارس الوضعية المالية للفريق والوضعية الحالية، قرر على ذكر تعليق نشاط النادي في جميع الأصناف بسبب الأزمة المالية الحادة اللي تعيشها الجمعية حاليا وعدم صرف المنح المخصصة للفريق. ذكر نجم المتلوي عنده مباراة نهار الأحد في المرسى في ملعب عبد العزيز شتوي بالمرسى أمام مستقبل المرسى لحساب الجولة السادسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أعطيكم برنامج المقابلات المحترفة الأولى لكرة القدم اللي مقسمة على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مباراة وحيدة السبت الساعة 2:30 أمام الحمام سوسة مع اتحاد بن قردين، ويوم الأحد لقاء مستقبل مرسى نجم المتلوي نادي حمام اللمف شبيبة العمران، اتحاد الرياضي المونستير تقدم ساقية الدير والأولمبي البيجي مع النجم الرياضي الساحلي. يوم الخميس 29 أكتوبر النادي الافريقي مع نادي البنزرتي، نادي الصفاقسي ترجي، ملعب التونسي مع ترجي الرياضي الجرجيسي، فرق تونسية تشارك في الكؤوس الافريقية. ديما نذكر بالمقابلات 17 اكتوبر ربط الابطال تي في مازنبي مع النادي الافريقي، 18 اكتوبر كذلك السويحلي الليبي والترجي الرياضي التونسي. وبالنسبه لكاس الاتحاد الافريقي لكره القدم 17 اكتوبر في نفس اليوم زوج مقابلات للفرق التونسيه في ملعب الطيب المهري بصفاقس لقاء الترجي الرياضي الجرجيسي وريال باماكو المالي وأكاديمية أمادو ديالو الإيفارية مع النادي الرياضي الصفاقسي كذلك يوم 17 أكتوبر. بالحديث على الفريق أو الملعب الطيب المهيري، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قرر رسميا بتأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس باحتضان مقابلة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة للمحترفة الثانية الجولة الرابعة ذهاب المنافسات الدور في الساعة 2:30 الأحد والاثنين، مش مقابلات يوم السبت، الأحد والاثنين في الساعة 2:30 يوم الأحد جمعية ميغرين مع الملعب السوسي، هلال مساكن مستقبل جابس، هلال الشاب النجم الخالدي، واحد بوحايل سبورتينج بن عروس، كوكب عقارب ميكير المهدية، الرلوي مع مستقبل سليمان، واتحاد الطويل مع محيط قرقنة. يوم الاثنين القادم في الساعة 2:30 القوافل مع أولمبيك مدنين، ملعب الجابسي هلال الرديف، مستقبل قصير شبيبة الخيروان، اتحاد اخطر السيف جمعية ريانا، قلعة رياضية سبورتينج المكنين، جندوبة رياضية ملبو شمة، النادي القربي مع أولمبيك الكيف. كملوا مع رابطة الأبطال الأوروبية. البارح شفنا بعض المقابلات، نهار الثلاثاء لعبت مباريات ويا البارح بعض المباريات. أعطيكم أهم النتائج اللي حصلت البارح، مباراة مثيرة في الحقيقة في روما في العاصمة الإيطالية روما، مباراة روما جمعية روما وريال مدريد الإسباني، مثيرة هذه المباراة 3-1 في الشوط الثاني للفريق الإيطالي روما، ثم يعود فريق ريال مدريد من بعيد ويسجل التعادل حتى الدقيقة 90 ثم سجل الهدف الرابع، وتنتهي المباراة بانتصار ريال مدريد أمام روما 4-3 بعد ما كان كما ذكرت فريق روما الإيطالي قدم 3-1. مانشستر سيتي ينهزم أمام باريس سان جيرمان 4-2، زود أهداف مانشستر سيتي سجلهم هالاند لكن ما هم مش كيفين، 4-2 للبي اس جي أمام مانشستر سيتي. لاسك النمساوي ينهزم أمام ليفربول ب6 أهداف مقابل 0. هذه أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: جرائد.
1: مرحبا بكم من جديد في جرائد في نساء من الصباح. العناوين وأبرز ما عنونا الصحف لنهار اليوم في تونس. في المتابعات في جريدة الشروق نحكو على الفترة الأخيرة، نحكو على الضغط الجبائي. رئيس الجمهورية متحدثا عن قانون المالية نحو عدالة اجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. في المتابعات أيضا من الابتكار إلى الاستثمار، متابعات في الاقتصادي أيضا في المتابعات الجهوية، وأيضا نحكي على المتابعات التي تهم المجتمع، تورط موظفين وأسرة جديدة في جريمة مقتل موظفة في جندوبة، القاتل أعذبها ثم دفنها، هذه ماذا تقول الصحيفة. في المتابعة أيضا في العالمي أوكرانيا، في المزاد هذه في صحيفة الشروق. في المتابعات قبل الاصطدام بمازيمبي، جمهور الإفريقي يشحن اللاعبين، الترجي يستعد لملاقاة السويح لخيارات واسعة وعليلات لتأمين الدفاع بالنسبة للرياضي في جريدة الشروق. في جريدة الصباح المتابعات دائما في الصفحة الثانية، صفحة الغلاف. رئيس الجمهورية لدى إشرافه على عقد اجتماع مجلس الوزراء نحو أو توفير حاجية المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات، سيظل في مطلع الأولويات. وفي نفس الإطار دائما في المتابعة للشأن الرئاسي، رئيس الدولة يلتقي سفيرة غينيا الاستوائية بمناسبة انتهاء مهامها. أيضا في المتابعات، رئاسة الحكومة يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة لتبادل المعطيات بين الهياكل العمومية. في المتابعات بالنسبة للغرفتين، مجلس نواب الشعب ومجلس الجهة والأقاليم، رئيس لجنة التربية مجلس النواب إرجاء النظر في مقترح القانون المتعلق بالتعليم الخاص لهذه الأسباب. وفي المتابعات أيضا نحكي على الاقتصادي، تحسن أفاق النمو ووسط تحديات الاستثمار والتشغيل. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.4% سنة 2026. بالنسبة للمتابعات في الثقافي نحكي على الفترة الأخيرة وعلاقة الثقافة والخارطة الثقافية بالبنية التحتية من أجل ترسيخ ثقافة القرب، دعم اللامركزية وتطوير البنية التحتية للخارطة الثقافية. هذه من بين الملفات اللي تطرحها جريدة الصحافة أو الصباح في تونس. في المتابعات أيضا في افتتاحية الصحيفة، عيد الجلاء ومعركة البناء والتنمية في الافتتاحية. في المتابعات الرياضية دائما في الوطني أربعة، تزامنا مع التنقيح الجديد لمرسوم أو تزامنا مع الندوة الصحفية الجديدة أو الندوة الصحفية للجامعة التونسية لكرة القدم، الندوة الصحفية الجديدة رضا الجدي يكشف عن المشروع الإصلاحي رضا الجدي فيما يخص الإدارة الفنية، نراهن على التكوين القاعدي وفق معايير عملية لإصلاح كرة القدم. من مواليد 2011 باش يكونوا يمثلوا تونس في كأس العالم بأذربيجان، المدربون كبش فداء ولابد من عقود تحميهم. تصفية كأس أمم أفريقيا 2027، المنتخب الوطني يواجه نظيره الليبي يومي 13 و17 نوفمبر القادم. المتابعات أيضا لرحلة الترجي التونسي والنادي الأفريقي في المباريات الأفريقية، حصة مغلقة للنادي الأفريقي يوم الجمعة مخيف بسبب عدم أو بسبب غياب النقل التلفزي بالنسبة للنادي الأفريقي. في الترجي التركيز على الكرات الثابتة ورداء الأحباء قبل التحول إلى ليبيا. هذه أبرز العناوين وأكثر أخبار أخرى موجودة على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفص، على الموقع الرسمي أيضا للإذاعة تلقوا فيه مختلف العناوين وأيضا إضافات وأخبار حينية لحظة بلحظة.

0: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع على معان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit déen من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج. إشهار.
2: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
3: نسائم الصباح.

0: طريق السلامة.
1: طريق السلامة للجميع، تحية لكل مستعمل الطريق. نرجع معكم بأكثر تفاصيل حول الاستمارة الأخيرة ومنتظر استبيان حول المقاربة النفسية والاجتماعية لتشخيص السلوكات المحفوفة بالمخاطر بالنسبة للفضاء المروري. الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور بين 2025-2034 يعدها المرصد الوطني للمرور بالتعليم.

0: المعرفه العلميه بالنسبه للنصر بطبيعه الحال، وال معناها رصد اشكاليات نتاع شنو هي المخاطر اللي قاعده تصير لنا بالنسبه لحوادث المرور، وشنو هي ربما السلوكيات النفسيه، السلوكيات الاجتماعيه، معناها شنو الظروف المحيطه بالنسبه لسير الحوادث، شنو هي معناها التاثيرات الاجتماعيه، هذا الكل معناها بيشوفوا هي ماهيش اجابات معناها بنعم او لا، ربما معناها ماهيش اجابات، ولكن هي في الواقع اجابات فقط معناها تعطي كل ربما كل انسان اللي يدخل للسبيان هذا باش يعرفوا اذا كان تعرض ربما لحادث ما تعرضش، ربما عندهاش قليل تعرض لحادث، ربما سائق ولا مو سائق، عنده رخصه ولا ما عندهاش، مترجل سائق دراجه، هذه كل معناها باش يشوفوا كما قلنا معناها تعزيز المعرفه العلميه ساعيه، لان السبيانات ما تخرج بها معناها نتائج وتقييمات نسبيه معناها بورسنتاج، وبالتالي معناها يعرفوا وين ربما يوجهوا التوجهات هذه القادمه، وين يوجهوا ربما معناها المجهودات اكثر بالنسبه للاستراتيجيه هذه، وهذاك علاش معناها خرج للسبيان. هذا هو معناها نطلب بكل لطف وبكل محبه من كل شخص مثلا يوصل للسبيان هذا ماذا بينا في عمله بكل مصداقيه، هو ما في حد شيء، هو ما ثمش حتى معناها حاجه اللي هي تبين شخص شكون، ولكن في النهايه فقط هي حاجتنا بالمعلومات فقط اللي موجوده غاديك، وبالتالي الاجوبه كما قلنا ماهيش نعم ولا ماهيش هي اجوبه اكيده، ولكن هي اجوبه معناها نتاع تعرضت لحادث ربما نعم لا شنو استعملت وقت فولي يعني مثلا ربما بعض الاسئله كي تخرج
1: نعم.
0: مثلا تسرع ما تسرعش تبدا مزروب تبدا مثلا ربما هذه حاجات من النوع هذا معناها اللي هي ربما تعطينا وتعطي ربما
1: نعم.
0: بعض النتائج اللي ان شاء الله معناها نستعملوها في في السلام الوري ان شاء الله.
1: شكرا لك، اكثر تفهم وتقرب العلاقه بين مختلف العوامل المحيطه بالمساله المروريه في تونس، علاش لا، هذه فرصه باش نشاركوا الناس الكل في الاستراتيجيه هذه متعدده القطاعات لسلامه المرور 2025 2034. شكرا لك، يعطيك الصحه، هذه فكره عن الموضوع، احنا نتواصل معكم دائما في المتابعه.

0: قرب اليوم مباشرة من منطقة أم العلق من معتمدية زنوش، عن قرب مع أهالي ونشطاء في المجتمع المدني للتعرف على خصوصية الجهة ومشاغل أهاليها. عن قرب بداية من 9 على موجة إذاعة قبصة.
1: إشهار عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
3: اذاعه قفصة، اذاعتكم الأخبار.
4: الثامنة صباحاً، مرحباً بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. تونس تحتفل اليوم بالذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية. العائدات السياحية تفوق 5 مليار دينار إلى موفى أوت الفارط، وسط التوقعات باستقطاب أعداد هامة من السياح في الموسم السياحي الشتوي. ولاية وكبيري تحتضن ملتقا جهويا حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية. تحتفل تونس اليوم بالذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية في منبنزرت في 15 من أكتوبر من سنة 1963. سرور لمهذ بأعداد التقرير التالية.
5: تحيي تونس اليوم 15 من أكتوبر الذكرى 63 لعيد الجلاء، الذي يخلد ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من أراضيها في 63 و900 ألف، وتحديدا من قاعدة بنزرت، بعد معركة دامت سنوات مثلت آخر فصول الكفاح الوطني ضد الاستعمار. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت معركة الجلاء حدثا راسخا في ذاكرة التونسيين، حيث بدأت في 19 من جويلية 61 و900 ألف مواجهات مسلحة بين قوات المستعمر الفرنسي المرابطة قرب مدينة بنزرت والجيش التونسي تسانده أعداد من المتطوعين، وتواصلت إلى غاية يوم 23 من جويلية من السنة نفسها، وهو تاريخ صدور القرار 164 لمجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق النار. وإثر وقف المعركة جرت مفاوضات سياسية انتهت بخروج الجيش الفرنسي من آخر معاقله بمدينة بنزرت في 15 من أكتوبر 63 و900 ألف. ويمثل هذا الحدث محطة بارزة في تاريخ تونس وتتويجا لمسار طويل من النضال، بدأ بالحركة الوطنية منذ بداية القرن العشرين، ومر بمحطة الاستقلال في 20 مارس 56 و900 ألف، وصولا إلى تحرير كامل التراب التونسي في 63 و900 ألف. ورسخ عيد الجلاء مكانته في الذاكرة الجماعية كرمز للسيادة الوطنية وحرية القرار التونسي، وهو أيضا فرصة لاستحضار تضحيات الأجيال السابقة لتبقى على مر السنين عالقة في أذهان أبناء الشعب التونسي.
4: بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في اجتماع عقدته أمس توجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداس الأول من سنة 2026، مع التركيز على تابعة الموارد المالية وترشيد النفقات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية. شرعت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة في الأعداد للدورة الثانية من صالون سوق السفر التونسي المبرمجة لسنة 2027 من خلال تقييم نتائج الدورة الأولى المنعقدة من 7 إلى 9 من مايو 2026. في الأثناء بلغت العادات السياحية الموفى أوت 2026 نحو 5.5 مليار دينار مقابل 5.26 مليار دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.5% وفق مؤشرات للبنك المركزي التونسي. تنظم حاليا جامعة قفصة حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسات الجماعية بولاية قفصة إلى غاية 30 من الشهر الجاري تحت شعار التبرع بالدم عمل إنساني، وذلك في إطار برنامج مشترك بين جامعة قفصة والإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم إلى جانب عدد من الهيكل الصحية والجامعية. الدكتورة أمينة بن سعد مسؤولة عن المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة تتحدث بأكثر تفاصيله.
6: نقوم بحملات تبرع خلال شهر أكتوبر بالتنسيق مع عدة متدخلين في إطار الاحتفال بأكتوبر الوردي. الحملة هذه انطلقت في المؤسسات الجامعية بولاية قفصة إلى حدود الجمعة 30 أكتوبر إن شاء الله. الحقيقة الإقبال كان جيد في المعلى للدراسة التكنولوجية، 50 وحدة دموية معنا 50 متبرع بالمناسبة، نوجه لهم كل الشكر والتقدير وربي يجزيهم كل خير. بالنسبة لأهدافنا، تحسيس بأهمية التبرع بالدم وبالحاجة الأكيدة والمتواصلة والمتجددة ليه. بالنسبة للمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة، الهدف متاعنا باش نوصل إن شاء الله سنة 8000 تبرع. الحقيقة سجلنا تحسن في الإقبال على التبرع بالدم خلال هذه السنة بالمقارنة مع السنة الماضية. إلى حدود موصل شهر سبتمبر سجلنا قرابة 6000 وحدة دموية، الأغلبية الحقيقة معناها متبرعين للمرضى متاعهم. بالنسبة للمتبرعين الطوعيين النسبة قرابة 30%. احنا الهدف متاعنا المتبرعين النسبة تطلع، وقت تطلع اش معناها؟ معناها وقت واحد المريض يجي ما نقول ليش يجي باش يكون يتبرع ولا دم يبدا متوفر، هذاك علاش ماذا بينا الناس الكل يكونوا ليك في الليل، وهذا الكل راهو في سبيل انقاذ حياة بشرية، والتبرع بالدم راهو اجمل تبرع واجمل هدية.
4: تحتضن القرية الحرفية كاستيليا بتوزر دورة تكوينية في اختصاص خشب النخيل لفتة 15 شابا وشابة تتواصل على مدى 5 أيام بتمويل من منظمة سويس كونتاكت بالشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر. سهير بن عياد المندوبة الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر تضيف:
7: تحتضن القرية الحرفية بتوزر أيام تكوينية في اختصاص خشب النخيل لفائدة 15 شاب وشابة، انطلقت من يوم 13 أكتوبر 2026 وتمتد على مدى 5 أيام. يؤمنها الحرفي القدير لازار كرايفي المختص في خشب النخيل. الدورة التكوينية هذه بتمويل من منظمة سويس كونتاكت وبالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية الممثل في المندوبية الجهوية بتوزر، إذ تعتبر فرصة للشباب لاكتساب مهارات تطبيقية تعاونهم على بعث مشاريعهم الخاصة بهم. وتندرج المبادرة هذه في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الصناعة التقليدية خاصة في مجال تثمين المواد المحلية لولاية توزر. من جهتنا نأكدوا حرصنا على مواصلة دعم مثل هذه المبادرات التكوينية والعمل على إحياء القرية الحرفية وجعلها فضاء للتكوين والإنتاج والابتكار وفضاء لاحتضان الشباب والحرفيين ومرافقتهم نحو بعث مشاريع منتجة ومستدامة.
4: في السياق، 8 عدد من المشاركين في الدورة التكوينية التي ستمكنهم من المهارات في اختصاص خشب النخيل:
8: محمد لاسر كرايفي مقوم في نقش على خشب النخيل وحرق بالنار. تم إقبال كبير ياسر، موجود طلبة نتاع التكوين وحرفيين. تقنيات اللي تعلموها أول حاجة هو صنع الأثاث صغير في الصناعة التقليدية مثل صنادق وكواتروات وبلاتوات من خشب النخيل لمدة 3 أيام ولمدة يومين تكوين على نقش على الخشب والحرق.
9: دورة تكوينية بالنسبة لي مهمة برشا، واستفدنا منها برشا حاجات. يعني بالنسبة لي هي هواية وحبيت نزيد نطور في دومين الرسم، وتوا دخلنا للنحت على الخشب، شفنا برشا حاجات نزلنا في الأول، وإن شاء الله نطوروا أكثر ونحسنوا من مجهوداتنا، وإن شاء الله نضمنوا بها مستقبل باهي ونزيدوا نستفيدوا مع برشا أساتذة ورسامين كبار. وقريت معناها الدومين الانفورماتيك، لكن بالنسبة للمجال هذا هواية لي أنا.
10: عندي نهارين جيت الدورة كونية، تعلمت برشا حوايج، كل شيء من الطبيعة، كرشيف نتاع النخلة اللي نحرقوه نلوحوه النجم ونخرجوا منه برشا حوايج، ديكورات ضويات يلزقوا الفوق خشب النجم ونعمل منه كواتروات تحف ديكورات بصفة عام. المهم باهية ياسر الدورة هذه، على ما شفت معناها الأمس واليوم النجم نعمل ما خير، معناها نحب نطور أصل الفكرة هذك
11: مش نتعلم حاجة جديدة وبالك شي نهار آخر يتولي مورد رزق. أول حاجة تعلمنا أنواع الخشب، كيفاش الخشب معناها هو احنا نشوفوه في حياتنا اليومية حاجة عادية، ما هو ينجم يكون كنز بين يدين الإنسان. عملنا صندوق، عملنا بلاتو باش نعملوا الكرشيف نزينوه ونلونوه يولي محلاها تحفة كي تحط في الحياة يتعلق.
4: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق لل 15 من أكتوبر من كل سنة، نظمت أمس المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بيكبيلي بمعهد المناطق القاحلة ملتقى جهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية. رئيس مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسمة مصباحية في الإضافة.
12: يهدف الملتقى هذا إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة الريفية خاصة في ظل التغيرات المناخية وشح المياه وارتفاع درجة الحرارة وتأثيرها على النشاط الفلاحي والمداخيل الأسر بصفة عامة، إلى جانب التعريف بالحلول والمبادرات التي من شأنها تعزيز قدرتها على التأقلم والصمود. كما نطمح من خلال هذا الملتقى إلى دعم المبادرات النسائية في مجال الفلاحة المستدامة والاقتصاد الأخضر وتثمين المنتجات الفلاحية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة بما يساهم في تمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا وتحقيق تنمية محلية أكثر استدامة. الإدارات الجهوية اللي كانوا مدفعين معنا في الملتقى هذه المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، المركز الفني للتمور، معهد الأراضي القاحلة، ضمن الملتقى الجهوي جملة من المداخلات حول التغيرات المناخية مظاهرها وأثارها على النساء والفتيات في الوسط الريفي. كذلك عنا مداخلة أخرى فيما يخص التصرف المستدام في المياه والمحافظة على التربة والغطاء النباتي للحد من التدهور البيئي، مداخلة أخرى في مجال التمويل المشاريع النسائية في مجال الفلاحة المستدامة والزراعة الذكية، الإجراءات والحوافز، عرض قصة نجاح لامرأة واجهت التغيرات المناخية ونجحت في مجال ريادة الأعمال.
4: الملتقى الجهوي تضمن تقديم مجموعة من المداخلات من عدد من الخبراء والمختصين في مجال القانون والاقتصاد الأخضر، تحدث عدد منهم لسعاد الكيلانية.
13: علي بلقاسم دكتور وباحث في معهد المناطق القاحلة، كان موضوع المداخلة التأقلم مع التغيرات المناخية في ظل يعني زراعة ذكية وشاملة ومستدامة كطريقة للتأقلم مع التغيرات المناخية، واللي هو موجه للمرأة. المرأة يجب أن تكون عنصر شريك وعنصر فاعل في موضوع التأقلم والصمود مع التغيرات المناخية اللي هو تحدي كبير في تونس وخصوصا في منطقة قبلي. وهناك منح رصدت من طرف مؤسسات دولية وخصوصا الدول المتسببة في الحالة اللي تعيشها الدول المتضررة كيما تونس، ثم اعتمادات كبيرة. يجب على المرأة الريفية أن تتوحد في شكل مجامع، جمعيات، شركات أهلية وتستفيد من هذه الاعتمادات.
14: الأستاذ الحبيب بن حاج من المعهد العالي للدراسات القانونية بجابس. المداخلة باختصار كانت تتعلق بالتشجيعات والحوافز الجبائية في ظل التغيرات المناخية، خاصة وأن هذه الأيام التحسيسية التوعوية تتنزل في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر. مضمون المداخلة كان يتعلق بتعداد لمختلف الحوافز والتشجيعات الجبائية خاصة المسندة للفتيات الريفيات والنساء. يمكن الاتصال بالإدارات المعنية لابيا مثلا والاستفادة من هذه التشجيعات.
4: قالت وسائل أعلام تابعة للحوثيين إن غارات جديدة استهدفت العاصمة صنعاء، فيما أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في اتجاه الرياض. وقال الناطق باسم الحوثيين إن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي، وقال إن الجماعة استهدفت تحشيدات في لحج جنوبي اليمن بثلاثة صواريخ. في الأثناء طلبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام النشرة الثامنة صباحا، إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تونس تحتفل اليوم بالذكرى 63 لعيد الجلاد، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية. العائدات السياحية تفوق 5 مليار دينار إلى موفق أوتا الفرط وسط التوقعات باستقطاب أعداد هامة من السياح في الموسم السياحي الشتوية. ولاية قبلي تحتضن ملتقا جهويا حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas, et petit DN, min 55 dinars fi chahr. Jarraba ou haffalha fi dar.
2: عندك Orange.
3: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بريستيجيا دو 35 وات ب 35 دينار جاوز 59 دينار.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
5: احوال الطقس.
6: احنا مازلنا تحت تأثير مرتفع على الضغط الجوي، وبالتالي الاستقرار في العوامل الجوية اليوم مازال متواصل، وتكون يتميز الطقس اليوم بسحب عابرة على كامل البلاد. الريح تواصل من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، والحرارة في استقرار نسبي، وانت تتراوح القصوى اليوم بين 24 و29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم ان شاء الله في جهة قفصة نسجلوا 27 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة. توزر 29 درجة ويقبل 29 درجة. بالنسبة للغدوة كيف كيف نفس الحالة الجوية، ما فماش تغيير كبير. سحب عابرة صباحا والعشية يكون آخر نهار يكون مغيم جزئيا. أما تدريجيا إن شاء الله بداية من نهار السبت العشية فهو منخفض الضغط الجوي علوي، بشيش من خاصة مناطق الغربية الوسط والجنوب، ونهار الأحد يشمل مناطق الجنوب والمناطق الساحلية الشرقية، يكون مصحوب أمطار متفرقة، وهذه إن شاء الله بجهة الأمطار نهار السبت والأحد إن شاء الله تكون أمطار الخير على البلاد.
5: أحوال الطقس.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغالي.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: تحية لكم من جديد، مرحبا بكم. المتابعات تاخذنا إلى الجانب التربوي، نحكي أكثر على الأيام الترويجية للتوأم الرقمية بين الجهات. شعار متميز، ثلاثة حاجات موجودة في الشعار، نتواصل، نشارك، نجدد. أكثر تفاصيل عن الموعد هذا شنو فيه بالضبط، تحضر معنا السيد نعيم عيسى رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بمندوبية التربية بقفص. مدام صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير سي رياض، وصباح الخير لكل متتبعي إذاعة قفصة. من خلال كنت نشكر، كنت شخصيا نشكر الإذاعة على متابعتها للشأن التربوي.
2: شكرا لك، احنا سعداء جدا بمرورك معنا اليوم، ناخذ معك فكرة عن الموضوع بالضبط، نتواصل، نشارك، نجدد.
3: باهي، هذه المبادرة هي تندرج ضمن برنامج للتعريف بالبرنامج التوأمة الرقمية.
2: نعم.
3: في كل ولاية فم سفير للتوأمة الرقمية. شنو البرنامج اللي من
2: موجه؟
3: موجه للمربين اللي يحبوا يجدوا في وسائلهم التعليمية، اللي يحبوا ذريتهم معناها تلامذتهم يبدعوا.
2: نعم.
3: وينفتحوا على الثقافات الأخرى، علشان هي تخول مش يسجل في منصة يتواصل فيها مع بلدان أخرى ولا مؤسسات تربوية داخل وخارج تونس.
2: نعم.
3: يتبادلوا الخبرات، يتبادلوا الثقافات، معنا النجم نعرفوا مثلا مدرسة عندها ميزة معينة في قفصة، نجم تعرف بثقافتها وبمواردها في مدرسة أخرى في بلاد أخرى، مثلا في فرنسا، في الأردن، في معنا المجال مفتوح.
2: نعم.
3: كما تعرف العالم قرية مفتوحة، وهذه تتيح للمدرسة التونسية مش تعرف بأنشطتها وبثقافتها وتأكد حضورها في المحافل الدولية.
2: نعم. ناخذ معك فكرة عن البرنامج، ينطلق 9 متاع الصباح.
3: تفضل. ينطلق 9 متاع الصباح، يبدأ بالتسجيل.
2: نعم.
3: قبل كل شيء نحب نشكر سفيرة التوأمة الرقمية الأستاذة كريمة القراقبة.
2: نعم.
3: اللي هي سفيرة التوأمة الرقمية عن جهة قفصة.
2: نعم.
3: ونشكر الفريق الممثل على فريق تكنولوجيات التربية من المركز الوطني.
2: نعم.
3: للتكنولوجيا التربية بتونس، مش يجينا ممثلة على المركز، مش يحضر اللقاء هذا.
2: نعم.
3: وهي معناها هذه تحت مظلة المركز الوطني، فريق عمل متكامل.
2: نعم.
3: من المركز الوطني لتكنولوجيا التربية يتبع المربي من تسجيل حتى المتابعة، تسجيل للمشاريع، لكل شيء.
2: نعم. هذا لقاء مع المربين.
3: مع المربين.
2: في شكل ورشات وإلا شو؟
3: ورشات. نعم. مش تنقسم إلى جزء نظري وجزء تطبيقي.
2: نعم.
3: النظري مش يبدأ نبدأ تسجيل
2: مشارك.
3: أي. نعم. تسجيل مشاركين، فمع عصف ذهني شنية التوأمة الرقمية، مش تشوفوا علش هذه اليوم معناها الهدف منها استقطاب المربين اللي ما سجلوش قبل.
2: نعم.
3: عشان فهم تسجيل قبل.
2: نعم.
3: راه مش نزيدوا في عدد المربين المجددين في المنصة هذه.
2: نعم.
3: مش نعملوا عصف، تبدأ بعصف ذهني بعد كلمة الافتتاح من.
2: نعم.
3: المركز، ممثل المركز والسيد المندوب الجهوي للتربية، بعد نبدأ عصف ذهني، بعد شهادة حية من مدرس قام بالتجربة ومشارك في الواحد مع تلامذة.
2: نعم.
3: وبعد نمشوا للتسجيل، ينقسموا إلى ورشات يورونهم كيفاش التسجيل، عش تسجل بماتريكول متاع المدرسة.
2: نعم.
3: معناها تو.
2: نعم.
3: المربي كي يدخل في مشروع باسم مدرسته.
2: واضح.
3: مدرسة حسين بوزيان مثلا.
2: نعم.
3: مدرسة.
2: نعم.
3: نهج ميلود.
2: نعم.
3: كل وبعد يعطوه الخطوات، وبعد تبقى المتابعة. المشاريع معناها تتجدد وتتنوع حسب
2: شخصية
3: المعلم،
2: زاد
3: شخصية
2: المعلم. نعم.
3: ووضعية المدرسة وتلامذة هذه اللي يعجب فيها كون التلامذة يبدعوا في.
2: نعم. في المدارس،
3: في المدارس خاصة مش يستعملوا وسائل رقمية.
2: نعم.
3: معناها برشا أنا حضرت على بعض اللي انخرطوا في هذا البرنامج، قال لك كي نكمل يقول لي أنيسة كملت الحصة، شبيه كملت فيسا.
2: نعم.
3: علاش؟ معناها بين اللعب والإبداع ما يحسش روحه يقرأ معنا.
2: نعم. نعم. به باش نختم معك، الفرصة هذه تتيح للمربين وتلامذتهم أنهم يكونوا في تواصل مع الخارج.
3: مع الخارج. نعم. مؤسسة تربوية داخل وخارج تونس.
2: نعم.
3: فيها تبادل الخبرات، تبادل المشاريع، يخدموا.
2: نعم.
3: مشاريع مع بعضهم. تعرف اللي احنا تو نربوا في التلميذ، مشينا نربوا فيه لنا احنا لتونس.
2: نعم.
3: التلميذ نربوا فيه على المواطنة العالمية.
2: نعم.
3: مش نهزوا بعض السلوكيات، خاصة نحن تو نركزوا على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
2: نعم.
3: نهزوا تجارب سمحة من مدارس كيفاش يكون سلوكه.
2: نعم.
3: كيفاش يحافظ على ممتلكات المدرسة، ممتلكات العامة، كيفاش يتعامل مع صغيرة، هذه كل في شكل مشاريع.
2: نعم.
3: يعني بطريقة غير مباشرة نربوا احنا في صغيرنا مش يكون مواطن عالمي صالح
2: ويسوق البلاد وأحسن صورة حتى في الفضاء العالمي. شكرا لك،
3: يعطيك الصحة.
2: احنا سعداء جدا بمرورك معنا، بالتوفيق ليكم، يعطيكم الصحة. لأيام الترويجية للتوأمة الرقمية بين الجهات انطلقت 9 نتاع الصباح بمشاركة المربين اللي باش يكونوا في حد ذاتهم ينقلوا الصورة والتطبيق هذه للتلامذة اللي باش يسوقوا المدارس عن طريق مربيهم. هذا تقريبا اللي فهمته أكثر. شكرا، يعطيك الصحة. تحياتنا لك، بارك الله فيك على حضورك معنا اليوم. نهارك زين. نعيم عيسى، رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بقفصة.

0: القصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم
1: إشهار عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
3: نساء الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على نسنا وعلى الغالي.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.

0: تحياتنا لكم من جديد. 35 دقيقة بعد الثمانية نتواصل معكم نحكي أكثر على مؤسسة أدفانس تونس للتمويل الصغير. نحكي على عديد المعطيات تهم هذه المؤسسة.
1: إشهار.
2: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
1: إشهار.
0: حديثنا ياخذنا على قرض صابة، ادفانس لتمويل الفلاحين، ادفانس لتمويل الصغير في تونس. اكثر تفاصيل حاضر معنا ممثل جهوي بادفانس، مسؤول جهوي السيد حسام جبل. حاضر معنا سي حسام، صباح النور، اهلا وسهلا.
3: صباح النور دياد وصباح النور قصه، شكرا لك وشكرا لجميع فريق قصه على الاستضافه وعلى المجهودات اللي تقوموا بها باش نكونوا ديما قريبين من أهالينا في ولاية قفصة والجنوب الغربي بصفة عامة. بالنسبة لينا مش أول مرة إذاعة قفصة تأمن التواصل هذا معنا، وهذا يعكس حرصنا المشترك على تقريب المعلومة من المواطنين وأصحاب المشاريع. بالمناسبة زادة نحب نستغل الفرصة باش نوجه تحية شكر وتقدير زملائنا في أدفانس تونس اللي متواجدين بصفة دورية على الميدان وفي اتصال مباشر مع حرفائنا باش يقدموا اكثر المعلومات اللازمه على مختلف حلول التمويل ومرافقتهم حتى في تطوير مشاريعهم ان شاء الله.
0: اي سي حسام، ناخذ معك فكره على مؤسسه ادفانس تونس للتمويل الصغير، شكون هي، شنو هي طبيعه النشاط نتاعها، وين متواجده بالنسبه للساده المستمعين اللي التحقوا بنا الان في الاستماع عبر موجة ذات قفصه؟
3: ادفانس تونس هي مؤسسه تمويل صغير ومتوسط، بدينا في تونس 2015. اليوم عندنا شبكة تضم 32 فرع مع برنامج افتتاح فرعين إضافيين إن شاء الله في شهر نوفمبر 2026. أكيد مهمتنا الأساسية هي تسهيل مكاتب التمويل لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، ومساعدتهم زادة على تطوير أنشطتهم الاقتصادية، وخاصة معناها اليوم اللي تلقى صعوبات للحصول على تمويل البنك التقليدي. أدفانس تونس توفر مجموعة من حلول تمويل اللي تستجيب بطبيعة الحاجات أصحاب المشاريع في قطاعات مختلفة كما نحكيو اليوم، قطاعات تجارية أو حرفية ولا خدمات، وأكيد الفلاحية اللي اليوم نجيبو نحكيو عليها أكثر. التمويلات هذه ما ينفعش تكون تخصص باش نشريو سلعة ولا مصاريف نتاع المشروع يدعم، وإلا حتى لاقتناء بعض من التجهيزات والمعدات اللي تكون ضرورية لتطوير المشروع. وبالطبيعة ما نجموش ما نحكيوش اليوم على القطاع الفلاحي.
0: نعم.
3: اللي نعرف ديما اللي عنده خصوصيات مختلفة عن كيف الأنشطة الاقتصادية، خاصة من ناحية الموسمية في في في تنفيذ المداخيل والمصاريف. على هيك أدفانس وفرت حلول تمويل بطبيعة تتلاشى مع خصوصيات الفلاحة.
0: نعم.
3: قد صابة إن شاء الله اللي باش نصنطوا عليه أكثر الضوء اليوم ونحكيوا عليه أكثر.
0: نعم، ناخذ معك فكرة على قرض صابة، شكون الفئة اللي موجه لها القرض هذايا والشروط اللازمة للانتفاع به؟
3: هو الحق ما نجموش نحكوا على الفلاحة في قفصة وما نتعدوش بأهمية النشاط الفلاحي اليوم في قفصة اللي يمثل أهمية كبيرة اقتصادية واجتماعية وتساهم ديما في توفير مواطن رزق العدد مهم من العائلات. اليوم المساحات الصالحة للزراعة في جهة قفصة تقريبا 130 ألف هكتار، يعني نحكي اليوم على زيادة بتاع 15 هكتار في في في ظرف 3 سنين. نشاط فلاحي هذا في في في الجهة وفي حتى في الجنوب الغربي بشكل عام شد تطوير في مقومات روحية وزراعات تقوية، وكان متوجه أكثر السنين الأخرى في ممارسات تعاوننا أكثر على التأقلم مع التغيرات المناخية. التطور هذا أكيد باش يخلق لنا فرص جديدة، لكن في المقابل زادة باش يخلق حاجيات الفلاح جديدة للتمويل.
0: نعم.
3: وهنا يجي دور أدفانس باش نعاونوا الفلاحة نتاعنا. اليوم في جهة قفصة نرافقوا أكثر من 1600 حريف في ولاية قفصة.
0: نعم.
3: أكثر من 50% منهم ينشطوا اليوم في القطاع الفلاحي، ديما نحكيو على اختصاصات مختلفة. الأرقام هذيا بتنجم تبين لنا اليوم أهمية الفلاحة ضمن نشاط مؤسسة أدفانس في الجهة، وتأكد ديما حرصنا على أنه نوفر تمويلات تستجيب بطبيعة الحاجات الفلاح. خليني نحكي لك اليوم على قناة صابا اللي هو موجه خصيصا للأنشطة الفلاحية كما كنا نحكيه، وخاصة تم تصميمه بالشراء خصوصيات القطاع وحاجات الفلاح في مختلف مراحل الإنتاج نتاعو. قدرنا نعرف اليوم اللي الفلاح عنده مصاريف كبيرة في بداية الموسم وبداية فترة الإنتاج، لكن المداخيل الأساسية نتاعو تكون عادة تتوفر وقت الجني وإلا في بيع المحصول.
0: نعم.
3: دونك وفرنا قرض صابة اللي نجم يوصل 40,000 دينار، الهدف منه الأساسي هو إنه باش نعاونوا الفلاح يوفر سيولة في الوقت المناسب. رياض نحكي اليوم على الوقت المناسب، نحب نوضح زادة إنه أجل دراسة الملف هذه ما تتجاوزش 10 أيام. حد أقصى زادة نحكيو على 10 أيام.
0: نعم.
3: ثم الميزة الأساسية في قرض هذا إنه هو مرونة في التسديد. نحكيو اليوم على مرونة في التسديد خاطر نعرف أن التدفقات المالية في القطاع الفلاحي مرتبطة بالمواسم. الفلاح يتحمل مصاريف كبيرة في بداية الموسم، كما أنه يشري بذور ولا أسمدة ولا مصاريف حتى في الزراعة تنصب في يد عاملة. أما المداخيل الأكبر تكون عادة تجي بعد الجني ولا بعد تصفية المحصول بتاعه. على هيك اليوم نحرص على مراعاة التدفقات المالية نتاع الفلاح حسب بيعة نشاطه بطبيعة الأمر. بمعنى آخر نحاول نوفر وتنمي بيتماشى مع الدورة المالية للمشروع باش ما تكونش طريقة التسديد بعيدة عن الواقع اللي يعيش فيه الفلاح.
0: نعم.
3: وبالطبيعة تفاصيل الجدولة باش تكون حسب وضعية كل حاجة يصلح.
0: نعم. الفلاحين
3: يتكلموا على البيئة كفاية.
0: تفضل نسمع فيك. الفلاحين يتقدموا بمطلب بالضبط تفاصيل المطلب كيفاش تصير العملية؟ سي حسام
3: المطلب سامحني ما سمعتكش.
0: كيفاش يتواصلوا معاكم؟ كيفاش يعمروا المطلب؟ كيفاش تصير العمليه؟ نعم.
3: هو كما حكيت من الاول انه ثم فريق متواجد ديما على على على متواجد ديما على على الميدان انه يوفر المعلومات المهمه، يرافق الشركاء نتاعنا. زاد اليوم اصحاب المشاريع الفلاحيه في وليد قفصه والجهات المجاوره ينجموا يتصلوا بنا مباشره على الرقم 36 410 510. نعاود الرقم للياد.
0: نعم.
3: 36 410 510. اللي نجموا يتوجهوا لفرع أدفانس تونس في قفصة الموجود في نهر سيدي يعقوب مقابل الاتحاد التونسي للشغل في قفصة. ديما موجودين باش نجاوبوهم على الأسئلة، باش نواجهوهم في تحضيرات تحديد الملفات نتاعهم. أمانة اليوم ننصح كل صاحب مشروع وكل فلاح يوضح احتياجاته المالية، المبلغ اللي يحتاجه، كيفاش باش يستعمل التمويل هذا باش يتمكن نتمكن اليوم من توجيه الحل الأنسب حسب وضعيته هو بيان.
0: واضح، شكرا ليك، يعطيك الصحة. إذا كان ثم إضافة نختم معك سي حسام.
3: جست حبيت نضيف رياض إنه أدفانس اليوم خلصت، اليوم أدفانس تمت في حلول أخرى لتمويل الفلاحة.
0: نعم.
3: أكيد حاجات الفلاحة ما تقتصرش كان على تمويل مصاريف الإنتاج، وإلا ساعات يحتاج زادة في تطوير وسائل النقل ولا دونك أدفانس وفر زادة تمويل لبناء العربات تنجم تكون كراهب جديدة ولا مستعملة. من خصائص التمويل هذا انه امكانيه انه تكون العربه تكون بناء العربه من غير حتى تمويل ذاتي مستقر، من غير حتى تصدقه مع مده تمويل تنجم توصل حتى 5 سنوات.
0: واضح، شكرا ليك. اكثر تفاصيل هذه في مؤسسه ادفانس تونس للتمويل الصغير. اليوم حكينا على قرض صابا بالنسبه لتمويل الفلاحين مع السيد حسام شابله مسؤول جهوي بادفانس تونس. شكرا ليك، يعطيك الصحه على حضورك معنا اليوم، دائما في المتابعات في هذا الاطار مع ادفانس تونس.
1: اشهار
4: اذاعه قفصه
1: محبة دائمة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح، أخبار النت،
2: أخبار النت،
1: أخبار النت،
3: أخبار النت مع فاتن خليفة حاضر معنا لتأمين هذا الموعد اليومي في المتابعات. فاتن صباح النور، أهلا وسهلا.
4: صباح النور، صباح الورد ياسمين، ليك كيف الفريق والمسامعات والمستمعين آرية في أخبار النت لليوم. نبدو كالعادة بمحلية، نبدو من تونس جولتنا، حيث تحتفل تونس اليوم بالذكرى 63 لعيد الجلاء المجيد وسط تفاعل رقمي غصت به صفحات فيسبوك ومنصة إكس باللون الأحمر والأبيض ووسوم تصدرت الترند منذ يوم أمس كما هاشتاج عيد الجلاء وتونس حرة. تصاور نادرا نشوف فيها زي كيف على الصفحات الفيسبوك والانستغرام تعود لملحمة بنزارة الخالدة وسط تفاعل كثيف من النشطاء. ومن فاخر التاريخ نمشي الفخر العلم والتمييز العالمي المشرف لتونس، صدر على النت والأوساط الأكاديمية حدث علمي غير مسبوق بعد أن اكتسح 3 علماء تونس منصات التصنيف العالمية لسنة 2026 ضمن النخبة في الجيولوجيا، وعلى رأسهم البروفيسور يونس حامد من كلية العلوم بجفصة اللي انتزع المرتبة الأولى تونسيا أكيد محليا وعالميا في اختصاص الدراسات الهيدرولوجية بحوض التعدين. ثم في القائمة نفسها نلقى الأستاذ حكيم جوبانتيني في المرتبة 38 عالميا والأستاذ محمد السوسي في المرتبة 39 عالميا، أي نحن موجودين ضمن 40 الأوائل عالميا. حضور التونسي خلى آلاف الناشطين أن يتقاسموا هذا الخبر ويتقاسموا زادة كيف صور 3 علماء اللي رفعوا اسم تونس عاليا. نبقوا في تونس ونختموا في تونس. نعرف أنه عوالم الانترنت مش كان الأشياء الجميلة، ولكن مرات تحمل بعض الحزن حالة من الذهول واللوعة إثر تشييع جثمان الفقيدة أمل الغزواني في جندوبة اللي تابعوا رواد السوشيال ميديا القصة منذ البداية، ومنصة التواصل الاجتماعي كلها عادت حولت إلى المنصات التي يتم تداول فيها الأخبار وكذلك الصور والفيديوهات اللي شفنا أنه كان تشييع الجثمان الفقيدة الحقيقة كان كبير وشارك فيه عدد كبير من الأهالي ونقاشات قوية افتراضية حول ظاهرة تقتيل النساء وضرورة حماية الأمن المجتمعي. جولتنا نختمها من العالم وتحديدا من أضراب الجين اللي تشهد الفضاءات حالة من الغليان نتيجة وهناك حتى فيديوهات عملت ملايين من المشاهدات بعد فرض على طالبات اللي بعد منع غطاء الرأس على الطالبات. شفنا فيديوهات لفتيات صغيرات يحرمنا من المدارس، شفنا زادة كيف معلمات يودعوا في التلامذة نتاعهم عبر فيديوهات حصدت ملايين من المشاهدات ودارت العالم الكل وترجمت بكل اللغات. شفنا حملات تضامنية حتى من تونس مع صغيرات هذوما وحقهم في الدراسة، وعاد النقاش زادة كيف حول مفاهيم وحدود الدولة العلمانية في علاقة بالحرية الشخصية.
3: شكرا لك فاتن، يعطيك الصحة، تحياتنا لك. هذه أبرز العناوين أكيد متابعات ديما تلقوها معنا في نسائم الصباح. وصلنا لختام هذا العدد من البرامج، تحية صدقي عارفة في الخرج الفني، زميلنا عبد بيمولة من الخرج الرقمي، وسامي الحراثي من غرفة الهاتف، فاتن خليفة كانت حاضرة معنا في أخبار النت. هذه تحية رياض الحدوري، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة كفصة، إلى اللقاء.

0: إذاعة قرصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم
1: 15 أكتوبر ذكرى عيد الجلاء. إشهار.
2: فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج.
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بريستيجيا دو 35 وات ب 35 دينار جاوز 59 دينار.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار.
6: نشاط نادي الاعلاميه الموجهه للطفل بقفصه. الدورة الجديدة لنادي شطرنج للجمعية العسكرية بقفصة. مسيكم بالخير، بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
8: التاسعة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. تحتفل تونس اليوم بالذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من بنزرت في 15 من أكتوبر من سنة 1963. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في اجتماع عقدته أمس توجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة الموفى السداسي الأول من سنة 2026. شرعت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة في الأعداد للدورة الثانية من صالون سوق السفر التونسي المبرمجة لسنة 2027. في الأثناء بلغت الأعداد السياحية إلى موفى أوت 2026 نحو 5.5 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.5% وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة ومراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي بأنه تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيحة للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، وأعلن عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة. تحتضن القرية الحرفية كاسيليا بتوزا دورة تكوينية في اختصاص خشب النخيل لمدة 15 شابا وشابة تتواصل على مدى 5 أيام بتمويل منظمة سويس كونتاكت بالشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزا. طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز اليمنية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. موضوعنا اليوم النسخ الاحتياطي للصور والوثائق الموجودة في تليفوناتنا وحواسيبنا، مدى أهميته بالنسبة لنا وكيفية تفعيله. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: يعطيك الصحة، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو الخطوات الصحيحة باش نقوموا بالنسخ الاحتياطي للوثائق نتاعنا والصور الموجودة في الهاتف، وتنجم تنسحب زادة على الحواسيب. الهاتف شنو فيه؟ فيه الذكريات نتاعنا، فيه الملفات نتاعنا، فيه ملفات مهمة كما تصاور، كما الفيديوهات، كما الحسابات البنكية. اش معناها النسخ الاحتياطي؟ النسخ الاحتياطي هو إنشاء وإلا إحداث نسخة إضافية من الملفات نتاعنا، ونحطوها في أماكن باش نستعملوها بعد، باش نسترجعوها وقت اللي يفسد التليفون وإلا وقت اللي يضيع التليفون ولا يصير أي عطل. شنية الملفات؟ أول حاجة قبل ما نقوم بالنسخ لازم نحدد شنية الملفات المهمة اللي نقوم بالنسخ نتاعها. معناها إذا عندي بار اكزامبل عندي برشا ملفات، فيها ملفات مهمة وملفات غير مهمة، نختار الملفات المهمة من صور وفيديوهات وثائق إلى آخره. والملفات الأخرى اللي ما هيش مهمة نقوم بحذفها، خاطر ما هيش ضرورية وما تستحقش مساحة للتخزين. نختار مكان النسخ الاحتياطي، وين باش نحطه؟ أسكو باش نحطه في جهاز مادي يعني وسيلة تخزين تقليدية، ولا نستعمل السحب الرقمية. في بالنسبة للسحب الرقمية فما جوجل فوتو، فما جوجل درايف، فما اي كلاود، فما وان درايف، هذوما كلها سحب رقمية نجم نحط فيهم الوسائل نتاعنا، نجم نحط فيهم المعلومات نتاعنا بصفة عامة. حاجة أخرى اللي هي الجهاز الخارجي، نجم نحط نسجل المعلومات نتاعي كلها في الحاسوب وإلا قرص صلب يعني ديسك دور إكستيرن. لتجنب زادة ضياع المعلومات هذه كلها نقوم بتفعيل النسخ الاحتياطي، الدخول إلى إعدادات الهاتف، تفعيل خدمة النسخ الاحتياطي الخاصة بالنظام أو التطبيق المستخدم اللي هي تولي نسخ احتياطي أوتوماتيكي، معناها من غير ما ندخله أحنا، هو واحد أي معلومة نزيدها يقوم بتسجيلها بصفة آلية، اختيار الملفات والمجلدات اللي باش نقوم بحفظها. بعد ما يتم الحفظ وإلا النسخ نتأكدوا من استكمال النسخ بصفة عامة. كيفاش نتأكدوا منه؟ معناها نحلوا الوثائق ذكا، نتحقوا من تاريخ آخر نسخة احتياطية، اسكو النسخة اللي عملناها توا وإلا لا، نقوم بفتح الصور والوثائق في مكان الحفظ جديدة خاطر نجم نعمل كوبي منها ولا نسخة، ومن بعد ما تحلش النسخة ذكا نقوم بحماية النسخة الاحتياطية. إذا حطيناها في سحاب رقمي نتأكدوا من كلمة المرور تكون قوية، نتأكدوا من التفعيل التحقق بخطوتين يعني زوز مراحل للولوج للسحب الرقمي، عدم مشاركة الروابط هذه مع الناس كلها مع الآخرين باش ما يدخلوش الملفات نتاعنا، وتحديث النسخ الاحتياطي بانتظام، ديما نعملوا ميزاجور وديما نحافظوا على تاريخ التحديث، إجراء نسخة جديدة قبل تغيير الهاتف وإلا إعادة ضبطه. في الخلاصة النسخ الاحتياطي ما هوش مجرد حفظ ملفات، بل هو حماية للذكريات وحماية الملفات والوثائق المهمة من الضياع وإلا السرقة وإلا زادة أعطال نتاع الهاتف. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
0: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

ما هي أسباب وشروط نجاح مراجعة الزمن المدرسي في المنظومة التربوية؟ ما علاقته بجودة التعليم ومساهمته بخلق توازن بين الدراسة والحياة الأسرية؟ هل هو ضرورة مرحة تماشياً مع الحياة الاجتماعية والتطور التكنولوجي؟ اليوم في ملفات تربوية بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة. وين ما كن إذاعة قفصة معك.

0: نتبعوا في الحيوان هني.
1: نخرجوا من الأربعة بتاع الصباح.
2: عن قرب.
1: نعم.
2: عن قرب.
3: بلاصتنا صعيبة برشا برشا برشا.
4: ومش نجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين.
5: خوي ماذا بين تكلموا.
6: نحن لهنا أنقى معزول.
5: عمري وقيل 62.
7: مين حب نقعد هاني قاعد هاني بطاقة.
8: المستوصف هذا الوحيد في المنطقة.
9: أحبسوا غادي خلي غادي أنا نتفاهموا بالمعقول.
1: كيس ما نحكي لكش.
6: أجينا ساعة ساعة يجون الستيك تحبس الكرهبة غادي ويتعدونا على رجلي.
4: لكن مشات الغدوة.
10: أولا
2: عن قرب.
10: ثانيا
2: عن قرب. عن قرب.
11: إذاعة قفصة
10: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
11: إذاعة القرب. إذاعة القرب.
10: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.
12: نهاركم أسعد الأيام. صباح الخير صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الأوفياء ومتابعينا في برنامج عن قرب. هذا البرنامج اللي يتنقل في خمس ولايات: قفصة، توزر، قبيلي، سيدي بوزيد والقصرين. ودائما نذكر أنه جولة هذا البرنامج في الأعماق في كل ما في هذه الولايات من مدن، قرى، شر، تجمعات سكنية. نتحول للمواطن أينما كان، نعطي صوت لمن لا صوت له، نكون جسر ما بين المواطن وما بين المسؤول، نفتح بوابة وزاوية للتعرف على هذه المناطق، على خصوصياتها، أو بالأحرى المواطنين والمستمعين والمشاهدين يتعرفوا على المناطق هذه وعلى الجهات هذه في خصوصياتها، في امتيازاتها، في المشهد الثقافي والتعبير الثقافية التي تكون وشم مرسوم على في اللباس، في الأكل، في اللهجة، في الأغنية، في الموروث الغنائي. هذا الكل نحاوله من خلال هذا البرنامج أنه نعكس هذه الصور الفسيفساء. اليوم محط رحالنا منطقة أم العلق، هذه المنطقة التي تتواجد على مشارف جبل عرباتة وفي معتمدية زنوش. نعيش أيضا كما تسمعوا وتتفرجوا الخلفية على وقع ومشاهد من مولود جديد بهذه المنطقة، هو السوق الأسبوعية. هذا المولود اللي هذه ثالث مرة معناتها موجود السوق يتقام، وكما معناتها شفنا قبل ما ندخل في البرنامج وأكثر تفاصيل عنها بتشوفوها مع ضيوفي الكرام في جولتنا. تجولنا شفنا استبشار بهذه السوق، فرحة فرحة الأهالي بهذه السوق، تقريب مختلف المواد، ولهنا فما الشراء المباشر اللي كان قبل يعتبر مشكلة متاع تنقل، مشكلة متاع إمكانية مادية. هذا الكل باش نشوفوه من خلال هذا اللقاء من خلال ضيوفي الكرام، إلى جانب محاور أخرى، محاور فيها المشهد الثقافي في مختلف القطاعات في المجالات الحيوية في هذه المنطقة. اللقاء هذايا خليني نقدم الفريق لأمن هذا اللقاء قبل ما ننطلق مع ضيوفي الكرام. محمد الأسود يأمن اللقاء هذايا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، محمد بن داود في الاستوديو الخارجي، صدقي عارفة زميلنا وصديقنا من الاستوديو المركزي سوار عميدية من أمام المزح. قبل ما نعطوا بطاقة تعريف هذه المنطقة وقبل ما نعرفوا بها وقبل ما ننطلقوا، خليني نعرف بضيوف الكرام علما أنه هذه المجموعة وأخرى باش تلتحق بينا يكونوا ضيوفي. مرحبا بكم، خلينا نتعرفوا على ضيوفنا الكرام. مرحبا بك.
13: شكرا فريد الرداوي، نائب على المنطقة في المجلس الجهوي حاليا.
12: نعم، عضو المجلس
13: الجهوي. عضو المجلس الجهوي على المنطقة، منطقة أم العلق وزنوش بصفة عامة.
12: نعم، شكرا لك سي فريد. نشوفوا سي محمد.
14: محمد بن راشد الرداوي، راشد مجتمع مدني وعضو بالمجمع المائي.
12: اي كما قال سي فريد يعطشنا ويروينا معناها تحل وتسك. تنشوف
0: حافظ رداوي.
12: مرحبا بيك.
0: من مواطني ام العلك.
12: مرحبا.
14: صلاح الدين الرداوي، نقرا طالب دكتوراه في جامعه صفاقس وناشط بالمجتمع المدني.
12: مرحبا بيك صلاح. نمشوا علي.
13: علي سمايري، مدير الدوره السادسه لمهرجان صوت الجبل، دوره الفارطه، وكذلك يعني ولد المنطقه والناس كلها
12: عندك ما تحكي.
13: اي عندي ما نحكي في الجانب الثقافي ان شاء الله.
12: نعم سي راشد.
15: راشد أبو بكر.
12: ديما تقربوا المزح هكا باش
15: راشد أبو بكر أصيل هاته البلدة اللي معناتها عندها خصوصية بالنسبة لينا، وهذاك نعم. علاش من بعد باش نعطيكم شوية معلومات تخص وما يميز هاته المنطقة.
12: نعم
15: شكرا.
12: وهذا نشوفوا في التوثيق اللي تقوم به في الصور إن شاء الله اتباعا في هذه القاعة باش نشوفوا هل مهمة هذه. قبل ما نعطي المزح سي محمد يعرفنا بالمنطقة، نشكر صاحب المقهى عاطف اللي استقبلنا
13: رضار الدوي.
12: مقهى رضار الدوي اللي جينا عاطفة.
13: اي هذاك صانع.
12: اي صانع نشكروه بالطبيعة لانه جاء وفرح بينا يعطيه الصحة. شكرا ليهم بصدق، معناته في هذه المناطق اللي نكونوا ضيوف فيها أول حاجة نلقوا ترحيب وابتسامة عريضة مرسومة على وجوه أهالي كل هذه المناطق. شكرا لهم الكل. سي محمد أعطينا بطاقة تعريف هذه المنطقة، خصوصيات المزح رجاء.
16: منطقة أم العلق. منطقة أم العلق بالأساس هي منطقة فلاحية.
12: نعم.
16: ناس ريفية نائية، وفي في منطقة تضاريس وعرة، وناس ناس ليش تعتمد؟ تعتمد على غراسة الزيتين وشوي تربية ماشية وهكذا، وثم عنا صناعة تقليدية لكن ما توصلش الصناعة التقليدية. عنا حرف هنا ناس عندها صنعة شيء كبير كما تشوف ما المرقوم زربية طواجين كوانين كل شيء، كل مطين الحلفة كل شيء عنا معنا منطقة، لكن التنمية ربي يجيب.
12: هو في الواقع المنطقة هذه صغيرة تضاريسها وعرة موجودة على مشارف جبل عرباطة. منطقة معناتها باش تدخل توصل لها يلزمك تمشي مشوار.
16: تمشي
12: ولكن أنا وقت اكتشفنا ثراء هذه المنطقة وثراء المخزون متاعها وقت لي حضرنا مهرجان صوت الجبل بصدق. فوسي فوسي من المخزون الثري لهذه مختلف التفاصيل موجودة، صحيح تختفي بانتهاء المهرجان ولكن بصدق هذا يظهر مدى المرجعية التاريخية لهذه المنطقة وقيمتها.
16: المنطقة هذه هي منطقة مسمى على منطقة المقاومين.
12: نعم
16: فيها 28 مقاوم ومقاومة عشان حتى مساب عنا المقاومات.
12: نعم
16: ما نسموش بالاسم ولكن عنا هذه المنطقة اللي تشوف فيها أم العلق هذه فيها 28 مقاوم ومقاومة 29 مبنية على النظام.
12: مازالوا فيهم شكون عايش؟
16: ما عادش هم قرضوا. يا ربي يرحمه.
12: ربي يرحمه.
16: فهم العلق لهنا ما عادش عنده. ولكن أولادها تريتها هذوما تشبثوا بالأرض هذه.
12: صحيح.
16: تشبثوا بالمنطقة هذه. ونظلات ما نظلات.
12: رغم صعوبة الظروف.
16: صعوبة المعيشة والظروف.
12: نعم.
16: كل شيء. بتقري أولاده يقري أولاده باش يقري أولاده باش كذا معناها والحمد صحيح. لله. أم ولادها أم العلق. أساتذة أطباء معلمين كوادر.
12: نعم.
16: أم العلق فيها كوادر جابت هذه المنطقة الريفية هذه النائية وعلى سفح جبل العرباط. وراهو نضالاتنا نضالات أم العلق هذه راهم الناس يناضلوا حتى في قوتهم اليومي.
12: نعم واللي على خلفيتنا هذه السوق هو جزء من نضالات هذه المنطقة وتشبثها بالمنطقة. هنا هالسوق هذه اللي عند هذه ثلث سوق معناتها تتنصب لهنا وعملت حركية ما شاء الله والناس فرحانة وتجي وتشتري وبيوع وحركة اقتصادية معناتها ما شاء الله
16: ما شاء الله. أم العلق فيها ثروات كبيرة
12: نعم
16: متخفية
12: نعم
16: ناش من الضعف في المادة ناس زواولة
12: على قد الجهد نعم. سي فريد هالمنطقة هذية وجيناها مش أول مرة الواقع مش أول مرة نجو منطقة أم العلق ولكن اللي شفناه إنه المنطقة هذية رغم ضعف الإمكانيات عندها مخزون ما شاء الله ولكن متشبثة أنه كل مرة تعمل حاجة مش تحاول أنه تغير من المشهد.
13: شكرا سيدة سوار ونرحب بك في أم العلق مرة أخرى.
12: شكرا لك
13: وبكل فريق العمل معك وإذاعة قفصة الشكر الخاص لها. في البداية أود أن أهنئك ساعة نجاحك وتجديد الثقة بك في النقابة الوطنية للصحفيين والصحافة وإن شاء الله بالتوفيق في مهامك وأنت معنا سيد الميدان وإن شاء الله معنا تكون موفقة بحول الله. بالنسبة لمنطقة أم العلق معناها رأي أهاليها يحبوا الاستقرار والدولة هي المفروض معناها كل دولة تسعى أنها تحاول باش مواطنيها يستقروا في أماكن
12: نعم
13: في أماكنهم
12: وتحافظ
13: يعني
12: على الاستقرار هذا وتوفير الإمكانيات
13: باش ما يبقاش نزوح وما يبقاش النزوح عنده مشاكل أخرى تولي معناها الدولة هنا تحل مشاكل في على عين المكان مش المفروض باش يعني تجبر المواطن للنزوح وغيره. وهم العلق سكانها بصراحة راهم طموحين وعندهم أحلام كبرى والدليل أنهم صنعوا مهرجان وهو تو في حاليا دورته السابعة يعني صنعوه يعني نقول صنعوه أعرف ما أقول يعني صنعوه صناعة من عندهم بمبادرتهم الخاصة عملوا جمعيات وأحطوا مهرجان والدليل الثاني هو السوق اللي هم أحطوه زاد بإمكانياتهم رأي معناها تطوع منهم هم وبالحاح منهم هم وتكيات في المواطنين الكل مع الصوت زاد المحليه الحقيقه البلديه وغيرهم يعني ما قصروا زاد معناها شجعوا التمشي هذايا والمبادره وبارك الله فيهم. باقي فقط ان المنطقه حظوظها من التنميه حقيقه راهي حظوظ ضعيفه جدا من ناحيه التنميه ثم بعض المشاريع باش واحد ما يكونش معناها ينخص كان الشطر الفارغ من الكاس عندنا شويه مشاريع موجودين أما على الورق هم تو موجودين برامجين من بين نذكرهم لك أنا مثلا نادي الشباب اللي هو انطلق لشغال متاع وصل تصب وحبسنا غادي المستوصف
12: والواقع عنا سنين التالي وقت اللي جن حكينها
13: لأن نفس الموضوع حكينا عليه كان جيت في زيارة الأخيرة صحيح هو منا المستوصف كيف اللي هو حاليا بمبرمج باش يخدموه وقع يعني تقريبا دراسياته كلها تمت لكن إلى حد الآن الجهاز ما يعني الشغل الفعلي ما تمش. عندنا مدرسة زادة فيها قاعة عالمية من 2023 تصوروا اللي هي ما فيها هذا وجيت آخر مرة زادوا قلنا لك نفس الموضوع هذا
12: يعني
13: نفس بقى كيف يعني لحد الآن تصور أنت تلامذة يعني نحن الدولة متاعنا المسعى متاعها والبرنامج والسيستم التربوي متاعنا يقول لك راهو ثم العدل وتتكافئ الفرص لذا تلامذة كل بتبيع. احنا تلامذتنا في أم العلق ما ثمش تكافئ فرص فيش تلميذ تصور أنت من السنة السابعة ينجح السنة السابعة ما يعرفش إبجديات الإعلامية لأنه ما عندناش قاعة إعلامية
12: يعني إحنا تو هنا نبثوا في البرنامج وعندنا مشكلة في
13: الشبكة لا مازال فيها ريزو ما شاء الله
12: نعيشوا فيها المشكلة
13: حالا كما قلت لك برنامج عندنا رأي تكميلي زاد هنا ومعناها متوقف زاد معطل عندنا الهدية معناها البرامج اللي حكيت لك عليها اللي هي معطلة هي رأي موجودة أما فقط نحن المنطقة والمنطقة الزنوب صفة عامة تعاني من بطء الإنجاز
12: بطء في الإنجاز مسار إداري
13: إجراءات إدارية ومعقدة شوي وفيها بطء وفيها ما نعرفش يعني الأسباب اللي تخلي التعطيل هذا يعني معناها بالحق حتى على مستوى الولاية معناها الوالي بيدو توا سيد الوالي فاق اللي ثم بالحق بطء علاش هالبطء معناها هنا المسؤولين الجهويين هم عندهم الإجابة نحن رانا كنواب مثلا ما الحلول التنفيذيه ما عندناش. عندنا المقترح وعندنا قوه المقترح وعندنا نتابعوا ونعاودوا نتابعوا ونعاودوا
12: نتابعوا. قدم مشروع الدراسه تمت والفلوس ترصدت. السؤال يطرح نفسه علاش يطعط
13: هو هنا تعطي لي يقول لك الاجراءات. قلت لك اجراءات اداريه راهي صفقه وطلب عروض وتفسخت الصفقة وسنعيد الطلب مرة أخرى.
12: المقاول بعد يتوقف ومن بعد المقاول يقول لك لا راي السلعة غلت ولا ماش نرجع.
13: المقاولين هو ثم حقيقة وهنا في قفص الساعة حقيقة ذي قائمة الناس كل ذلك عارفوا ولو عارفين اللي هي مشكلة في المقاولين. المقاولين ولو عندهم عزوف
12: صح
13: عزوف لا باش يأخذوا مشروع في قفص مشوا للحل الثاني اللي هو اللي يسموها الطلب العرض المباشر. يعني انا نمشي كاداره طول مباشره النادي المقاول اكس نقول له يجري باش تخدم لي خدمه يقول اذا حتى المقاول هذاك يقول له لا خويا انا الباص هذيك ما نمشي ليها بصراحه. هكا معناها هكا وتصريح هو ثم جانب صحيح فيه شوي منطق اما هنا ثم اليات عندك راي عندك اليات خدمه المقاولين اذا كان اوخر لي 3 شهور انا ولا 6 شهور هل عندي اليه فسخ الصفقه وعقوبات واجراءات وعندك في كره الشروط نتاعو عامل هو عنده عندك شنو كي يوخر في المشروع شنو تعمل.
12: لا بسيطه لو كان يتم فيه تطبيق القانون ما يصيرش حتى
13: تعطيل وانا ثم شنو نقول لك بطل شوف الاجراءات.
12: خلينا ننطلقوا من موضوع ديما ننطلقوا فيه اللي هو قطاع الفلاحة اللي يعتبر القطاع الحيوي في كل المناطق الداخلية. نحكي شوية على فلاحتكم شو تفلحوا شو عندكم شو ما عندكم
13: احنا هي منطقة
12: المال ومدبية
13: كما قال سي محمد توم بالداخل قبل هي منطقة ذات طابع فلاحي بامتياز كيف كيف ما تمدين زنوش الكل ذات طابع فلاحي. الفلاحة شو عندنا هنا عندنا الزيتون وعنا اللوز وعنا شوي فزق وعنا شوي كرم كرموس البول وكانت قبل نزرع القمح ونزرع الشعير هذا من كان ربي يعطي خيره معناه مثلا كل عام يعني توا بحكم الجفاف وبحكم التقلبات المناخيه بقوك كعبات الزيتون. اما الزيتون الاغلبيه نتاعو معناها توا اخير ما يعني ربي سبحانه وتعالى هو الانقذ صبت الامطار. اما هنا شنو المنطقه يعني نحن تو تكلمنا قبيله على المشاريع اللي هي موجوده ومبرمجه وفيها تعطيل ومن بطف الانجاز هو الطموح يعني المطالب الجايه شنو هي. احنا المنطقه دي بحكم ذات طابع فلاح احنا المواطنين مش مطالبين مستحيل ما قالكش عمل لي مطار ما قالكش عمل لي مصنع كبير يشغل الالاف لا اسيدي مناطق سقويه للمنطقه كامله كل جهه معناها معينه قدرنا احنا منطقه شاسعه ياسر يوم العلق كثير ياسر عملنا مناطق سقويه وبيحاول ليه المواطن ما عادش يقلقك تماما انا متاكد ما عادش يقلقك ما عادش يمشي لك.
12: خلينا نسمع اكثر ما يمكن وتشاركونا في الحديث. نرجع لسي محمد عندك برشا نقاط تحب تطرحها فيما يخص مجال الفلاح
16: فيما يخص الفلاح هذه الري التكميلي. الري التكميلي راهي مهازل تو حتى قالوا رضينا بالهم والهم مرضى بينا. ثم بير كان عندنا يعطي في 3 لتر ولا 4 لتر في الثانية عملوا فيه ري تكميلي تخدم المشروع ب 900 مليون فهميني بنتي مليح تو انت كسلطة
12: وبالطبيعة لهنا يروا في إطار التفاعل اللي عنده
16: هي
12: حاجة,
16: اللي عنده حاجة. تو انت كسلطة كي خدمت المشروع هذا ب 9000 دينار 900 ألف دينار ما كعامل دراستك انت البير جينا نشوفه في البير نقول يعطي في لتر ونصف ثاني مؤخرا يجوا ينحوا القصب وينحوا الطرمبة هاني معطوط القصب والطرمبة البرة قديش عندنا المشروع هذا ليه لو ماشي في العام الثالث سؤال ثم فساد ثم حاجة ما وضح عنا أخوي قولوا لنا البير هذا المنطقة سقوية ها المنطقة هذا الري تكميلي هذه يزيها ولا ما يزيهاش من الأول أنت علاش عملت دراستك أنت دراستك علاش عملتها راك عملتها على دي بي معين في البيئة
12: صحيح
16: مش من بعد نجي نلقى إيتر ونص تقول لي راهي إيتر ونص
12: بعد ما يتم المشروع يتخسر وفلوس ودنيا
16: و 13 بورنا الليتر ونص هذه 13 بورنا 13 فانا معناه ثم عندنا 13 فيه 13 فانا المشروع هذا فيه 13 فانا يا اللي ندير الليتر ونص هذه تعطي تتشرب ال 13 فانا مستحيل انا مشني فني مو مستحيل هذا ايش تسمى 900 ألف دينار هذه كانت تحفر لنا 3 بير 3 أبار عميقة يا سيدي خليه مسكر، احفر وطلع الماء وخليه مسكر تو كل عام ينوب ربي وتجينا شوي شوي. ما قلنا لكش اخدمه في كل عام
12: باي،
16: هذا مقترح. اثنين الاثنين الحاجه الاخرى، الماء صالح للشراب.
12: قالوا لي انت تسكر وانت
16: تسكر نسكر ونحل العباد نهولي
12: تسكر
16: ونعطشهم ونشرب. الماء صالح للشراب.
12: ايه
16: كل مجمع سكني يشرب نهار الرابع.
17: ان سيركات
16: سيد الوالي في بالو بيه، سيد المندوب في بالو بيه، سيد المعتمد في بالو بيه، كلنا في بالو بيه. ماناش نخدم الروس راهو التجمعات تشرب بعد 4 ايام والخمسه ايام
12: خمسه
16: ايام. ها فهمني مليح بنتي، البير هذا يعطي في 3 لتر في الثاني. الشبكه 43 كيلومتر و 844 كيلومتر، مستحيل اذا كانت تشرب لك هذه لا لا لا لا لا. مع بعض مستحيل.
12: ايوا ناقشوها الموضوع،
16: ناقشنا الموضوع هذا. السيد الوالي مشكوك برمجنا، قالت نعطيك بير في ميزانيه 2027 بير صالح للشراب اخر. هل نستنى هذا الماء صالح للشراب؟
12: مشروع قايم ولا مزيان؟
16: وعدنا راه وزارنا سيد الوالي هنا ووعدنا
13: الوعود، هي الوعود كما قلت كريم موجود، معناها موجود بير اللي ما صالح الشراب بيه ثاني داعم للبير الاولى، ونشوفوا لها البلاسمون تاعها يعني وين تلقوها. وعندنا كيف كيف دراسه باش تتم دراسه كهرومغناطيسيه باش يتم البحث عن نقطه حفر نتاع ما ما ري تكميلي. عملنا ديجا نحن قبل جو يعني الفلاح الحقيقي جو وشفنا، لكن لقيناها نيجاتيف ونستنوا في الدراسه الثانيه. الدراسه الثانيه السلطات الجهويه في اتصالنا بهم يقول لك راني الاعتماديه تو ما عنديش، لازم الاعتماديه اخرى باش حتى وين يجيني مكتب دراسات. هكا
12: استنى
16: 5 6 سنين.
12: نعم نشاركوا معنا الضيف اللي التحق بينا. مرحبا بك. اي مرحبا بك.
18: مرحبا رحيم. اولا احنا
12: قرب لنا الميكرو خلينا نسمعوا.
18: نحب نرحب بكم ومرحبا
12: بكم. يعيشك بارك الله فيك.
18: بارك الله فيكم.
12: يعيشك.
18: ورانا ثم حاجه
12: قرب المزدح يا حاج خلينا نسمعوك.
18: ثم حاجه نحمدوها اولا وين كنا وين صبحنا.
12: الحمد لله.
18: تقدمنا شوي الحمد لله.
12: باهي.
18: ولو كان ثم كما كانوا يحكوا الخيان المواقف في المنطقه
12: يعطيه الصحه به المواطن راه كي يبدا يحكي على
18: ثم برشا ثم برشا حويجات نذكرهم. ثم حاجه نقطه هامه هما نسوها جماعه ربما وهم تواصلوا بالموضوع كما البحيره مثلا نتاع ام العلق منطقه اثريه فيها موقع اصل اثري ووعدونا على اساس باش يعملونا بحيره والبحيره ذيك تعم على المنطقه كامله راهي تروح الزانوش معنا الماء نتاع الماء كي تتقوى هي وتتخدم الماء اللي يجي ويجي
12: عليها. هي فكره على ما اظن البحيره ما زلت فكره معناتها. اي
18: عملوا لها عملوا لها دراسه ووعدونا على اساس باش يجوا وما وصلوش. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه انت مش جبتوا قبيله شويه على الفلاحه كما حكوا جماعة. احنا تو عندنا الأكثرية والله أكثرية مثلا نجيبوا ظرف هذايا مات من قلة الأدوية لأن يعني الفلاحة ما تواجدتناش خلاص. حاجة ثانية شوية مرض في الزيتون وقع معناها تو الزيتون.
12: عندكم متابعة من مندوبية الفلاحة يجوكم الإرشاد؟
18: عملنا طلبات وكذا وممكن خدمتهم ياسر قاعدين نستنوها في الوعود ما ثمش.
12: شنو رايك في السوق هذية حاج؟
18: نعم
12: هالسوق هذية شنو رايك فيه؟
18: السوق نحن خطوة سمحة هذية ياسر للمنطقة كاملة ومنين كنا نتنقلوا ونكري في الكهرباء ب 15 دينار وليت نجي على موبيلات وعلى بسكليت وأحسن حاجة. وعلى البطاطا
12: قريبة معناتها تخرج من الدار
18: وحتى
12: تعبي عليك
18: حتى الوليدات عزوزي صفا قالت لي كان نمشي للسوق قلت لها هيا تفرهد هيا الشيخ فهمتي زي ولا
12: معناتها هانو تفرهيده وقضيه وكل شيء
18: تفرهيده وقضيه وشويه خضره من احزانا ومن كنا نتنقلوا مثلا انت نكري 15 دينار هذه كنولي ناخذ بها فروج دجاج على الاقل. هو السلام عليكم.
12: وفر لكم والله اسمه جميل جدا. المواطن في المناطق الداخلية رو
16: نكمل
12: قنوع اي قال لك ال 15 الف اللي تنكري بها كميون نشري بها فروج اي
16: نكمل
12: اي نكملوا اي
16: المسالك الفلاحية. المسالك الفلاحية هذه كارثة فهم العلق كارثة والله ياليت بنتي راك تنجم تمشي تصور ثاني
12: ان شاء الله.
16: فهمت؟
12: اي
16: عندنا مسائل من علق، كيف نقولوا من علق، راهي كلها مسائلك في الحي كلها من شربة،
12: صحيح
16: كلها
12: جبل،
16: كلها من شربة جبل،
12: صحيح داهرة هي بالعين المجردة.
16: نذكر لك المسالك. عندنا المسلك الفلاحي بوعروسة، المدرسة بوعروسة 5 كيلومتر، عندنا أربعة خمسة بالدورة منا خمسة، المدرسة السلاطنية خنقة أم العلق، مسلك الحفايدية، مسلك الأضواو دار السعيدي، مسلك المدرسة زلوف هذا قياسنا الصحيح، مسلك العياشة، مسلك الزلوف وعروسة. باهي هذه المسالك، كي تجي تقول لي في أم العلق هذه مسالك، هذه كل أم العلق ايش فيها قدروني؟ ما فيهاش حتى قدروني، ما فيهاش. بنتي تحب
12: كانش كي ندخلوا هكا
16: تدخل بنتي حتى قدروني الموجود الطريق هذا تكلم تمشي معاه، لا راك الله قدرون، لا راك الله
12: صحيح.
16: حديد البرة هنا توك تمشي تخرج على التراب الفلاح باش تتعدى ها هنا الحديد اللي ياكل برا، واحد تضرب له عجله واحد ها ويتعدى عليه حتى ماكش معطوه.
12: لا هو معناته ضيق،
16: لا ضيق والحديد خرج الخادمين وهم خادمين كسيس، خرج الحديد برا
12: ولا خطر
16: خطر نعمل فماير باش كراها ما
12: تتعداش.
16: المسالك الفلاحيه هذه، المسالك الفلاحيه هذه كيف نجول المسلك فلاحي مثلا هو 10 متر مسلك فلاحي، ال 10 متر هذونا ولويت باش نفهمك فيهم بنتي وباش تفهمهم المستمعين لعل يسمعوناش صوت تحفر ولويت المسلك هذا. اش بدينا نعملوا؟ نمشوا في ارض المواطن للفلاح الاخر، نمشوا نحيدوا ثنيه باش ندوروا على ارضه. يا ودي روعي نتعرك شنو ولد عم وهو من حقه ارضه راه به، هلا هسه لط الموجودين هذول. يا ودي تعال شوف لنا حل، جيب تراكس ارض ثنيه الويد راهو الكياس ولا ويد الكياس حد ذاته بال 10 متر وديه نتاع الكياس ولا تويد. لا حياه لي من تنادي يا ولاد، يخدمونا حتى كاسسات في الوديان قابلين بلا راضيين بالهم، يخدمونا حتى كاسسات في الوديان في الشيء لا حياة اللي من تونادي به. هذه فيما يخص المسالك الفلاحية.
12: في المسالك نقطة في المسالك
17: بالنسبة للمسالك الفلاحية في معناها ب نتكلم فيك تو بجانب برسمي شوية معناها فهمت اللي هم هذوما مسالك في اتصالنا بالمسؤولين يعني التنفيذيين الصورة التنفيذية عملنا فيهم أصل ديفيات خرجوا التجهيز وعملوا معاينات ميدانية طرقات لهنا شنو مشكلة أن التكلفة متاعها كبيرة. نعطيك مثال طريق بعروسة هذي مدرسة من علق التكلفة 1,400,000,000 كياس الحفايدية مدرسة من علق تكلفة 980,000,000 به هنا السلطة الجهوية قالت لك ناري المبالغ غذيرة ما عنديش حقيقة قال لك ما عنديش منش بيش قال لك باش نكتب عليك ما عنديش لان هذه انا ما نجمش فهمت يعني هم شنو ما تو موجود اللي خدمه خاصه خاطر يعني هو البرامج نتاع الطرقات تخدم على ثلاثه مستول على ثلاثه مستويات يا التجهيز يخدمه يا المندوبية الفلاح يا المجلس الجهوي هذوما الثلاثه اللي عندهم تدخلات في تعبيد المسالك الريفيه هذه هذوما معناها المبالغ نتاعهم شو كل ميزانيه كل واحد شكون تلقى مليارات ما ثماش هنا شنو تدخلنا نحن وشنو الطلب نتاعنا اللي هو تو حاليا لدى الوالي ولدى الولايه هو قلنا لهم اخويا برمجوا هنا على مستوى وطني مباشرة عن طريق الوزارة أبعث له مباشرة فوالا ما دام حلك انت العجز الحل المحلي والجهوي منعدم
12: نعم
17: اعمل لي يا سيدي على مستوى وجهي قال لك يا سيدي انا مستوى وطني نحن ديجا عندنا هو راهو عندنا في زانوس 6 كيلومتر على مستوى وطني يعني بين مملك فيها شويه معناها اما هضام هذا على مستوى وطني تو عندهم من 2023 قعدنا نستنوا فيه اخرها امس بركه جلسه في الولايه على جماعه التجهيز قالها انا مطور انا طلع باش نعملوا المهم بطريقه انا كل مره يعمل اوراق ما عادش الواحد دير الاوراق هي بالضبط صح المهم هذه توضيح على مستوى احنا تو هان نسعى ان شاء الله بتضافر جهود حتى المواطنين معنا باش نشوفوا كيفاش تتبرمج على مستوى وطني ما كانش راهو هو بالحق يعني تخدم على المستوى ما عنديش حلول
12: سي محمد عندك اضافه في مجال الفلاح مازلت الفلاح
16: فلاحة فاش هذا تكلمنا عليهم لبيار به مازلت المؤسسات العمومية
12: هو باش نمشوا لها. خلينا نمشوا لسعلي نحكوا شوية في علاقة بالمهرجان اللي هو يعتبر معناتها من التظاهرات المهمة في هذه المنطقة اللي معناتها في القادم سيعيش فعالية الدورة السابعة. رجاء إذا كان عندك حاجة باش تضيفها مثالش نعطيك المزح.
17: مشكورة سوار ومرحبا بك ومرحبا بكل الضيوف العاملين في برنامج عن قرب وكل عاملين بالإذاعة.
12: شكرا.
17: بالنسبة للدورة السابعة هذه يعني هي دورة دورة جديدة. نحن أسسنا لو نرجع شوي نحن تأسيس المهرجان الدورة السابعة ما كانش بالسهل باش نأسسوا مهرجان. يعني كانت ظروف صعبة وقاهرة تعرضت لنا لكن نحن أصرينا إصرار شديد باش نأسسوا الجمعية هذه ونكونوا يعني جمعية صحيحة وتكون أمورها قانونية وتلتزم بالشروط معناها القانونية الصحيحة في أداها في في في خلاص الأداء في في علاقاتها بالإدارات العمومية كل شيء يعني الحق تمكننا من وأسسنا الدورة الأولى وكانت ناجحة وانطلقنا يعني بتظافر ما ننسوش أهالينا في أم علاق اللي وقفوا معنا أعطيهم الصحة بارك الله فيهم. ثم عناصر يعني ثابتة وثم اللي كان واقف وقفة صحيحة وثم ناس معناها وقفت بالجهد اللي عندها وكذلك السلطة الجهوية والمحلية ما ننسوش بلدية زنوش وولاية قفصة أنا شجعتنا وعطتنا دعم في
12: مهرجان سعلي. المهرجان هذي المميز فيه أنه يعمل حركية كبيرة في المنطقة دورة اقتصادية كبيرة إقبال كبير عدد كبير من الوافدين على المهرجان نشوفه حتى في وسط المهرجان نشوفه ثراء ونسمعه ثراء كبير ونكتشفه مخزون رائع ومميز لهذه المنطقة.
17: فعلا توهاني ولد الجهة واكتشفت حاجات ما كنتش نعرفها في الدورات اللي فاتوا كل دورة تكتشف حاجة جديدة وهذا علاش نحن حابين نخدمه نحن على المهرجان لأنه يبين لك الطاقات ويبين لك المواهب وفضلا عن أنه يعمل حركية اقتصادية وتجارية يعني في المنطقة المواهب اللي موجودة في المنطقة وحتى المواهب اللي هي في الجهات يعني تبرز يعني المهرجان فرصة للمهرجان
12: ايه هو قبلة للزوار ما عادش يشاركوا فيها أهل المنطقة وانا ما نشوفوا برشا زوار يجوا
17: معناها بعداد وفيرة والحق معناها تكون الأمور معناها منظمة التنظيم محكم والزوار اللي يجوا الكل يشكروا الحق ما يجيش حد زير وما يقولش مهرجان أم العلق ما شفتش في حاجة يعني مشي فضلا عن نحن جهتنا تزخر كما قال سي محمود الخيان تزخر بمواهب سواء في الصناعات التقليدية سواء في الفن عنا شعراء عنا رسامين عنا يعني عنا الناس عندهم طاقات شبابية لكن نحن حبينا في المهرجان هذا حبينا نبرزهم فرصة لهم باش يظهروا.
12: عندكم زيادة حاجة مميزة بروز الألعاب التقليدية اللي مازلت موجودة في المنطقة هذه الألعاب اللي تظهر بكثرة ونلقوا أحبائها نعرفوا كال أي زلات لعبة كرة زلات معناتها فيها مشاركة من الرجال اللي معناتها في سن هكا متقدمة شوي مش شباب وبصدق تلقيهم متعة كبيرة هم يلعبوا في اللعبة هذية
17: هي اللعبة ذيك لعبة قديمة وما زالت موجودة في غرفة بلقاسم يجدوا فيها كل أسبوع كل أسبوع نهار سبت يتقابلوا ولكن نهار جمعة يتقابلوا كبار الكل راهو كبير وصغير يشاركوا
12: يعني
17: فيها.
12: مش كان في المهرجان
17: لا مش كان في المهرجان لا هم يلعبوا فيها ولاد بلقاسم وما عندهاش عمر معين ينجم الصغير يلعب مع الكبير والناس كلها عندهم زلات
12: تشبه
17: معين
12: تشبه لعبة الهوكي في
17: يمين اي هكاك اي لعبة الجولف ولعبة الهوكي يلقوا فيها متعة
19: وشاركنا نحن في دورتين جونا ناولة بالجسم، والحق حق مشاهدة كبيرة وحق متعة للمشاهدين.
12: تحدثت منذ حين أنه هناك حاجة مميزة تخدموا عليها في الدورة هذه.
19: والله نحن الدورة هذه اللي حبينا نخدموا عليه هي الفروسية، عروض الفروسية.
12: هي موجودة عروض الفروسية؟
19: لا، قبل موجودة الفروسية، لكن المرة هذه الدورة هذه حبينا
12: لا رجاء ما نسالش بعد ما يوفى الجزء الأول طول نتصرف.
19: الدورة هذه حبينا نكثروا من الفرسان وننوعوا، حبينا ننوعوا من الفرسان، من نجيبوا من جهة أخرى ما نذكرش الجهة إن شاء الله، باش الفرسان وقت اللي يجوا الفرسان من جهات مختلفة يوقع تنافس ويتعرفوا على بعضهم وتختلط العادات متاعهم ويكون ثم مقارنة ويأخذوا من بعضهم ويتعرفوا على بعضهم وتكون الفرجة أكثر وتكون المشاهدة ممتعة أكثر.
12: نعم، شكرا لك. نرجع للصلاح لأنه في علاقة بالمشهد الثقافي.
14: ناسم مرحبا.
12: الشباب حاضر في المهرجان هذا وشارك بقوة بصدق معنات حتى في هاللعبة هذية اللي تبدأ خاصة بالكبار. أنا ريتها في السنة الفارطة ما بين الكبار والصغار، ما بين الشباب والكبار.
14: مرحبا بكم مرة ثانية. هي بالنسبة للموضوع الألعاب التقليدية ديجا يعني ثم جمعيات خدمت على الموضوع هذايا وخرجت عملت كاتيجوريزاسيون للي جو تراديسيونيل، وفما شكون خدم يعني وصل يعني يعالجوا في مشاكل نفسيه باللي جو تراديسيونيل نتاعنا، واحترت دي كونغري في الموضوع هذايا. بون هذه بحكم انت ديجا جبت على بالنسبة حبيت
12: أهمية هالألعاب.
14: أهمية الألعاب هذه أنها أولا فيها كما حكيت لك، قلت لك فيها واحد من الأهداف متاعها أنها ترفه وتنمي القدرات الذهنية
12: والجسدية.
14: والحاجة الثانية كما حكيت لك فيها دي يعني دي زوبجكتيف كما حكينا توصل حتى دي زوبجكتيف متاع دي تيرابي معينه. بالنسبه اذا كان باش نحكي على ام العلق بصفه عامه، يمكن انا ديما نخزر كما يقولوا الشطر الكاس المليان. ام العلق فيها نقطه قوه تخليها متميزه شوي على برشا مناطق، اللي هي نسميها مواطن بسيط ومجتمع قويش. معناها مواطن بسيط لكن في وقت تكون الموضوع على المصلحة العامة، باش تشوف إنسان واحد هم الكلهم في كتلة في جسد واحد بهدف واحد.
12: وهذه مهم.
14: نقطة القوة اللي خلتنا اليوم ديجانا نحن توا في لايف في الامبيونس متاع السوق الأسبوعية، اللي هي ما كانتش جملة نحكي عليها حتى على عام يعني على ماكس 8 سنين التالي ما فماش حتى معالم، ما فما حتى شيء، دكان وإلا زوز من الدكاكين الريفية البسيطة كل ما فيها شيء. شوفنا نحن اليوم معناها
12: وهذا مجهود الأهل وإصرارهم.
14: بيان سير، ونحب يعني نحب نواصله في الموضوع هذايا. يمكن أنا من أشد المدافعين على نادي الشباب الريفي، خاطر يمكن خاطر ديجا يتبع الاختصاص متاعي، أنا عامل سبور إيديكاسيون فيزيك، وديجا نعمل في الطروحة متاع دكتوراه على لا ديداكتيك دي ليديكاسيون فيزيك. المشكلة في أم العلق اللي ما عندناش حتى حاجة تبين اللي
12: هذه من اختصاصك مهم جدا لهنا انه تساهم، وخاصة احنا نحكو على اصرار هذه المنطقة على الارادة القوية متاعهم انهم يبقوا في المنطقة متاعهم. وشفنا كل مرة ما شاء الله مهرجان، سوق أسبوعية، مشهد يتغير. أنا جيت قبل سنوات لنفس هذه المقهى وهذا المكان، ولكن بصدق متغير صحيح. فما حاجات كما قلنا مع سي فريد، للأسف المشاريع التي معناتها ضاقت منها قائمة الانتظار، ولكن فما مشهد يتغير، فما إصرار من الأهالي، فما معناتها خطوات إيجابية قموا بها أهالي المنطقة لتغيير المشهد. أنت من مكانك كيفاش تحفز؟ فما مواهب، فما طاقات
14: بالضبط،
12: فما صغيرات ما شاء الله يحبوا يبرزوا
14: بالضبط. أول حاجة كما حكيت لك باش نحاولوا نحرصوا على المؤسسات الثقافية إنها تكون موجودة.
12: نعم.
14: كما حكيت لك نادي الشباب الريفي على أساس باش يكون يعني إذا كان مشى بالبرنامج الصحيح متاعو يعني نغم المورة وتوى يخدم.
12: نعم.
14: وقع فيه مشاكل في مرحلة البناء.
12: هو المقر موجود هالنادي الشباب الريفي؟
14: أيه موجود، يمكن 40% من الأشغال متاعو موجودة، لكن صارت فيه إشكالية بين المقاولين حاجات هكا.
12: نعم.
14: ودجا تو هي في يعني في مرحلة طلب العروض في المرة الثانية باش يتحول المقاول ثاني باش يكمل الخدمة، لكن الإشكالية حسب المعرفة متاعنا نقص في كمية الأموال المرصودة لطلب العروض. هذا هو سبب الخلة المقاولين الكل يعزفوا
12: بالطبيعة. هو المقاول يبدلك المشروع بعد يتعطل لأسباب، وقت اللي يرجع يقول لك راهو السيمان غلى
14: مثلا
12: لازم تزيدوني، هذه من ضمن الأسباب.
14: يعني
12: هذه مشكلة بالضبط.
14: نحن على أساس معاملين بارش عليه، يمكن أي مستمع يقول لك شنو معناه باش يزيد نادي الشباب الريفي، يمكن
12: يعني طلع
14: بادي يشوفوه حكاية عادي. أما نحن نشوفه في جيل
12: بالعكس، فما شباب فما صغيرات في المنطقة دي من حقهم أنهم
14: يمارس حقه في الثقافة، وعلى خاطر متأكدين وشفناها بعيننا أنها ما تتحسن أي منطقة إلا بتوافر جهود الناس المثقفة الموجودة فيها.
12: نعم.
14: بمعية المواطنين. نعم. بصفة عامة.
12: نعم سي فريد، أنتم هالبرنامج هذا هالمشروع هذا متاع نادي الشباب الريفي أنتم ناقشتوا حكيتوا فيه، فمش سقف زمني لإنهاء إشغال هذا المشروع؟
19: نحن ناقشنا كما قلت تو سي صلاح، هو البرنامج كان معناها ماشي مشروع قاعد قيد الإنجاز وماشي قوم الفوق. شنو اللي وقع؟ أنه المقاول وقع ثم نوع من الغش في الخدمة. المهندس المراقب ومكتب المراقبة اللي هو يتبع صفاقس، هو المهندس اللي ديجا من هنا، هو ما ظنوش لينا معناها مش بعيد، اكتشفوا ثم خلل، حبسوا الأشغال وكلموا المقاول على أساس بيجي يكمل خدمته ويصلح الخلل الموجود، رفض رفضا باتا وقال ما عاش نكمل حد شيء. ولهذا البلدية اضطرت باش تفسخ الصفقة تماما، وتو حالي أيوة عملت معناها رصد ولا حصر بقية الأشغال اللي ما زالت، وتو سي كاتب العام البلدية والتجهيزي لوجه المقاول الجديد.
12: التلويجه
19: هي وريت هي العمليه، يعني هي هنا ديما المقاولين، نرجع المقاولين يعني عندهم زاد راهو جانب كبير من الدخلات
12: في عندها دخل، لانه نعرف انه المقاول وقت اللي يتجاوز المده القانونيه وما ينفذش ما يبداش في المشروع راهو فما عقوبات.
19: المفروض
12: ولكن المفروض. للاسف العقوبات هذه ماهيش قاعده تتنفذ. سي راشد مرحبا بك. سي راشد، أنت من المواطنين من معناتها متسكني هذه المنطقة، وتساهم بشكل كبير في التعريف بأهمية هذه المنطقة، بخصوصياتها، بمرجعيتها التاريخية، بالجانب الأثري للمنطقة. تقول من خلال الصور اللي تهبط فيها ديما أنه هالمنطقة هذه هناك العديد من الحضارات مرت من هنا، وربما هذه أكبر دليل. هاو جبنا سي راشد،
15: هذيك اسمها نجمة البحر المتحجر.
12: هاي أحكينا على نجمة البحر. هذه
15: شكرا.
12: مرحبا بك سي راشد.
15: عايشك، مرحبا بكم ونارين المتابعه لإذاعة قفصة.
12: شكرا لك. هاي مستمع وفي
15: ساعة تفاعلا مع جماعة، نحب نزيد حاجات بسيطة. تو نقول منطقة كأم العلق عملت مهرجان، عملت سوق، يعني ناس تحب تغير ما بنفسها.
12: نعم.
15: تو علاش السلطة مش فرصة باش تشجع المنطقة اللي تكبر؟ لأن نحن تنولوا نحن نفيدوهم.
12: ويلزم التعاون، يعني الناس باش تبقى في بلايصها.
15: وربما ساعات نشوف الصورة بالعكس، يعني الدولة تحاول في حاجات والمواطن، لكن نحن بالعكس، يعني نحن قاعدين نخدموا ونبتكروا في حاجات.
12: نعم.
15: حاجة أخرى في خصوص الماء. نقول صدقني لو كان المنطقة دي اللي هي راهي منطقة فلاحية بامتياز، لو كان يوفروا لها الماء تتولي هي
12: الدنيا
15: يستحقوا باش تخدموا ناس.
12: المواطن في المناطق الداخلية عنده حاجتين، يقول لك وفر لي الماء واعمل لي مسلك.
15: باهي انا جربت برشا حوايج نهتم حتى بلا صدقني. يقولوا قبل لك البلاد مش الزعفران، انا نبت الزعفران في ام العلق، الزعفران في ام العلق، يعني ما نلقى شيء بكل شيء.
12: نعم.
15: نرجع لحكايه
12: هي حكايه هالنجمه هذه سي راشد.
15: هو هذاك تنقولوا احنا تو في قفصه معناتها قديم في الاف السنين كانت بحار، يعني المنطقه دي كانت بحارا وانهارا. الدليل هي هذه اللي هي حيوان بحري، كان حيوان بحري متحرك حي، معناتها ممكن المحل ولا كما يقولوا نجمه البحر المتحجر، هذه موجود في منطقه

0: أم العلق اللي هي نقولوا أم العرايس، هي عين راي أم العلق، عين أم العلق موجودة في جبل الماء يجري على طول العام رغم أن نشوفوا ساعات زم واد، لكن لا الجبل
1: مازال الماء
0: الماء على طول العام
1: مازال
2: هي الجبل دي متجري
1: ديما موجودة
0: على طول العام
1: ما
0: على طول العام
1: هكا في الجبل
0: هي المدخل وين المارين الطريق هذاك احنا فهمت هذه أم العلق بكري قديم كانت ما يقولوا عادش تعمرها واحد
1: أيه.
0: كان الناس تجي من شو اسمه منك من عبد الصادق يعني كان أيه. بشهادة عباد
1: يمشوا يشربوا الماء
0: يجوا للماء يجوا لهنا انا متذكر مره مره أيه. من عبد الصادق من بقعة غادي المهم قالت لي وليدي رانا قديم الحكايه اللي برش قلت لي رانا كنا نجوا من العلق يعني ستور من
1: يشربوا
0: وحاجه اخرى ومن العلق هذه الماء تو هكا تعديتوا في طريق قفصه معناتها سواق أيه. كان الماء يوصل تحت المزفت في سيدي بوشمال يعني الماء
1: معروفة زموش بصفة عامة كان عندها ماء لذيذ جدا
0: ماء
1: وكان قبل
0: ماء
1: الناس الماشي والجاي يعبي من أدبو زمان
0: الماء واصل للغادي يعني الدليل حتى لو موجود الدليل يعني جي تلقى نقول نحن كسواقي ثم أثار تلقى بلايس أمري يعني يعني الماء كان أم العرايس علاش سموها أم العرايس هي ثم قلتها كبيرة أكبر قلتها أم العرايس هذيك تاريخين أول حاجة نحن كل واحد من أم العرايس تعلمنا العوم ثم ساعات قلنا ممكن
1: لحد الان موجوده
0: لحد الان موجود انا كنت نتصور انك زرتها مره مرات ما نعرفش ادعوك لزيارتها بحمد يعني تعلموا فيها
1: ما يلزمني نزورها بالصدق يلزم رجاء نيجي
0: طولها لا اكيد جدا علاش
1: يقولوا لانه حكينا عليها ولا اكيد المشاهد راه متشوق
0: راهو اسمه والله صدقني اول دوره في المهرجان انا عملنا الخرجه للعين اللي نتاسفوا عليها لتو معناتها العام الثاني صحيح
1: ان شاء الله اذا عاد قفصه الأكيد في المهرجان باش حكينا توا على هالقلتة اللي قلتوا عليها إن شاء الله في القادم باش نوروها
0: القلتة هذيك اللي كبيرة وفيها في جانب منها بقعة يقولوا المهريس يعني بقعة غارقة برشا هي الحق مش غارقة من نظر نتصور أن الأولياء متاعينا بكري باش يخوفون يقولون أنه بعدوا على المهريس عاد هذيك
1: غارقة معناتها
0: هي غارقة يعني قديم البنية كتعرس ولادي تمشي غادي الحمام غادي
1: هذاك
0: الحمام فهمت ولا يمشوا حتى وقت قبل العرس ومن بعد العرس مش حتى في شكل لمات ولا المعلومات هذه مش جبتها من عندي انا ثم اللي عشت ثم اللي حكوا لي عليها حكوا لي عليها نجمع الكبار فهمت وفيها برشا عيون راهو الداخل فيها زليفه زليفه منطقه معناتها الداخل فيها زردوب اللي نادي ما نحكي على زردوب يعني
1: الزردوب هذه شنو
0: الزردوب هذه نخلات والبير تحت النخلات فهمت
1: ومازال موجوده
0: هي موجوده تو نحن هي حكايه تقريبا
1: الكل اسمع حلبي الحديث انا ونسيت الوقت باش نرجع بعد الاخبار نكملوا هالحكايات الجميله باش نجا خلي خلي خلي برشا حكايات
3: اسمعوا باش ناس واعه والله باش نمشي عندي
1: شكرا لك على كل لا رجاء حتى نكملوا الجزء الاول وصلنا لنهايه الجزء الاول من برنامج عن قرب شكرا لكم نعود بعد الأخبار

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم. 15 أكتوبر ذكرى عيد الجلاء.
2: لباس الخوذة واجب على كل راكب دراجة نارية، لأن الخوذة تحميه من أكبر خطر يتعرض له. كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة، وبذلك تصبح الخوذة أكثر من ضرورية.

0: وعلى كل راكب دراجة نارية أن يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة، ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل.
1: رفيق الطريق.

0: 10 صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجز الإخبارية. تحتفل تونس اليوم بالذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من بنزرت في 15 أكتوبر 1963. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأربعة عن إطلاق الخط الأخضر رائدة على الرقم 1810 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية بداية من يوم الجمعة القادمة. كشف المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حليمي عن تنامي ظاهرة الأبار العشوائية، إذ ارتفع عددها من 205 بئر سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 2024. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2.4% سنة 2026 مقابل 2.1% في تقديراته السابقة وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمية الصادر في أكتوبر الجارية. تنظم حاليا جامعة قفصة حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسات الجماعية بولاية قفصة إلى غاية 30 من الشهر الجاري تحت شعار التبرع بالدم عمل إنسانية. كشفت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الجيش الأمريكي وضع خطة جديدة لتوجيه ضربات ضد إيران تتضمن احتمال استخدام القنبلة المعروفة باسم أم القنابل، أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: وين كن إذا قفصت

0: يتبعوا في الحيوان هني.
1: نخرجوا من الأربعة بتاع الصباح.
2: عن قرب.
1: نعم.
2: عن قرب.
1: بلاصتنا صعيبة برشا برشا برشا.
3: هما مش نجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين.
4: خوي ماذا بين تكلموا.
5: نحن لهنا أنقى معزول.
4: عمري وقير 62.
6: نحب نقعد هاني قاعد هاني بطال.
7: المستوصف هذا الوحيد في المنطقة.
8: أحب غادي خلي غادي أنا نتفاهموا بالمعقول.
1: كيس ما نحكي لكش.
5: أجينا ساعة ساعة يجيونا الستيك تحب السكرهبة غادي ويتعدونا على رجلي.
3: لكن مشات الغدوة.
7: أولا
2: عن قرب.
7: ثانيا
2: عن قرب. عن قرب.
9: إذاعة قفصة
7: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
9: إذاعة القرب. إذاعة القرب.
7: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.
10: Yeah.

0: تبعوا في الحيوان هني
1: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
2: عن قرب.
1: نعم
2: عن قرب.
3: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا.
4: هما جوجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين
5: خويا. ماذا بين تكلموا؟
6: احنا لهنا انتقى معزول
5: عمري وقيل 62
7: نحب نقعد هاني قاعد هاني بطاقة.
8: المستوصف هذا الوحيد في المنطقة.
9: أحبسوا غادي خلي غادي أنا نتفاهمه بالمعقول.
1: كيس ما نحكي لكش.
6: أجينا ساعة ساعة يجونا ستيك تحبس الكرهبة غادي ويتعدونا على رجلي.
4: لكن مشات الغدوة.
8: أولا
2: عن قرب.
8: ثانيا
2: عن قرب. عن قرب.
10: إذاعة قفصة
8: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
10: إذاعة القرب. إذاعة القرب.
8: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.
11: مرحبا بكم، تحية لكل مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا في برنامج عن قرب. هذا البرنامج اللي يتبث عبر موجات والصفحة الرسمية إذاعة قفصة مباشرة من منطقة أم العلاقة التابعة لمعتمدية في وسط السوق. هذه الولادة وهذا هذا الحدث اللي يستويه آلية المنطقة اخترنا أن نكونوا موجودين فيه مع المواطنين. حكينا منذ بداية هذا اللقاء على المشهد الثقافي ثراء هذه المنطقة، المخزون، حكينا على الفلاحة، الإشكاليات متاع المنطقة هذه. ورغم هذا الكل المنطقة هذه عندها آلية، عندها مواطنين مصرين وبإرادة قوية أنه يقدموا بكل مجهوداتهم بالمنطقة هذه ويساهموا في تطورها وتنميتها بمجهوداتهم. في نهاية الجزء الأول كنا حكينا مع سي راشد، حكينا على خصوصية هذه المنطقة، حكينا على عين المال الموجودة. نكمل سي راشد، استمتعنا احنا لوينينا الموجز.
12: مرحبا بكم. هو رو
11: حكينا للعين اللي عموا فيها العرايس.
12: العين اي سموها عين ام العرايس. هذاك علاش كما قلت لك التسميه رو، لان معناتها قبل العرس ومن بعد العرس يجوها يجيبوا لها البنيات، البنيه وقت نقولوا حمام من احنا.
11: اي حمام كيما في قفصه قبل كانت
12: تنسى كبار انا وقال لي مش قال لي حتى في النهارات الاخرانيين قال لي راه يجوا الاهالي يتلموا حتى يحكي لنا خاصه نحن ولاد حامد ورداد جيران واحد قال لي يتلموا معناتها ويطيبوا ماكله يعملوا.
11: ما زلت هالعين هذه
12: موجوده لتو هي
11: وتو يمشوا لها
12: موجوده تو كيما موجود قريب لها سيدي علي بالاحمر نقولوا نحن اللي هو موجود تم يعني تتلم برشا عباد ويعني يطيبوا الماكله يعيشوا حاجات. قبيله سالتني على زردو.
11: زردوب
12: يا رو توكل نحن من سيدي علي بالاحمر كي نمشوا شوي ماشي لزردوب ساعات تلقى تقول ما ثم حاجه تقول هو يا اخي وين ماشي انا، لكن كي تمشي شوي درجين أي. تقريبا بالواحد توصل تلقى النخل دخلات وراو النخل يجيب التمر موجود البير يعني فيه نوعية متاع ماء شيء كبير
11: وفيه الماء
12: أي موجود فيه الماء,
11: فيه الماء. أي
12: وراو نحن تو بصدق تو ما زلنا ما نعرفوش ندراه هو بير يعني واحد ولا عيل ما نفهموش. المهم أنه معبي بالماء
11: معبي بالماء
12: أي معبي بالماء
11: تجبدوا منه في الماء منه.
13: مبني بالحجر مبني بالحجر بير
11: من قديم معناه
13: من قديم وما يشوفوش لا السيف ولا الشكا ولا ربيع ديما
11: انتم تجبدوا منه الماء
13: من الماء ناس يسكنوا منه في السعي
12: يجبد منه الماء بسهوله تامه
11: والماء نتاعو حلو
12: الماء حلو بالقدا حلو بالقدا نجبدوا منه الماء يعني هذاك يعني كنت عنده لانه ربما لانه بعيد شوي بالملح ولا يستثمروه يستعملوا يعني هي ثريه شيء كبير بحذا زردوب هذاي كي نمشي شوي نلقى تو نحن عندنا البليده هذه بحذا سيدي على الاحمر اول ما دخلت تلقى ثم اكتشفتنا ان ثم بليده اخرى. شنو بليده راهو بني كان قايم البني التقليدي عادي اما ومهردم كلها فهمت ويعني ومش كان بليده الحق. ثم جي ثلاثه اللي اكتشفت منه اذا بحث زردو وثم حاجه اخرى يقولوا معصره المعصره هذه برشا عباد حتى نجم يودي ما ثم وصلت اكتشفت البلاصه اكتشفت البلاصه انا شني انا تردمت يعني هذه من الخصوصيات تاع الجبل والاسرار نتاع اما تبقى كما قلنا بربي على حاجه اخرى حكيت قبيله قالوا البحيره هم راهم قبل الثوره جو عملوا دراسه لقوا المواصفات كلها موجوده انا موجود الطين الحاجات اللي تصلح باش تكون معناتها بحيره تكون لو كانت تعمل لنا البحيره هذيك تحل برشا اشكاليات لانه نحن عندنا ما في الجبل ديما
11: سألنا في السي فريد وسألناكم الكل، هي فكرة ولكن ما تطبقتش الفكرة ما معناتها ما فهمش دراسة.
12: يعني رو نحن عنا توفي أملاك عنا إرادة نحبوا نعملوا برش حواج،
11: ولكن التدخل الدولة مهم
12: على المشروع السياحي. رأيت نجم يكون فيها المشروع السياحي،
11: وانت عندك مشروع سياحي
12: موجودة والفكرة موجودة والمكان موجود ممتاز، فهمت بركة،
11: لكن فما تعطيل في الإجراءات،
12: ثم تعطيل ساعات غير مفهوم، لأنه في الطريقة الجديدة توت مثلا قلنا إقامة ريفية برشا شجعوا عليها، نسمع حتى يحكوا حتى في البرامج، يعني سهل ياسر ومبسطة بطريقة ياسر غلط، أما كجينا للرسميات نلقى إشكاليات، فهمت نلقى إشكالية.
11: رغم أنك مشيت فيه خطوة سير راشد وعملت فيه برش تظاهرات وحاولت تعرف به،
12: يعني البال حاجة موجودة، الأرض موجودة، الواحد وراه مش مأيس منه إن شاء الله يكون يوما ما، فهمت نستنى لو كان مشكلتنا قال كراس شروط كراس شروط ميسرة، هي بيه خوينا تو عملوه في مارس، قالوا يرى واسمع آخر مارس تحضر ما ثمش حتى التو ما ثمش، فهمت للأسف ورغم جماعة والله يصدقني المندوب تعالى في قفصة متفاهة ويشجع واحد، أما تحسه ما عندوش باش ينجم يفهمك، فهمت أنا غالب.
11: شكرا لك سي راشد، يعطيك الصحة، امتعتنا نتعرفوا عليك، مرحبا بك.
0: حافظ الرداوي،
11: مرحبا سي حافظ.
0: شكرا،
11: مرحبا.
0: والله أخت سوار هم المجموعة الكل تكلموا في الحاجات الحساسة الكل تكلموا فيها، أنا نحب نركز
11: المزح
0: نحب نركز على حاجة هي المسالك الفلاحية.
11: اي حكي فيها سي محمد. اي
0: يا أخت سوار
11: هذيك اللي تسلك لكم الأثنية،
0: اسمعيني
11: تسلك الدنيا كل،
0: أنت توا تتسمى بنت المنطقة، لو كانت تخرجي وتدوري تشوفي يعني تتصوري هذا هذا ساحة يسكن يبو عروسه منه، تتصوري اللي يقدر مريض ولا أي حاجة سيرت شنو تسير،
11: صحيح
0: راهو فعلا
11: هذه الإشكالية،
0: المريض يموت في بلاسته،
11: نعم
0: يموت في بلاسته وما يلقى حتى شيء ما يعمله، لأني حتى كرهه باش تخرج وما تمشيش،
11: صحيح
0: هذه الحاجة اللي حبيت نركز عليها هنا، ماذا بينا كل المسؤولين يتلفتوا والشيء راهو نبدو نحن أعطونا المسالك الفلاحية بشوي بشوي نبدو بشوي،
11: أم
0: العلقرة ولا عنا مهرجان،
11: صحيح
0: ولا عنا سوق،
11: ناي
0: ومبين الحاجات هذه أختي سوار، أنا قلت أم العلق اليوم لبست حلة طلعت قدرها تعلى،
11: يا عيني
0: كل من مرقس بق لها ولا علاش تبق لها ولا كانت مرقس ساحة هذية خاصة بينا نحن،
11: أي مرق يعني خرج، أي
0: لغة دارجة بسي علي عقديك ربي
11: أي
0: كلمة مرق
11: المزح رجاء
0: كلمة مرق يعني خرج
11: يعني يخرج ويرجع له لأنه في حاجات ترجعه
0: ولا عندنا مهرجان
11: تغري
0: عندنا سوق عندنا حاجات تبشر شوي كل من مرق حاول يرجع إن شاء الله برجوع ذات الدعم
11: إن شاء الله
0: المسالك وتدعم الماء وتدعم الضوء بربي وفكت الضوء راهي عندنا مناطق شفتها السكن المساكن هذيك وعندنا مساكن في بوعروسة عندنا في الحفايضية عندنا في البكاكرية علاش ما يكونش ثم إنارة ضوئية
11: نتصور في الليلة راهي ظلمة
0: ظلمة فعلا راهو تمشي لمناطق أخرى وقت سوار تلقى مجموعات حتى بالطاقة الشمسية حتى بالطاقة الشمسية عاملين لهم إضاءة ليلية هنا هاو ثم لما حالة بادرة قالت تكون هنا في المدرسة إن شاء الله تتعمم إن شاء الله تتعمم وهذاك هو وقت برشا عندنا
11: سي محمد هو كان بحذانا سي فريد يجاوبنا على برشا إشكاليات سي محمد هل الإشكاليات هذه متاع الإنارة أنتم في تواصلكم مع السلطات المحلية والجهوية كيفاش معنت في الليل هالحركية وما شاء الله فما راهو مساكن وفما عدد كبير
13: فما تجمعات سكنية كبيرة أو هذا تجمع سكني كبير وفما غادي تجمع منا تجمع سكن تجمعات سكنية هذه علاش ما ثمش إنارة
11: في الليل تظلام
13: تظلام
11: نتصور
13: تظلام توها ونعطيك لمحة هنا والله مولا القهوة بارك الله فيه سير ذا عملنا البروجكتورات دورهم باش في الليل نحرسوا تو البارح عملنا نحن عاملين حارس على حسابنا نحن الشخصي مواطنين ام العلق باش يحرس نصاب اكل السلع نتاع العباد
11: يعطيكم الصحة خاطر يجوا من الليل
13: يجوا من العشية يجوا من العشية مثلا الاربع العشية عملنا عساس البارح
11: هي على خطر لهنا إذا كان هذوما النصابة ويحس روحهم همش في مأمن
13: رغم أول ملاحظة عطوها للمدام قالوا لها الإنارة
11: اي زميلتنا وسيله
14: راهو من حق لا تو نحن المواطنين هم متبادرين وكل الناس كل حق الأضواء وعطونا الضوء وعملنا حراس هذه فيما يخص الضوء
11: ولكن هذه دور السلطة المحلية والجهوية تقوم بالمهمة دي
14: هذه تهم أي. البلدية بالأخص إن شاء الله تم توجه سيد كاتب العام مشكور شكروه دع جاء لهنا هان بنينا المقر متاع وين تعملوا البوست متاع الضوء بنيناها فهمتي وحاضرة وهان نستنوا قلنا يلا نهار الجمعة الحي يجوا يركبوا العداد ويبدوا يركبوا في
11: جميل جدا
14: ونحن ونحن أملنا واثقين فيه سيد كاتب العام باش تتعمم تعمل المسألة دي وإن شاء الله من أحسن إلى أحسن
11: الحاجات هذية راهي تحفز
14: تحفز
11: ومعناتها وتغري على البقاء وكي يبدا فما ضوء يبدا فما استقرار فما امان فما عوده كما قال سي حافظ اللي يمرق يرجع
14: راهي تو التحفيز هذا اذا كان انت تلقى مواطنين بالطريقه هذه متشجعين على حاجه باش يعملوه دعمهم تعمل بامكانياتك باللي عندك نعرفه نحن رانا حتى نحن اولادي الدار ونعرفه ايش عندك وايش ما عندكش دعمنا دعم حتى بكلمه بالتوجيه بالكذا بحضورك راهو الدعم هذا يزيدنا نحن تحفيز
11: صحيح
14: باش ننشطوا اكثر
11: نعم
14: مش تو ثم برشا حاجه تو نحن في هنا في المدرسه مثلا نعطيك المدرسه الابتدائيه
11: ذكرت بكري فما نقاط اخرى ما نعرفش
14: اي المؤسسات العموميه المدرسه الابتدائيه تاع ام علق هذه من 1961 تأسست المدرسة هذه من أسسها الأول الحجر من حطوه بياتنا القسم الأول بنوه بياتنا حجرة وكل واحد ومفروض عليه شي يجيب للقسم هذاك
11: قديش فيها من تلميذ
14: توا فيها توا 189 تلميذ
11: ما شاء الله
14: مدرسة كبيرة
11: عدد كبير
14: خرجت طاقات من أم العلق
11: وين موجودة لهنا
14: أم العلق هذه خرجت طاقات راهي خرجت كوادر
11: لا أكيد رم يلقوا صعوبة في التنقل للصغيرات
14: صغيرة يا ودي نا عندي هاني نحدك بنت نا 5 كيلومتر ما نوصل هنا بالذر قرر في ذريت خوي ايتام ودريت هنا ما نوصل هنا كان على شق نفسي تصب المطر نحبسه هاني نخده في المدرسة رسمي نوصل تصب المطر منك راهي عليه معضلة الطرقات هذه راهي معضلة كبيرة راهو طريق هو من الأساس
11: أساس
14: رأوا كل شيء مرض لك مريض قدر الله المؤسسة هذه المدرسة دي. القسم هذا خير من 2023 قسم الإعلامي ما صلحوش لأن نحكي لك فازة نعطيك حاجة وهذه نتحمل رأوا كل كلمة نقولها نتحمل مسؤوليتي والسلطة
11: هو لأن الوزارة وقت اللي تعمل البرنامج هذا
14: كيف جولة هالي هنا منطقة من علق قالوا نحن القسم صلحوه جتنا طرناطة سيمان وجتنا الرمل وكل مواطن حاضر قال لك انا حاضر باش نخدم
11: تيمس
14: باش نصلحوه القسم وباش نبنوا قسم ولكن الترخيص مثل ماشي ممنوع عليك جينا ثم حبسنا حتى ياخذوا ترخيص حتى نجيبوا الاكسبير حتى كذا يا ولادي اعطونا لوكيت نخدم
11: ما هو يلزم مواصفات معينة
14: ما
11: يلزمش ولكن لهنا إذا كان المواطن يقدم لهنا يلزم سلطة الإشراف والمسؤولين الجهويين يعاونوا
14: لكن سلطة الإشراف
11: لأنه هذه مسؤولية مجتمعية
14: مسؤولية مجتمعية إذا كان معناها أنت في اختبار نقعد 3 سنين بلا قسم إعلامية
11: صحيح وبعد لهنا نسألوا عن نتائج علاش نتائج سيئة
14: باهي هذا فيما يخص التربية التربية راهي ومش كان هنا في أم العلق باهي عندنا راهي عندنا ولاد تقدر تقرا في زانوش عرفت كوليج كارثة 900 تلميذ في الكوليج زانوش كامل معتمدية كاملة 900 تلميذ باهي نجيو للدمي نلقوا 420 تلميذ هل يعقل كوليج بالطريقة بالضيوق نتاعو بالصغر نتاعو هذاك يوكل في 420 تلميذ؟ هل يعقل مؤسسة واحدة في زمعة تمديد زنوش كاملة إعدادية 900 تلميذ في الإعدادية 600 تلميذ في الليسي؟ هذه راهي مشكلة كبيرة
11: الأخ صلاح عنده إضافة؟
15: في الموضوع هذايا ديجا صارت كيما حكى لك صارت المبادره الاولى والثانيه والثالثه من المواطنين انهم يعاونوا
11: أيوة هذه راهي من المبادرات اللي يقوموا بها ديما في المناطق الريفية، يعطوا أرض باش يبنوا معناتها مستشفى، باش وحدة صحية، باش يبنوا مدرسة، باش يبنوا نادي ريفي، يعني لهنا
15: والمبادرات مش كان على البناء والترميم، فما مبادرة مثلا في قاعة الإعلامية، حبيت يوما ما بحكم عندي مركز إعلامية بجنب المدرسة، حبيت ندخل مركز الإعلامية بموافقة المسؤولين، نعمل صيانة مثلا، هم ديس بوست نخرج منهم 5 يخدموا لوطون اللي تتقبل المطالب ويجوا يكملوا، ما قوبلة بالرفض، ما فهمش حتى سبب مقنع يخليك يعني. ودجا نشط في جمعية أخرى وعملت يوما ما، عملت مبادرة ودرت على 13 مدرسة ابتدائية، نحكوا على مستوى محلي، زنوش والكوليج والليسي، عملت تونكات صغيرة تخص الماتريال اللي هو الديشي، نعرفوا نحن كل مؤسسة فيها بارتي كبيرة متاع ديشيت والكراسي حديد وغيره.
11: نعم.
15: كي حاولنا نعملوا تظاهرات متاع ترميم وتكون موجودة تلامذة فيها في أوقات معينة ومقنة وغيره، قوبلة بالرفض كيف بالرغم اللي ما طلبنا منهم حتى شيء، كل شيء بمجهوداتنا الخاصة، وحتى الناس متطوعة الكل، وعلى الأساس باش نحطوها في قالب يعني برنامج متكامل على المدارس الابتدائية والكليج والليسي متاع الزانوش، وقوبلة كذلك بالرفض، ما فهمش حد يعني
11: للأسف. ومن بعد نسألوا ونقولوا علاش يعني نتسائلوا ونقولوا علاش المناطق هذه تهجر، علاش تغادرها
15: لكل أختي
11: العائلات هذه، راهي الناس واللي تحب تخري أولادها وتحب يكون عند أولادها مستقبل، ما تحبش أولادها يعيشوا نفس الحياة اللي عاشوها ونفس الصعوبة اللي عاشوها، ويحبوا يستمتعوا بكل الحقوق هذه، حقهم حق الناس هذه
15: بالضبط. ومن المنبر هذا يعني ناشد أي مسؤول معني في المواضيع هذه، يعني ما هو السبب اللي خلينا كيف نبادروا ونعاونوا في حاجة مجهوداتنا الخاصة، أبسط لمن أنكم تساندونا في الموضوع.
11: من هنا باش نحكي على الاستثمار، استثمار الشباب، نعرفوا أنه فما تشجيع للاستثمار، ما شنو مدى نجاح وتواجده في المنطقة هذه سي محمد؟ كل ماذا بيتفعلوا فيه
14: الاستثمار
11: الموضوع؟
14: الاستثمار من
11: سي راشد هو ها ويتعارك، هو المشروع متاعه عنده برشا.
14: الاستثمار هنا في الشباب لا شيء، باش ما نقولوا شكل كلمة أخرى صفر، لا شيء. نعطيك مثال أمثلة، ثم عنا حوالي 25 شاب متكونين في تربية الأبقار
11: في أنا للإشارة لهنا وسيلة زميلتنا وسيلة، إذا كان فما شكون يحب يجي يحكي معنا على المشاكل
14: بينا،
11: لأنه ما زلت نصف ساعة
14: عنا ممكن حوالي 25 شاب متكونين في تربية الأبقار. هذم هاوس إصلاح هو إعلامي في الإعلامية، عنده إعلامية هنا، وهم مقدمين مطالب على طريقه، ما تقبل حتى واحد من الملك قدموا مطالب في البي تي اس، ما تقبل حتى واحد. تربية الأغنام وهو كذلك، وهذا عنده واحد من دريته مقدم وما تقبل حتى واحد. ليش؟
11: خلينا نسمعه ميسالش حاج أحكينا كيفاش.
16: شوف بنتي للأمانة سعنا نقبل ندخل الموضوع متاع التفسير دي، رانا معلق نبقوا ديما عنا ثقة في الشرطة متاعنا وفي دولتنا وفي رغم القساوة متاع الوقت
11: الظروف،
16: يبقى دينا عنا أمل وعنا هكا الشعور متاع النضال قبل ومتاع المجاهدين قبل ومتاع نرجع للشباب. الشباب هذا كما كان يحكي لك الأخ محمد 25 ولا 30 شاب في تربية الأبقار، مشو تكونوا 3 شهور ولا قديش، عطوهم الشهادة وقدموا مطالب، المطالب يجوا للبيتياس هكا
11: بنك التضامن،
16: بنك التضامن يعملوا لهم عروض صعوبة. شوف بنتي ثم سؤال قالوه سهلوه على ولدي، أنا واحد من الناس قالوا يا أخي قداش تأكل النعجة من كيلو؟ شي قال لنا نسيبها الصباح هنا في البيع بالنهار ندري عليها توزن طل ولا 20 كيلو
11: باه. السؤال
16: معناها
11: سؤال تعجيزي
16: تعرضنا تعجيز كبير ياسر وتربضت المطالب كلها تربضت كلها
11: ايوا
16: تربضت كلها ما هز حتى واحد
11: باه. رغم منطقة فيها تربية الماشي
16: رغم المنطقة فيها برشا
11: اي خليه يكمل ومن بعد اي
16: معناها كما كنت نحكي لك بنتي هالمواضيع هذه الحاجة الأخرى دائما نرجع ولو كان فيها تكرار وعدة مرات عودناها هي المسالك الإباحية خاصة زوج طرقات ملعلق
11: عندكم الحق الطريق تمشوا فيه وتتحركوا
16: ورسالة هذه رسالة
11: يلزم يكون مطلب رئيسي
16: رسالة للمسؤولين هذه وتنذكرهم ثم ملاحظات تنذكرهم بما أننا من مواليد 1856 نعتبر رجل كبير شوي
11: ما شاء الله عليك الخير والبركة
16: التاريخ. شوف بنتي ديما قلت نرجعوا للمسالك هذه وكذا خاصة زوج مسالك هامية مسلك نتاع ابو عروسه هدايا احتجناه في مره من المرات احنا منطقه ما ولو كان مشهور العبد يتفخر ولا كذا معناش مزيه على دولتنا لكن وقت الجي حاله من الحالات ونقوم وكل واقفين ضد التيجي يخرب ولا تيجي كذا بالمناسبه ولو كانت ندخل حاجه اخرى شوي النهار نجوا بعض وصفان وبعض هالناس اللي تخرج لنا كذا كذا خرجنا جت الكهرباء ورغم المشكور السيك الأمني والراي به لكن جاء يحبس في نص الطريق نولوا نحن هم نواصلوا ونتبعوا بما أنه الطريق مسدود قدامه وديان مسدود قدامه ما تعداش الكهرباء وجدت عدة مرات حتى في هكذا الحوادث متاع الإرهاب وكذا معناها لمن يخلي الكهرباء في بلاد ويتنقل في بلاد رانا مشنا حارسين كان نحن حتى كيف تجي الوديان وتصب المطر وتصب كذا ونعزوا في الطريق النجمو نقطعوا حتى لرجلينا النجمو
11: ولكن وليداتكم ما ينجموش
16: لكن وليداتنا ساعات ظل نهزوا فيهم على
11: وانتم زاده يا اخي لما تا وانتم تسلكوا في الطريق بصعوبه
16: نطلبوا من المسؤولين نطلبوا من المسؤولين رساله هذه تذكروها وعاشوها هم بعد حتى السلك الأمني وكذا عاشوها يتفكرون في الطرقات هذه راهي ماشي هامة كان المواطن راهي هامتنا كل هذه ملاحظة
11: شكرا لك خنشوفوا سي راشد باش نرجع لضيفاتي
12: ملاحظة صغيرة ياسر مش ما هو راهو الحكاية قال أعطوهم مشاريع نتاع بقر واحد راهو ما يوفقوا لكم مش خلاص فيهم الحك هذه بالتجربة من قديم ومش سبب مش على نحن بقعة ما يستقوي ما يعطوش هكاك ما نعرفوش وراهو ماذا بينا وكانش مسؤول يقنعني هي النعجة تفلع الحشيش والواحد يعني وتعيش لباس والمعيز والدنيا قال لك هذا لا فهمت هذاك علاش راه ما يوافقوكمش فهمت العيب
11: ولكن
12: فيه
11: يلزم يكون مراجع لانه الناس هذه من حقها
12: بربي نقطه صغيره النقل الريفي النقل الريفي
11: باش نرجع لك لانه بعد في النص ساعه باش مرحبا بك
17: عايشك
11: مرحبا بك نتعرفوا عليك
17: انا اسماري نزل بوزي نسكن في ام العلق انا في حاله لا ترث لها من الطريق والله يا ذريتي النو كامله شادتهم في الطريق في هبط عليهم الواد جوني معناها بلولين في حاله لا ترث لها رانا في عزله معناها رانا منعزلين على العالم والله قلت لك امشي اسال القايمين غابوا على القرايه حتى من كتبهم تبلت والله العظيم كتبهم تبلت والناس
11: يمشوا على رجليهم قديش المسافه
17: ثلاثه معناها من من من من المدرسه من هنا للكياس
11: قديش المسافه
17: ثلاثه هم 3 كيلومتر هكاك معناها يمشوا
11: 3 كيلومتر يمشوا معليش
17: رجليهم هبطهم الكار أنا تهبطهم الكار باش نعرضوا لهم للمدرسة باش نهزهم حكمهم الواد والله العظيم قلت لك عطى منها مطر كامله تركم تصب عليهم حتى من الكار نتاع البطاقه نتاع الكار تبلت لهم حاليا ما لقيتش حتى ندور نصور قص علينا الضوء رانا في حاله لا ترضى الاقربي بيت وجونا كان قريب الفجر تو هذا معقول ولا لا وعندي طفلتي ذانا معناها شدتها السخانه ما لقيتش حتى باش نهزم معاقه ما لقيتش باش نهزم القياس راهو القياس لحال ترضى لها المعتمد مسؤول على كلامي مشيت له تنهزر فيا وقال لي انت خير من غيرك قلت له هاي شوف الكياس انت جيتي عليه وكرهب الكهرباء نتاعتك تبامبي معناها في الكياس البيست قلت له طبام قال لي انت خير من غيرك ونهزر فيا ومسؤول على كلامي نقوله رانا في حل لا ترثى لها الكياس معناها ما عنديش المونه وما عنديش كل شيء اما كياس كياس لذريتي رامي يغيبوا حملوه لدابولي ولدي فصل الامتحانات غيب انا مطر ما جاش متعدم الواد ما جاش متعدم هكا واد وهكا واد ما لقيتش من تعدى. الناس كل تعرف، حتى سي علي شاهد، راهو الناس كل شاهدة، المواطنين معتمديت من قال أم العلاق الكل شاهدة، رانا في عزلة، رانا منعزلين علينا العالم، نية عمي وصل لي صوتي.
11: هذه رسالة المواطنة واضحة، الطريق وهذه المسائل أولوية، أولوية لحلها، لأنه الناس هذه أولادها مواطنين ومن حقهم يعيشوا، من حقهم يقروا، من حقهم أنهم يتلقوا العلاج، من حقهم أنهم يعيشوا في مناطق وما يهاجروهاش. هذه أهم حاجة.
17: وتو عندي طفلتي ثانية معاقي، معناها ساكنين في دار معناها لوح، تو حاليا لوح
11: أي
17: يسكنوا في دار نتاع اللوح باسم فوزية رداوي. والله كي تحكي معها السقي انا قلت لك ما نلقوش كيفاش نركبها، حتى معناها ما نجمش نسلك الطريق نزلق، ما نجمتش انا في حل ترثى لها وصلوا صوتنا. قلت لك سي المعتمد تناظر فيا ومسؤوله على كلامي، راهو تناظر فيا وقال لي انت خير من غيرك، راني ناروخ معناها نمشي ما عادش نشعل روحي قدام الولاد.
11: لا لا لا ما نوصلوش، هذا حقك. لا ما نوصلوش
17: صوتي
11: لا حقك، هو هذا باش طالبي بحقك، ودورنا انه نبلغوا الصوت ويكون هذايا طلب معناته.
17: ما نجمش يتلفت لغيره، ما نجمش يتلفت لغيره اللي قاعد على الكرسي، رانا مواطنين، رانا الناس كل خيال.
11: نعم نعم، شكرا ليك، شكرا ليك. هذايا نمشوا لي احدى الحرفيات، تجيب احذانا مثالش، تجيب احذانا باش يشوفوك في الكاميرا، حرفيه من حرفيات هذه المنطقه. انا الواقع التقيتها في اكثر من تظاهره، في اكثر من مهرجان، ما شاء الله ديما بمنتوجها حاضره. اليوم ريتها في السوق. مرحبا بك.
18: مرحبا بك، صباح الخير ومرحبا بكم، ومشرفني لأنك بعطتوني الكلمة. أنا موجودة في المعارض، أي معرض نمشيله، أي مهرجان نمشيله موجودة، ونحب
11: تتفضلوا بحثينا عنا كاميرا.
18: نحب ننتج منتوجي بعرق جبيني.
11: يعطيك الصحة.
18: واللي قالته زميلتي توا معناها على الصغيرات، وكل صغيراتنا راهم محرومين من كل شيء.
11: نعم
18: من كل شيء، معناها ما حتى في عطلة ما يتفرهدوش، ما عندهمش وين يتفرهدوا. تشوف المنطقة ما عندهمش وين يمشوا.
11: نرجع للمنتوج متاعك. منتوج بهذه نشوف فيك في أكثر من مهرجان، في أكثر من تظاهرة ثقافية، واليوم في السوق. أهمية هالسوق هذا في منطقة العلم.
18: أنا فرحة بالسوق لأنه موجود سوق، لأني باش ناكل منه خبزة.
11: يعطيك الصحة.
18: ولأنه مليء معناها الأولياء باش يأكلوا منه كلهم خبزة، معناها قريبة علي لهنا. كل ما أي منتوج اللي عنده منتوج ينجم يجي يعرض سلعته لهنا. قبل كنا محرومين منه السوق، ما كانوش يجيبوا لهنا، وكل
11: نعم
18: توم فضل فضل وليداتنا وكل اللي أنه عنا سوق لهنا، ومرحبا بهم في كل وقت معناها وكل. ونحب أنا نحب نقوي في المشروع متاعي. نحب ننتج مشروع، نحب نعلم بنيات، نحب نحل هنا ونحب نعلم بنيات يتعلموا. ومنها أي حاجة تشوفي.
11: عندك أنت ورشة صغيرة تعلمي؟
18: عندي ورشة، عندي ورشة صغيرة في الدار، عندي بنيات نعلم فيها.
11: تعلمي
18: في
11: فيهم، يعطيك الصحة.
18: ومعناها ساعات نمشي يكلموني جماعة قفصة وجماعة سند، نمشي
11: تعملي
18: السخاب. نحب المنتوج هذا، نحب يمرق من بلادي.
11: وتحبيه انه تصرين على الديمومة متاعه، معناته باش ما يندثرش،
18: باش ما يندثرش، باش معناها ديما راجعين للصناعات التقليدية، ديما راجعين.
11: نعم
18: نحب. وكلمة أخرى، نحب يشرفوني الكل في مهرجان أم العلق
11: إن شاء الله. وكل هذه دعوة مباشرة، أنا وقت سعلي
18: والحرفيات
19: المهرجان باش يكون 28 و 29 من الشهر الجاري،
11: أكتوبر يعني.
19: أكتوبر أي
11: أكتوبر.
18: نحب نستدعى الحرفيات معايا اللي خدموا معايا، جماعة قفص وجماعة سند، مرحبا بهم
11: أكيد جدا باش يكونوا موجودين. شكرا ليك. عنا زوز ضيوف التحقوا بنا، وفي ما تبقى من الوقت باش نعطي المزح. أي مرحبا بك.
20: شكرا.
11: أهلا بك، نتعرف عليك.
20: مرحبا بك مصطفى بن عاسي.
11: تجيب أحذان سي مصطفى مثالش باش الكاميرا ويتفرجوا عليك. سي مصطفى مرحبا بك.
3: يبدو لي معناها اللي تكلموا كل لقب رداوي
11: وهي
3: هو باش نفاجئوا هذه مناسبة ساعة باش نحيوا إذاعة قفصة اللي نتبعوا فيها.
11: شكرا لك.
3: أينما حللتم.
11: شكرا لك. العفو. هذا واجبنا. معناها
3: بقي أنه المناسبة هذه تجمع تقريبا المناطق الكل، ومنطقة أم العلق بصفة خاصة هي سباقة في إيجاد أفكار. تعرفوا المهرجان وتعرفوا أيه. معناها السوق هذه
11: والسوق ما شاء الله معناها
3: اللي تجمعنا من المناطق المجاورة. واكتشفت اليوم أنا الحقيقة، على فكرة نعيش في تونس ولكن اليوم تواجدت
11: ابن المنطقة.
3: ابن المنطقة ابن أنا ابن منطقة البلاسية جيران. ف هالتثمين للمناسبة هذه يجب أن تكون مشروطة بشيء هام.
11: نعم.
3: اللي هو الماء.
11: الماء صحيح. اللي المطلب الوحيد اللي يطلبوه
3: المطلب
11: المناطق
3: هذا
11: الداخلية
3: عايشك.
11: وهذه المعضلة الكبيرة اللي تعيشها المناطق الداخلية.
3: احنا نطالبوا بمنحنا تراخيص للأبار. نحن ما عندناش إشكال في أن نوفره بمجهود ذاتي، لكن المشكلة في الترخيص. وانت تشوف السوق هذه توا هالخضر وهالحكاية والحكاية كل هذه لا يمكن أن تكون ممكنة إلا بإيجاد الماء. وأي مواطن لهنا راه عنده فلاحة. صحيح نحن من صغار الفلاحين، ولكن قادرين بمجهودنا الخاص أن نوفروا مواطن شغل ونزودوا حتى المناطق المجاورة. احنا راهو كي يبدأ عنا ما رانا نزودوا حتى في تونس.
11: سي محمد توجد بحثنا لأنه باش نختموا راهو
3: فهمتني، معناها نزودوا حتى تونس. فما بارشة فلاح لهنا عندهم الماء، إذا كان عندهم الماء يوفروا منتوجات ممتازة وإنتاج.
11: نعم.
3: وإنتاجية.
11: نعم.
3: دونك المطلب الرئيسي وبعده تأتي المطالب الأخرى هو الماء. وشكرا.
11: نعم. نعم. شكرا لك، يعطيك الصحة. فيما تبقى من الوقت باش نخلي المزح لكم الكل أنه تختموا شنو اللي تطلبوه حوصلة لأهمية ما هو موجود في هذه المنطقة، التأكيد على ضرورة مساعدة أهالي المنطقة على معناتها البقاء في هالمنطقة هذه والاستيطان فيها معناتها، لأن وقت تصعب الحياة ترى المواطن يهز أولاده ويخرج، وهذا ربما اللي حتى السلطة الجهوية والمحلية ما يساعدهاش، لأن وقت ليخرج المواطن من المنطقة دي فما مدرسة تتسكر، فما سوق تتسكر، فما ديار تتسكر، فما أرض تهجر، يعني ما يساعدش حتى الطرف.
14: من جميع النواحي اللي نطلبوه من السلطة.
11: نعم.
14: التنمية في المنطقة هنا.
11: نعم.
14: التنمية بيش بالماء.
11: كما بالماء نعم.
14: أعطونا بير، أعطونا بير للناس تركع في ديارها. راه الهجرة هذه مش باهية. راه كي يهجر الشباب، عنا شباب تو نحن شياب راه ما عادش نهجر.
11: إيه الخير والبركة.
14: إيه شياب ما عادش نمشوا من بلادنا. نحن تربينا حاجة يقول لك أرض باباك ما تموت فيها.
11: نعم.
14: تربينا عليها.
11: وتأقلمتوا مع صعوبة الحياة.
14: مع صعوبة الحياة.
11: ولكن الشباب لا.
14: يجي يهاجر ولدي وين يمشي؟ يما يمشي
11: وعنده أرض.
14: هاي.
11: الأرض هذيك تنجم تعمل له مورد رزق.
14: يما يمشي يحرق، يما يمشي نحرف الزطلة والسخوطات. يا ودي توجهونا بالتنمية، حاجتنا بالتنمية في المنطقة هذه، عاونونا، أعطونا الماء. أعطونا الماء ونحن نجيبوا لكم سيدي، نجيبوا نحن ننتجوا زعفران. ما هو يقول لك البلاد هذيك تنتج زعفران، نحن تنتجوا
11: أجمل ما تنتج معناها.
14: نجيبوا لكم الخاء. هذا نتوجه بالتنمية. التنمية من جميع نواحيها.
11: نعم.
14: من مؤسسات، من ما، من تو الشباب. راهو الشباب هذا هو الركزة. سيئي راهو جينا هذا نحن راهو مشينا هما الشباب هو الركزة إذا كان ما تركزوا الشباب هنا في المنطقة دي تلقى فارغة نهار أخر حتى كي لقدر في أيامات الإرهاب والديار ما ثمش عندنا ديار خالية باش نخافوا منها باش يقروا فيها ونحن مانا في الجبل
11: صحيح
14: ليش مولاها ساكنة وقاعدة ثماش راهو العمار هذا بقعة كذا بمولاها راهو باش تركها تركها بالتنمية
11: بأبسط الإمكانية
14: وجهنا توجه للمنطقة
11: ولا أكثر الإمكانية الذروة
14: رأي فيها المنطقة هذه فيها ثروات كبيرة ياسر ثروات كبيرة ياسر ثروة كبيرة ياسر بشرية وغيرها.
11: شكرا لك سي محمد المزح الضيفي. نعطيك الكلمة تختم
5: هو
11: المزدح
5: أخت سوار. شكرا لزاعد قفصة التو البرامج كلها طرحناها معروفة الأولويات نحن منش تنشوك في عام ولا في عامين باش نكل طلبناها كل تجي
11: صحيح.
5: مستحيلات مستحيل
11: صحيح. ولكن مستحيل.
5: لكن ثم أولويات.
11: نعم. أولويات
5: إن شاء الله يتفكرون على الأقل ويسمعوا شوي منا وعلى الأقل على الأقل على الأقل أبسط حاجة يبدو بها هي المسالك. أنا ديما نركز على المسالك الفلاحية.
11: نعم
5: راهي المسالك ما ثمش مسالك فلاحية ما يصير حتى شيء
11: صحيح
5: وكهو.
11: نعم وكانت الأخت تحدثت بكل تأثر أي بصدق أي.
15: نختم ونقول كل منطقة تخدمها رجالها
11: أنتم ما شاء الله قاعدين تخدموا في المنطقة متاعكم
15: الحمد لله ويعني وننصح أي واحد في أي منطقة حتى إذا كانت نائية راهو مش باش يجيك لبعيد باش يخدم لك يلزم تكون المجموعة الكل يد واحدة فكرة واحدة باش صحيح التنمية تكون نوعا ما تكون بطيئة شوي أما ديما في تقدم وتحسن وكيما يقولوا وقت اللي هاجر دماغ يربح المنطقة اللي هي هاجر منها تكون رابحة والمنطقة اللي مشالها تكون رابحة الهاجر منها ربحت انه ما عادش باش يعيط على خدمة ولا يعيط على حاجة واللي مشالها ربحت اكد دماغ هذاك انه باش يخدم في المنطقة هذيك وغير
11: دونك
15: الحل الوحيد اللي كل رجال تخدمها رجالة وان شاء الله تونس غدوة خير زنوش غدوة خير عمرها لك غدوة خير ان شاء الله
11: ان شاء الله حاج
16: بارك الله فيكم
11: ونشكر
16: الإذاعة واحنا اليوم مشينا خطوة سمحة والحمد لله وكما نختموها بصلاة النبي نحن نقول وكما قال المثل معنا المثل هذا جايبه للصلاة متاعنا والدولة كل شيء يقول لك قشر من عند بشر نقطة عسل في زبيبة ولا كبش من عند طلع شنو المهم نحن نطلب إن شاء الله اللي قلنا كل إن شاء الله حصلوا منه
11: إن شاء الله هذا ما نتمناه وفي الواقع البرنامج
16: بارك الله فيكم ومرحبا بكم وإن شاء الله ديما تزورونا
11: الأكيد جدا الأكيد والبرنامج هذية هو مساحة للمواطن أنه يتكلم يبلغ صوته يحكي على مشاغله ومشاكله وهي رسائل مش رسالة واحدة رسائل موجهة للمسؤول على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي أنه يلتفتوا إذا كان فما مشاريع معطلة علاش لا ما يقعش الاستعجال في هذه المشاريع. نعم حكاية سي محمد رشب قبا حذينا يا سي محمد أي
19: مشكور الأخوية وقت اللي تحدثوا على المشاغل منطقة مرعلق صحيح ركزوا على حاجتين أساسيتين
11: اللي هم
19: الطرقات والماء لأن الطرقات هي أساس التنمية لو لم تكن هناك طرقات لما كانت هناك تنمية التنمية تجيبها الطرقات وكذلك الماء لأنه الماء يركز المواطن أنه يستقر والطرقات تولي تستقر الناس ما يهجرش هذا في علاقة بالجوانب الأخرى لأنه الطريق الطرقات عندها علاقة بالجوانب الأخرى تو نحن نتحدث على الطرقات إذا كان ما ثمش طريق ما يوصلش للمهرجان نربطوها نحن المهرجان ديما نرجع للجانب الثقافي ثم ناس ما تنجمش تجي تلقى الطريق ما توصلش ما تنجمش تجي نحن هذه دعوة لكل المواطنين وكل أهالينا في ولاية قفصة باش يزوروا المهرجان اللي ينطلق نهار 28 و29 و30 بين العروض اللي باش تكون عروض فروسية إن شاء الله باش تكون عروض تعجبهم وعروض غنائية وفرجوية وشبابية وإن شاء الله تكون عروض ممتعة وإن شاء الله الزوار يكونوا حاضرين.
11: دعوة مباشرة. نعم سي راشد.
12: بربي في نفس الكلام اللي كان يقول في سعلي مهرجان صوت الجبل نقول لهم راهو مسؤولين خاصه واحد راه ما عادش ولد صغير تو راهو معناتها ولا في
11: ما شاء الله
12: انت يا خويا اوفوا معنا باللي
11: عمره 7 سنين
12: اي ما نعرفش شنو معناتها برنامج اما يا خويا اوفوا معنا جيبوا لنا فنان كبير من واحد فهمت ثلاثه ايام ماذا بينا الكار موجوده ونقل ماذا بينا ثلاثة أيام تبدأ الكار موجودة فهمت كما قلت لك ماذا مش حالا تو كل شيء تحت علي أمر والمهرجان في قلبي لأن نحن نراني من البداية من المؤسسين الجمعية والمهرجان وشكرا
11: مرحبا وأيضا يقوم بمهمة مميزة المهمة هذه أنه التعريف بروعة هذه المنطقة وخصوصيتها ودائما يقول من خلال الصور اللي هبط فيها والفيديوهات انه المنطقة هذه راهي مش منطقة في ريفية فقط وانما منطقة فيها يستطاب العيش وفيها المتعة وفيها عيون وفيها مجاري وفيها حضارات مرت من هنا.
19: سامحيني يا سوار جماعة تحدثوا على عينهم من علق عينهم من علق مازلت ناقصها إشهار ناقصها عين مرلق عين بالحق يعني تستاهل أن تكون عين عندها تشع
11: أنا غريتون بش نمشي نشوف
19: هي قبل لو نرجع في التاريخ قبل كانت هي العين الوحيدة اللي تشرب زانوش وعمرة كاملة جو يشربوا منها يشربوا منها في الساعة يشربوا منها في البل يغسلوا منها في الصوف
11: ولحد الآن موجودة
19: أيوه حتى الآن أما بحكم ما كي ولا ثم ماء وثم أبار وثم عيون أو ثم يعني حنفيات
11: فمش اهتمام من سلط بالعين هذية
19: الاهتمام جانب
14: مرة من الأمم المتحدة للتنمية جو هزية منها وشيء آخر استغربوا قال لك يزم جينا منتجة استراحة سياحية وفيها رمادية وفيها قال هذون من الأمم
11: عذب
14: هاي قال لك من هم ظن من الأمم المتحدة قالوا كيك وعملوا فيها ما برنامج ولكن البرنامج ترفض
11: نعم
19: الماء جاري في معلق من آلاف السنين من عهد الروماني ومن قبل حتى العهد الروماني كان قبل الماء يوصل زنوش ثم سواقي توصل واصل زنوش موجودة التوي أثارها موجود التو وهذا دليل على أنه الماء كان ثم استقرار ثم في الحضارة ثم حضارات سبقت اي ثم حضارات كانت موجودة العين من علق
12: نحكي على الخرجة للعين في أول دورة فهمت يعني عملنا خرجة شيء كبير
11: اسمال أكيد جدا تعملوها الخرجة
12: العام الأخر صحيح قلنا لدواعي أمنية وقت الفترة ذيك لكن بعد فاتك الأمر ذيك هذيك
11: يعني
12: مميزة
11: يعني لهنا علش
12: مش بعيدة مش يعني الناس ثم اللي مشي على رجلية ثم اللي مشي وسيلة نقل أما المشهد وانت ماشي من توصل شيء معناته
11: جميل
19: إن شاء الله نكونوا في الدورة هذه نكونوا معناها ما نخصوش خرجة يعني منظمة أما تكون خرجة حرة اللي يحب يخرج اللي معلق
11: يخرج
19: وتكون مجموعات تخرج اللي ما لا هي قريبة يا كنا حكيت كيلومتر نص كيزوز كيلومتر
7: 800 متر للمدخل
19: هي أقل نعم. أنا تقديري نعم. مش صحيح
11: نعم. عندك إضافة سي محمد
14: نحب نتوجه بالشكر لإذاعة قفصة
11: العفو هذا واجبنا
14: إذاعتنا
11: شكرا لي
14: اثنين اليوم قلت لكم منطقة أم العلق إن شاء الله المرة الجاية تزورونا ونقول لكم مشيخة أم العلق عمادة أم العلق
11: إن شاء الله
14: لأن في النوايا ثم باش إن شاء الله تحدث العمادة الجديدة
11: نعم وعندها أم العلق عمادة أم العلق هذه منين
14: وين تمسح باش ما تمسح أولاد الهادف أولاد حامد الرضادية شطايبة العقار هذه المرة الجاية إن شاء الله كبيرة. إن شاء الله المرة الجاية نقولوا عمادة أم العلق إن شاء الله. ندعو الناس وكل إن شاء الله نقول له عيادتهم لك مرحبا بك.
11: شكرا. وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج عن قرب اللي خصصناه للحديث عن مشاغل ومشاكل ومميزات هذه المنطقة، منطقة أم العلق التابعة لمعتمدية الزنوش. كنا اليوم في مناسبة السوق الأسبوعية، هذا المولود الجديد اللي استبشروا به أهالي المنطقة. أيضا هناك استعدادات لاستقبال مهرجان صوت الجبل اللي إن شاء الله باش يكون يوم الانطلاق
19: يوم 28 29 30
11: 30 لمدة 3 أيام. هذه دعوة للجميع لزيارة هذا المهرجان. ما بقى لي كان نتمنى لكم قضاء أسعد وأمتع الأوقات مع باقي برامج إذاعة قفصة، مع أجمل تحيات الفريق اللي أمن هذا اللقاء. محمد بن داود من الأستوديو الخارجي، محمد الأسود على الصفحة الرسمية، زميلنا بشير شريتي هو قائد هذه الرحلة، زميلتنا وسيلة الغول زادة كانت موجودة في تسجيلات باش تشوفوها في على الصفحة الرسمية وفي أثير إذاعة قفصة. تحياتنا لزميلنا نزار رويسي من الأستوديو المركزي. سوار عميدية تقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم نفس الزمان، إنما المكان يتغير.

0: هي أسباب وشروط نجاح مراجعة الزمن المدرسي في المنظومة التربوية؟ ما علاقته بجودة التعليم ومساهمته بخلق توازن بين الدراسة والحياة الأسرية؟ هل هو ضرورة ملحة تماشياً مع الحياة الاجتماعية والتطور التكنولوجي؟ اليوم في ملفات تربوية بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.
1: لباس الخوذة واجب على كل راكب دراجة نارية، لأن الخوذة تحميه من أكبر خطر يتعرض له. كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة، وبذلك تصبح الخوذة أكثر من ضرورية. وعلى كل راكب دراجة نارية أن يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة، ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل.
2: رفيق الطريق.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: 11 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. إذا تحييت تونس اليوم الخميس 15 من أكتوبر الذكرى 63 لعيد الجلاء الذي اقترن بجلاء آخر جندي من قوات الاحتلال الفرنسي عن أرض الوطن انطلاقا من مدينة

انذرت في 15 من أكتوبر من عام 1963 ليبقى هذا الحدث التاريخي محفورا في الذاكرة الوطنية كرمز لاستكمال السيادة الوطنية واستعادة حرمة التراب الوطني كاملة. في ولاية قفصة تنظم اليوم مجموعة العمل المناخي المحلي بالمتلوي ماراثون للتأقلم مع التغيرات المناخية تحت شعار معا نجعل المتلوي تتنفس، وذلك في إطار دعم المبادرات المحلية الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل المناخي على المستوى البلدي. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه قد تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية. وصلت القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بنصف المنازل والمنشآت السكنية وإطلاق نار وقصف مدفعي طالت مناطق متفرقة من القطاع بما في ذلك خيام النازحين ومراكز الإيواء، وأسفرت عن سقوط شهداء ومصابين بينهم نساء وأطفال. قتل 5 أشخاص وأصيب قرابة 20 الآخرين على الأقل في هجمات روسية طالت مناطق أوكرانية عديدة، في حين أعلنت موسكو إسقاط أكثر من 160 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة البارحة فوق عدد من المناطق الروسية. شكرا على متابعة الموجز. الموعد القادم على الأخبار يكون عند انتصاف نهار اليوم. إلى اللقاء.

وين نكن؟ إذا قفص معك نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم في خدمتكم. أوتوماك.

0: Automag.
1: الخميس 15 اكتوبر 2026 مستمعينا مستمعاتنا اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في اوتوماكس ساعه من البث المباشر في خدمتكم. كل مهم الميكانيك، عالم الكراهب، كيفاش نجموا تفهموا كرهبتكم. خليكم في الاستماع لينا، بعد شويه الخبير اسماعيل اليوم بيكون حاضر معنا، تحدثوا كيفاش نجم تشري الكرهبه متاعك، ما بين الكرهبه الكلاسيكيه بالبنزين والا الالكتريك، وانتم تختاروا كل واحدة والميزات متاعها وشنو اللي يلزم تثبت فيه بالنسبة للكهرباء. بعد شوية زادة كيف يكون حاضر معنا خبير ومختص في تشخيص السيارات، يكون حاضر معنا في البلاتو فارس ولها. إذا كان عندكم تساؤلات فيما يخص إشكاليات كرهبكم، مرحبا بكم 31-376-730 وإلا 76-229-600. عندكم زادة كيف الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة www.facebook.com/radio-قفصة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، معكم رياض دبوبي في اعداد وتنشيط الحصه، يرافقني في الاخراج التقني نزار الويسي، الاخراج الرقمي عبد بيمولا، سامي حرافي باش تستقبل مكالمتكم الهاتفيه، زملائنا من محطات الارسال الاذاعي والتلفزي. يلا خدموا الكهرباء متاعكم وخليكم في الاستماع علينا، هذه اوتوماج.

0: إذا قفصة معكم في منوعات أوتوماغ موصين المشوار نمشوا أنت الحكم. أنت الحكم اليوم ما بين الفيتاس والبريز، كيفاش نجم تختار كرهبتك القادمة ما بين الكلاسيكي والإلكتريك؟ مع الخبير إسماعيل اليوم بعي رئيس جمعية الخبراء التونسيين لسلامة الطرقات. سي إسماعيل صباح نور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، أهلا سي رياض، مرحبا.
0: مرحبا، شين الأحوال؟
1: عايشك الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: والله الالكتريك مازال الحديث فيها ما هوش في وقته الى حد ان تتوفر في تونس كل المعطيات وكل التسهيلات اللي تخلينا نمشيو واحنا مرتاحين ونمشيو خاصه المسافات البعيده، والضغط خاصه على المصاريف وغيرها باش يخير الانسان ما بين هذه وهذه. توا مازال حتى كي نعطيه نصيحه لابد من تحيينها فيما بعد. ولكن خلينا نتكلموا على السيارات الأوتوماتيك والمانويل، هذه اليدوية اللي نتبدلوا الفيتاس باليدين وإلا الأوتوماتيك. فالعملية حبيت نذكر أن قادمين على الشتاء احنا وقادمين على برودة، وكثير من التوانسة اللي نشوفوا فيهم حسب تجربتنا احنا كخبراء يخدم المحرك مباشرة، يحط الكونتاكت ويهدم المحرك. والحال أنه المحرك يبدأ بارد وتشغيله يلزم قوة برشة من الحاشدة اللي هي البطارية، وبش يدور وبش يسخن يلزم دقيقة أو دقيقتين أو حاجة من النوع هذا. ولهذا حينما يدخل الإنسان يلزم في السيارات خاصة الجيل هذا يلزم يحط الكونتاكت ويستنى حتى يطفيه أكل الأضواء اللي في الطبلتبور كلهم، معناها لأنه عنا وقت نحط الكونتاكت تم عساس يخرج ويدور على المعطيات الكل يشوفهم صحاح مش صحاح، يمشوا ما يمشيوش. عندما يعمل العملية دي وقتها يدور الكونتاكت ويخدم الكهرباء. لكن تخدم الكهرباء لابد ونقول توا برشا ناس يقول لك علاش لابد باش ينزل على اللومبرياج، يكون اللومبرياج نازل عليه الاخ. أول حاجة باش يخفف على المحرك وعلى البطري، معناها المحرك يولي يدور في ساعة لأنه لومبرياج كي ما تنزلش عليه يدور معه البلاتو دومبرياج ويدور معه برشا حاجات، معناها والفولوموتور وبرشا ثقل تاع 10 كيلو 8 10 كيلو يزالهم يتحملهم الديمارور ذاك ويتحملهم الحشد تاع البطارية. ولهذا بعد ما تخدم الكهرباء وهي طبعا بوامور، يقول لي يعني حطيت بوامور علاش ننزل على اللومبرياج؟ لا، يزال تنزل على اللومبرياج لأنه باش تخففك الوزن هذاك ما يدورش مع الموتور وقت اللي تخدم. ولهذا بعد ما تخدم السيارة تنجم تزرجك بشوية على اللومبرياج وتخليها تخدم شوية، ولكن بدون مبالغة في الأمور دي. رغم برشا يخدم الكهرباء متاعه ويمشي يقضي قضية ويرجع، خاصة الكهرباء المزود، وهذا غلط. معناها نظرية غلطة تماما. أول حاجة التلوث البوليسيون، وثاني حاجة الكونسوماسيون تاع المزود الواه. وأخطر شيء للسيارة وقت اللي تبدأ في التلوث وقت اللي تبدأ في الرالنتي، معناها تخليها تخدم في الرالنتي تدور في 700 دورة 750 800 دورة في الدقيقة. وهذاك عدو للموتور من الداخل، يتكون برشا وراء رواسب. كي يجي ينطلق الإنسان كان يثبت اللي يعملوا عملية دي يخليها درجين وربع ساعة تخدم ومن بعد يجي بشي يخرج، هو إكسيلاري وبرشا دخان يخرج. لكن الدخان هذاك هو الرواسب اللي تكونت وقت الكهرباء تخدم في الرالونتي. ولهذا إذا كان نحبه نخرج هذا بعد دقيقة ولا دقيقة ونص يخرج الإنسان، لكن ما يطلعش في الدورة تاع المحرك أكثر من 1500 دورة تقريبا، بمعنى ما يمشيش أكثر من 40-50 كيلومتر مدة 3 دقائق 4 دقائق أخرين، وبعد ينطلق يمشي على روحه إذا كانت تسمح له الظروف يمشي. فاللوبرياجك شفت اللي استعماله ضروري عند الانطلاق وعند تشغيل السيارة. ثم نمشي توا كيفاش وقتاش نغيروه، وقتاش نحسه اللي هو بدا يتاكل وبدا ما يديش وظيفته كما يجب. هذه من الحدث تاع السائق. علاش كيقولوا سوق سيارة ويكسب سيارة؟ لابد أن يكسب معها بعض المعلومات الإنسان الأبجديات اللي يخلوه يحافظ عليها ويحافظ على سلامته. برشا توا نشوف فيهم كيجي باش يدور دورة ولا هبطه طويله والا حاجه ينزل على الامبرياج ولا يحط حتى بوان مور. وهذا اخطر ما يكون على السلامه نتاع الناس، نتاع التوازن نتاع السياره. السياره هو شادها المحرك كيما الفران، ويعدل ما بين الدوره تاع العجله هذه والدوره تاع العجله هذه نتاع الدفع، اذا كان دفع خلفي ولا دفع ولا جذب امامي، معناها تراكسيون افا ولا اريير. فالعمليه دي رد بالنا نعملوها في الهبطات والا عند عدم الضروره لتدخل المحرك باش يدفع السياره. نخلوها في فيتاس مثلا في هبطه طويله نحط تروزيام، والا هي كان هابطه برشا برشا حتى الديدوغري مثلا يحط دوزيام ويخليها تهبط هيك شاده روحها، لا يستعمل الفرا لا ياكل الفرنات لا يسخنهم لا حتى شيء، معناها في الامور هذه. والكهرباء تبدا متوازنه عندما يستحق الانسان باش يدورها يبعدها يوقف كل يلقى تعاضد بين الكبح بالمحرك والكبح بالرجلين. فهذه العمليه يلزم يتبولها الناس في السياقه نتاعهم. الامبرياج راهو يتاكل كما تتاكل بعض القطع الاخرى اللي تتحرك داخل المحرك، والقطع الاخرى اللي لا هي اللي معناها عندها علاقه بالترانسميسيون التوصيل، معناها خاطر المحرك يدور باش يدور في الهرب تاع البوطه فيتاس، يهز رجله على الامبرياج الانسان بتلصق هذاك، على نسموه بالعربيه جهاز الوصل والفصل. اذا كان تسمعوه بالعربيه الناس تتكلم بالعربيه يقول لك جهاز الوصل والفصل، معناها يفصل المحرك على البوطه فيتاس، والبوطه فيتاس ايفيدامون هي لاصقه مع العجل بواسطه ليكاردون منا ومنا. فهذاك الجهاز ضروري ومهم جدا. احنا نتكلموا في اليدوي راهو، مش نتكلموا في الاوتوماتيك، لان الاوتوماتيك كل هذا يتعمل ضمن مجموعه تتعمل بطبيعتها وتتاقلم مع الحركه ومع السرعه ومع كل شيء. وبعد نجيو ولو ان الحديث ما يكفيناش الوقت باش نزيدوا نتحدثوا عن الاوتوماتيك، خلينا في الامبرياج اليوم مانويل.
0: سي اسماعيل، ثم عشاق للفيتيس والتحكم في الموتور العادي، وثم شكون زاد يلوج على الهدوء والسرعه نتاع الالكتريك في السلامه المروريه والتركيز على الكياس. انا السياق الاضمن والاريح للسائق
1: في الالكتريك راهو تو كل مره تجبد لي على الالكتريك. الالكتريك حاجه اخرى. الالكتريك لا علاقه له بالتوازن وبالعمليات الاخرى، ما يتحكمش الالكتريك. عندك الالكتريك تمشي بالضوء الى سرعه معينه، وثم تطعيم للحاشيه ده من الالكتريك هذاك، وثم حتى لتو بالطاقه الشمسيه يمشيوا معناها فوق السقف تاع الكهرباء تلقاه الكتريك، معناها طاقه شمسيه كانك فوق دارك. ولكن عنده قوه معينه وعنده حشد معين، والحشد هذا يتعلق خاصه بالبطري، شنو نوع البطري وقوة البطري اللي تحطها في سيارتك. والبطري ساعة راهو ماهيش بطري واحدة، هي اثنين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. في الحقيقة راهو البطري صومها يقرب صوم السيارة. وهي إذا كان ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا معاها، وهي بعد مدة زمنية زمها باش توفى باش ما عادش تاخذ الشارج نتاعها. فعلاش قلت لك أنا راهو مازال الوقت للحديث على الالكتريك توا، خطر ولو حتى لي بوتو معناها تاع الشارج والوقت اللي لازم توقف فيه في الكيوسك باش تشارجي، والامور هذه كلها راهي مهمه جدا في اختيار السياره وفي ترشيد الانسان اللي باش يستعمل السياره دي الالكتريك. هما في اوروبا توا حتى في امريكا وغيرها مازالوا في تطنمو، معناها في يقولوا احنا مازالوا يتحسوا في أنا هو الأصلح وأنا هو الخير وأنا هي الكهرباء اللي توفر أكثر راحة، ولكن على الطريق ما تفيقش بها إلكتريك. خطر توا السيارات حتى السيارات العادية رمي هبطوا العدد تاع الديسيبال نتاع السمعي، العدد السمعي الديسيبال تقيسوا به السمع، يهبطوه الى درجه انك تركب في الكهرباء ما تعرفش روحك خدمتها ولا ما خدمتهاش. وكي تبدا تمشي ما تتنجمش تسمع الموتور، بالعكس تسمع العجل، والعجل زاد عملوا لهم البولار الخشين اللي في الفيتر هذوك باش ما عادش تسمعهم في الدار، كأنك قاعد في صالون ولا في السياره الاخرى راهي ما تحسش الفارق ما بيناتهم. في هذا تحس الفارق ما بين الالكتريك وما بين اللي تمشي بالكربيرو، تحسه في جيبك بركه وقت اللي تدفع الفلوس في وقتها الحيني. اما يتلموا تاع الالكتريك وبعد تشري بطري. البطري انا نعرف تو سيارات الصوم البطاريات الزوز 78 مليون اكثر شيء كي يسمع التوسي تبدع في الحكايه هذه. هو مش سيارات الكل، ولكن ثم بعض السيارات اللي هذا هو اللي هما السياره بيدها تاعها غاليه برشا وقتها. ولكن احنا نتكلموا على عامة الناس. مازال انا نقول بكل صراحه كما كنت ننصح منذ 30 سنه وانا ننصح الناس باش يشروا كهرباء اوتوماتيك، توا ننصحهم باش يتريثوا شويه على الالكتريك وعلى غير الالكتريك اللي قد يحدث من هكا، خاطر التكنولوجيا ماشيه تتطور وبسرعه مهوله راهي الامور هذه. عبد الله راهي الوقت اللي نبدلوه توا مثلا في سياره الفولكسفاجن
0: اي
1: كي تبدل البلاتو والديسك والبيتي يقول لك زيد بدل الفولون تاع الموتور.
0: اي
1: الفولون تاع الموتور يعمل من 600 دينار انت والكهرباء صغيره ولا كبيره، من 600 دينار مليون ونص. معناها الامبراج ما عادش يتبدل في وقتها، معناها في كيما قبل نبدلوا ديسك وبيتي وبلاتو وكهو وتذكر هبتك في نهارها وتمشي راح ثلاثة وزيد بدل البلاتو دو، خطر توقع الفيبراسيون هذيك يحبوا ينعوها. ما التوازن بتاع البلاتو هو موزون من النقاط الأربعة بتاعه، موزون هو حديدة مسنة أسطوانية مسنة، هي اللي وقت اللي يضرب الدمرار الإنسان يخرجك اللانسر اللي يسموه بانديكس، هو بانديكس اسم ماركر أو مش واحد يسموه بانديكس، يخرج ويلصق فك المسننات ويدورهم باش يدور ويعملك الدفعة ذيك كيما المانيفال اللي كنا ندور بها الكهرباء من قدام بكري. فأك الديسك ذاك بالسخانة وبالحركة بالانطلاق والتوقف والأمور ذي يتعوج شوية، لكن ما يشوفش العواج اللي تاعه. أكل العواج ذاك ينعكس على ارتجاج فيبراسيون، هذاك علاش يزيد يبدلوا البلاتو باش تكون الكهرباء سهلة وما يكون بالإنجليزية سموث، معناها تمشي في بطريقة مستوية، معناها تماما في الانطلاق وفي حركة المحرك مش مستوية في الديركسيون. فالحاجات هذه يجب نعرفوها ونعرفوا أن
0: ننتبهولها ونتفطنولها. اي سي اسماعيل، الميكانيك الحديث في برشا الكترونيك وفيوزات، باعتقادك هل الفحص بالدياغنوستيك نحكوا على السكانير هنا كافي وحده باش يكفي العيوب المخفيه، ولا يلزم فحص يدوي وميكانيكي تجريبي؟
1: هو ثم الدياغنوستيك راهو لازم، لانه الدياغنوستيك راهو ما عادش حتى تمشي. لو كان علاش نقولوا احنا لو يمسك خطر التوسي ولا متلقف تو بكل صراحه ولا يعرف شويه الحسابات والكيمياء والفيزياء وعلى الاقل ابجديات صغيره وانت حتى كل لاباري ديغنوستيك تتباع بسوم صغير بكل 40 دينار ولا شيء حاجه من النوع هذه، تحطها في البلاس ديغنوستيك وتشوفها حتى في تليفونك، فيها اللوجيسيال يطلع في تليفونك وتعرف ان هم الاماكن اللي فيهم انذار، معناها ثم حاجات راهي نمشوا بالكهرباء تو تشعل ومن بعد تطفي، معناها شعلت معناها وقعتك البان هذيك راهي جرات فعلا ومن بعد تطفي يعني تنحات وحدها، وهذيك يسموها سبوراديك معناها وهميه تبقى وهميه. ولهذا نمشيو للدياغنوستيك المعمق باش ينحي لك الوهمي كل ويزيد يثبت بالطريقه اللي عنده هو في الحاجات اللي موجوده ولا مش موجوده، معناها اذا كان موجوده ينجم يصلحها، أنا يصلحها بتغيير كابتور، يصلحها حتى بالتعديل في بعض الأحيان، يصلحها بطرق معروفة عند لي تكنيسيان وأهل الذكر. وإذا كان ما ثماش هكا عملت الدياغنوستيك، أما ماذا بينا اللي يمشي يعمل دياغنوستيك راهو لازم ياخذ رابور في يد وياخذ تقرير، ما يقولوش هاي لاباس وكهو، معناها كيما الطبيب يبعثك تعمل الليزاناليز، معناها تعمل
0: تحليل
1: هذاك الدياغنوستيك يخرج تحليل. التحليل هذاك تسحق وانت كل 20,000 كيلومتر انت والكهرباء وعمرها 20,000 15,000 30,000 ساعه كيلومتر تعمل باش تعرف قبل ايش كان فيها وشنو اللي انذرك وشنو اللي جاء وقته باش يتبدل، خطر السيارة راهي تذوب بشوية بشوية كي الشبعة معناها، وعندها وقت مش لازم يطرأ شيء ولا حادث ولا حاجة باش تقع لك حاجة في السيارة، ولهذا هي تنخص بطبيعتها بشوية بشوية حتى باش تأدي وظيفتها، وهكاك تشعل لك الإنذار هذاك في التابلو دبور، ووقتها لازم يمشي للناس اللي عندهم ليزوتي معنا عندهم الإمكانيات باش يشوفوا ويحلوا ويصلحوا في نفس الوقت. اللي يعمل دياجنوستيك راه مش يعمل دياجنوستيك برك، المفروض يصلح هذا، يصلح خاصة مثلا الكترونيك، نحي حط نحي حط، ماهوش باش يجيب حاجة من عنده معناها، أما تقول له هكا الحاجة الثانية وكلها عندها نوامر، حاجة ثانية نمر كذا وكذا، تمشي اللي بيع البياس دي تشري يعطيك القطعة هذيك ساعة ساعة، حاجات ما تتطلبش حتى باش تمشي أنت تبدلها معناها في وقتها تبدلها ونورمك، ولات موجودة معناها في الحاجات هذه سهلة برشا. ولهذا ما بين الإلكترونيك والميكانيك حاجة أخرى، احنا كنا قبل في الميكانيك بالشم نشمو
0: بالشم
1: الكهرباء، شنو الدخان نتاعها، شنو الريحه اللي خرج فيها، نسمعوا بالسمع ونهبطوا حتى قصبه في الدينامو في الفوق الالترناتور، نهبطوا قصبه ونحطوها حدا وضمينا ونسمعوا الرولبو نتاعها وقاعده تخشخش ولا لا، نبدلوها ولا ما نبدلوهاش، فكثير من الحاجات هذه تغيرت.
0: شو معناها بالشم والسمع نجم تعمل دياجنوستيك هيك
1: خلاص بشري ولا وهذوما والله لازم نشكرهم على الجيل هذا، الجيل بتاعنا احنا بتاع اللي عمره 80 سنه تو واكثر من 80 سنه، راهم منعوا البارك الاسطول بتاع تونس منعوه، وصول للدول العربيه كل بجناب زاد كيف كيف، راهم منعوهم من برشا مصاريف وبرشا مشاكل، كنا نجموا نستنبطوا حاجه ونصلحوها ونخترعوها اصلا في التور، نزل التورنار وتقول له اعمل لي هكا واعمل لي هكا واعمل لي هكا، تو ما عادش، استسهلت الامور كثير ولت الماكينه هي اللي تعمل كل شيء، ولينا احنا معناها عبيد للماكينه، ما عادش الماكينه هي خاضعه لنحنا والاوامرنا احنا.
0: يعطيك الصحة الخبير إسماعيل اليوم بعي رئيس جمعية الخبراء التونسيين لسلامة الطرقات، بارك الله فيك على كل النقاط النصائح اللي قدمتها لأصحاب السيارات ومستعملي الطريق، شكرا لك، إن شاء الله موعدنا الخميس الجاي
1: إن شاء الله.

0: الخبير يجاوبك.
1: برنامج أوتو ماك بمساهمة سوري بوت برو، الشركة الموجودة في طريق المتلوي كيلومتر 1 على 22 680 529. سوري بوت برو، دل الكهرباء امتعكم. في الخبير يجاوبك اليوم حاضر معنا المختص في تشخيص ميكانيك السيارات وفارس والها. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك سيريا، صباح
1: مرحبا، شحوالك أنت؟ بخير لباس
2: وشكرا لاستضافة، ميرسي بوكو، يعيشك.
1: اش عامل في الخدمة في الجراج ومع الكليونات نتاعك؟ طلباتهم
2: الحمد لله، طلبات الكل مجابة الحمد لله.
1: المعدل نتاع التشخيص نتاع الكهرباء للفترة هذه مرتفعة، فما تراجع، فما نفس المعدل تقريبا كما عمناول والتعمناول، كيفاش شوف الإقبال متاع أصحاب الكراهب وإلا الخدمة هذيك هي يومية يعني نفس المعدل؟
2: والله الخدمة يومية الحمد لله، معناها ما فماش معناها تراجع في الخدمة. الفترة اللي فاتت على العبيد الكل معناها فما نقص متاع ماك تعرف المواطن، رجعت العبيد تقرأ كذا، فما حاجات معناها العبيد وليت عندها كما قلوها حاجات أهم، معناها أولويات أهم، الكهرباء والتصليح وكذا، فهمت؟
1: أما يقول خلاها الكهرباء بالبان نتاعها ومثال شي يعطي أولويات أخرى على الكهرباء،
2: أولويات على صغار وعلى خدمته وعلى كذا، فهمت؟ كي يلقى روح وقت فرهد شوية يلقى الوقت أو كيجيب الكهرباء يصلحوا له ويشوفوا إيش فيها كذا.
1: بس فارس، احنا عندنا مجموعة من الأسئلة متاع المواطنين، نحاولوا نفهموا شنو هو الكهرباء وشنية الإشكالية هذيك بالضبط، قربوا لهم. نبدو مع أول سؤال يجينا، يقول عندي مشكل صباح كنجي نخدم الكهرباء الموتور يبقى يدور بطء شديد وما تخدمش فيسع فيسع، تقولش البطارية ميتة، شنو المشكل بالضبط زعبة؟
2: نجم يكون كما قال هو معناها البطارية ميتة بالرسم، معناها البطارية معناها الاليمونتاسيون متاحة ضافت بحكم العمر متاحة، وإلا نجم يكون ديمارور، معناها نجم يكون الديمارور معناها في دي شاربون هو الداخل الديمارور هذاك، دي شاربون يكون بالوقت يموتوا معناها لازمهم يتبدلوا. بارسا
1: قداش مدة الصلاحية نتاعها متولى لي شاربون؟
2: انت والسيارة، انت والكهرباء، وانت والماركة متاع الكهرباء، وانت والعمر، معناها ما عنديش معناها كيما نقولوا وقت معين، لازم ما هيش حاجة معناها بالكيلومتراج تتبدل ولا عندها وقت معين تتبدل،
1: تدخل في الاستعمال
2: ديريت في اي الاستعمال. يعطيك صحة هكاك الاستعمال، فهمت؟ ولي دي مرر راهم يختلفوا، راهو لي دي مرر، فما لي دي مرر نتاع الكهرباء العاديين، وفما الكهرباء الليبريد وستار ستوب. ايوا ستار ستوب، الديمارور نتاع ستار ستوب يشد اكثر وقت، معناها يشد اكثر فواسيس يمكن حتى الديوري دي في نتاعو، فهمت؟ بارابور الديمارور نتاع الكهرباء العاديه، خاطر كيما نعرفوا ستار ستوب انت كي تقف في بلاصه تسكت الكهرباء، فهمت؟ حتى في فو ولا في ستوب ولا حاجه الكهرباء تسكت
1: اي
2: اوتوماتيك، ما تسيب سيخك من الفران يتعود تخدم، فهمت؟ معناها الديمارور ديما يخدم، مش كيما كهرباء عاديه كان الصباح ولا كان وقت نص النهار وقت يجي يمشي يخدم الكهرباء. نجم حتى في تراجي تخدم 6-7 مرات، ديمارور يخدم بالـ6-7 مرات في تراجي واحد. بينما الكهرباء العاديه ديمارور يتخدموا جوست وقت تجي باش تخدم الكهرباء وتمشي، فهمت؟ اوكي يختلف انت ونوع السياره، فهمت؟
1: اذا كان عندكم سؤال اشكاليه مستمعينا، الخبير ينجم يجاوبك على 31 376 730 والا 76 229 600. عندكم زاده صفحه اذاعه قفصه www.facebook.com/radio-gafsa، المختص في تشخيص السيارات فارس ولا. انا مش معك. السؤال الثاني، فارس يقول وانا نمشي في الكياس فجاه تضوى عندي الفيون تاع البطري باللون الاحمر في التابلو، كملت مشيت شوية حسيت الكهرباء ضعفت والضوء ولا يضعف، شنو التفسير هذا؟
2: به الفويون تاع البطري الأحمر هذيك اللي في التابلو، معناها الكهرباء ما هيش قاعدة تعمل في شرج، معناها الكهرباء ما هيش قاعدة تشرجي. أنا نعرف اللي فما بطري في وسط الكهرباء معناها تشرجي فيها الترناتور، الترناتور هذي تدور مع الموتور تعمل كيشون مانيتيك، معناها تعمل شرج، يعود يشرجي البطري، معناها كل كورون قاعد ينقص بالبطري الالترناتور هذي تعود شرجيه. في نفوة الفويون هذي يعود شعل في التابلو، معناها يا إما الكروة اللي تدور في الالترناتور قطعت، معناها فهمت؟ يا إما الالترناتور في حد ذاته فما مشكلة، معناها في وسط الالترناتور لازم خبير ويشوف اش فيها، وانا إلكتريسيان يشوف اش فيها واش ما فيها، يشوف بدل.
1: باي نمشي الإشكالية من بعد يقول حاب نستفسر كون نمشي بسرعة كبيرة وننزل على الفرام بالقوي باش نوقف نحس البيدال والكرسي يرشو بالقوي والفرام يولي يجعلي في رجلي والعملية هذه تكرر أكثر من مرة.
2: باي فما نوعين متاع كرهب. فما الكرهب اللي فيهم السيستيم ABS اللي هم أكثرية الكرهب تو فيهم السيستيم ABS وفما الكرهب لونسيا موديل اللي نعرفوه ما احنا من الألفينات وانتي راجع فهمت ديجا مازالوا يدوروا معنا في الكيس. الكرهب اللي فيهم سيستيم ABS اونكا معناها انت نزلت عملت معناها نزلة متاع بيدال قوية معناها فرنسي نقولوا احنا فهمت السيستيم ABS هو في حد ذاته يعمل كل فيبراسيون في الـ في الـ في, الـ في البيدال فهمت هذاك عادي نورمال فهمت اما انه فوا الفيبراسيون هذيك تكون قويه يجم يكون الديسك دو فران فيه عوج معناها عوج في الديسك دو فران هذيك يعمل رجعه للبيدال تجم تكون قويه وترجع الرجل فهمت وكيف كيف لي باتان زاد ينجم يكونوا لي باتان
1: يلا نواصلوا مع الإشكاليات. يقول المواطن هذي ديما كيف نجيبش نحبس الكهرباء نحط رجلي على الفرا نسمع صوت صفير يقلق برشا عالي يجي من شيرة العجلات
2: كيف كيف ينجم يكون الديسك دو فران معناها مات معناها الديسك دو فران هو شنو الديسك دو فران فيه كما قولوها حديد فهمت بالوقت ينجم يضعف وكيف كيف لي باتا فيهم حاجة اسمها غارنيتور الغارنيتور هذه كيف كيف بالوقت كل 30 ألف كيلومتر معناها نورمال ما لازم تتبدل الباتانات فهمت كي توفى الغارنيتور هذه واللي حديد في حديد يعمل في صوت صفير معناها عرفتك صوت الصفير هذاك اللي يسمه السيد هذاك هو النجم لازم يبدل الباتانات وإلا الديسك يشوف معناه فيهم المضرور ويبدله
1: عنا إشكالية أخرى تخص الماء يقول أنا عندي حكاية غريبة كل نهارين نلقى الدبوزة متاع الماء ناقصة نزيدها وترجع تنقص أما الموتور ما يسخنش وما يوصلش للروج أبدا وما فما حتى تسريف الأرض زعما الماء وين ماشي
2: الفويت دو الفويت دو هذه تجم تكون من الجوان كولاس نجم يكون ان فيسور في وسط الموتور الداخل معناها بحكم يعني نجم يكون الماء يتسرب في وسط الموتور بحكم السخانه اللي في الموتور وكل يعني يصير له ايفابوراسيون معناها ايفابوراسيون الماء هذاك والا ينجم يكون عنده فويت لبرا اما الفويت هذه ما تهبطش للقاع على خاطر ماك تعرف الكرهب جدد كلهم ديكاج وكلهم معناها مغطيين معناها فهمت حتى انه فوق فما ضياع متاع ماء ولا ضياع متاع زيت ولا حاجه ما يهبطش للقاع يقعد في الكاج هذيك محصور غاديك فهمت انت كي تمشي هو يضيع لازم كونترول لازم كونترول معناها باش تجم تعرف السبب شنو بالضبط نجم يكون كما قلت لك الفويت الداخل في الموتور ولا البرة ولا يكون حتى يكون نجم حتى يكون الماء يهبط على الاشابمون والاشابمون سخون يعمل فابوراسيون ما يضر لك حتى شيء
1: نواصل مع الاشكاليات اللي قاعده توصلنا في تعليقاتكم يقولنا في الكياس كي نبدا ماشي في السيركيلاسيون بطيئه وندور بالفيرميير الكهرباء تقعد شده صحيح وتعمل في نقوز مزعج لين تسكت زعم المشكل من شنو بالضبط نغزات اكو
2: لكو هذه معناها الكهرباء يبدا يمشي بها نقولوا احنا تخض الكهرباء فهمت نعمل لك الخضه هذيك ومن بعديك تسكت به الكهرباء باش تصير العمليه الاحتراق في وسط الشومبر نتاع في لي شومبر نتاع الكهرباء فهمت باش تصير عمليه الاحتراق لازم يكون اون دوزاج معناها بيان بريسي معناها متاع هواء ومتاع إيسانس ولا فهمت إنه فوا مثلا يبدأ الهواء أكثر من الإيسانس معناها الجراماج متاع الهواء هذيك أكثر من الإيسانس خاطر كما قلت لك هي هما روبوتيزي بارين كالكولاتور فهمت معناها كمية الهواء الداخلة للموتور لازم تكون معناها محسوبة فهمت كان تبدأ الكمية متاع الهواء أكثر من العادي وإلا كمية الإيسانس أكثر ولا أقل واللي تعمل الخضة هذه معناها وتشم الكهرباء كما قال تسكت لازم تثبت شوف معناها السيستم دير في شي مشكلة وإلا السيستم دو كربيرون في شي مشكلة
1: ساعات الدنيا تسخن وحتى الطقس قاعد يتغير الفترة هذه المشكل أنا كنحل الكليماتيزور نلقاه يخرج في هواء سخو كأنه حال طاقة الكياس، مع العلم أنه الكمبريسور يدور زعما الغاز فارغ بالكل، ولا فما مشكل في الفويت؟
2: به الكليماتيزور ما هوش قاعد يخدم والكمبريسور يدور، معناها الكهرباء فيها بتيتر من فويت، فويت دو غاز متاع الكليماتيزور. لازم تعمل تيست فويت للسيركوية ذاك، وإن فوا ما فهمش معناها فويت، معناها الغاز ما فيهاش، تولي تعملها تعبيها بالغاز ويرجع يخدم الكمبريسور ويبرد ولا بس.
1: باي نمشي معاك الإشكالية أخرى، يقول كي ندور بالعكس ونحب نزيد في السرعة نقص على البيدال، أما الكهرباء تبقى تتردد وتبلغ بطء شديد، تقولش حد شددها من اللور. نحكو هنا على الكاتاليزور ولا ديبت ميتر؟
2: معناها هو يقصد معناها فما نقص متاع بويسونس في الكهرباء، معناها فماش ما فماش هيك هيك هيك التيراج هذاك اللي هو يلوج عليه،
1: معناها
2: به التيراج هذايا انت والكهرباء، فما كهرباء مازوت وكهرباء بيسونس. الكهرباء الاكثريه هما المشكله هذه تجي من التيربو، من الديبي متر، فما قطايا معناها هما يعملوا مشكلة هذية. لازم ديجنوستيك باش تجم تعرف اسكو المشكلة في الهواء، اسكو المشكلة في الاسانس، اسكو التيربو ما هوش قاعد يخدم، اسكو الديبيمتر ما معناها فيه ديفو. برشا عوامل تعمل الديفو هذي، برشا عوامل لازم ديجنوستيك بيان بريسي، وبالديجنوستيك تجم تعرف شنية القطعة المسؤولة على الضعف متاع الموتور هذي.
1: نمشي معاكم مستمع هذه تقول أنا ساعات كي نمشي ندخل في كياسات هكا محفرة، وبين كل حفرة حفرة نلقى حفرة أخرى، نسمع حس تخبيط قوي وخشين برشا من جهة العجلات الأمامية، تقولش الكهرباء مكسرة من لوطة. ما فهمتش وين المشكل بالضبط، والحكاية عندها تقريبا أكثر من أسبوع نفس الإشكالية.
2: المشكلة لهنا في القطع يقولوا له لافونترا. لافونترا هذية متكون من ديزامورتيسور، متكون من ظلفات، من ديسيلان بلوك. هذوما بالوقت هما سون دي بيس دونترتيان، معناها لازم في عندهم وقت معين لازم تعملهم تبدلهم وتشوف معناها شنية القطعة اللي فاسدة، شنية اللي لازم تتبدل. مادام هي تسمع في حس معناها في لافونترا، معناها ينجم يكون ديسيلان بلوك، معناها اللي هما بلاستيك، معناها ينجموا قم، ايوه قم، اي لازم يتبدلوا. ينجم يكون لي زامورتيسور فات وقتهم، لازمهم يتبدلوا. ينجم يكون مثلا لي برا، فما دي برا تاع ديريكسيون، دي برا ستابيليزاتريس، لازمهم يتبدلوا. الكل في الافونترا، لازم الافونترا نعملوا عليه نظره ونشوفوا شنو هي القطعه اللي تعم في الحس ونبدله لابس.
1: هذه الدياغنوستيك نتاعنا لليوم مع المختص في تشخيص السيارات وائل خونا فارس ولها. فارس يعطيك الصحه، ونذكروا انه البرنامج بمساهمه شركه سوري بوت برو على 22680529. سوري بوت برو تنجم دل الكهرباء متاعك، موجودة في طريق المتلوي كيلومتر واحد. سوري بوت برو، فارس شنو الخدمات اللي تقدمها؟
2: والله احنا توا شركة مختصين في تصليح السيارات.
1: اي
2: بون نخدموا الملتي مارك، معناها جميع انواع السيارات الحديثة.
1: اي
2: فهمت. نعملوا المينتونانس، نعملوا الريباراسيون معناها ميكانيك والكتريك.
1: اي
2: وتوا ان شاء الله عندنا برنامج كونفنسيون مع شركه ايتلكار في تونس، مش نجيبوا معناها سيارات جديده للبيع. اللي هما الماركه نتاعهم جي ام سي، اللي هما دي كاميونات
1: معارض للكراهب،
2: تصلحوا اي ما نبيعوا كراهب جدد اللي هما جي ام سي هذوما، ونعملوا لهم المينتونس نتاعهم معناها ميزون جي ام سي.
1: المشكله ديما نتاع القطايع موجوده عندكم؟
2: موجودة أكيد أكيد أكيد موجودة. أوز إيش أقول لك، كي يجيك كليون يجيب لك كهرباء، معناها حملك المسؤولية في أنك تصلح له كهربته، حتى ولو أنت ما عندكش القطعة باش تجم تصلحها له، راك تاخذ المسؤولية أنك تتصرف في القطعة هذيك وتصلحها. فأنت معناها حتى ولو أنا ما عنديش منها القطعة، بالرغم أنا نبيع راني في الشركة متاعنا نبيع قطع غير سيارات، فهمت، حتى ولو ماهيش ديسبونيبل عندي معناها نتصرف ونجيبها له، ولازم معناها الكليون يخرج من عندي فرحان وياخذ الكهرباء مريق، لما نتحمل مسؤوليه كامله في الكهرباء من اول نهار تبدا موجوده في الجراج حتى بعد ما يزهر تقعد ديما على مسؤوليتي.
1: هذه هي السوري بوت برو موجوده في طريق المتلوي كيلومتر 1 على 22 680 529، وكانت هذه فقره اشهريه. فارس يعطيك صحة، شكرا لك على الحضور. شكرا لكم، وإحنا هكا نوصل معكم ختام حصتنا لليوم. مستمعينا مستمعاتنا من منوعات أوتوماج في خدمتكم، شكرا لكم وشيء طيبة للجميع.

0: في خدمتكم في خدمتكم. إذاعة قفصة مراية تكلم. فلاش سبور فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور، برنامج مقابلات نهاية الأسبوع بالنسبة للمحترفة الأولى لك.

18 أكتوبر مباريات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في ملعب الطيب المهيري لأصبح مؤهلا لاحتضان مباريات المنتخب التونسي بعد موافقة الكاف. الطيب المهيري ترجي جرجيس يستضيف ريال باماكو المالي 17 أكتوبر، وكذلك أكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية تستضيف النادي الرياضي سباقس يوم 17 أكتوبر كما ذكرت مقابلة المجموعة الدفعة الثالثة. خميس 29 أكتوبر عند الفريق مع عندي البنزرتي عند الصفاقس الترجي والملعب التونسي مع الترجي الرياضي الجرجيسي. يوم الأحد المرسى والنجم البتلوي حمام لنفش بيطلع مران اتحاد مونستيريس ساقيت الدير أولمبي البيجي والنجم الساحلي. نذكر النجم البتلوي كان بعد اجتماع دار أول أمس العقدته الهيئة المديرة تعليق نشاط النادي في جميع الأصناف احتجاجنا على الأزمة المالية وكذلك احتجاجنا على عدم صرف المنح مخصصة للفريق اللي كما ذكرت عنده مباراة نهار الأحد في المرسى. بالنسبة للمحترف الثاني مقابلة الجولة الرابعة ذهاب للبطولة المجموعة الأولى نهار الأحد المقابلة المجموعة الثانية يوم الاثنين القادم في الساعتين ونص المقابلات. بالنسبة للمجموعة الأولى مباريات نهار الأحد جمعية مقرين تستضيف الملعب السوسي هلال مساكن مع مستقبل جابس هلال الشابة نجم الخلادي بعد بوحاجة سبورتينج بن عروس كوكب عقارب مكارم المهدية الرلوي مع مستقبل سليمان حاتة طوين مع محيط قرقنا. مقابلات المجموعة الثانية الاثنين القادم في الساعتين نص المقابلات نادي القربي مع أولمبيك الكيف جندوبة رياضية مع عمل بوشمة قلعة رياضية تستضيف سبورتينج المكنين اتحاد قصر السيف يستضيف جمعية أريانا مستقبل قصرين شبيبة القيروان وفي ملعب قفص القوافل مع أولمبيك مدنين. الملعب الجبسي يستضيف هلال أرديف. بالنسبة لأخبار هلال أرديف إلى اليوم اليوم الثاني على التوالي يعني أول أمس وكذلك أمس غياب الملاعبية عن التدريب احتجاجنا على عدم صرف منح المالية حضور الإطار الفني وكذلك أعضاء الهيئة المديرة وبعض من ملاعبيه هلال أرديف خاصة ملاعبية الشبان بعض أبناء الجاي كانوا حضروا يوم أمس في الحصة التدريبية وغياب بقية الملاعبية وكذلك يوم كذلك يوم الثلاثاء كذلك أول احتجاج صار الثلاثاء والأربعاء حضور الإطار الفني وغياب الملاعبية احتجاجنا على عدم صرف منحهم المالية. بالنسبة لرابطة الأبطال الأوروبية أكيد تبعتوا البارحة مباريات مثيرة في الحقيقة. روما كان ينهزم أمام ريال مدريد 4-3 بعد ما تقدم 3-1 في الشوط الثاني. تعود الريال من بعيد ويعدل في دقيقة 90 ثم يضيف الرابع دقيقة 93. 4-3 لريال مدريد أمام روما. مانشستر سيتي ينهزم أمام باريس سان جيرمان 4-2. هذه أهم أخبار رياضية للقاء.

نشاط نادي الإعلامية الموجهة للطفل بقفصة. الدورة الجديدة لنادي شطرنج للجمعية العسكرية بقفصة. مسيكم بالخير، بداية من الأربعة على موجات إذاعة قفصة.

0: تمام منتصف النهار.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز بمناسبة اليوم العالمي والوطني للتحسيس بالتبرع بالأعضاء في إطار تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء ونشر الوعي بأهميته في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة حياة المرضى. وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بقبلية ينظم المستشفى الجهوي بقبلية يوما تحسيسيا وتوعويا حول التبرع بالأعضاء، وذلك يوم الاثنين القادم 19 من أكتوبر الجاري بالمركب الشبابي بطريق توزر بقبلية. ويتضمن هذا اللقاء مداخلات علمية تؤمنها فرق طبية جامعية ومداخلات توعوية دينية يؤمنها ضيوف نشؤون الدينية وشهادات حي المتطوعين في مجال زراعة الأعضاء، بما يتيح الفرصة للتعريف بالجوانب الطبية والشرعية والإنسانية للتبرع بالأعضاء. نظمت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد يوم أمس بمقر ولاية سيدي بوزيد يوما دراسيا جهويا لفائدة الوعاظ والأئمة الخطباء والمؤدبين.

عنوان وقاية النفس الممتلكات من حوادث الطرقات، حفظ الأمانة وتحقيق لمقصد شرعي ومسؤولية مجتمعية، وذلك بالشراكة مع الفرع الإقليمي للوسط الغربية لسلامة المرور. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم الجمعة 16 من أكتوبر الجاري هو آخر أجل إداء عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفقا للأجندة الجبائية المعتمدة، ويشمل هذا الأجل كلا التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري ملحقين بالنظام الحقيقي. أخيرا وفي أخبار العالم، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الخميس اقتحام مدن وبلدات ومخيمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل لتفتيشها وتخريب محتوياتها واعتقال عدد من الفلسطينيين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange. إشهار.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة، مجددا إلى هذا الفضاء الإخباري التنشيطي المباشر. المشهد اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026. تأمنها صحفيا هدى منسية، يرافقني تقنيا نزار رويسي، ورقميا عماد الغرز، في تنسيق فقرات الحصة زميلة نجاة السهيلي. تحية طيبة لكل المستمعين اللي اختاروا أنهم يرافقنا طيلة هذا العدد. هذا اليوم الحدث الذي يكتسيه يبرز أكثر شيء هو العيد الجلاء، كل عام والتوانسة بألف خير. في هذا الإطار عين الأحداث باش نخصها لاستحضار تاريخية ورمزية عيد الجلاء في تونس، من استكمال السيادة الوطنية إلى رهانات الاستقلال في القرار والعلاقات الدولية. ضيفي في هذا الموضوع إن شاء الله باش يكون سيد أحمد بن مصطفى، هو سفير سابق ومختص في العلاقات الدولية. في هذا الإطار أيضا إن شاء الله باش نمروا عينة صوتية بأمضاء الزميلة سرور المهذبي، وفيها تقرير عن معاني ودلالات وأبعاد هذه الذكرى، ذكرى عيد الجلاء ضمن فقرة باختصار. في عين على الجهات اليوم بولاية قفصة، مواكبة للأيام الترويجية للتوأم الرقمية بين الجهات في القطاع التربوي، ووقوف عند أهمية الخطوة نحو مدرسة تونسية أكثر حداثة وإنصاف وابتكار. سيونس مصباح، أستاذ أول مميز خبير في مجال التكنولوجيا الرقمية، هو ضيفي في هذا الموضوع. موضوعنا الثالث باش نفتحوا فيه ملف تعليم الكبار في تونس بين الحق في التعلم وتحديات الإدماج الاجتماعي وكذلك المهني. وسيريضا زهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ هو ضيفي اللي باش نفتح معاه هذا الملف. هذه مواضيعنا وهذوما ضيوفنا. نجموا تتابعونا مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. على بركة الله نبدأ المشوار.
2: عين على الأحداث.
3: تحني تونس اليوم 15 أكتوبر وككل سنة ذكرى عيد الجلاء، تخليدا لحدث تاريخي مفصلي توج بخروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية سنة 1963، منهيا بذلك مرحلة من الوجود العسكري الفرنسي الذي استمر بعد استقلال تونس سنة 1956. تقرير حول الموضوع مع سرور المهذبي.
4: تحيي تونس اليوم 15 أكتوبر الذكرى 63 لعيد الجلاء، الذي يخلد ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من أراضيها في 1963 وتحديدا من قاعدة بنزرت، بعد معركة دامت سنوات مثلت آخر فصول الكفاح الوطني ضد الاستعمار. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت معركة الجلاء حدثا راسخا في ذاكرة التونسيين، حيث بدأت في 9 من جويلية 61 و900 ألف مواجهات مسلحة بين قوات المستعمر الفرنسي المرابطة قرب مدينة بنزرت والجيش التونسي تسانده أعداد من المتطوعين، وتواصلت إلى غاية يوم 23 من جويلية من سنة نفسها، وهو تاريخ صدور القرار 164 لمجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق النار. وإثر وقف المعركة جرت مفاوضات سياسية انتهت بخروج الجيش الفرنسي من آخر معاقله بمدينة بنزرت في 15 أكتوبر 63 و900 ألف، ويمثل هذا الحدث محطة بارزة في تاريخ تونس وتتويجا لمسار طويل من النضال. بدأ بالحركة الوطنية منذ بداية القرن العشرين ومر بمحطة الاستقلال في 20 مارس 1956 وصولا إلى تحرير كامل التراب التونسي في 63 و900. ورسخ عيد الجلاء مكانته في الذاكرة الجماعية كرمز للسيادة الوطنية وحرية القرار التونسي، وهو أيضا فرصة لاستحضار تضحيات الأجيال السابقة لتبقى على مر السنين عالقة في أذهان أبناء الشعب التونسي.
3: اليوم إذن 15 أكتوبر 2026 يوافق الذكرى 63 لعيد الجلاء الذي لا يمثل فقط مجرد استحضار لمحطة من تاريخ الحركة الوطنية، بل يفتح المجال للتساؤلات حول دلالات السيادة الوطنية في سياق دولي متغير ومدى قدرة تونس اليوم على حماية استقلالية القرار وتعزيز تموقعها في محيطها الإقليمي والدولي. برشا أسئلة الحقيقة باش نطرحها تباعا على ضيفنا اللي رحبوا به، موجود معنا على الطرف الآخر للهاتف سيد أحمد بن مصطفى، هو سفير سابق ومختص في العلاقات الدولية. سيد أحمد عسلمة ومرحبا بك.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم
5: السلام عليكم والسادة المشاهدين والمستمعين.
3: شكرا لك. بداية، ما الدلالات التاريخية والسياسية لعيد الجلاء في مسار بناء الدولة التونسية الحديثة؟
5: هي دلالات عميقة حقيقة، و تحيلنا مباشرة لفترة موجة التحرر الوطني التي عقبت الحرب العالمية الثانية، واللي هي كانت دخلنا في مرحلة التجسيد لاستقلال الدول اللي من بداية القرن، وهي منخرطة في يعني نضال مسلح، يعني كل شيء. وتونس كانت تتميز يعني بأسبقيتها في كونها من الدول.
3: نعم سيد أحمد، لو تسمح الصوت قاعد يوصل لنا متقطع، تحاول تحافظ على نفس المكان بعد إذنك باش هيك نستفيد من مداخلتك. سيد أحمد ما نسمعوش فيك مليح، لو تسمح تبقى في نفس المكان باش نجمو نسمعوك بالقدا وبش الفكرة توصل للسادة المستمعين.
5: نقول
3: نعم
5: هكا أفضل.
3: أفضل بكثير، تفضل. لا يبدو أن فما خلل المعين سيد أحمد، صوت بقي يتقطع، ما نجموش نعاودو بعد إذنك، نعاودو نتواصلوا معك مرة أخرى. وحديثنا مع سيد أحمد بن مصطفى، هو الدبلوماسي والسفير السابق والمختص في العلاقات الدولية، يدور حول موضوع عيد الجلاء في تونس. معاه باش نحاولوا نطرحوا عديد الأسئلة باش نتحدثوا على ما يمثله عيد الجلاء في الذاكرة الوطنية التونسية، كذلك معاه باش نقدموا قراءة حول أبعاد هذه المناسبة التاريخية وكذلك الدبلوماسية في ضوء التحديات الراهنة. عديدة هي التفاصيل والزوايا اللي من خلالها نحاولوا أن نستحضروا الأهمية، الأبعاد والمعاني. نحاولوا أيضا من موقعنا أن نلقي بظلال هذه المناسبة على الوقت الراهن مدى حضور مثل هذه المناسبة برمزيتها في أذهان الأجيال الحاضرة في تونس، كيفاش يشوفوا هذه المناسبة، شنو تمثل لهم بالضبط. كل هذه التفاصيل وغيرها إن شاء الله باش نتناولها تباعا مع سيد أحمد بن مصطفى، هو الدبلوماسي السفير السابق والمختص في العلاقات الدولية. إن شاء الله اختيارنا للموضوع كان موفق، بطبيعة الحال هو يتزامن مع احتفالنا هذه السنة بالذكرى 63 لعيد الجلاء. يرجعنا من جديد سيد أحمد بن مصطفى، لك الكلمة سيد الكريم.
5: كنا استحضرنا احنا البعد التاريخي، وانه خطوة الجلاء يعني اللي حصلت في 63 يعني كانت تتويج لمسار نضالي طويل.
3: نعم.
5: لانه بدأ في بداية القرن، ثم خلا مرحلة حاسمة في يعني 56 بالاستقلال، يعني وقبلها بالحكم الذاتي، ثم الإشكال يعني اللي حصل مباشرة أنه الطرف المستعمر أي فرنسا، خلينا لازم نقول
3: طبيعة الحال نعم
5: التاريخية المحيطة
3: وهو بالطبع. كذلك نحن نسرد الواقع
5: احنا هو يعني نظريا تونس استقلت 56
3: لكن
5: وفقا لبروتوكول الاستقلال يعني استقلت بتوافق مع المستعمر السابق على أساس أنه وفقا لل يعني البروتوكول الاستقلال فرنسا ستتولى يعني النقل في إطار يعني بدون بكل سلمية يعني بكل يعني في إطار توافقي نقل مقاومة السيادة لتونس، كان المفروض ما يصيرش حتى إشكال في مستوى، لكن اللي حصل أنه الطرف الفرنسي لم يلتزم
3: نعم.
5: ببروتوكول استقلال، وهذا افتح مسار عليه لأنه هو كان في ذهنيته أنه سيبقى يعني هني رأوا هذه حقائق تاريخية برزت في المرحلة من بعد الثورة فما موجة جديدة
3: بتاع
5: مؤرخين بينوا اللي الطرف المستعمر يعني القوى المستعمرية الأوروبية وعلى رأسها فرنسا تعتبر يعني المكاسب اللي تحصلت في الفترة الاستعمارية أنها مكاسب استراتيجية لا يمكن الاستغناء عليها في عملية إعادة البناء وفي عملية يعني مستقبل بناء مستقبل أوروبا، يعني هذا لأنه أوروبا يعني في ظل الحرب الباردة لابد أن تحافظ على مكانتها كقوة لأنها هي خرجت مكسورة بالطبيعة من كانت هي القوة العظمى في العالم والتي هي يعني تحت السيطرة الأمريكية، وفما الكتلة الاشتراكية من غادي أوروبا من وقتها برزت الفكرة متاع بناء الكيان الأوروبي باش يكون عنده يكون وازن وعنده الثقل متاعه، وبالنسبة للمنظرين متاعهم اللي كانوا يحضروا في مشروع الاتحاد الأوروبي ومنهم فرنسا على رأسهم، وهو يعني فكرتهم أنه بدون الإمبراطورية الاستعمارية وبدون الضفة الجنوبية المتوسط وبدون أفريقيا أوروبا غير قابلة للحياة أصلا، يعني باش نذكروا بالمناخ التاريخي
3: نفهموا عليه
5: صارت إيه علاش دخلنا في الصراع، لأنه يعني الرئيس بورقيبة اكتشف أن فرنسا غير جادة وغير بديت الصراع، هي شرطت علينا حتى في وثيقة الاستقلال وما مش ما نزيحوش على موضوعنا
3: أي.
5: وثيقة الاستقلال شرطت علينا شروط تتعلق حتى بسياستنا الخارجية لازم ننسقوا معها، يعني ايش كانت تقصد؟ تقصد أنا هي أنا ناوية تبقى
3: باش تبقى باش نبقى تحت حمايتها نعم هذه هي الفكرة،
5: لا بخلاف ذاك بخلاف ذاك مش حمايتها فقط
3: أي.
5: هي أدرجت وثيقة الحكم الذات كوثيقة مرجعية في وثيقة الاستقلال على أساس يعني أنه حدود السيادة التونسية
3: أي.
5: مكبلة بالحكم الذاتي، علاش باش احنا في السياسة الخارجية متاعنا ما نستخلوش في السياسة الدفاعية ما نستخلوش، علاش على خاطر فرنسا كانت ناوية تبقى في الجزائر بقاء دائم تسيطر
3: نعم.
5: على المنطقة عسكريا وكل الوقت، هذا من وقتها بدأت المشاكل، والرئيس بورقيبة اكتشف أنه خاطر احنا كان مفروض نتفاوضوا معهم من تصور في بالك من فيفري 56 باش يجيوا ويقولوا لنا يا تفضلوا هذه الخارجية تفضلوا هذه البنزرت فضلوا هذه الجلال العسكري الخطو الأراضي السلاحية كلها فكناها فكان
3: أي.
5: بقرارات يمتع تأميم وإلا وصلنا يعني في
3: الحركة الوطنية
5: وقبلها هي سقيط سيديوس، لأنهم كانوا يقولوا كانوا يحبوا تونس تقف ضد الحركة التحرر الجزائرية وتسكر عليها الحدود وتتضامن مع فرنسا، أو هذا معقول؟ والحالة أن الرئيس بورقيبة كان يقول احنا ما نكونوا مستقلين إلا ما تستقل الجزائر، والأخوان في الجزائر اليوم يشهدوا بهذا
3: نعم.
5: تونس كانت وفية لنا نظرة تونس للعملية التحرر مش فقط على محصورة في تونس، وهوني نجيو للمعنى متاع يعني المعركة متاع بنزرت يجب أن نحن دورة برشا مؤلفات وكتب تاريخية الفرنسا اللي حولتها إلى معركة دموية، وكان الرئيس لأنه الرئيس بورقيبة برشا حتى من رفاقه الكفاح لموا عليه شباب قالوا له كفاش احنا كنا نجم نستغناء والعملية، هو الرئيس بورقيبة وقت فهم اللي فما سونية من فرنسا في عملية، لأنه بدأ والمعارك بدأت على الحدود حتى في الجنوبية على موضوع البورن 233 بين الجيش التونسي والجيش الفرنسي، هذه قضية أخرى بيستعرفوا وماتوا فيها الجيش التونسي بطولات أحصل، لأنه هو نحب نرجع بنزرت. بنزرت الرئيس بورقيبة كان خطط لمظاهرات، هو عمل عمل وقت فرنسا جات توسع في القاعدة مشى أذينا بمحاصرتها بالمتظاهرين السلميين والعملية السلمية في الأساس اللي حصل وطول اللي كشفوه الحقائق التاريخية أنه دوغول تحت الضغط، لأنه كانوا الجنراليت نتاعهم متاع الجزائر متمردين عليه ويهدوا حتى باش يعاودوا يحتلوا تونس تصور.
3: نعم،
5: لأنه هو مشى في الفكرة متاع الصلح في الجزائر.
3: تبقى معايا في الاستماع سيد أحمد بن مصطفى المختص في العلاقات الدولية. فقط لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها، ثم نعود لمواصلة الحوار.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
3: إذاعة قفصة.
4: المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
5: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
6: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
4: المشهد اليوم، من الاثنين إلى الخميس، من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
7: يتواصل المشوار مع المشهد اليوم لليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 من أمام المصدح. تحييكم مجددا الصحفية هدى منسية، على الطرف الآخر للهاتف سيد أحمد بن مصطفى الدبلوماسي السفير السابق والمختص في العلاقات الدولية، وحديثنا معاه في استحضار لتاريخية ورمزية عيد الجلاء في تونس من استكمال السيادة الوطنية إلى رهانات الاستقلال في القرار والعلاقات الدولية. سيد أحمد، تحية ليك مرة أخرى. كنت قبل ذين حدثتنا على التاريخية، على المعرفة التسلسل الزمني خلينا نقوله اللي أدى إلى حدوث أحداث عيد الجلاء. حدثت أني المسألة انطلقت بعد استقلال تونس في سنة 56، وأن ذكرى عيد الجلاء هي تعتبر الاستكمال الفعلي للسيادة الوطنية في تونس. يعني لهنا باش نسألك على الدور اللي اطلعت به الدبلوماسية التونسية في المفاوضات اللي أفضل إلى الجلاء في تونس.
8: هي للأسف ما خلاوش الفرنسيين، يعني احنا اتفقنا معهم على أن يتم الجلاء ويتم الاستقلال بطرق تفاوضية، يعني بنقل المقاومات السيادية إلى تونس عن طريق التفاوض، وهذا وفقا لبروتوكول الاستقلال متاع 56
7: بطرق سلمية. يعني
8: أي هذا الاتفاق.
7: الاتفاق العام.
8: لكن عمليا رئيس بورقيبة بدأ من تتذكر، لأنه تعثرت المفاوضات هذه. لأنه علاش؟ لأنه الطرف الفرنسي اشترط لتطبيق الدخول في المفاوضات هذه اللي منصوص عليها، اللي كان مفروض تبدأ يعني في فيفري 56، اشترط، قال لازم نعملوا معاهد تكافل بيننا وبين، بموجبها فرنسا تتواصل تتحكم في السياسة الخارجية والدفاعية التونسية. هذا شرط وضعوه عليش لحرمان تونس من استقلالية قرارها في 56 في مجال التعاون الدولي وفي مجال اتخاذ المواقف من القضايا التحرر الوطني الأخرى. تعرف اللي وقتها لا أفريقيا من زالت متحررة، الجزائر متحرة، هما كانوا يحبوا يصادروا. يعني تونس كانت بتبيع تحت الاحتلال، ما تنجمش تأخذ موقف مساند للجزائر، وكانت وقتها موجة تعرف من القومية العربية، قضية فلسطينية، كلها كانت موجودة. والرئيس بورقيبة تميز بعد ما ولا افتك هو كل الواحد مش عمل، قال أنا ما نشفش نقعد نستنى، احنا بموجب بروتوكول 56 ولينا مستقلين مبدئيا، نعرف اللي الاستقلال هذا شكلي، لكن انا باش نقعد نستنى في فرنسا المفاوضات. هي واضح هي ما تحبش مفاوضة، ولا مشي للقرارات الاحاديه، التاميم المبدئ بتاميم الكهرباء والغاز والخدمات الاساسيه، وعمل مجال الاحوال الشخصيه، تحرير المراه، وعمل الدستور 59، وامن وصولا سقيط سيدي يوسف، وصولا لمعركة بنزرت، وتتويج الحقيقي هو التأميم الأراضي السلاحية، مسار طويل وعريض. وفي الأثناء وبداية الستينات عمل استراتيجية التحرر الوطني من الاستعمار الاقتصادي، سموها الأفاق العشرية للتنمية، اللي التجربة الاشتراكية اللي قادها أحمد بن صالح، اللي بعده في أواخر 69 يعني 69 وضع حد لها على خاطر قضية التعرضيات.
7: نعم. في الواقع هو هي برشة مراحل برشة تفاصيل.
8: نعم. هوني بربي نقطة نحب نقول عليها.
7: أي نختموا بها على خاطر عندنا نقطة أخرى.
8: ذات دلالات قوية.
7: أي.
8: في دستور 59 الرئيس بورقيبة حط مبدأ أساسي اللي هو التعاون الدولي الحر. يعني اللي أراه الدولة وقت اللي الدول المستضعفه تصدر منك التعاون الدولي نتاعك معناها ما تنجمش تمشي انت وراك اخرين
7: بطبيعه الحال.
8: احنا اليوم نعانيو مثلا البترول نتاعنا وكذا لا يستغل الا من الشركات الفرنسيه والغربيه. علاش؟ على خاطر هم احتكرونا وحبوا واصلوا بهذا الاحتكار. لكن هذا موضوع طويل وعريض ان شاء الله.
7: ولا هو صحيح موضوع طويل وعريض. هو حاجه مهمه جدا ضروري جدا ان كتوانسه نعرف شنو اللي صار وشنو انعكاساته الى حد الوقت الراهن وشنو الرهانات والتحديات اللي يلزمنا نكسبوها. نعم
8: يا هدى. نعم. نكمل بها بربي على الخاطر.
7: تفضل.
8: انا تو راهو باهي نحيو الذكرى نتاع الجلال.
7: فوالا
8: ونفتح نور قيم القيم والامجاد نتاعنا. لكن ما ننساوش اللي هالمكاسب الكلها تعرضت لنكسات
7: وتهديدات
8: تراجعات. راهو المكاسب نتاع الاستقلال الكل هي في مخاطر كبيره
7: يلزمنا نقولوا.
8: كان تعرف اللي في ظل الرئيس بورقيبه وفقا لشهاده سي احمد سي محمد مزاري وما ادراك. يعني أرجع للمذكرات وراء نحكي بالوثائق التاريخية. قال تعديت لأمريكا طول القضية متاع القواعد. رأي أمريكا في 85 يعني طلبت صفة رسمية من الرئيس بورقيبة في مناسبتين ورفض طلب باش تعمل قاعدة في الجنوب التونسي بحجة حماية تونس من المشاكل مع ليبيا.
7: باختصار شديد
8: تاع دقيقه ما تروحها حتى بعد الثوره.
7: نعم. دقيقه من زمان بعد اذنك سيد احمد. دقيقه من زمان تعطيها لنا جوست باش خلينا نقولوا باش ننمو الحس الوطني لدى الناشئه الجديده والاجيال اللي هم رجال الغد. لهنا حسب تقديرك كيفاش يمكن احياء ذكرى عيد الجلاء بما يتجاوز الطابع الاحتفالي من مواكب وغيرها الى مناسبه لترسيخ الوعي بالتاريخ الوطني لدى الأجيال القادمة؟
8: استحضار شوف استحضار شهادات الأطراف اللي حضروا فيها وشاركوا فيها واللي كتبوا فيها وفكروا في الحدث هذا بأبعاده الاستراتيجية والاستشرافية. لأنه احنا اليوم تعرف اللي العالم العربي ككله تعرض بعد حرب العالمية الثانية إلى موجة استعمار جديد بأساليب ومسميات مختلفة. لأنه الطرف المستعمر للأسف الشديد لم يقبل فكرة الاستقلال. وأنا توا في بحوثي وكتاباتي قلت بفماش حاجة اسمها استقلال حصلت وبينته بالعيب الكاشف. وأول حاجة في هذا المجال هو إدراج اتفاقية الحكم الذاتي كوثيقة مرجعية أساسية في بروتوكول الاستقلال. وكنت تضحط وثيقة مثل هذه اللي هي من المضمون بتاعها هو الحفاظ على مكاسب الاستعمار. تفهم يقول لك هذيك المرجع للوحدات وإذا فيها حاجة تتعارض مع الاستقلال إيجا تون بدلوه بالتفاوض. طيب هذا كلام. يعني هما الاتفاقيات اللي قاعدوا احنا البروتوكول الاستقلال صفحة واحدة والاتفاقيات حكم الذات يذوكم مجلدات وقعدوا يتفاوضوا عليها معناها فترة طويلة.
7: نعم.
8: للحفاظ على مكاسب الاستعمار. وهذيك اليوم الناس هذه بعد 70 سنة هذيك الوثيقة المرجعية في
7: نعم. وثيقة الاستقلال. واضح.
8: وهذا إن شاء الله نرجعه
7: إن شاء الله. هذا ينوعدك به
8: على أمجاد أمجاد الشهداء وأمجاد المناضلين وأمجاد الرئيس بورقيبة والرفاق بتاعه. وإن شاء الله فهمتي هما يعني مقبولين
7: نعم.
8: يعني وخالدين يعني في الجنة.
7: ربي يرحمهم إن شاء الله. مشكور جدا على دسامة هذه المداخلة سيد أحمد بن مصطفى الدبلوماسي السفير السابق والمختص في العلاقات الدولية. معك تحدثنا على عيد الجلاء بتونس بالتزامن مع ذكراه اليوم 15 أكتوبر 2026. شكرا جزيلا سيد الكريم. شهية طيبة وإلى اللقاء.
0: عين على الجهاد.
7: في عين على الجهات تحديدا في ولاية قفصة باش تكون لنا مواكبة للأيام الترويجية للتوأمة الرقمية بين الجهات في القطاع التربوي، وقوف أيضا عند أهمية الخطوة نحو مدرسة تونسية أكثر حداثة وإنصاف وابتكار. ضيفي سي يونس مصباح، أستاذ أول مميز ومكون في مجال التكنولوجيا الرقمية، معايا على الطرف الآخر للهاتف. الرحب به سي يونس، عسلامة ومرحبا بك.
0: أهلا وسهلا.
7: أهلا وسهلا بسي يونس، مشكور على قبول دعوتنا، إن شاء الله معاك نقدموا الإفادة والإضافة للسادة المستمعين إن نجموا يتابعونا مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي. المعلوم سي يونس إن في ظل التحولات المتسارعة اللي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا الرقمية، يبرز تطوير المنظومة التربوية كأحد المجالات اللي يمكن إنها تستفيد من الرقمنة لتحديث أساليب التعلم وتحسين جودة التعلمات وتقليل خاصة الفوارق بين المؤسسات التربوية والجهات. في هذا السياق الأيام الترويجية للتوأمة اللي تحتضنها قفصة اليوم بين الجهات تعتبر فرصة للتعريف بآليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الرقمية. هذا إطارنا العام لموضوعنا اللي باش نتناولوه معاك سي يونس، ومعاك بطبيعة باش نتحصل على أكثر تفاصيل اللي نجموا نفيدوا بها السادة المستمعين. بداية سي يونس، ما المقصود بالتوأمة الرقمية بين الجهات في المجال التربوي وما أبرز أهدافها؟ اتفضل.
0: بارك الله فيك، شكرا للأستاذة هدى، وتحية لكل العاملين بإذاعة قفصة والسادة المتابعين، وبمناسبة عيد الجلاء عاشت تونس حرة مستقلة.
7: شكرا.
0: إذن موضوع اليوم هو التوأمة الرقمية بين الجهات في القطاع التربوي. هي مبادرة تربوية تهدف إلى ربط المدرسين والمؤسسات التربوية في تونس مع المؤسسات في أوروبا والعالم العربي، وذلك عبر منصة رقمية مشتركة لإنجاز مشاريع رقمية تفاعلية بيداغوجية عن بعد.
7: نعم،
0: هي بصفة عامة بالنسبة لي
7: المفهوم العام
0: الرقمية. نعم
7: طيب،
0: هي
7: نعم طب. واصل الفكرة، ظهري ما زلت ما كملتهاش سي يونس، تفضل عندك الكلام.
0: نعم نعم، يصرفوا على برنامج التوأمة الرقمية في تونس بطبيعة الحال المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية سي ان تي او، بطبيعة بالتعاون مع وزارة التربية يساعد ويقدم دعم للمدرسين من مرحلة التسجيل إلى الانخراط، وكذلك إنجاز المشاريع مع تلامذتهم، مع المربين، مع أبنائهم التلاميذ داخل المؤسسة.
7: طيب، هذا إذا كان أعطينا تعريف مبسط أولي للتوأمة الرقمية بين الجهات في المجال التربوي، وبطبيعة الحال حبينا ننطلق في حديثنا من الأيام الترويجية للتوأمة الرقمية اللي هي اليوم موجودة في جهة قفصة، نتوجه لكل المشاركين فيها بالتحية بالمناسبة. توا معاك خلينا نستغل صيفتك سيونس، وأنت المكون في مجال التكنولوجيا الرقمية والخبير فيها، كان تعطينا أكثر تفاصيل ربما على الإضافة اللي يمكن أنها تقدمها التكنولوجيا الرقمية في مجال تطوير أساليب التدريس وتحسين جودة التعلمات في تونس.
0: نعم نعم، بالنسبة لي أهداف التوأمة الرقمية هو تطوير التعليم وخاصة مهارات المربين، وتمكن من مواكبة هذا العصر اللي هو عصر الرقمنة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
7: هذا ربما إذا كان باش نحكو في المطلق، أعطينا عمليا. نعم. كيفاش تتم العملية تقنيا؟ نعم
0: نعم، بالنسبة لي تقريبا في كل ولاية نجد سفير للتوأمة الرقمية، وتمثل ولاية قفصة الأستاذة كريمة جراجبة، مشكورة جدا على ما تقدمه للسادة المربين في تسهيل عملية التسجيل وكيفية الانخراط في التوأمة الرقمية. اليوم قدمت لنا حصة جد متميزة، حصة نظرية وجانب نظري وجانب تطبيقي، بطبيعة بحضور عدد كبير كبير هذه المرة من ولاية قفصة من المربين، والهدف هو بطبيعة ليس المشاركة للمشاركة، بل العمل على تقديم مشاريع رقمية متميزة في المجال الرقمي، وكذلك تعزيز قيم المواطنة الفاعلة والتبادل الثقافي مع لدى تلاميذ مع بقية الدول في العالم.
7: هو مؤشر إيجابي مسألة الإقبال أنت على ساذة على هذه التظاهر. نعم. الأيام الترويجية للتوأم الرقمية في جهة قفصة مؤشر إيجابي كونهم مهتمين يعبروا على اهتمامهم ويشاركوا في هذه التظاهرة.
0: نعم. نعم.
7: المعلوم سي يونس أن حبينا ولا كرهنا فما فجوة موجودة بين المؤسسات التربوية بمختلف جهات الجمهورية. إذا كان باش نتحدث على الجهات الداخلية والجهات الساحلية عفوا، إذا كان نتحدث على الشمال والجنوب، إذا كان نتحدث على الريف والمدن، لهنا إلى أي مدى نجم نتحدث على توأمة رقمية عادلة في وقت اللي فما مؤسسات تربوية كي نتحدث على المؤسسات اللي موجودة في المناطق النائية والريفية تفتقر لأبسط التجهيزات ربما، وحتى البنية التحتية انتحها ما زالت ما ترتقيش لأنها تستوعب وتحتضن هكذا ربما تجارب وتجهيزات رقمية.
0: صحيح بالنسبة للبنية التحتية ككل ناقصة نوعا ما، خاصة بالنسبة للجنوب ككل، لكن الإبداع ليس مستحيل.
7: نعم.
0: نعرف في هذا العصر أصبحت التكنولوجيا تتكز بالأساس على الهاتف الجوال.
7: نعم.
0: تتكز على الحاسوب تقريبا. تو كنا نملك الهاتف الجوال، من انطلاقا من الهاتف هناك مجموعة من التطبيقات تمكن المربي من الإبداع وخلق محتوى رقمي متميز يقدم الكلمات سواء كان في الريف ولا في المدينة. يعني إذا كان يحب يكون وإذا كان يحب يوصل وإذا كان يحب ينتج ويبرز رأو مهما كان، حتى ولو كان في الريف حتى ولو كان في مدرسة، يحاول يعمل المستحيل بحول الله رأو يوصل معناها بوسائل بسيطة جدا
7: بسيط. وهي متاحة
0: متاحة
7: وممكنة. نعم.
0: ما نبقوش من اللي بكوا على الأطلال، لأن هذا العصر صدقني هو عصر سريع وسريع جدا. معنا نحاول نقصه أكثر ما يمكن من
7: الفجوة
0: بين الجنوب والساحل والشمال. اليوم صدقني أنا فرحان جدا لقيت معنا عدد كبير حاضر من ولاية قفصة في التوأمة الرقمية، وناس قاعدة تطالب لما لا يكون العدد أكثر بطبيعة تحت إشراف مندوبية التربية والسيد مندوب التربية مشكور جدا. نحاول نشجع بعضنا
7: كأساتذة. نعم.
0: كمربين نشجع تلامذتنا، راهو إذا كان ما نسعوش إلى الإبداع والخلق والمواكب ومواكبة هذا التكنولوجيا الرقمية وخاصة الذكاء الاصطناعي، راهو معنا وباش نوصل وباش نبقى معناها في بلايصنا، والناس اللي تفوتنا معناها بمسافات كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا.
7: نحييك سي يونس على النبرة.
0: نعم.
7: الحماسية اللي تحكي بها.
0: نعم.
7: وهذا مش غريب عليك انطلاقا من
0: موقعك. هذا نسعى هذا نتمنى أن نكون في قفصة معنا ناس، لما لا تكون مؤسسات من قفصة هي تو حتى شاركت عديد مؤسسات تربوية من تونس سنة 2025 وتحصلت على الجائزة الأوروبية لأحسن المشاريع التوأمة الرقمية في 2025 من ضمن 1209 مشروع أوروبي مشارك في المؤتمر الدولي لبرنامج التوأمة الرقمية، ونالت وتوجد معناها العددية النموذجية صفاقس واحد وكذلك معهد بابن عروس بالجائزة الأوروبية. لما لا نحاول ونسعر، ومش بالضرورة أن نتحصل على الجائزة 2026 ولا 2027، نعملوا أن بشي جي نهار ونتحصل على الجوائز ونبرزوا في هذا المجال، لأن ما تمش حاجة راهي مستحيلة بالنسبة لي. هذا العصر كل شيء متاح، يكفي أن الإنسان عنده عقل يفكر به، يربط العقل البشري بالذكاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
7: نعم، هو وقت نتحدث عن الرقم عموما سي يونس وانت ادرى بطبيعه الحال، اكيد نتحدث على نواحي ايجابيه ونواحي كذلك للاسف سلبيه عفوا مرتبطه بكل ما هو استخدام رقمي، انترنت، حاجات افتراضيه الى غير ذلك. لهنا باش نسالك على ضمان سلامه المعطيات الشخصيه للتلاميذ، ونحن لهنا في موضوعنا متوجهين درجه اولى للمجتمع التلمذي، حمايتهم من المخاطر المرتبطه بالاستخدام الرقمي.
0: نعم، في بالنسبة لهذا العصر الحماية تكون العلاقة بين الولي والتلميذ. يلزم الولي في هذا العصر وجب مواكبة أي حاجة يقوم بها التلميذ في مجال الرقمنة، خاصة بالنسبة لاستعمال الهاتف، رأي هناك تطبيقات ينجم الولي يستعملها يراقب بها ابنه وين يدخل، شنية التطبيقات اللي قاعد يستعمل فيها، شنية اللعب اللي قاعد يلعب بها، شنو المدة الزمنية إلى آخره. العملية راهي سهلة، نجم نراقب أولادنا، نجم نتحكموا في معناها الطريقة اللي يدخل بها التلميذ ولا الطفل الصغير للهاتف الجوال، ما ثم حتى شيء صعيب. هناك عديد البرامج قدمناها خاصة بالنسبة للأمن السيبراني، وراه كما قلنا عصر غريب وغريب جدا وخطير، يلزم نواكبوه ويلزم نحمو أولادنا ونحمو صغارنا ونحمو أنفسنا كذلك، نحمو أنفسنا. العملية راهي سهلة في الحماية، بالطبيعة هناك عديد الإيجابيات، ونحاولوا نحمي رواحنا من سلبيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
7: طيب ليس مستحيل. كنتحثوا على المؤشرات اللي يمكن اعتمادها لقياس أثر التوأم الرقمية على جودة التعليم ونتائج التلاميذ.
0: طبعا بالنسبة للأثر اللي باش تخليه التوأم الرقمية في المجال التربوي، هي شنية؟ ترتكز على مجموعة من المشاريع، مشاريع بيداغوجية، مشاريع رقمية يقوم بها المربي داخل المؤسسة مع مجموعة من التلاميذ، يشارك بالبرنامج هذاك، يشارك بالمشروع اللي قدمه ومع بقية تلاميذ في الدول الأخرى، في الدول العربية ولا في الدول الأوروبية، وفي نفس الوقت يكون هناك عملية تواصل بين المؤسسات، عملية تواصل ما بين تلامذة تلامذة تونس تلامذة تلك المؤسسة وتلامذة في المؤسسات الأخرى، في المؤسسات في العالم ككل، يكون هناك علاقة معناها خاصة بالنسبة للجانب الثقافي، تبادل المعارف، خاطر العالم تويكا أصبح معناها كما نعرفه يرتكز على كان موقع خاص بالناس كليك، معنا نجمو نعرفه بالجهة متاعنا، نعرفه بالمؤسسة متاعنا، نعرفه بالثقافة، بكل شيء، كل شيء. هذا هو الهدف متاع التوأم الرقمية، هو التبادل المعرفي بين الدول وأبراز كما قلنا ثقافة كل مؤسسة وكل ولاية وكل جهة.
7: من موقعك سي يونس وأنت المتابع المطلع المهتم جدا بهذا الموضوع، حسب تقديرك هل يمكن أن تمثل التوأم الرقمية خطوة فعلية نحو مدرسة تونسية متصلة رقميا تضمن فرص تعلم متكافئة لجميع التلاميذ؟ نتحدث عن المستقبل بطبيعة الحال، مهما اختلفت الجهات ومهما اختلفت الظروف الاجتماعية، وحسب تقديرك أيضا إشني الأولويات اللي ينبغي العمل عليها لتحقيق هذا الهدف؟
0: بالطبيعة كباقي الدول تونس تسعى إلى رقمنة التعليم، هذا موجود عن المركز الوطني للتكنولوجيا التربية CNTE يسعى إلى رقمنة كما قلنا التعليم، هناك عديد من التطبيقات، هناك عديد من كيف تكوين للمربين بما فيها هذه التوأم الرقمية. نسعى باش يجي نهار بطبيعة تهيمن الرقمنة على التعليم كما تهيمن على بقية القطاعات، هاك نشوفه توا في مجال الطب، في مجال الفلاحة، في كذلك في مجال التربية، راهو الدولة ساعية وقاعدة ما تكون في مكونين بحول الله، لما لا يصبح التعليم ككل يصبح تعليم رقمنة وذكاء اصطناعي، يساعد على تقديم المعلومة للتلميذ اللي أصبحته تقريبا تلميذ معزول، تلميذ نحاولوا بهذه الطريقة يصبح أكثر تفاعل في القسم، أكثر تركيز، وبالتالي يتحصل على المعرفة بطريقة رقمية تفاعلية، وهذا هو دور المربي، يزم يتكون. إذا كما تكونش المربي التلميذ هذا كيفاش باش يتعلم؟ يزم نكون المربي متاعنا وبالتالي يقدم لهم المعرفة عن طريق الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
7: نعم، كل التوفيق نتمنه لكم لتحقيق هذه الأهداف. مشكور جدا ضيفي سي يونس مصباح، الأستاذ الأول المميز والمكون في مجال التكنولوجيا الرقمية، إلى اللقاء.
9: عين على الأحداث.
7: في في عيننا على الأحداث، نفتح ملف تعليم الكبار في تونس بين الحق في التعلم وتحديات الإدماج الاجتماعي والمهني. معي على طرف الآخر للهاتف نرحب به سي رضا الزهروني، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ. سي رضا عسلامة ومرحبا بك.
10: وبك أكثر تحياتي ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا استضافتك.
7: شكرا لك. تعليم الكبار في تونس يمثل أحد المداخل الأساسية لمقاومة الأمية وتعزيز التعلم مدى الحياة، هو اللي يتيح للأفراد تطوير معارفهم مهاراتهم تحسين فرص إدماجهم الاجتماعي وكذلك المهني. في تونس سي رضا هذا المجال يطرح تساؤلات كثيرة بشأن عدد من النقاط، بشأن وقع برامج تعليم الكبار، بشأن مدى نجاعتها، صعوبات اللي تعترضها، وأفاق تطويرها لمواكبة التحولات الرقمية خاصة وكذلك متطلبات سوق الشغل. هذه أبرز النقاط اللي باش نرجعوا لها معاك بطبيعة الحال. بداية سي رضا، كيف تقيمون واقع تعليم الكبار في تونس اليوم، وشنية أبرز الأهداف اللي يسعى لتحقيقها؟
10: والله شوف، أنا كي نشوفه اليوم أنت ما نسمعوش ببرنامج وطنية، استراتيجية وطنية، متابعة وطنية، على خاطر في السنوات اللي مضت ديما نقولوا احنا البرنامج الوطني لتعليم الكبار، البرنامج الوطني اللي معناتها محو الأمية. وقت نشوفوا اليوم المؤشرات والاحصائيات اللي تعمل فيهم المعهد الوطني للاحصاء خاصه في التعداد السكني نتاع 2012 و2014، نراو انه اليوم هالفئه قاعده تكبر. في نهايه الامر ينجموا يعطونا ارقام، ما يعطونوش ارقام. وقت نشوفوا احنا الكبار ابارتير دو مومون اللي هما يخرجوا من المنظومه التربويه العاديه، في خاصه في اطار الانقطاع المبكر عن الدراسه، ونعرفوا انهم يخرجوا بسبب الرئيسي هو عدم قدرتهم على القراءه والكتابه والحساب، معناتها يخرجوا اميين ولا قراب من الاميه. دونك هي الخدمه يلزمها تكون متواصله في اطار البرنامج الوطني للتعليم، معناتها المصحه العموميه للتربيه والتعليم يلزمنا نخدموا عليها باش نصلحوها، باش نقصوا في عدد المنقطعين. بالتوازي يلزمنا برنامج وطني ونشوفوا نعملوا تقييم للفئات، تقييم للجهات، خاطر في نهايه الامر راهو اللي ما يعرفش يقرا ما يعرفش يكتب ما نصوروش ما نسميوش عايش. راهو اليوم اذا ما تقراش ارتيكل معناتها، ولا ما تقراش فاتوره، ولا ما تقراش ابسط الاشياء، معناتها ما تحسبش كذلك، ما تحسبش اليوم مشيت قضيت قضيه ولا شريت شاريه، معناتها ما برمش انت قداش عندك في جيبك واش تصرف بيهم، ما تنجمش تعرف قداش يلزمك وقت باش تمشي من بلاصه لبلاصه، وانت اشنية السرعه نتاعك والكهرباء نتاعك. اذا ما نعرفوش ابسط الاشياء، وإذا ما نعرفوش كيف كيف ونسمع ونتكلم ونحكيه نشاركه، دونك نجمو نكونوا عايشين. صحيح نتنفسوا ريال موض ما نش عايشين بالنسبة ريالة، بالنسبة الواقع
7: نعم.
10: وقراتي أنا خاصة كي تولي أنت مسؤول على ولدك وبنتك، بعد ما تاخد لك نشرة راك اشتعمل عائلة، وكل عائلة هذيك كيفاش أنت اشتحتضنها، كيفاش أنت اشتوصلها إلى المستويات المطلوبة.
7: نعم، باش نطلب منك تفسير أو قراءة بالأحرى لهذه المفارقة سي رضا. من ناحية، مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار يتحدث عن إدراج 5 مسالك جديدة ضمن برنامج محو الأمية، يتحدث على مسلك الفرصة الثانية بالتنسيق مع وزارة التربية ومسلك الفرصة الجديدة للتكوين المهني والتشغيل اللي هم زوز معناتها موجهين لهذه الفئة. في المقابل التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024 يؤكد أن نسبة الأمية في تونس تبلغ 17% وتعد مرتفعة في صفوف النساء بنسبة 22% مقابل 12% لدى الرجال. المفارقة هذه شنية سببها حسب تقديرك؟ من ناحية معناتها حبيت نقول فما مجهود يطلع علينا في كل مرة، يتحثوا على إنجازات، يتحثوا على إجراءات، يتحثوا على مقاربات، في المقابل الواقع يقول غير ذلك.
10: أكيد، على خاطر المحورين، احنا المحور هذا نتاع البرامج، برنامج الوطني محو الأمية، مدرسة الفرصة الثانية، التكوين المهني، هو في نهاية الأمر للحد من معناتها من الانعكاسات السلبية على الانقطاع المبكر على الدراسة. معناتها انت عندك إشكالية كبيرة اللي هي حوالي 50% من أولادنا وبناتنا منذ سنوات، منذ 40 سنة، راهو مش من توا هالانقطاع المبكر على الدراسة، عندنا أكثر من 40 سنة عندنا معدل 100,000 منقطع سنويا على الدراسة. دونك أنت معناتها تحاول باش تفهم الرأي العام أنك بالبرامج هذه وكأنك صلحت الانقطاع المبكر عن دراسة، محورين مختلفين متوازيين يكملوا بعضهم، لكن ما ينجمش أنا بالمحاور اللي تعمل فيهم وزارة التكوين المهني والأمية والبرامج هذومك نحد على خاطر كما يقولوا لوريت ثم بعض ساعات النسق نتاع الفشل يمشي بسرعة أكبر من السق متاع ربما معناتها التعامل مع الإشكاليات متاع الفشل. معناتها احنا نحبوا النقص من ضغط الفشل، من وقع المشل الفشل بالبرامج هذي متاع
7: التكوين.
10: ألورك يلزمنا نخدموا عليهم صحيح، هذوما نحب دورهم هالبرامج هذوما متاع التكوين المهني متاع المدرسة الفرصة الثانية، لكن ما نراوهمش انهم يصلحوا الاشكاليه
7: متاع الانقطاع المبكر. هتعطينا حسب قراءتك وتقديرك وانت المتابع المهتم المطلع وكذلك اللي ديما تحاول تلقى حلول انطلاقا من قراءتك وموقعك، شنو هي ابرز الاصلاحات والاجراءات اللي تشوفوها ضروريه لتطوير منظومه تعليم الكبار وضمان استدامتها في تونس؟
10: والتركيز على البرامج ضمك اللي حكينا تحكيت عليهم انت توا صافدير، اعطيهم وقع، اعطيهم متابعه، اعطيهم معناتها يلزمنا هالفئه هذه نخدموا عليها باش نحدوا منها. راهو في نهايه الامر مانيش نعالجوه اليوم كما تقول انت سمعني عندك امياء اللي هو امي، انت تحاول بالامكانيات بتاعك انك ربما تصلح شي 10. بون انا وقت نقول لك في البرامج ضم في المياه من 10 اطلع 20 اطلع 30، قد اللي تعمل مجهود قد تحط الامكانيات بيانسور انت تاخذ نسبه منهم ربما اش تخرجهم الاميه، لكن في المقابل يلزمك اومامتو تخدم انه باش تهدم الاميه من اصلها من جذورها. معناتها يلزمك تصلح المرحله الابتدائيه خاصه، يلزمك تركز على قدرات المتعلمين ولادنا وبلادنا على القراءه والكتابه والحساب، ويلزمك تخدم باستراتيجيتين اللي وحتى واحده منهم متعوض الاخرى، لكن الاصل هي في الوقايه مش الاصل في العلاج، مش الاصل في اللي نجموا نعملوه. راهو يجي نقول لك حاجه، وقت تبدا انت عندك نسبه 18% وتقول انا اش نعمل برنامج وطني لمحو الاميه، راهو اذا ما تخدمش في المحورين معناتها انت تقول عندي 16-17% اش نخدم عليهم، لكن اذا انت ما تصلحش المحور نتاع الانقطاع المبكر عن دراسه من جذوره، هيك 18% ربما اش تخدم على 8% منهم، لكن في المقابل اش يزيدوك عباد اخرين. معناتها في نهاية الأمر أنت كما تقول أنت تمشي وتحاول تصلح، والشيء يندفع بالنسبة للأمية قاعد يمشي معها. دونك يلزم خدمة، يلزم رؤية، يلزم استراتيجيات، يلزم تحميل مسؤوليات، يلزم أولا بالذات معناتها دراسة واستكشاف وين موجودة. تو كما حكيت أنت على قبيلك ربما الأمية تمس النساء أكثر من الرجال، دونك يلزمنا نخدموا ألورك في المقابل نعرفوا أن الانقطاع المبكر عن دراسة يمس الأولاد أكثر من البنات. دونك يلزمنا تكون عندنا قراءات صحيحة في الجنس، في الجهاد، في معناتها النسب الحقيقية. يلزمنا كيف ناخذوا النسب الحقيقية، ما نحاولوش باش نخمدوا شوية ونامورتي، لا يمشيوا في الواقع، خاطر راهو بداية إصلاح الأخطاء هو في الإقرار بوجود الأخطاء. أخطاء هي موروثة ربما متوارثة تركة من منذ سنوات، لكن يلزمنا نخدموا عليهم من الناس الكل باش نخرجوا منها.
7: هو ضروري كما ذكرت سيريضا أن نخزروا للموضوع بأكثر شمولية، لهنا نتحدث على توانسة مختلفين بطبيعة الحال على مستوى الجنس، مختلفين على مستوى الجهة اللي ينتموا لها، هم نجم يكونوا كبار ولا صغير، الفئات الاجتماعية والمجتمعية. نتحدث لهنا أيضا عن الأسوياء وكذلك نجم يكونوا ذوي احتياجات خاصة. هي رؤية شاملة ضروري تأخذ تأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصيات نحو أن نحاول قدر الإمكان ولو بدرجة ولو بنسبة صغيرة بارابور للتوتال، لكن ضروري أن نغير نحو الأحسن. في خضم كل هذا سي رضا، وباش نختم بالسؤال هذا، هل يمكن توظيف التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتطوير أو حتى خلينا نقوله للتركيز على تعليم الكبار؟ ولهنا نتحدث على إمكانية أن نستفيد من هذه الرقمنة على مستوى هؤلاء.
10: أكيد، ولهنا أنا تقبلك سمعت ربما في آخر تدخل متاع السيد اللي كان معك، الرقمنة هي من أليات الذكاء الاصطناعي. أنا مختص في الإعلامية، دونك نعرف أنه القدرات الموجودة متاع هالآليات هذه المساعدة متاع

0: القراءه الصحيحه وش يزيد يعمق في معناتها في معنى خطوره الواقع
1: اللي هو نعم
0: راهو اذا نقول لك توا قبيليك عملنا التدريب توا وقت ناخذوا احنا التقنيات ضم والرقمنا في الـ في الـ في الـ في التربيه والتعليم عندما نرى ان الاكتفاء هو باش تعمل انت منصه باش تسجل بها فقط بلاندا وتلقى الاولياء يلقاو صعوبات كبيره لاستعمال هالمنصه هذه دونك فما اشكاليه في الصياغه وفي كيفيه توظيف الاشياء هذه وربما الترويج لمعناتها فاعليتها ولجدواها خاطر راهو الثقه في الاليه اذا انعدمت الثقه الانسان يولي ينفر من الاليه دونك يلزمك معناتها انت وكيف كيف كي نحكيو على الرقمنا تو نحكيو على المراحل الابتدائيه شنو تحكي ما تحكيش على الرقمنا في المراحل الابتدائيه اليوم الناس الكل راجعة للوسائل الكلاسيكية اليوم الناس الكل راجعة الورقة والسيلو والكتاب دونك انت وقت تحكي على الرقمنا يلزم تحط الرقمنا في البلاصة اللي يلزمك تحكي عليها خاطر وقت نحكي على منظومة التربية والتعليم والرقمنا وفي معقل التكنولوجيا سيليكون فالي هذا في الولايات المتحدة الأمريكية الولاد ما يمسوا الأورديناتور إلا من عمر 12 سنة فما فوق
1: وأحنا نعم
0: اي نعم احنا اليوم نتبهلوا باولادنا وبناتنا هو يهز التليفون كما تليفون ادمان الناس الكل تحب تدمن على التليفونات
1: واضحه الفكره نعم الفكرة واضحة مشكور جدا سيري ذا زهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ ومعاك حبينا نسلط الضوء اليوم على تعليم الكبار في تونس بين الحق في التعلم وتحديات الإدماج الاجتماعي والمهني هكا نقول لك بسلامة إن شاء الله في استضافة إذاعية قادمة ومن موقع أيضا نحييكم سادتي الكرام مع تحية هدى منسية
2: المشهد اليوم رصد للأحداث وطرح للقضايا
3: المشهد اليوم مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل
4: المشهد اليوم تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة
2: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس من منتصف النهار إلى الواحدة ظهراً

0: تمام الواحدة ظهرا باستوديو إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة للأخبار. تونس تحيي اليوم الخميس الذكرى 63 لعيد الجلاء، ورئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف بمدينة منزرت على موكب انتظم بالمناسبة. دور الثقافة والشباب بولايتي تزر وقبلي تحيي ذكرى عيد الجلاء بتنظيم جملة من الأنشطة الثقافية والشبابية المتنوعة. في ولاية قفصة تنظيم ماراثونا للتأقلم مع التغيرات المناخية تحت شعار مع نجعل المتلوي تتنفس. وفي العالم تواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية والمنشآت الحيوية وتصاعد الضغوط على إمدادات الطاقة في البلدين. إذن تحيي تونس اليوم الخميس 15 من أكتوبر ذكرى 63 لعيد الجلاء الذي اقترن بجلاء آخر جندي من قوات الاحتلال الفرنسي عن أرض الوطن انطلاقا من مدينة بنزرت في 15 من أكتوبر من عام 1963، ليبقى هذا الحدث التاريخي محفورا في الذاكرة الوطنية كرمز لاستكمال السيادة الوطنية واستعادة حرمة التراب الوطني كاملة. هذا وأشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم 15 من أكتوبر على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وذلك بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهداء ببنزرت وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. وتمثل هذه المناسبة الوطنية الخالدة إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء محطة متجددة لاستحضار ما تجسده من قيم الفداء والصمود وما قدمه أبناء الشعب التونسي من ملاحم

0: البطولية لمواجهة المستعمر ومقاومته بمختلف أشكال الكفاح الشريفة عبر مختلف المراحل التاريخية. هذا وقد دعا مجلس نواب الشعب بمناسبة ذكرى الجلاء جميع المواطنين لاستلهام هذا الإرث النضالي واستحضار تضحيات الشهداء لتعزيز الروح الوطنية وتجميع القوى والعمل بنشاط وإخلاص لضمان مناعة تونس وازدهارها. وأكد المجلس في بيان نشره اليوم بمناسبة ذكرى 63 لعيد الجلاء أن نواب الشعب سيظلون حريصين على حمل هذه الأمانة وترجمتها في مختلف أدوارهم إدراكا منهم لحجم التحديات الراهنة والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم ومواصلة العمل التشاركي البناء مع مؤسسات الدولة وأجهزتها في إطار المصلحة العليا للوطن. وترحم مجلس نواب الشعب في بيانه على أرواح شهداء تونس الأبرار وأبطال المقاومة الوطنية وقادتها الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والوفاء وقادوا معارك التحرير وصولا إلى تشييد دولة الاستقلال والسيادة. كان هذا على المستوى الوطني. مع في الجهات فقد نظم اليوم المركب الشبابي بتوزر تظاهر لإحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء تضمنت فقرات متنوعة لفائدة رواد المركب. وقد تم النشاط بالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي والهيئة الجهوية بتوزر وجمعية الشباب المبدع. جويدة خليفة منشطة بالمركب الشبابي بتوزر ومزيد من التفاصيل.
1: باش تكون عندنا عدة محطات وطبعا أهمها هي تحية العلم تونس المفدى. عندنا أيضا برسم للجميع باش يكون طبعا المحور نتاعه هو عيد الجلاء. باش يكون عندنا زادة تدخل في الإسعافات الأولية وهذا بالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي الفرع الجهوي في توزر. باش يكون لنا زادة جلسة حوارية لنقاش باش يشوفوا يعني ترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب. باش يكون عندنا زادة ألعاب رياضية وفكرية مع الشباب هذي. ما ننساش أن شركائنا زاد الفاعلين في هذا النشاط. باش يكون معنا الهلال الأحمر ومعنا الجمعية الشباب المبدع في توزر.
0: كما تحدثت مراسلة الإذاعة وحيدة مبارك لعدد من الشباب المشارك في هذه التظاهرة إحياء لذكرى 63 لعيد الجلاء فكانت هذه أصواتهم.
2: استفادت أي اليوم هي مبادرة جميلة باش الشباب حتى كي مثلا يبدأ مثلا نشوف في الشارع شكون مثلا مصاب مثلا أو واحدة من الناس تو كي استفادت النجم مثلا أنا تو يعرضني مصاب في الشارع نصح فيها حاجة باهية استفادة باهية ومبادرة باهية للشباب. نرجع لعيد الجلاء هو عيد علاش يقولك مميز شوي خاطر هو فيه هيك نشاطات نعرفه للشباب بالتاريخ ولازم الشباب يكون متطوع ومبدع ونشيط. علاش خاطر تونس مثلا تونس هي بشبابها.
3: اليوم في التظاهرة نتاع عيد الجلاء دينا فكرة على الإسعافات الأولية كيفية التعامل مع الحالات الإغماء شخص ينزف دم كيفاش معناتها تتعامل معاه باش تنقذ الحياة نتاعه. وثم معناتها ثم وضعيات يلزم الإنسان يكون متمكن منها باش نجم ينقذ حياة أي إنسان. عيد الجلاء هي مناسبة وطنية كتاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية. وهذه التظاهرة عن جنرال وطنية عياد من الأعياد الوطنية في تونس يلزم الشباب يطلع على تاريخ البلاد على الأحداث التاريخية على الزعماء اللي ساهموا في المقاومة.
4: مناسبة عيد الجلاء اليوم قاعدين نعملوا في فورماسيون قدمينها لنعطيهم الصحة جماعة الهلال الأحمر. عيد الجلاء معنا أخر جندي خرج من بنزرت وفخر فخر على الأخر. الصباح أول حاجة عملنا تحت العلم لازمة.
0: في قبلي تحيي دور الثقافة بالولاية ذكرى عيد الجلاء من خلال تنظيم جملة من الأنشطة الثقافية ذات الصلة بهذه المناسبة وفق ما أفاد به رئيس مصلحة مؤسسة التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بيكبلي محمد لنور حامد لمراسلة الإذاعة ماجد عمارة.
5: تنظيم جملة من الأنشطة الثقافية ذات الصلة بهذه المناسبة من معارض تصوير فوتوغرافي توثق أبرز مشاهد معركة إجلاء المستعمر الفرنسي عن التراب التونسي على غرار ما هو مدرج ببرنامج دار الثقافة بن رشيق بالفوار إلى جانب عرض أفلام وثائقية من إنتاجات نوادي السينما بهذه المؤسسات من قبيل برنامج المركب الثقافي بن هيثم بقبلي حيث سيتم عرض فيلم حقيبة الذاكرة وفيلم حين نطقت الأرض بالحرية وهي أفلام من إنتاجات نادي السينما بهذه المؤسسة، إضافة إلى تنظيم بعض الورشات الفنية التعبيرية في الرسم ومختلف محامي الفن التشكيلية لفائدة رواد دور الثقافة تخليدا لهذه الذكرى. توازي مع ذلك تحتضن دور الثقافة بالجهة بعض الأنشطة الموسيقية على غرار أنشطة نوادي الكورال والموسيقى عبر تقديم أغاني وطنية مرتبطة بهذه المناسبة من إنتاجات نوادي الاختصاص. وسترتكز برامج دور الثقافة بولاية قبيلة في مجملها على الإنتاجات الذاتية لهذه المؤسسات وتثمين إبداعات روادها للاحتفال بعيد الجلاء.
0: تنظم مجموعة العمل المناخي المحلي بالمتلوي من ولاية جفصة اليوم ماراثون للتأقلم مع التغيرات المناخية تحت شعار معا نجعل المتلوي تتنفس. ويأتي هذا الماراثون في إطار دعم المبادرات المحلية الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل المناخي على المستوى البلدي وتحفيز المواطنين على الانخراط في الجهود الرامية إلى بناء مدينة أكثر قدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية. فيروز سلطاني المشرفة على تنظيم الماراثون تتحدث.
6: اليوم هذين درجة ضمن الأيام المفتوحة الترويجية لبرنامج التوأمة الرقمية اللي يصير في كافة ولايات الجمهورية، وطبعا يكون بتنشيط وراء التوأمة الرقمية بالجهات. حبينا أنه يكون اليوم هذا للتعريف بالبرنامج، حبينا أن البرنامج يوصل لمربي ولاية قفصة، حضروا معنا مربين من ولاية قفصة من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. شاركتني في تنشيط الحصة اليوم سفيرة التوأمة الرقمية بالكاف مدام نورزاد الحناشي. طبعا هي تظاهرة حاولنا ان نوصل بها المشاريع التوأمة الرقمية لمربي ولاية قفصة الكل. هو برنامج للقيام بمشاريع عن بعد مع بلدان أوروبية، فما 46 دولة أوروبية مشاركة في البرنامج هذايا، وبالنسبة للدول العربية مشاركة تونس ومشاركة لبنان والأردن ومؤخرا انضمت فلسطين. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية هو الشريك في هذا البرنامج، وبالطبيعة هي فرصة لمربي ولاية قفصة الكل انهم يشاركوا، توفر لهم برشا فرص متاع تطوير مهني. هي فرصة للتلميذات باش اللي يقروا فيه في القسم يعاودوا ينجموا يستثمروا في أقسامهم. المشاريع نصل بالبرنامج يعني المدرسي ماهيش حاجة زايدة عليهم، وإلا بالعكس المربين لهنا ينجموا يتحصلوا على شهادة جودة وطنية بعد استكمال كل مراحل المشروع. كيف كيف التلميذ ينجموا حتى هم يتحصلوا على شهادة جودة وطنية ويتعدوا شهادة جودة وطنية، ولما لا يتحصلوا على تري ناسيونال جائزة وطنية وإلا جائزة أوروبية. هي تفتح المجال للمربين حتى إنهم يشاركوا في ملتقيات خارج أرض الوطن، وعنا برشا مربين من قفصة اللي هم شاركوا في هذه الملتقيات. هي فرصة باهية بالنسبة للمربين الكل.
0: عفوا مستمعينا الكرام، كانت هذه كريمة جراجبة سفيرة التوأمة الرقمية عن جهة قفصة، كانت تتحدث بالتفصيل عن احتضان الفرع الجهوي لتكوين وتطوير الكفاءات بقفصة اليوم يوما مفتوحا للتعريف بالتوأمة الرقمية بين الجهات تحت إشراف وزارة التربية. نعود إلى التظاهر التي انتظمت بمدينة المتلوي وهي ماراثون تحت عنوان التأقلم مع التغيرات المناخية وتحت شعار معا نجعل المتلوي تتنفس. فيروز السلطاني المشرفة على تنظيم الماراثون تتحدث بأكثر تفاصيل.
6: ماراثون متلوي تتنفس انطلق من ساحة البلدية هنا في التسعة متاع الصباح، وصار دو ماراثون الصغيرات اللي عمرهم تقريبا بداوا من عمر 3 سنوات حتى كشي 15 عام، بعد صار ماراثون آخر للكبار اللي عمرهم فوق 15 عام. المبادرة هذية تندرج ضمن مشروع السيكيتي اللي هو ممول من جمعية البلديات الكندية بمشاركة سيل كزيان جي انترناسيونال. يصير التنظيم هذية صار من طرف المجتمع المدني في المتلوي ومجموعة العمل المحلي في المتلوي بشراكة مع بلدية المتلوي. تظاهرة هذية شاركوا فيها تقريبا 250 صغير وتقريبا حوالي 30 من الكبار. بالنسبة للصغيرات كان فما جوائز الستة أشخاص، ثلاثة بنيات وثلاثة وليدات، والكبار يصير كانت الجوائز الأول والثاني خذوا مبالغ مالية، والثالثة خذ شهر اشتراك في سادو سبور. الهدف من الماراثون تاعنا هو كان باش نعرفوا بالأسباب التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير توا في العالم الكل، وخصيصا في مدينة المتلوي اللي سببت لنا في ارتفاع كبير في درجات الحرارة. البروغرام هذية هو بداية المشاريع أخرى تبع ACTT اللي تعنى بالعمل البيئي وأهمية العمل البيئي وأهمية المحافظة على البيئة تاعنا في المتلوي. اخترنا
7: نخليله متلوي ريسبير باش نحفزوا العباد ونوعوهم أهمية العمل البيئي وإني بلادنا لازمها وقفة بيئية ولازم الناس الكل تعرف أهمية العمل البيئي وباش نعرفوا العباد على كيفية زادة التأقلم مع تغيرات المناخية هذه.
0: في ولاية القصرين من المتوقع أن يشهد موسم جني الزيتون تبكيرا في موعد انطلاقه على خلفية تسجيل ظاهرة نضج الثمار مبكرا، خاصة بمناطق جنوب الولاية نتيجة الإجهاد الحراري الذي تعرضت له الصابة إلى جانب عوامل أخرى. رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليم، والمتابعة لفدوى قرمسي.
8: بالنسبة لتقديرات الإنتاج لهذا الموسم هي تقدر بحوالي 100 ألف طن، الحقيقة هي تراجعت معناها بنسبة طفيفة مقارنة بالإنتاج متاع الموسم الفارق. الانخفاض هذا ناتج على تأثيرات موجة الحر متاع الصيف هذا وسقوط حجر البرد اللي الحقيقة كانت عنده تأثيرات مباشرة وأضرار على صابة الزيتون. في إطار الاستعدادات تم تفعيل اللجنة الجهوية لمتابعة سير الموسم اللي انعقدت، وخلال الجلسة تم تباحث معناها التوصيات المتعلقة بنقل العملاء، الاتفاق على تاريخ افتتاح وغلق الموسم. من المتوقع أنه يصير تبكير في تاريخ افتتاح الجن الموسم هذا، على خاطر ثم عندنا اسماء ظاهرة النضج المبكر للثمار خاصة في مناطق جنوب الولاية، وهذا الحقيقة ناتج ربما على الإجهاد الحراري اللي تعرضت له شجرة الزيتون خلال الصائفة هذه. دونك من المتوقع أنه يصير التبكير في افتتاح موسم الجن لهذا الموسم. تم أيضا تفعيل متابعة عملية فرش المرجين بالقطاع الفلاحي من طرف اللجنة الجهوية للتصرف في مادة المرجين. كما نعرف المرجين هو معناها من أهم مخلفات المعاصر ويمثل لدى إشكالية معناها بيئية، دونك يتم تسمينه بفرشه مباشرة كسماد معناها، والعملية هذه أثبتت جدواها في تحسين خصوبة الأرض وإنتاجية الزيتين. عملية فرش المرجين تخضع معناها لشروط فنية مضبوطة وهي موضوع متابع من طرف اللجنة الجهوية للتصرف في مادة المرجين.
0: هذا ووصف منتجو الزيتون بولاية القصرين صابة الموسم الحالي بالمتوسطة لا غير، في ظل تراجع الانتاج متأثرا بالتغيرات المناخية. فدوى قرمزي تحدثت إلى عدد من فلاحي الزيتون بمعتمدية سبيب.
9: والله بالنسبة لصابة الزيتون السنة في معتمدية سبيب متفاوت، ثم الزيتون اللي ولد عمنا والأسنة مولدش، ثم اللي مولدش عمنا والأسنة جاء الحمد لله صعبة. أما فرحنا للمطر وعدنا برشا زيتون، أما فرحنا للمطر، أما الله حكم ربي ما نجمش نقولوا حد شيء. إن شاء الله يعاونونا في الدويات. بالنسبة للمرة الأولى الحمد لله جت صعبة، اللهم صلي على النبي. بالنسبة حاليا طاحت أكثر من 50%، وثم 25% في الشجرة كعب يزمو يطيش معناها الربع، نجم نقولك مش نشد والربع عسنة.
10: عسنة صعبة ضعيفة ياسر، على خاطر عامل السخانة وعامل الضوء، ما فماش 1000 شجرة باش تلقى 10 وادي.
9: السنة هي صابة أكثر من المتوسطة. الزيتون البعلي تضر من التغيرات المناخية وقلة الأمطار، انحداث الأمطار. الزيتون السقوي صابة أكثر من المتوسطة باهية، الفلاحة كل مستبشرة كل خير بالأمطار الأخيرة. الصابة هي متوسطة، العباد كل ناوي على ربي تعوض من الزيتون ذايا، وإن شاء الله يكون السوم خير من السلعة. المثال يقول لك إن شاء الله السوق خير من السلعة.
0: تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاحات في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي بأنه قد تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذا العام للتلقيح ضد النزل الموسمية لا يتجاوز 24 دينار للجرعة الواحدة مقابل 38 دينار خلال السنة الماضية. وأوضح ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا التراجع في الأسعار يعود إلى الآلية التعديلية التي تعتمدها الصيدلية المركزية باعتبارها الطرف الحصري المخول له التفاوض المباشر مع المخابر الأجنبية واقتناء اللقاحات. في العالم، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة، في حين نفى المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع تنفيذ أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية اليوم. ومساء أمس أعلن المتحدث باسم الحوثيين استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية رياض بصاروخ باليستي دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن نتائج الهجوم. أعلنت مصادر أوكرانية مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات روسية طالت مناطق أوكرانية عديدة، في حين أعلنت موسكو إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية بينها منطقة موسكو العاصمة وشبه جزيرة القرم. كما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها هاجمت البنية الأساسية للطاقة في أوكرانيا خلال الليلة البارحة مستهدفة مواقع في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها إضافة إلى منطقة خاركيف في شمال شرقي البلاد. وفي تصعيد جديد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستستأنف هجماتها على مصافي النفط الروسية، ويأتي هذا الإعلان وسط استمرار الهجمات المتبادلة على البنية الأساسية والمنشآت الحيوية وتصاعد الضغوط على إمدادات الطاقة في البلدين المتحاربين. جاء في هذه النشرة: تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، ورئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف بمدينة بنزرت على موكب انتظم بالمناسبة. دور الثقافة والشباب بولايتي تزر وقبلي تحيي ذكرى عيد الجلاء بتنظيم جملة من الأنشطة الثقافية والشبابية المتنوعة. بولاية قفصة تنظيم ماراثون للتأقلم مع التغيرات المناخية تحت شعار معا نجعل المثلوي تتنفس. وفي العالم، تواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية والمنشآت الحيوية وتصاعد الضغوط على إمدادات الطاقة في البلدين. شكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعة هذه النشرة، إلى اللقاء.

إذاعة قفصة مراية تتكلم. ما هي أسباب وشروط نجاح مراجعة الزمن المدرسي في المنظومة التربوية؟ ما علاقته بجودة التعليم ومساهمته بخلق توازن بين الدراسة والحياة الأسرية؟ هل هو ضرورة مرحة تماشياً مع الحياة الاجتماعية والتطور التكنولوجي؟ اليوم في ملفات تربوية بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.

0: نشاط نادي الإعلامية الموجهة للطفل بقفصة. الدورة الجديدة لنادي شطرنج للجمعية العسكرية بقفصة. مسيكم بالخير، بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة معك،
0: راديو قفصة .ان.
2: ماجازين سبور، ماجازين سبور.
3: حضرات السادة والسيدات، أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. في عددنا اليوم عندنا زوز مصافحات خارجية. المصافحة الأولى باش تكون مع الماراثون اللي ننتظم اليوم بالمتلوي، ثم المصافحة الثانية باش تكون مع نشاط متقاعدي الدفاع باش نتعرفوا هذا إلى جانب الأخبار المتفرقة في حصتنا اليوم. في البداية باش نمشي للمتلوي، ومعنا في فيروز باش تكون حاضرة معنا في هذه الحصة باش نحكوا على الماراثون اللي اليوم صار بمدينة المتلوي. هذا الماراثون باش نتعرفوا عليه على المستوى التنظيم وكذلك على النتائج اللي الحاصلة. مرحبا بك فيروز سلطاني، نشتا بالمجتمع المدني ومشرفة على تنظيم الماراثون. فيروز مرحبا بك.
4: مرحبا بك سي فوزي. قبل كل شيء نشكر إذاعة قفصة على الاهتمام اللي الخاص اللي عملتنا به. يعطيكم الصحة.
3: شكرا. باي نعرف اليوم تظاهرة رياضية كبرى في مدينة المتلوي. في الحقيقة من عشوش برشا مثل هذه التظاهرات، ولكن كان تنظيمها اليوم بمدينة المتلوي. هل تنقدموا أول شيء التظاهرة وكيفاش كانت فكرة تنظيمها بمدينة المتلوي، ثم نجو إلى اليوم كيفاش صار وكان ثم النتائج تمدنا بهم؟
4: عايشك. قبل كل شيء هي التظاهرة هذه تخص بالأساس شباب المتلوي، تخص مجموعة العمل المناخي بفرع مدينة المتلوي تحت برنامج أسيسيتي. دونك هذايا بروغرام فيه ثلاثة برانش. هو واحد من اللي برانش يخص الشباب في المجتمع المدني. خممنا برشا قبل نختار تظاهرة الماراثون. بعد وصلنا انه نعملوا الماراثون متلوي تتنفس باش الناس الكل تكون المشاركة تكون كبيرة. برشا عباد تنجم تشارك، فئات المجتمع الكل، كبار صغار، شباب، نساء، رجال، هذا هو.
3: نعم. باه المشاركة في حد ذاتها معناها نشوفوا هل أنه اليوم مشاركة اليوم كان موجود عدد باهي، وكذلك نشوفوا زادة نعرفوا ما ثمش دورة ما ثمش فيها تمويل، معناها مش نشوفوا كيفاش كان معناها التمويل هاتي الدورة كيفاش كان، وكذلك ربما عدد المشاركين.
4: باهي بالنسبة للمشاركين، الحقيقة احنا تفاجأنا اصلا بعدد المشاركين. كنا عاملين حساب، لقينا حساب اخر تقريبا اكثر من 350 مشارك في الماراثون ما بين صغار وصغيرات والكبار. التظاهرة كانت الحمد لله ناجحة. التمويل هي ممولة من ممول تمويل كندي بشراكة مع السيلج في ان جي، والمنظمين للماراثون احنا جماعة المجتمع المدني، ومعنا بشراكة مع البلدية، أعضاء البلدية بشراكة مع الأمن والمعتمد المعتمدية والحرس والسبيطار والحماية، الكل حقيقة كانوا حاضرين معنا. الماراثون صار فيه هو صاروا دو ماراثون. خرجوا المرة الأولى الصغار صغيرات عملوا الباركور بتاعهم تقريبا في زون 250 صغير، عملوا الماراثون بتاعهم فيهم 6 فايزين.
3: المسافة
4: ما بين نعم
3: المسافة، المسافة متاع الصغار،
4: المسافة متاع الصغار تقريبا كيلومتر
3: كيلومتر ايوا
4: اي، وكانوا فيهم 6 فايزين ربحوا معنا ميداليات وربحوا معنا مولونا الحقيقة عندنا دي سبونسور اللي هما لي سال دو سبور، ربحوا زوز اشتراكات في لي سال دو سبور، ربحوا معنا زد اشتراك في نادي روبوتيك. هذوما الجوائز متاع الصغار، وفما باركور متاع الكبار اللي هو زوز كيلومتر ونص، كيف كيف عنا 6 فايزين ما بين بنات وأولاد. كانت الجوائز مبالغ مالية للأوائل واشتراك زادة في سال دو سبور، ومعها معها ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.
3: نعرف الماراثون فما مختصين مشرفين عليه فنيين أساتذة، فماش ربما من خلال هذا اكتشاف ربما بعض المواهب اللي قد ما خاصة المستوى الشباب والصغار أنه ربما عنده مستقبل إذا كان ثم شوي لهوة به، وثم الجمعيات المدنية ربما تكون حاضرة تأخذ منهم.
4: ديجا هذاك اللي صار، معناتها فما شكون من اللي ربحوا تعهدوا باش ياخذوهم دي سال دو سبور يكملوا معاهم الباركور ويشاركوا، معناتها يوفروا لهم انهم يشاركوا في مسابقات كسوسوا ناسيونال ولا انترناسيونال، وباش يكون معناتها يتبنوهم هما كديزاتليت معناتها ان شاء الله.
3: نعم ان شاء الله ربي يوفقك. مش هو ثماش ربما في البرنامج القريب عندكم مش ربما تظاهره اخرى؟
4: والله ان شاء الله توا ديجا نخدموا في نحضروا التظاهره اخرى تخص البيئه، معناتها ان شاء الله فما جايه في القريب حمله تشجير للحزام تاع المتلوي الكل، من بداية المتلوي لآخر المتلوي إن شاء الله.
3: نقصد رياضيا عندكم مش ربما تظاهرة ولا مازلتوا ما حضرتوش؟
4: إلى حد الآن مازلنا ما بديناش نحضروا، أما إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله فما تظاهرات أخرين رياضية إن شاء الله بقدرة الله.
3: شكرا لك فيروز السلطاني من ناشطة بالمجتمع المدني ومشرفة على ماراثون المتلوي اللي دار اليوم في الصباح. شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق لك وفي تطوير رياضة العاب القوى وبالتحديد العدو الريفي، لأنه ماراثون هو عدو مسافات طويلة. شكرا لك وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في ماجازين سبور. نمشي الآن في الجزء الثاني باش نستقبل السيد فيصل ميري رئيس جمعية متقاعدي الدفاع. سي فيصل مرحبا بك.
1: وبيش أكثر أبن التوفيق وشهر
0: النور المساء. شكرا لك لتلبيتك دعوة. نعرفوا اليوم 15 أكتوبر عيد الجلاء، كان عندكم نشاط قمت به اليوم في الصباح، لو كان ناخذوا منكم شنو نظمتوا بالذات؟
1: وقدموا جمعية
0: فضلي
1: في قفصة
0: سفيسل. نحاول نغير المكان، نبعد شوية باش نعاود أبقى معنا، ولا نحاول نغير المكان لأنه الصوت غير واضح. حاول تغير المكان ربما يكون الصوت أحسن بالنسبة لك. على كل تبقى معنا نعاود سؤالي وتبعد شوية على الحس سي فيصل، لأنه فما برشا حس وإحنا في المباشر على موجة إذاعة قفصة. بالنسبة لسؤالي اللي نعيده، هو عندكم اليوم 15 أكتوبر كنت نظمت نشاط رياضي، ولكن قبل ذلك كذلك باش تحط السادة المستمعين على كل شوية موسيقى ونعود نتصل بالضيف.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. نرجع نستقبل سيد فيصل ميري رئيس جمعية المتقاعدي الدفاع. سي فيصل مرحبا بك.
1: وبيك أكثر بارك الله فيك.
0: سي فيصل تسمع بالسماعة ولا بالتليفون ديركت؟ من ناحية السماعة كان عندك سماعة نحا باينة. كلمني بالتليفون مباشرة باش تكون نوعية الصوت أحسن. قبل ما نسألك على النشاط اليوم بمناسبة عيد الجلاء 15 أكتوبر، هاتنا نتعرفوا على الجمعية.
1: جمعية متقاعدي الدفاع هي جمعية اجتماعية وطنية تضم كافة شرائح المتقاعدين الراغبين في الانضمام إليه. هي مكرها الاجتماعي يقولنا قفشة، نظمت اليوم تظاهر رياضية متعددة الصفات بملعب محمد الجمودي بقفشة. أنا دخلت في الموضوع ديالك. انتظمت تظاهر هذه تحت إشراف الجامعة التونسية للرياضة للجميع وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفشة وجمعية كبسة الرياضية الرياضة للجميع بكامل فروع الكاراتيه ويتشنفو الكرة الحديدية وكرة القدم. كانت انطلقت الفعاليات مع 9 متاع الصباح حضور الشرطة المحلية وممثلي عن شركاء وين افتتح التظاهر هذه بتحية العلم على أنغام النشيد الوطني مع حضور محترم من المشاركين مختلف الأعمار والأجناس. وخلال المناسبة هذه وزع الميداليات وشهائد تحفيزية على مختلف الفروع وتكريم الممثلين الجهويين المحليين بشهادة شكر وتقدير. وبالمناسبة هذه كنا توجهنا معتها وزيدا نتوجه بأسمع عبارات الشكر والتقدير إلى كافة شركائنا اللي يأزروا فينا، خاصة وسائل الإعلام الجهوية المكتوبة المسموعة والمرئية والإلكترونية.
0: شكرا
1: على موكبتهم الصادقة للأنشطة متاعنا. في إحياء الذكرى هذه هو تجديد العهد باش نبقوا تبقى جمعيتنا مرارة للتضامن والتآزر وبيت لكل متقاعد وسند دائم للدولة في كل ما يخدم مصر على عامة. احنا تقاعدنا ومازلنا ما تقاعدناش.
0: هو الرياضة ما عندهاش عمر.
1: ما عندهاش عمر.
0: هذه التظاهرة منعرف أنكم جمعيتكم ديما عندها نشاطات في السابق وربما زادة راكم تخموا في المستقبل. لو كان ندخل شوي في صلب الجمعية متاعكم، شكونهم بطبيعة الحال هم المتقاعدين، ولكن شنية الرياضات وشنو النشاط اللي يجلب أكثر متقاعدي الدفاع؟
1: وعندنا الكرة الحديدية وعندنا رياضة المشي اللي هي معناتها هذه والدة في البشر هذو معناتها مركزين عليهم أكثر. الكرة القدم يلزمها جهد وصغر.
0: إن شاء الله
1: معناتها في المستقبل عندنا حاجات أخرى متنوعة معناتها تخص الحملات التحسيسية في الميادين معناتها عديدة.
0: إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله في تظاهرات أخرى نكونوا حاضرين ونغطوا نشاطاتكم إذا كان تمدونا بها، وإن شاء الله ديما موافقين. وإن شاء الله متقاعدي الجيش هو الاسم متقاعدي، ولكن النشاط الرياضي خلي ديما حيوية، ونعرف أنكم خاصة سلك ذات طابع عنده حركة برشا، فالرياضة هي ربما أحسن حاجة الواحد ينفس بها وربما ويتفرهد بها، هكا ولا لا سي فيصل؟
1: اي نعم سيدي، نحن على العهد اي تظاهره اي معناتها حاجه ان شاء الله ندوكم بها، وما يسعدنا معناتها حضوركم وتواجدكم وما تنقلوها علينا معناتها.
0: شكرا
1: ان شاء الله جاي خير.
0: شكرا لك وربي يوفقكم.
1: شكرا جزيلا، تحياتي.

الأندية التونسية تدخل غمار تصفيات كأس إفريقيا للأندية البطلة وكأس الكؤوس، هذا الدور قبل ما المجموعات. بالنسبة الغدوة إن شاء الله الترجي الرياضي التونسي باش تكون عنده مباراة هامة أمام السويحلي الليبي، إن شاء الله بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي أمام الفريق الليبي. المباراة هذه باش يديرها طاقم تحكيم من الكونغولي بقيادة بيير نجيلي. النادي الأفريقي اليوم وصل إلى الكونغو بعد رحلة طويلة، تركيا أثيوبيا ثم الكونغو. مباراة الذهاب باش يديرها الحكم دحان بيدا، باش الدور في غدوة السبت بالنسبة 17 أكتوبر. بالنسبة لمباريات الكأس الكاف، الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف في تونس في صفاقس بالتحديد نهار السبت ريال باماكو المالي، وكذلك نهار السبت النادي الرياضي الصفاقسي باش يلعب في الكوتيفوار ضد فريق أمادو ديالو الإيفواري. بالتوفيق لكل الأندية التونسية في هذه المنافسات الإفريقية. بالنسبة لنشاطات الرياضات على المستوى الأوروبي، البارح كانت ليلة مشوقة على مستوى الدوري الأوروبي، وجولة كانت حبلة بالأهداف. في الحقيقة شاهدنا مباريات جميلة برشا، خاصة لقاء روما وريال مدريد اللي كانت فيه روما متقدمة 3-1 ثم انقلبت النتيجة إلى 4-3 لفايت ريال مدريد. في الحقيقة مباريات كانت هامة برشا وجميلة، وكذلك مباراة اللي جمعت فريق مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اللي انتهت بفوز البارزيين 4-2. بقية النتائج في نورد، روتردام فاز على كومو الإيطالي 3-2، لاسك نهزم ليفربول 6-3، أستون فيلا ضرب بقوة وفاز على فينيرباتشا التركي ب6-0، ريال بيتيس فاز على بورتو 3-2، نادي روما كما ذكرت نهزم أمام ريال مدريد 4-3، مانشستر نهزم باريس سان جيرمان 4-2، وشختار دونيسك فاز على أيك أثينا 3-1، نادي بودو فاز على بوروسيا دورتموند 1-0، وسلوفيان بوتسلافيا البلغاري انهزم أمام شتوتغارت الألماني ب3-0. اليوم الدوري الأوروبي، الأي زاد الكمار الهولندي مع نادي هويل، والنادي ليخ بوزنان مع باير ليفركوزن، ليون مع كريستال بالاس، تسالي مع أومنيا نيقوسيا، سالزبورغ مع ميلان، سبارتا براغ مع ليستروم، ونادي بونت جلواز مع ريال سوسيدات، ونادي بروموث مع شتروم جراتس، ونادي بلفيكا مع سلتيك، سلتا فيغو مع جوفانتز، دينامو زغرب مع اندرلخت، هوفنهاي مع بيشكتاش التركي، نادي باليوزيستك مع أرارات أرمينيا، مارسيلي مع أولمبياكوس اليوناني، ورين مع أوف إي كيرتي. بالنسبة لمباريات الدوري الأوروبي، دوريات المباريات المؤتمر الأوروبي، سيسكا صوفيا مع موناكو، نادي جينيت مع إف جي، نادي كويتس الصربي مع نادي ترابزون التركي، فريق مالي بي السويدي مع انتر دي النرويجي، ونادي باثانيكوس اليوناني مع بوراك بانيولكا النمساوي، واتلانتا مع بافوس، ونادي برايتون مع كوتش ارجيس الاسكتلندي، ونادي كوبنهاغن مع سبورتيغ براغا، وفرايبورغ مع بالونيك السويدي، وسانت درودين مع ايربا. هذه هي مباريات الدوري الاوروبي، وتكون نقطة نهاية حصتنا اليوم في ماجازين سبور. مع تحيات عماد الغرز، نزار الرويسي، فوزي انصيب.

0: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.
1: الساعة الآن تشير تمام الثانية بعد الظهر.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في المجال التربوي، انطلقت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بقبلي في الحملة الترويجية لبرنامج التوأم الرقمية، وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم التحول الرقمي في المؤسسات التربوية بما يساهم في الارتقاء بجودة التعليم وفتح آفاق جديدة أمام الإطار التربوي والتلاميذ. يعقد مكتب مجلس النواب الشعب صباح يوم غد الجمعة اجتماعا للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2027 والذي أودعته الحكومة وإمكانية إحالة المشروع إلى اللجان المعنية لدراسته. تستعد المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة لإطلاق منصة سمارت اس دي جي تونيزيا التي تعد منصة رقمية مبتكرة تم تطويرها بالكامل بكفاءات تونسية وتعتمد على الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية وتقنيات رصد الأرض لدعم التنمية المستدامة في تونس. وتهدف المنصة إلى توفير أدوات ذكية لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى الولايات 24 من خلال توظيف المعطيات الفضائية والتكنولوجيا الحديثة في تحليل البيانات ودعم التخطيط واتخاذ القرار. أعلن اليوم الخميس البريد التونسي عن انطلاق عملية سحب مبالغ الحوالات المالية فائدة أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك بداية من اليوم الخميس 15 من أكتوبر انطلاقا من منتصف نهار هذا اليوم. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلنت السعودية اعتراض هجوم باتجاه المدينة المنورة اليوم الخميس فيما نفى الحوثيون تنفيذ أي هجوم على الأراضي السعودية، واتهم الرياض بترويج ادعاءات لا أساس لها، وذلك في أحدث تطور ضمن المواجهات المتواصلة في اليمن والهجمات المتبادلة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: سلامتك سلامتك
4: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. يلجأ عديد المواطنين لمياه التحلية، لكن سلامة هذه المياه تبقى مرتبطة بمدى قانونيتها ومدى توفر شروط سلامتها.
5: برشا ناس يعتبروا أنه مياه الشبكات العمومية رزينة ومطعمها خايب، والتجأوا إلى مصادر بديلة أخرى كما مياه محلات التحلية اللي منتصبة بطريقة

0: غير قانونية بالأحياء وبدون الحصول على تراخيص من المصالح الفنية المعنية بعمليات التحلية، ويعتقدوا أنها توفر لهم مياه خفيفة وحلو. اللي يلزموا يعرفوا المستهلك أنه عمليات تحلية المياه تخضع لتجهيزات صحية ضخمة قادرة باش تعدل نسبة تواجد الأملاح المعدنية في الماء بطريقة مدروسة وخاضعة لتحاليل مخبرية دقيقة للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الصحية المعمول بها. بينما المحلات المنتصبة في جهتنا للأسف ما عندهاش هالتجهيزات هذه، بالعكس آليات التصفية الموجودة عندهم تقضي على جميع الأملاح المعدنية اللي يحتاجها لبدن. هك علاش ننصح المستهلك باش ما يشريش الماء من المحلات هذه وما يغروش المطعم.
1: إذن الحرص على مصدره مسؤولية الجميع. مع تحيات وسيلة الغولة.
2: سلامتك سلامتك.

0: غدا
1: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
2: خمسة دقائق بعد الساعتين، تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا في موعدنا اليومي معكم أعيش الفن كالعادة ساعة من زمان نسمع فيها أجمل الألحان وأحلى الكلمات. والبداية باش تكون مخصصة لإحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء المجيد 15 أكتوبر 1963. ونعرف أن الموسيقى كانت ديما نبض المقاومة وصوت الحرية، هذاك علاش نفتح الجزء الأول الأثير باش نسمعوا روائع الموسيقى الوطنية ووصلات منها.
3: حجم مروج الخضر والبحر والصحراء، حجم الوفا والصبر والود.

0: FM.
1: عيش الفن معانا 21 دقيقة بعد الساعتين نختموا بعشرة تونس حرة مستقلة وأبية ورحم الله شهداءنا الأبرار. مشوارنا ورحلتنا الموسيقية ما زالت متواصلة معاكم حتى الثلاثة, خليكم معنا برانشي وكل عادة تواصلوا معنا عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك, نسألوا تعليقاتكم.

0: وهكا بابانا ربانا. جينيك
1: 36 دقيقة بعد الساعتين نرجع معكم الأخبار الفن والفنانين. إليانا الفنانة الفلسطينية الأمريكية اللي عرفناها خصوصا الجمهور التونسي اللي ما عندوش مع الأغاني العربية كان عرفها مع ديو اللي عملته مع بلتي. إليانا تستعد لفصل موسيقي جديد استلهم التفاصيل من السفر واللقاءات بثقافات متعددة. تستعد باش تطرح لنا هذا الكل في أحدث ألبوماتها اللي شكل الملامح متاعو من خلال البلدان اللي زارتهم وبيانسور بعد تجارب فنية مختلفة عملتها في الهند وامتدت حتى إلى قطر وإسبانيا. ألبوم إليانا اللي تقول إنه هو واحد من أكثر الأعمال فيه خصوصية في مسيرتها وأتحلها جولات غنائية أمام جمهور ينتمي إلى ثقافات متنوعة وحل أمامها فرصة اكتشاف العالم من خلال الموسيقى. أما الألبوم المقبل ف إليانا عملته مع شقيقها خلال تنقلهم بين العديد من البلدان كما قلت لكم واستلهموا الأفكار متاعه من الأماكن اللي زاروها وإلا من الثقافات والتجارب اللي عاشوها. غزالي هو اسم وصورة لفتاة شابة وتحت لها فرصة السفر والتأثر بتجارب فنية مختلفة. هذا شنو تحكي إليانا في غناية غزالي اللي تحمل زادك كيف الألبوم نفس الاسم. نستنوا باش نسمع غزالي ونستنوا إليانا تهبط لنا الألبوم جديد لأن إنه غناية غزالي هي اللي اختارتها باش تكون الغناية الأولى اللي تهبطها واللي ترسم مسار الألبوم الجديد. وهي هكا اللي تقول إنها رسمت خريطة غزالي باش يكون دليل يقود المستمع عبر الألبوم ويتتبع رحلتها في البحث على شظايا الشمس وصولا إلى النور اللي تسعى إلى العثور إليه من خلال الموسيقى والفن. أول عمل موسيقي غزالي يتم إنجازه بعد ما كملت جولتها في الهند ومنه بدت تتشكل هوية صوتية والفكرة العامة الألبوم بأكمله. ننتظر فور نزوله أكيد باش تكون منه بعض الأغاني حاضرة معنا كالعادة.

هي الربع ساعة الأخير تقريبا من البرنامج، خلينا نعطيكم توب 5 أغاني شرقية وأغاني غربية للناس اللي تحب تعرف شكون في المراتب الخمس الأولى بالنسبة للتوب 5 الشرقي. نلقوا توليت يحتل المركز الأول، أغنيته جريئة أوي هي اللي تحتل المرتبة الأولى. في المرتبة الثانية نانو ساليفانت وتوليت، الحقيقة توليت بأكثر من أغنية يحتل المراتب الأولى حتى في قوائم البيلبورد، يحضر تقريبا 12 أغنية ضمن المئة أغنية. ديستانك ياما في المرتبة الثالثة، فانكو ما تنساني في المرتبة الرابعة، مرة أخرى ولا عد ولا كان توليت في المرتبة الخامسة. نمشوا لتوب فايف غربي، نلقوا دخول أقوي ومباشر الأحدث الإصدارات الفنانين للأسبوع الحالي، بيشنت زيرو جديد تايلور سويفت يحتل المركب مرتبة الأولى، تشوزن تكساس تحافظ على المرتبة الثانية إلى لانجلي، ونلقوا كليفلاند تايلور سويفت في المرتبة الثالثة، بابلون زاد كيف كيف تايلور سويفت وسكولار إكليبس بالتعاون مع الفنان دريك توليفر يحتل المرتبة الخامسة. في المراتب الأولى الخمسة نشوفوا أنه تايلور سويفت تحت ثلاث مراتب حسب تصنيف البيلبورد عالمية. ما زلنا مواصلين معكم المشوار حتى الثلاثة، خليكم معنا برانشي وإن شاء الله تكون عجبتكم مختاراتنا الموسيقية لليوم.

وصلنا لنهاية مشوارنا معكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا برحلتنا الموسيقية لليوم، وكالعادة الموعد يتجدد معكم غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. بقالكم شنقول لكم في الأمان، بسلامة.

0: شهر.
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
0: إشهار
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم.
3: تمام، الثالثة ظهرنا، الموعد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: مجموعة العمل المناخي المحلي بالمتلوي نظمت اليوم ماراثونا للتأقلم مع التغيرات المناخية تحت شعار معا نجعل المتلوي تتنفس، وذلك في إطار دعم المبادرات المحلية الرامية لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل المناخي على المستوى البلدي. المجمع المهني المشترك للتمور ينظم بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوما إعلاميا حول تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور، وذلك يوم الجمعة 16 من أكتوبر الجارية. تنظيم هذا اليوم الإعلامي يأتي في إطار الاستعدادات للموسم التصديري الجديد، ويهدف بالأساس إلى تعريف المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف آليات التمويل والتأمين والحلول المتاحة لتطوير صادراتهم وحمايتها من المخاطر المالية. حملة إعلامية للمناصرة تحت شعار 15 يوما 15 صوتا تتواصل من 12 وحتى 17 من أكتوبر الجارية، وتهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية الموافق لل 15 من أكتوبر من كل سنة. البريد التونسي يعلن انطلاق عملية سحب مبالغ الحوالات المالية لإفادة أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك بداية من اليوم من الموزعات الآلية البريدية والبنكية. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم الغد الجمعة هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهرية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. أخيرا وفي أخبار العالم، القوات الصهيونية تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر نصف المنازل والمنشآت السكنية، وإطلاق النار والقصف المدفعي طالت مناطق متفرقة من القطاع وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى بينهم نساء وكذلك أطفال. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: هاك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدار الجماعه.
7: لا لا، مروحين للدار، اما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
6: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
7: يقولوا
6: ايه، مدى ما يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
7: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
8: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل.

0: من مفاجآت طريق المرة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: على المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني. تذكر وهرجع تفكر. سواح نعرف ببلادي وثنية زينة. صحتك بالدنيا وما زالت البركة. عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
3: ملفات مشاغل وتحديات من الاثنين للخميس من ثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس ملفات تربوية. إذاعة قفصة مراية تتكلم. ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.
4: أهلا مرحبا بكل مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من ملفاتنا التربوية. ملفنا التربوي اللي تابعوه عبر موجة إذاعة قفصة وأيضا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. اليوم في ملفنا التربوي ترافقني على أجهزة الكونسولات زميلتي راضية العياري، في الإخراج الرقمي عماد الغرز وثوري بن محمد. معكم في الملف التربوي لهذا الأسبوع اللي باش نطرحوا فيه إن شاء الله موضوع مراجعة الزمن المدرسي في المنظومة التربوية، أسبابه وشروط نجاحه. باش نتطرق أيضا إلى مراجعة الزمن المدرسي وعلاقته بجودة التعليم ومساهمته في خلق توازن بين الدراسة والحياة الأسرية. من بين الأسئلة أيضا اللي باش نطرحوها اليوم في حصتنا، هل تعتبر مراجعة الزمن المدرسي ضرورة ملحة تماشيا مع التحولات الاجتماعية والتطور التكنولوجي؟ إن شاء الله مع ضيفي الكريمين اللي باش يكونوا حاضرين معانا، الأستاذ ماهر نصيب المتفقد العام للتربية باش يكون حاضر معايا في الأستوديو مباشرة، وأيضا سي جمال بعبيد المدير المساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. معاهم باش نطرحوا هذا الموضوع باش نتناولوه بالنقاش والتحليل. وإن شاء الله متابعة طيبة لكل مستمعينا.

0: ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.
1: مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكم معنا في الملف التربوي لهذا الأسبوع اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة، وأيضا بإمكانكم أنكم تتابعونا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. اليوم في ملفنا التربوي باش نطرحوا موضوع مراجعة الزمن المدرسي في المنظومة التربوية، أسبابه وشروط نجاحه. باش نطرقوا أيضا إلى مراجعة الزمن المدرسي وعلاقته بجودة التعليم ومساهمة مراجعة الزمن المدرسي في خلق توازن بين الدراسة والحياة الأسرية. عديد المحاور الأخرى إن شاء الله باش نطرقوا لها اليوم في ملفنا التربوي مع ضيفي الكريمين اللي باش يكون حاضرين معنا. هو حاضر معنا في الاستوديو الأستاذ ماهر نصيب المتفقد العام للتربية والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. مرحبا بك أستاذ ماهر، شرفتنا. أيضا باش يلتحق بنا سي جمال بعبيد المدير المساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية بلي للحديث في هذا الموضوع. نحيي زميلنا عماد الغرز في الإخراج الرقمي لحصتنا اليوم، وزميلتنا راضية العياري اللي ترافقني على أجهزة الكونسولات، ومعكم كالعادة ثورية بن محمد من أمام المسدح. تحية طيبة للجميع. إذن ننطلق أستاذ ماهر، اليوم موضوعنا هو مراجعة الزمن المدرسي. كل ما نتحدث على المنظومة التربوية وإصلاح المنظومة التربوية نطرح موضوع مراجعة الزمن المدرسي. كنت حدثوا على الزمن المدرسي، شنو معناه؟ شنو نقصد به؟ هل هو فقط يقتصر على ساعات الدرس، أم أنه معناها نجم نتوسع فيه أكثر؟ معناها الزمن المدرسي ويشمل توقيت أشمل من مجرد الساعات اللي يتم فيها تقديم الدرس.
2: أكيد، والإصلاح التربوي يمر بالعديد من المتغيرات، يعني البارامتر كبار ياسر، وأهم داعي هو تدهور نتائجنا على المستوى العالمي في التربية. ويبقى ديما الزمن المدرسي هو من البارامتر القويين المهمين ياسر في العملية هذه، واللي هو لا يقتصر فقط على التوزيعية للوقت ووقت الدخول والخروج، بل كيفية توزيع الأنشطة وساعات التدريس والأنشطة أثناء التدريس ومروحتها بما يستجيب لمتطلبات الطفل التلميذ المتعلم، وحتى المتطلبات الأخرى إذا كان الراعي زاد فيها حتى الولي وتوقيت العمل الولي وكراهات الفضاءات والمدرسة ككل.
1: نعم، اللي هذه هي الإكراهات هذه باش نجوها أستاذ ماهر، يعني كي باش نتحدث على شروط نجاح مراجعة الزمن المدرسي، فما بعض النقاط اللي هي بالضرورة معناها يلزمها تكون متوفرة، منها الفضاء الجاذب للتلميذ، أنه يخليه مثلا كي باش يقرأ من 8 الماضي ساعتين، أنه معناها الفائدة العلمية والتحصيل العلمي يكون حاصل، وفي نفس الوقت فما راحة معناها بالنسبة للتلميذ، ما فماش معناها قلق أنه باش يبقى من 8 الماضي ساعتين. نضمنه كالتوازن معناها بين العملية التربوية والراحة النفسية للتلميذ. اليوم باش نحاولوا معنا في تناولنا لهذا الموضوع باش نطرحوا الأسباب بأكثر تفاصيل. شنية الأسباب إلى جانب أنه النتائج، أنت طرحت نقطة مهمة جدا أستاذ ماهر، اللي هي تراجع النتائج الدراسية. إلى جانب تراجع النتائج الدراسية، فما نقاط أخرى مرتبطة بضرورة مراجعة الزمن المدرسي.
2: أكيد، مراجعة الزمن المدرسي اليوم معنا مجلوبات جديدة للبحث العلمي كل يوم قاعد يتطور. للأسف نحن منظومتنا التربوية قاعدة تعاني من الركود على مستوى البرامج وعلى مستوى المناهج وحتى على مستوى الكتاب المدرسي. يعني كنشوف كتاب مدرسي عايش أكثر من عقد، يعني تو عنده 13-14 سنة موقعش تحيينه على الأقل إذا كان مش استبداله، نقوله ثم خلل، لأنه ثم متغيرات اجتماعية وعلى جميع المستويات. ثم عندنا مجلوبات جديدة، البحث العلمي اليوم يقول لو الطفل لا يمكن أن يبقى ساعتين على كرسي وهو يتلقى،
1: متقبل فقط،
2: متقبل فقط، راهو فيزيولوجيا راهو لا يستقيم شيء، نفسانيا أيضا لا يستقيم شيء. إذن لابد من مراجعة هذا الزمن بما يستجيب المتطلبات النفسية والفيزيولوجية للطفل نفسه. يعني مش ممكن باش يبقى ساعتين ويقرأ كيكا باستمرار. ثم
1: يعني في النقطة دي نستسمحك أستاذ ماهر. نعم. هو قبل ما نوصل معاك خليني نرحب بسي جمال بعبيد المدير المساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية بيقبلي. مرحبا بك معنا سي جمال.
3: مرحبا بك سوريا ومرحبا بضيفك الكريم ومرحبا بمستمعين ومستمعات إذاعة قصر.
1: شكرا ليك. وحاضر معنا الأستاذ ماهر نصيب المتفقد العام للتربية. إن شاء الله في حصتنا اليوم في اللي هي خصصناها الموضوع مراجعة الزمن المدرسي نحاول نسلط الضوء على أسباب يعني مراجعة الزمن المدرسي وكيفاش نضمن شروط يعني نجاح هالمراجعة هذه للزمن المدرسي. تفضل الأستاذ ماهر. النقطة كمل الفكرة.
2: إذن الأسباب في الأسباب الداعية إذن التحولات ثم أن عندنا اليوم معطيات جديدة حول عمل الطفل وعمل دماغ الطفل. إذن هل حينا نحن التوقيت والبرامج بما يستجيب لمتطلبات؟ هل نحن راعي الفروق الفردية بين التلاميذ نفسه؟ مش كما التلاميذ يكون مش كيف
1: صحيح.
2: لما شكون يتركيز
1: استوعب بينجم
2: والجو اللي المدة والفترة المقضات في تلقي درس راهي تقع معناها ثم ديو ديبا في التركيز وفي الانتباه وفي يعني في الحافظه يعني الميموريزاسيون
1: الذاكره نتاع حفظ التلميذ. نعم
2: في الذاكره. نعم اذا هذه المتغيرات هذه تتطلب منا النظر بتمعن وبرصانه والعمل الجاد في اتجاه ان نحسنوا على الاقل ونغيروا بما يستجيب للحاجيات الطفل وبما يضمن النتائج بحول الله أفضل وأحسن وظروف أحسن التعال.
1: نعم سي جمال. هو أول سؤال سألته الأستاذ ماهر شنو هو تعريفنا للزمن المدرسي اللي يمكن نتحدثه على الزمن المدرسي اللي نربطوه دائما بمراجعة أو إصلاح المنظومة التربوية في تونس للحصول على نتائج أفضل. يعني شنو اللي يخلي شنو هالزمن المدرسي هذا اللي خلينا نركزوا عليه برشا معناها واللي نربطوه مباشرة بنجاح العملية التربوية؟
3: شكرا. هو السياق المجتمعي اليوم ليس سياق أمس والطفل اليوم بما يتعرض له من إكراهات ومن استلاب ذهني كبير. المجتمع اليوم نسق الحياة المجتمعية نسق حياة الأسرة اليوم تغير وبالتالي ضرورة ملحة لموائمة ومواكبة بين ما يتلقاه التلميذ من تعلمات سواء كانت معرفية أو الزمن الذي يتطلبه هذه المرحلة التلقينية أو التعلمية. ضرورة مراجعة المراجعة اليوم هي ضرورة أكثر منها اختيار. لسنا في كوكب منفصل عن العالم. الزمن المدرسي في أنحاء كثيرة من دول العالم ليس نفسه الزمن المدرسي في تونس. أنا نحب نعطي فكرة في اليابان مثلا زمن التعلم في الحصة في المرحلة الابتدائية لا يتجاوز الحصة 40 دقيقة ولا تتعدى مجموع الحصص في المرحلة الابتدائية 5 حصص. مؤكد أن تحديد الزمن المدرسي هو نتاج لنظريات في علم سلوكية الطفل وعلم النفس الطفل بما قدرات الطفل تحتمه علينا العملية التعلمية أو الممارسة التعلمية يجب أن تتوائم مع إمكانيات الطفل الذهنية والعقلية. تقريبا هناك دراسة تؤكد أن أقصى طاقة لاستيعاب الطفل الأشد ذكاء لن تتعدى أو مرحلة التركيز لن تتعدى 40 دقيقة. اليوم احنا الحصة ب60 دقيقة حصتين مسترسلتين تقريبا 120 دقيقة. هل فعليا الطفل قادر على ضمان التلقي السليم في هذا الظرف؟ مؤكد لا. واحنا في تونس تقريبا بدينا في وزارة التربية بدأت في اعتماد الحصة المسترسلة الحصة الواحدة ب6 حصص في انتظار مراجعة وبالورق مشروع أكبر إن شاء الله في مجلس الأعلى للتربية، مشروع أكبر لمراجعة توقيت الحصة أو توقيت الحصة التي يجب ألا تتعدى في تقديري 75 دقيقة إذا كانت مسترسلة لساعتين أو لحصتين.
1: نعم. نعم.
3: وأقصى شيء 45 دقيقة.
1: نعم هذا مهم أستاذ ماهر. يعني هو سي جمال طرح مسألة التوقيت الواحد اللي هي من النقاط اللي باش معنا باش نتناولوها، هل أنه اليوم كنا نتحدثوا على مراجعة الزمن المدرسي يكفي أنه يكون توقيت موحد اللي هو من 8 حتى الماضي ساعتين، واللي لقى ترحيب كبير معنا في الحقيقة، برشا ناس فرحوا به معنا التوقيت هذا في برشا مؤسسات تربوية، ولا بالضرورة معاها التوقيت الموحد أنه المراجعة دي اللي في التوقيت في حد ذاتها معناها الحصة الواحدة أنه راهي ما تكونش 60 دقيقة، فما بالك إذا كان تحدثوا على حصة عربية ولا فرنسية ولا رياضيات في بعض الأحيان تكون بساعتين. هل أنه اليوم التلميذ قادر أنه يستوعب الكم الهائل من المعلومات اللي قدمها الأستاذ؟ يعني نحكي على التلميذ وحتى نتصور فيها إجهاد حتى للمربي.
2: هي الحق لا أستطيع أن أجزم بجدواها وعدم جدواها.
1: نعم.
2: من يجزم بذلك وصاحب القرار يجب يكون فريق فريق عمل متعدد الاختصاصات بلوريديسيبلينير، وإن شاء الله نحن نبارك وتفعيل المجلس العالي للتربية وإن شاء الله يخرج لنا بمخرجات جيدة، لكن نحن إذا كان ما نصورش لوحنا في موقع نصح من رو بشدة أنه يلزم العمل هذا ما يكونش ارتجالي. 6 ساعات
1: مدروس
2: عمل
1: يكون مدروس.
2: لازم نعرفوا نحن عندنا معطيات، رانا عندنا خاصة بينا، نحن عندنا إمكانيات محدودة. يعني وقت تقول 6 طفل او التلميذ اللي باش يبقى 6 سوايع في المدرسه، هل وفرنا الفضاء وين يستريح فيه وين ينجم
1: الفضاء الجاذب هذه اللي
2: باش يبقى 6 سوايع؟ هل ترى عندنا امكانيه انه يتوفر له لمجه على الاقل في وقت معين باش يرتاح شوي وياخذ نفس؟ ما نعرفش الحق.
1: فما نقطة أخرى أستاذ ماهر وسي جمال.
2: نعم.
1: اللي هي اليوم التلميذ إذا كان خلوا له حصة واحدة راهي كرتابلة باش يكون وزنها
2: مثلاً
1: كبير برشا معناها
2: مثلاً،
1: يعني باش يهز المواد الكل أدواته الكل في حصة. نعم. في فترة واحدة. نعم. اللي هي من 8 الماضي ساعتين.
2: هذاك علاش نقول يلزم الفريق يكون متعدد الاختصاصات، يلزم يكون حاضر فيه طبيب الباطني وطبيب النفسي، وحاضر فيه عالم الاجتماع اللي باش يقول لنا هل ترى المجتمع باش يتقبل الفكرة هذه.
1: صحيح.
2: ويلزم حتى الوظيفة العمومية والقطاع الخاص يقولون توقيت أولياء هل سيتناسب
1: هل
2: سيتلائم؟ غير نحن تو اليوم خايفين على المعلم البرناوت من الاحتراق النفسي. فما بالك الولي وقت يبدا يخرج ال 12 وولده في المدرسه، وقت هو يرجع باش يخدم يلقى ولده خرج من الطرايه.
1: الله
2: يعلم كيفاش باش يتاقلم على الوضعيه هذه.
1: باش نتوقف حال الان وقت رفع اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه قفصه وما جاورها، ثم نعود نواصل معكم المشوار في ملفنا التربوي.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.
1: رجعنا معكم مستمعينا، مازلنا مواصلين المشوار في ملفنا التربوي. رحب بكل من التحق بنا واختار مرافقتنا في هذا الفضاء المباشر اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. نجدد الترحاب بضيفي الأستاذ ماهر نصيب، المتفقد العام للتربية والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. مرحبا من جديد أستاذ ماهر. أيضا سي جمال بعبيد، المدير المساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. مرحبا سي جمال.
2: مرحبا
1: سي جمال. يعني تجربة التوقيت الواحد اللي هي نجمه ندرجوها في إطار مراجعة الزمن المدرسي، كانت عندها برشا أسباب، من بينها أنه يشوفوا أنه راهو طول ساعات الدراسة، يعني أنه تكون الصباح والعشية معناها فيها إرهاق للتلميذ. أيضا فما نقطة حكى عليها سي ماهر، هو تراجع النتائج ومردودية التلميذ. فمنا برشا تغيرات، نحكوا على التغيرات اليوم والتطور التكنولوجي اللي نعيشوه، ما نجموش نكونوا بمعزل وإلا بعاد عليه، لأنه في صلبه معنا موجودين اليوم ويلزمنا نتعايشوا معاه. فما حاجة أخرى اللي هي الساعات، ما يسمى بالساعات الجوفاء، معنا ساعة الفراغ اليوم التلميذ وين باش يقضيها. إذن نلقولها حل، معناها إذا كان نعمله حصة واحدة باش تنقص الساعات هذه. فما حاجة أخرى زادة، نقطة أخرى اللي هي الجانب المناخي والبيئي. في بعض الأحيان يعني كي نحكو مثلا في ولاياتنا معنا في الجنوب، في وقت معين لحرارة الطقس، ومعناها أنه نجنب التلميذ أنه باش يكون موجود نهار كامل معنا في المؤسسة التربوية، ونعرفوا أنه برشا مؤسسات تربوية ما هيش قادرة باش توفر الظروف الملائمة، ما فيهاش كليماتيزور مثلا، معناها الأقسام ما تنجمش توفرهم معنا في القاعات الكل، يعني ما تكونش فما أريحية. هل أنه الأسباب هذه الكل اليوم كافية، معناها هي معناها نعتبرها هي أسباب رئيسية لمراجعة وتغيير الزمن المدرسي، ونظمن بها معناها نجاح هالتجربة هذه؟
2: أولا هو في المنظومة التعليمية والمنظومة التربوية في تونس عنا أطول يوم دراسي في العالم تقريبا موجود في تونس، وأقل أيام تدريس طوال السنة. معناها كي نشوفوا أيام الدراسة كي نحسبوها في طوال السنة، نلقوا من أقل تقريبا في حدود 90 يوم دراسة، من 90 إلى 120 يوم، اللي هي نسبة ضعيفة، في حين نظام التدريس ب 8 ساعات.
1: عندنا برشا عطل وأعياد سي جمال. أي
2: ثمانية ساعات يوميا، هو معناها مدة طويلة
1: برش.
2: تقريبا أطول من أطول حصص التمدرس اليومية في العالم. بالنسبة لتجربتنا في ولاية قبيلي، المتطلبات نتاع الحصة الواحدة انطلقت في مرحلة أولى نتاج للأزمة، الأزمة بتاع شركات النقل، يعني عدم توفر أو عدم
1: وسيلة نقل،
2: إمكانية الإشكالية بتاع النقل اللي صارت في السنوات الماضية، وإن شاء الله توا في طريقها للحل. ولكن انطلقت التجربة دفعتنا الحاجة إلى العمل على تطبيق هذه التجربة في الإعداديات التي تتوفر على عدد قاعات يسمح بتطبيق هذه نظام الحصة الواحدة.
1: نعم.
2: لكن تطبيق الحصة الواحدة هذه في المؤسسات أدى إلى بروز نتائج أخرى، منها أن الضغط على طبعا حصص التمدرس أدى إلى عدم أو انعدام ساعات الجوفاء داخل الجدول. انعدام الساعات الجوفاء يعني التلميذ دائما تقريبا طيلة الحصة من 8 للساعة ساعتين وربع أو ساعتين ونص مع عدا فترة استراحة، يعني غياب الخوار التي كانت موجودة من وجود التلامذة أمام الإعداديات هذه في ساعات الفراغ، غياب لحالات العنف، يعني نقص حالات العنف المسجلة، تناقص حالات الإقصاء من الفصل. يعني هناك نتائج أخرى قد برزت نتيجة للتطبيق هذه التجربة، وهو ما أدى إلى مؤسسات، معناها انطلقت التجربة بأربع مؤسسات السنة الماضية، اليوم تقريبا حاليا خمسة أو ستة مؤسسات، وستتطور يوم 2 نوفمبر تقريبا إلى 13 أو 14 مؤسسة إعدادية. اللي يسمح زادة بالمسألة هذه إضافة للفضاءات الموجودة أن زمن التمدرس في الإعدادي هو أقل من زمن التمدرس
1: الثانوي
2: في الثانوي، معناه تقريبا 31 ساعة ونص إلى 32 ساعة في المرحلة الإعدادية، ولا يتيح عملية ممكنة في المرحلة الإعدادية أن تطبق على عكس المرحلة الثانوية. في المجمل يعني أن توفير أو اعتماد الحصة الواحدة ينجم يربحنا برشة نتائج وبرشة إيجابيات، منها إيجاد توقيت إضافي لممارسة الأطفال أو
1: للترفيه خاصة،
2: للترفيه أو انتشار وإحداث نوادي نجمو متسع من الوقت لنوادي ثقافية ونوادي رياضية، وهو من شأن يعني ينمي الحياة المدرسية في تلك المؤسسات، إضافة إلى وجود توقيت إضافي لأبناء التلاميذ لمراجعة دروسهم من غير ما يقعد يسهر في الليل. ثم إذا كان نمشوا للسياق المجتمعي، تعرفوا أن أغلب العائلات اللي عنا عائلات في معنى مجتمع فلاحي إلى حد ما، مجتمع فلاحي، وبالتالي تلاقي الأسرة بأبنائها في أكثر وقت، نعرف كي روح ساعتين ما نمشي يلقى الأسرة موجودة، كان الأم كان الأب كان الأخوة، على عكس المنظومة المدرسة السعيدة متاع الحصتين اللي تخلي الطفل يتعرض إلى حالة إنهاك كبيرة، وحالة الإنهاك والعياء يترتب عنها أن كي يرجع للمنزل يصبح غير قادر على مراجعة دروسه، أو حتى إن كان قادرا على مراجعة دروسه يكون هناك إنهاك وهناك تنافر وتباعد حتى داخل الأسرة.
1: نعم، هو سي جمال أنت ذكرت نقطة اللي هي في علاقة بتركيبة المجتمع أستاذ ماهر، ما نتصورهاش معناها ماهيش ما تنطبقش على كل العائلات التونسية، يعني في المقابل فما عائلات تونسية شافت أنه التوقيت الواحد أنه من الثمانية الماضي ساعتين يمثل مشكل بالنسبة لها، إذا كان الأم والأب يكونوا موظفين يخدموا معناها في الإدارة عندهم توقيت يخليهم موجودين من الصباح حتى العشية معناها في الإدارة، يولي خروج أبنائهم ماضي ساعتين فيه مشكل، معناها ما عنداش كيفاش باش يأمن رجوع ابنه معناها التلميذ ولا بنته إلى للمنزل. هذه في حد ذاتها يعني من النقاط اللي تم طرحها في علاقة بالنقاط السلبية يعني لهذا التوقيت الواحد. وخلينا نوضحه أكثر، اليوم نحكو على الزمن المدرسي اللي هو التوقيت الواحد هو جزء من الزمن المدرسي، يعني ما هوش يلخص مراجعة الزمن المدرسي الكل، هو حل من الحلول أستاذ ماهر. هو النقطة هذه معناها باش تجاوبنا عليها، وفما حاجة أخرى أنه اليوم إذا كان باش تحدثوا على أسباب أو شروط نجاح المراجعة يعني الزمن المدرسي، هذا يقتضي ضرورة مراجعة البرامج التعليمية، وهذه من النقاط اللي كل مرة كنحكوا على إصلاح المنظومة التربوية يتم طرحها، مراجعة البرامج التعليمية اليوم أصبح من الضروري كيفاش نتحدث على زمن مدرسي جديد بعدد ساعات معينة تقليص يعني في التوقيت، أنه يرتبط بمراجعة المناهج والبرامج التعليمية.
3: يعني هذاك علاش سوي ذكر الحوصل للسؤالين، معناه في حاجة واحدة هي صعوبة الموضوع، ما نستسهلوش بدرجة كبيرة ونقولوا لا حتى ما تنحطوا من 8 إلى ساعتين صحيح باش تحل المشكلة، مش صحيح سمحني، لابد من التخطيط الدقيق للموضوع، ثم أنه نعطوا بارشة مرونة، يلزم مرونة. رأي اليوم المدرسة الإعدادية هذه تنجم تطبق، المدرسة اللي بحذاها ما تنجمش تطبق. أن النجم نعطيك أمثلة لمدارس ابتدائية تستعمل في المساكن الوظيفية للتدريس، يعني القاعة ثلاثة على أربعة قسم وصبورة والمعلم يقرر، ليش؟ لأن ثم مشكلة في
1: الفضاءات،
3: ثم مشكلة في التوقيت نفسه، يعني المعلمين هذوكم إذا كان يبقوا يقرروا حتى العشية ما نجموش يروحوا، التلميذ كيف كيف. ثم يليت نحن إذا كان كما قال سي جمال مشكور معناها أنه العشية تولي بالحق تولي إسباس متاع نشاط ثقافي ورياضي والأسرة
1: يتم توظيفها بطريقة جيدة معناها
3: يليت لكن معناها مناش نخاف زادة من حاجة أخرى أنه يخرج الساعتين يلقى باباه يستنى فيه باش يهزوا الليتيود باش يهزوا الساعة زايدة ونولوا بعد مدة نلقوا رواحنا التلميذ نكره القراية مش حب يعني إذا كان تلميذ عنده سورشاج كوغنيتيف مدة 6 أسابيع هو يتلقى وبعد يجي يمشي للساعة زايدة باش يعمل فيها ساعتين ولا 3 أخرين وبعد باش يجي يحذر هذا موجود في الصين راه مش بدعة في الصين موجود أما هل نحن الصين ما نعرفش علاش خاطر هو تو من الحكمة أنا نشوف
1: ظروف أخرى موجودة في الصين ما هيش موجودة عندنا سي ماهر معناها
3: بالحق نتلفتوا حولنا نلقوا في فنلندا تقري أقل منا نلقوا الصين تقري أكثر منا التلميذ يدخل 7 نتاع الصباح يخرج مش ويخرج يرقد 9 نتاع الليل لكن اللمجة في المؤسسة التربوية والنوم في المؤسسة التربوية وتحية العالم
1: ظروف الكل معناها
3: ظروف الكل في المؤسسة التربوية حتى تحذير وحتى سبور يعملوا فيها أثناء الحصة وحتى جيمناستيك أوكيولار يعملها في وحتى تمارين التنفس يعملها في حصة التدريس يعني هذا لما حالة مش
1: شفنا حتى يخصوا لهم وقت يرتاحوا ويرقدوا فيه معناها
3: يرقد ويعمل يبدأ يحرك في عينيه بطريقة معينة باش يرتح عينيه وباش يرتح أعصابه يعني أمور مدروسة ومخطط لها معناها مش اعتباط ومش ارتجاء هذا اللي نحب نقول معناها اللي نحب نقوله معناها حل أكيد سيكون حل من الحلول المطروحة
1: موضوع لكن مهم هو لكن يلزمه دراسة ويلزم تخطيط
3: شوية تجارب ونعمل مرونة زاد شوية مرونة المعهد هذا لا يستطيع أعطيني مشروعك شنو والمشروع هذا يعرض على لجنة مختصة ولجنة متعددة الاختصاصات كما قلت وهو ينجم يوافق ويصادق على لأن المدرسة عندها إكراهات وعندها ظروفها الخاصة وعندها تلامذتها وعندها طبيعة اجتماعية من 10 سنين اللي يتنجم اللي يتحتم علينا أن نمشوا في حل معين
1: نعم.
3: أما نقول اللي الحل راهو كما ذكرت من الأول راهو زمن المدرسة ما هو إلا متغير سمحني هو انفاريابل يعني بارامتر يعني ثم البارامتر المهمين هو الدرس نفسه اللي ذكرتنا في المناهج مراجعة البرامج بما
1: باش وقت يراجع
3: يراجع بعضهم راه مش بمعزل عن ذلك نحن وقت اللي خرجنا على التلقي هنا طحنا فيه تولي نحكوا على الزمن المدرسي على انه التلميذ متلقي قول نحن قاعدين المعلمين نقول لهم لا التلميذ ما عادش متلقي راه لازم يكون فاعل في الدرس نو هذه زي ما تتصلح يلزم وانا نقول شوف باش نستبق شويه انه اذا كان نشوفوا في الحلول راه الحل الواقعي واللي نجموا نعملوه بالحق واللي نحن قادرين عليه اللي هو تكوين المعلم في تنشيطه للحصه يراوح بين الدرس والعمل الجماعي
1: هذه مهمتكم أستاذ ماهر معناها
3: بالضبط ومش سهلة
1: تكوين جديد معناه يتماشى مع هل التطور اللي نعيشوه اليوم
3: باش يراعي خصوصيات الأطفال ومتطلباتهم النفسية والجسدية وأنه كما قال سي جمال مقبيلة راه التلميذ ما ينجمش يتلقى وما ينجمش يركز لك أكثر من 20 دقيقة راه في التركيز 20 دقيقة أكثر منه هذا يريزرفي للتلامذة اللي أو بوتنسيال معناها التلامذة اللي هم خارقين العادة وعندهم متميزين هذوما يلزم يراعيهم المعلم في إعداده للدرس وفي تنشيطه للحصة وفي المراوحة بين الفترات وليترانزيسيون وقت يعمل مرور بين نشاط ونشاط كيفاش يردوا ما نقولوش يا سيدي رياضة أما نقولوا أنشودة فيها إيقاع ونجم يعمل فيها حركات وتكون نشودة على الوطن ولا نشودة حماسية أنشودة حماسية اللي باش تخلي التلميذ موتيفي وتخليه وراو علمين هذا يثابت أنه التلميذ باش يكون في النشاط الثاني أكثر تركيز وأكثر ذكرته أكثر تقبل ونشط أكثر وتقبل أكثر المعلومة وبحول الله نحسن هذا اللي قادرين عليه أما الباقي سمحني نقول اللي ظروفنا راهي ما هيش أك الظروف المتاحة باش نوفروا مدرسة جاذبة كما نتخيلها وأنه نتوفروا لمجة مدرسية خاطر اليوم 6 ساعات في المدرسة باش تقول لي برا جيب لمجتك هذا يعطيه سكريات والأخر يعطيه لمجة متوازنة والأخر ما يعطيهش لمجة خلاص ويبدو يشوفوا لبعضهم هي باش نكونوا بالحق نحن عندنا قانون راهو هذا يفصل في القانون اللي هو مبدأ الإنصاف ما فيش هل هناك ثم إنصاف
1: الإنصاف قادرين معناها باش
3: انت لمجة وقت انت باش تشد 6 سوايع عندك لازم ثم فترة للمجة وللاستراحة وللتلميذ فيه ياخذ فيها لمجة ولازم لمجة تكون مشابهة للمجة الكل وتكون تراعي الصحة وتكون صحية وتكون كذا هذا كل سمحني راهو مثال نحن نمشوا فيه أما نمشوا فيه في شكل تجارب. والله إذا كان ثم إعدادية ولا مدرسة ابتدائية ولا
1: ونجحت فيها التجربة
3: علاش لا؟ عندها ظروف المتاحة وعندها مؤسسات أخرى داعمة وكل شيء، علاش لا؟ خلينا نخذوها التجربة، لكن استأنسوا بها ويقع استنساخها في مؤسسات أخرى. عندك أكثر من 6000
1: مؤسسة تربوية
3: في تونس. نعم. الكل باش نجم نطبق عليها نفس الموديل. سامحني ما نجموش.
1: أي. نعم. وهذه النقطة سي جمال، يعني أنه اليوم إذا كان نربط زمان المدرسي، تغيير زمن المدرسي، وخلينا نرجع نحكي على زمن معناها الحصة الواحدة، إذا كان نربطوه بظروف المؤسسة التربوية، نربطوه بظروف النقل، نربطوه بربما التلامذة، أغلبية التلامذة نعرف التجربة، معناها فما التجارب مثلا في ولاية قبلي ولا في ولاية أخرى، أنه تكون التلامذة في الإعدادية هذيك يسكنوا بعاد برشا. معناها إذا كان نربطوا فقط زمن المدرسي بظروف معينة، نتصور أنه ما هوش باش تكون فما الجدوى اللي نبحثوا عليها. يعني كنا نتحدثوا على جودة التعليم خاصة، يعني اليوم يلزم مراجعة الزمن المدرسي يأخذ بعين الاعتبار هالظروف هذه الكل اللي كنت نتحدث عليها واللي سيادتك تحدثت عليها، وأيضا أنه نضمن اليوم المدرسة الجاذبة، الفضاء الجاذب للتلميذ، ونضمن جودة التعليم، لأنه بالأساس مراجعة الزمن المدرسي هو مرتبط بتحسين النتائج الدراسية، وهذه معناها منذ البداية اللي انطلقنا به في حصتنا اليوم.
2: هو طبعا العمل المنظومة التربوية مرتبطة بعديد الفاعلين التربويين يعني وشركاء من مختلف الهياكل والوزارات في الدولة. اعتماد زمن احنا زمن المدرسي حقيقة احنا ما غيرناش فيه، وانما اعتمدنا معنى المبادرات او المحاولات اللي صارت، هو اعتماد حصة واحدة ولكن تحترم عدد الحصص المدرسية او الدراسية للتعلمات. يعني مثلا اذا كان نقوله 31 ساعة للتلميذ ولا 32 ساعة للتلميذ السابع اساسي، راه باش يتلقاها 32 ساعة في يتلقاها بأكملها دون المساس بها، وإنما توقيت فتح المدارس ولا توقيت العمل داخل المؤسسة هو الذي سيختلف طبعا بمراعاة عديد الجوانب. المرحلة في السنة الماضية أقمتت في 4 مؤسسات كما أسلفت الذكر.
1: نعم.
2: وفيها وقدمت فيها وجبات يعني روبا فروا لجميع أبناء التلاميذ. ربما هناك توجه بعد تعميمها التوجه أنه باش تكون هناك دي كونتيني ولا دي بيفيت معناها في المؤسسات هذه. على كل هي التجربة وليدة، نتصور أن مراجعة التجربة هذه بتلافي نقائصها وتحسينها وتجويدها يكون أفضل، ولما لا تكون هناك إصلاح شامل.
1: بالطبيعة
2: ذكر أن المجلس الأعلى للتربية ربما في إطار البحث عن أي طفل نريد، معناه في صناعتنا إحنا اليوم رأنا الطفل رأنا نتعامل مع أبناء اشتراقيين، يعني أبنائنا رأوا اليوم تقريبا مبحرون في العالم الرقمي، الشكل النمطي التقليدي للتعلم رأوا يحتاج إلى مراجعة، يعني طفل رقمي وتعليم معناه سبورة وطبشير وأقلام. دونك رانا طرائق التعلم مناهج التعلم، احنا اليوم كنا في برامج التوأم الرقمية واليوم اللي صارت في قبلي وقفصة وصفاقس من المركز الوطني تكنولوجيا الاتصال التربية، يعني وقفنا على مشاريع لدى بعض المعلمين ولا لدى بعض الأساتذة، يعني مشاريع حقيقة ثورية،
1: يعني حلقنا في عالم آخر سي جمال راو اليوم معناها بالموضوع هذا التوأم الرقمية.
2: طبعا يعني اليوم هناك مبادرات لدى المعلمين والمعلمات اللي إذا كان فعلها، وسمير أشار بكري إن لازمنا نكثفوا في حلقات تكوين المعلم وتكوين الأستاذ باش نواكبوا المتغير، باش نواكبوا باش نجموا نحيطوا ونحتووا هالطفل الرقمي هذا أو الشبه الرقمي اللي يقصد مدرسنا اليوم، ويلزم يلقى ناس معناها في مستوى التعلمات ولا مستوى لا لا لا لا يعني يعرف كيفاش تاخذه، بمعنى هذا الوافد اللي جاينا طبعا ساعات احنا نبدو نعتمد في طرائق للأسف ما زلنا في منهجنا التعليمية نعتمد في طرائق كلاسيكية، طرائق السياق المجتمعي اللي خاص بها انتهى منذ سنين،
1: تجاوزناها منذ سنين. سي جمال،
2: يلزمنا نواكب المتغيرات هذه. المدرسة طبعا بكل مكوناتها والفاعلين الشركاء في التربية لازمهم زادة نعمل تصور مشترك لإنجاح هذه التجربة، لتعميمها لما لا بعد دراسة النقائص وتلافيها.
1: نعم نعم، مهم برشا معناها هذا. سي ماهر، اليوم معناها باش نتحدث على مراجعة الزمن المدرسي، هل أنه اليوم الزمن المدرسي هو نتاج للمقاربات التقليدية معناها اللي تم اعتمادها في العملية التربوية، وأنه اليوم ضرورة كما يحكي سي جمال اليوم نحكو في عالم آخر، معنا نحكو على العالم الرقمي، أنه من الضروري اليوم مراجعة هالمقاربات التقليدية هذه، ومن بعد نمر نحكو على مراجعة الزمن المدرسي. ما نصورش فما معناها فرق، معناها فما قاسم مشترك معناها اليوم يلزمه يكون موجود. يعني اليوم كي نتحدثوا على تغيير الزمن المدرسي ضرورة يلزمنا نراجعوا هالمقاربات التقليدية هذه باش نجمو نمشوا لزمن مدرسي يتماشى مع هالتغير التكنولوجي والتطور التكنولوجي وهالعالم الرقمي اللي عايشين فيه اليوم واللي ما نجموش نكونوا معزولين عليه، اليوم موجودين في وسطه، معناها يلزمنا نتكيفوا معاه.
3: بالضبط، يعني هو ثم علاقة وطيدة بين الزمن المدرسي والمقاربة اللي نعتمدوها أو المنهج اللي نتعمدوه ولا حتى البرامج اللي نعتمدوها. نحن البرامج تغيرت والمناهج تغيرت والمقاربات تغيرت، ولكن الزمن المدرسي هو تقريبا التلامذة يدخلوا 8 يخرجوا 10 وكل عادة. يعني بالضبط، يلزم هما مرتي في ارتباط وثيق، ولكن الموضوع راه ماهوش بسهولة، معناها بالمعطيات اللي عندنا وبالظروف اللي عندنا. دونك هي راي انكاستاتك الاكل مربك الكبيره، معناها المعقدة على الاخر، فيها برشا اطراف، فيها برشا مدخلي، يلزمنا نراعوها بعقلانيه بواقعيه، وبحولها نجمو نلقوا حلول
1: حل.
3: معناها حتى بالتوقيت هذا، معناها كما قلت لك فصل الفصل فصل القاعه، معناها بنفس التوقيت راهو المعلم ينجم يراوح بين الحصه والحصه ويعملك الـ الـ الـ الـ
1: يعني التغيير ما يكونش في التوقيت بركة، ينجم الطريقه المنهجيه معناها
3: تسمى يون اكتيفيتي ريكرياتيف، يعني يعني يعني نشاط
1: كيفاش ابداع معناها
3: نشاط فصل بين في ترانزيسيون بين بين بين بين نشاط ونشاط، ينجم يعمل نشاط كما قلتي ابداعي اللي هو باش
1: وترفيه يخليه يتنفس معناها التلميذ باش يمشي يعني للماده الاخرى، ولا
3: في انتظار ان نلقوا معناها بالحق حلول بديله حقيقيه واقعيه ويتم تجريبها. واهم حاجه هي المتابعه. اليوم التجربه في قبل هي حاجه انا نقول حاجه رائعه معناها انها تقع، لكن يلزم المتابعه، يلزم التقييم، وتقييم يتم عبر
1: نستسمحك سي ماهر فقط سؤال سي جمال. يعني التقييم التجربه هو هذا السؤال كنت باش نساله لكم، معنا نحكوا على العالم الرقمي، هل انه تم تقييم هذه التجربه او من خلال النتائج لمستوا انه راهي التجربه هذه كانت معناها ايجابيه؟
2: هو بالفعل احنا عملنا جلسه تقييميه السنه الماضيه مع مديري ومع الاطراف التربويه الموجوده داخل المؤسسات هذه، باش نشوفوا الصدى الداخلي الصدى الخارجي، عارفين على مستوى النتائج عن الاحصائيات نتاعنا، على مستوى احصائيات الرفض، حالات الرفض وحالات العنف ما قبل اعتماد التجربه هذه في داخل المؤسسات وما بعدها، تقريبا أجمع وهناك إجماع على أن الحياة المدرسية بعد اعتماد هذه الحصة الواحدة أفضل من قبلها على مستوى الإحصائيات، حتى على مستوى الأنشطة في النوادي الثقافية، المؤسسات نفسها هذه حافظت على الأنشطة الثقافية رغم أن زمن التعلم ينتهي الساعة الثانية والربع بعد الزوال، لكن النوادي بقيت تنشط، الحالات العنف كما قلت تناقصت إن لم تنتفي في عديد الأحيان، حالات التكاثر. وتعرفوا اليوم الحملة الوطنية للتصدي والتوقي من السلوكيات المحرمة
1: بالمخاطر،
2: خاصة من التجمعات اللي توقع أمام المؤسسات، تقريبا شبه انتفت بعد اعتماد هذه التجربة في هذه المؤسسات، على اعتبار كما قلت لك أن زمن المدرسة 32 يساوي زمن عدد الحصص، يعني التلميذ دائما موجود
1: داخل المؤسسة،
2: داخل المؤسسة. هذا اللي دفعنا أو اللي دفع المؤسسات الإعدادية الأخرى اللي قادرة
1: باش تطبق التجربة هذه،
2: بنية تحتية أن تستوعب التجربة هذه. صدى المجتمعي راغب، صدى التلمذي راغب. ربما إن شاء الله في السنوات القادمة نكون على مستوى الإعدادية على الأقل،
1: نعم،
2: انتظار مراجعة لعدد الحصص وزمن ذي في مستوى أعلى بالنسبه لنا من الوزاره.
1: نعم نعم، تفضل سي ماهر.
3: يعني الجواب جاء معناته جميل سيافي وكافي ولا هي
1: هو هذه خطر. نعم. هم التجربه انطلقت باربع مؤسسات ومن بعد العدد معناها كان اكثر.
3: نعم.
1: وهذا في حد ذاته يفسر ربما ان نجم نفسروا انه راهي كانت تجربه ناجحه، لكن حبينا ناخذوها من عند سي جمال يعطينا علاش هم وسعوا معناها تجربه باش على الاقل تكون المعلومه معناها صحيحه، معناها راهو تجربه ما هيش اعتباطيه، راهو فما اساس لتعميم التجربه او توسيع التجربه هذه.
3: نعتبرها ناجحه
1: مدام.
3: اي نعتبرها ناجحه ليش؟ لان هذه محاوله. باهي يعطينا الصحه، على الاقل حاولنا احنا. أي. رانا على عشرات السنين
1: وربحنا، نقص العنف بركة تسمى انجاز. راهو
3: الحديث على الزمن المدرسي نسمع فيه عنده 10 سنين ما عملنا حتى شيء، على الاقل المره هذه. أي. عملنا دونك قدمنا خطوه.
1: 2015 فما حوار صار معناه ونحكوا على الزمن المدرسي،
3: نحكوا على الزمن المدرسي. أي. ولكن ما عملنا حتى شيء. الحديث برك وساعات سمحني تسمع حديث هلامي، يعني مدرسه جاذبه ومدرسه كذا ونعملوا مدرسه صديقه للطفل وليكول دي بونور واحد. اي والله هذا كل باهي. اما على
1: تكمل عند الحوار هي
3: تجربه حتى نموذجيه سيدي، خلينا نشوفوا، خلينا نتاثروا، خلينا نجربوا ونقولوا والله مشينا بخطوه باهي، على الاقل هاو ثم عنا نموذج يمكن نستأنس به، وجربناه وتابعناه وخذينا نتائج تقييم تقول. والله هذا نعتبره امر ايجابي جدا.
1: نعم.
3: على الاقل عملنا خطوه في هذا الاتجاه، ونقول ان النقطه الايجابيه اللي نحن قادرين عليها واللي نجموا نعملوها وناكد عليها 100 مره اللي هي تكوين المعلم. راهو اليوم وقت نجي نقول عندنا 161 اكثر من 161 الف اطار تدريس بين الثانوي والاعدادي والابتدائي، تقولي باش تكونهم الكل؟ نعم اليوم قادرين باش نكونهم الكل. وكان بالنمط القديم بالبريزونسييل ونعملوا بالمراكز التكوين اللي عالم. أيه. ما نوصلوش نكونوا اذا كان كونا 5000 راهو
1: احسب راهو
3: وراها راهي اعتمادات تثبت بالمليارات. لكن اليوم بالتكوين عن بعد قادرين ان نكونوا العدد هذا، وتكوين جيد وتكوين يواكب التطورات العلميه والبحثيه، ونجموا نغيروا في في في في طريقتنا في التعامل مع المتعلم، ونوجه بحول الله نوصلوا لنتائج افضل بكثير من اللي على
1: ان شاء الله. استاذ ماهر، يعني نسالك انت من خلال احتكاكك بهالاجيال هذه اللي باش تخرج ان شاء الله، وهي باش تكون باش يكونوا مربين وباش يكونوا مكونين معناها، وباش يكونوا في علاقة هم تلامذة ومن بعد ولا طلبة ومن بعد باش يكونوا هم إن شاء الله المعلمين والمعنى المربين في المستقبل، من خلال احتكاككم بهم أستاذ ماهر، يعني تحس أنه فما تغيير ربما في العقلية؟ كنحكوا اليوم على العالم الرقمي، يعني تو نحكوا على الجيل هذا، الجيل الرقمي سنوات هذه معناها اللي يواكب التطور التكنولوجي، يعني انت مربي تبارك الله معناها سنوات كبيره معناها من الخبره، هل انه تلمسوه هل الفرق هذا ما بين المربي سابقا نحكي معناها على التكيف مع العالم اليوم مع التطور التكنولوجي؟
3: اكيد
1: معنا عندهم قابلية معنا على الاستيعاب أكثر.
3: نشوف فيها بوسائل التواصل الاجتماعي، نشوف فيه رأي العين ونشوفوا فيه وقاعدين يشوفوا في نقادات راه يقولوا شبيك يا فروخة وتلعبوا مع الصغار ونهار كل ترقصوا معهم وتلعبوا، هذاك شفنا منكم. هو بالحق الأنشطة اللعبية واللهوية راهو تعلم باللعب، راهو من أروع مثلا.
1: علاش يعجبنا كنشوفوه في الصين ولا في دولة أخرى كنشوفوه في تونس، ولا علاش نستهجنوها معنا؟
3: محلها الفكرة بالحق. شوف في الصين يبدو الصباح نتاعهم برقصة ستابس وألعاب، وواحد
1: تستقبل تلامذتها معنا قدام الباب يبدو فرحانين ونفرحوا نبدو نتفرجوا على الفيديو فرحانين بالضبط. اما كي نشوفوها من مربي والا معلم معناها في تونس تجينا ما نقبلوهاش ماش علاش
3: هذاك أي. استجابة للمخ للدماغ البشري كيفاش يخدم راهو حاشتنا بدي هرمونات اسمها لوسيتوسين واسمها الدوبامين واسمها سيروتونين وتحفيزها وقت اللي نلقوا العكس ذلك في 4 ساعة الاولى يولي كورتيزول ويولي تلامذا هذا الشيء هذا علاش نقول لك راهو العلم قاعد يتطور وراني تطور المجلوبات الحديثه تخلينا يلزمنا نغيروا اون دو شانجي دو بوزيسيون لازمنا نبدلوا راه
1: طريقه التواصل داخل القسم معناها فبرشا حاجات لازم تتغير
3: تو تعلم عن بعد قاعد يمشي واحد وراه انا شفت نماذج من اساتذه ومعلمين قاعدين يقترحوا في دي شورتس في على وسائل التواصل الاجتماعي محلام بطريقه مبدعه للغايه معناها تلقى تقري في اللونجلي بالنكته وبالضحك وباللعب الفلسفه شفتها البارح بركة استاذ ما شاء الله معناها معناها بالفدلكه والضحك والنكته والمداعبه معناها وتشوف كيفاش الدرس قاعد يمشي بطريقه سلسه على خير
1: هذا يخلي قابليه كبيره عند التلميذ معناها ويبدا جاي للحصه فرحان
3: بالضبط هذا الشيء نتيجه انفتاحنا على التجارب الاخرى في الغرب وعلى كل التطور اللي نحن قاعدين مازلنا عندنا شويه سمحني ريجيديتي في التعامل مع
1: صلابه
3: شويه مرونه شويه مرونه في كل شيء وخلينا نعطوا فرصه للشباب هذوما بحول الله ونحرصوا خاصه على متابعه التكوين نتاعهم التكوين المستمر ومش تكونوا ما نتصورش كان تكونوا تكوين مثالي لا اكيد المتابعه نتاعهم واكيد تجاربهم هم في القسم باش تعطي ان شاء الله نتائج افضل
1: ان شاء الله نشكركم سي جمال بوعبيد المدير المساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي إن شاء الله موفقين سي جمال وإن شاء الله تجربة هذه تتواصل معنا وتكون ناجحة ونشوف نتائجها في آخر السنة تكون نتائج معناها متميزة لكل أبنائنا التلاميذ تحياتي ليك سي جمال شكري ليك الأستاذ ماهر نصيب المتفقد العام للتربية والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية كلمة بركة باش نقولها أنه راهو إذا كان كالعلاقة الجديدة ما بين المربي والتلميذ معنا إذا كان المربي يخلق لك مثلا مع التلميذ وإلا فما نوع من البساطة في التعامل راهو هذا ما يفقدش المربي القيمة وكالقدسية دور المربي في القسم معناها اليوم راهو كي نتحدثوا أنه راهو فما طرق جديدة للتواصل راهو هذا ما يقللش من أكل القيمة للمربي في القسم وحتى خارج القسم معناها هذه راهي حاجة ما فيهاش حتى نقاش شكرا لك الأستاذ ماهر نشكر زميلتي راضية العياري اللي كانت معانا اليوم ورفقتنا على أجهزة الكونسولات عماد الغرز في الإخراج الرقمي لحصتنا اليوم وكانت معاكم اليوم ثوري بن محمد من أمام المسطح في الملف التربوي لهذا الأسبوع إن شاء الله متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة إلى اللقاء
4: ساعد بشتقلي وما عشت وانا صغير لشكلي

0: الناس كلها جرب شبيك خوف صح؟
1: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر
2: يا خوف.
1: منش خوف أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: الرابعة على موجة إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. احتفالاً بذكرى عيد الجلاد تنظم مؤسسات الشباب بقبلي جملة من الأنشطة المتنوعة تجمع بين التثقيف والرياض والترفيه بهدف تنمية وتعزيز الانتماء للوطن لدى الشباب من رواد المؤسسات الشبابية. بلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2027 نحو 68,895 مليار دينار مقابل 63,575 مليار دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، أي بارتفاع بنسبة 8.37% وفق أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027. ينظم المجمع المهني المشترك للتمور بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت إشراف وزارة وزير التجارة وتنمية الصادرات غدا يوما إعلاميا يخصص لموضوع تمويل صادرات زيتون أو زيت الزيتون والتمور، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم التصديري 2026-2027. استقبل مركز بحوث وتكنولوجيات المياه يوم الثلاثاء الماضي وفدا من مقاطعة كيبيك الكندية للاطلاع على نتائج أبحاث علمية تونسية في مجال تثمين المخلفات المنجمية واستخدامها في معالجة المياه، وذلك في إطار مبادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتم بالمناسبة تقديم نتائج أبحاث أنجزها مخبر الموارد الجيولوجية ومختبر تحلية وتثمين المياه الطبيعية حول استخدام المواد الجيولوجية والطين الطبيعي والمواد المركبة في معالجة المياه وتحويل المخلفات المنجمية إلى مواد ومحفزات قادرة على إزالة الملوثات. أعلنت السعودية اعتراض هجوم باتجاه المدينة المنورة اليوم، فيما نفى الحوثيون تنفيذ أي هجوم على الأراضي السعودية واتهموا الرياض بترويج ادعاءات لا أساس لها في أحدث تطور ضمن المواجهات المتواصلة في اليمن والهجمات المتبادلة. أخيراً أجرت كوريا الشمالية تجربة لإطلاق نوعين من صواريخ كروز الاستراتيجية من غواصات وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوتر مع كوريا الجنوبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. محور اهتمامنا لليوم الرجيم، وما أدرك ما الرجيم، والسؤال اللي جي على بال برشا فيكم، كيفاش نعمل الرجيم، شكون ينصحني برجيم باهي. هذاك علاش في ضيافتنا اليوم في برنامج ألو دكتور الدكتورة إيمان كسيرة، اختصاص سكري والتغذية وأمراض التغذية. مرحبا بك دكتورة إيمان.
2: عسلامة مدام بريم، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قصة. نشكرك على اختيارك للموضوع، خاصة في وقتنا توا، وحاجة زادت أثارت الفترة الأخيرة برشا تساؤلات هي الرجيمات وشنو نتبعه بالضبط. أول نقطة نحب نحكي عليها اللي هو الرجيم الغذائي والنظام الغذائي، راهو يعطيك أن شخص مختص في الحكاية، طبيبك المباشر، طبيبك المختص في التغذية هو اللي لازم يعطيك الرجيم. الرجيمات والأنظمة الغذائية ما تتخذش لا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا نلقوها في صفحة على الفيسبوك، لا ناخذوها من عند شخص مثل جاري مشى عدى وعنده رجيم عطاهولي مشي تبعته، لا صاحبي خذ رجيم زاد نتبعه مشى معاه هو في وضعية معينة، مش بالضرورة مشي معايا أنا.

0: الريجيم الريجيم والحمية والنظام الغذائي هو هي بريسكريبسيون مشخصة بيرسوناليزي، معناتها هي حاجة تخص كل شخص وحده. الطبيب وقت باش يكتبها باش يكون بعد فحص دقيق للمريض، بعد تحاليل تكون لازمة، بعض الأحيان نعمل تخطيط للقلب، تخطيط نتاع نوم، برشا حاجات نعملوهم باش نتوصلوا في الاخر نعملوا الراتو الريجيم ولا الحميه الغذائيه الخاصه بالشخص هذاك. دونك طبيعي ان الحميه هذه مش تتماشى مع جميع الاشخاص. باهي نحكوا تو في النظام الغذائي ولا النظام الصحي بصفه عامه، هو الطريقه نتاع الغذاء ولا المنهج نتاع الغذاء اللي يكون متوازن، اللي لازم يوفر العناصر الاساسيه للدم اللي هي البروتينات الكربوهيدرات الجيده الفيتامينات والمعادن. من هذا نفهموا اللي الريجيم والنظام الغذائي المتوازن والمتكامل لازمنا نتبعوه كلكو سوا الريجيم هذا، لازم يعتمد على أربع عناصر أساسية اللي هي الخضروات والفواكه اللي باش غنية بالألياف واللي لازمها تكون موجودة في الوجبات نتاعنا على الأقل خمسة حصص موجودة يوميا. الكربوهيدرات باش نركزوا خاصة على الحبوب الكاملة لأنها بطيئة الامتصاص. البروتينات خاصة اللحوم الخالية من الدهون، اللحوم البيضاء، الأسماك، البيض زادة والبقوليات، الدهون الصحية كما زيت الزيتون، الدهون الموجودة في المكسرات كما الأوميغا 3 الموجود في الزوزة مثلا. بالنسبة للأنظمة الغذائية، مش الأنظمة أي نظام غذائي كما قلنا باش نتبعوه، فما أنظمة غذائية بالنسبة لكل شخص، فما أنظمة غذائية صحية معترف بها عالميا وهي أثبتت نجاعتها وفعاليتها معناتها في حفظ الصحة وفي الوقاية من بعض الأمراض، كما الحمى في البحر الأبيض المتوسط لذيذ ميديترانيان اللي تركز أصلا على الخضروات والفواكه كما قلنا، على زيت الزيتون، على الأسماك، وهي من أهم الأنظمة اللي توجدت واللي تعاون في حماية القلب وتجنب أمراض القلب. على نظام اخر زاد اللي اثبت نجاعته هو نظام الصيام المتقطع، انتشر زاد على الفتره في السنوات الفارطه، ما هو اثبت زاد نجاعته لجنة انترميتو، خاصه هو يعتمد ويركز اكثر على اوقات ناكلوا فيهم الماكله، اثبت فاعليته ونجاعته سورتو في مقاومه الانسولين وفي يعطي احساس اكثر بالشبع للاشخاص اللي تبعوه. أنا نقول أعطينا فكرة هكا واضحة شوية على الأنظمة الغذائية، ويعطيك صحة مدام ريك.
1: شكرا لك دكتورة إيمان كسيرة، اختصاص سكري وتغذية وأمراض تغذية، مع أجمل تحيات ريمو حمد النوري.
2: ألو دكتور، ألو دكتور،
3: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وارجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا، هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
4: مرحبا شرفتنا،
5: مسيكم بالخير،
6: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي،
4: مرحبا نورتنا،
7: مسيناكم
8: مسيناكي
7: مسيناكم
8: مسيناكي
7: مسيناكم،
5: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مسيكم بالخير، مسيكم بالنور، تحية لكل مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة. مشوارنا في مسيكم بالخير يبدأ معكم من توا حتى لسابعة، أحلى موسيقى بآخر المتابعات الثقافية، نقولكم ما تبدلوش الموجة، جيكم فاتن هنشير اليوم في مسيكم بالخير، أو قديمة برانشي وسمعونا واستمتعوا معنا.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
4: عسلامة من جديد، مسيكم بالخير، مسيكم بالهنا. اليوم تونس 15 أكتوبر، من كل عام كالعادة تحتفل بذكرى عيد الجلاء، تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من التراب التونسي، وتحديدا من مدينة بنزرت في 15 أكتوبر 1963. وبالمناسبة هذه نحيو كل الشعب التونسي، نحيو كل الناس اللي تسهر على أمن وسلامة تونس، للناس اللي تحب بلادنا، والناس اللي تتمنى ديما نكونوا في معناتها ازدهار وفي خير وفي معناتها هالمناسبة هذية، نحبوها ديما راسخة في أذهان صغيراتنا في مختلف الأعمار، في خاصة التلمذية الطلبية، لأنه معركة الجلاء مش مجرد حدث في تاريخنا عابر، لا، هو معناتها ملحمة نتذكرها ديما، كانت فيها شهداء توينسا جزائريين لهنا. نحب نقول رانا نحبوا تونس ديما عالية، وإن شاء الله ديما في أمن وأمان يا رب، وفي ازدهار. على كل نحن باش نتابعوا أكيد نشاط عديد النوادي الإعلامية والثقافية وعديد المؤسسات وتظاهرات اللي صارت اليوم في مختلف ربوعنا حول المناسبة هذية، اللي كان جمعت الحقيقة في نفتة نادي الإعلامية، كان نظم تظاهرة بمناسبة عيد الجلاء. زاد زميلتنا إيناس حمد مادي قامت بتسجيل ريبورتاج نادي الإعلامية في قفصة، وباش تكون عنا زادة مصافحة في الأستوديو بعد مع أولياء لعدد من المشاركين لنادي الشطرنج اللي تابع الجمعية العسكرية بقفصة، واللي تجرى الآن هالمنافسة هذه هالدورة بمناسبة عيد الجلاء، إن شاء الله يلتحقوا بينا بعد. كذلك زادة باش نمشوا في حديث الركح ونصحوا سي عبد الله موسي، ونتحدث معاه زادة في قبلي في حول التظاهرة هذه اللي كانت فما برشا برشا فعاليات، باش نطرقوا لها في مسيكم بالخير. ما تبدوش الموجة، نمشوا النغم، نرجعوا بعده.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وارجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مسيكم بالخير.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
2: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
6: شبابيك الفن، شبابيك الفن،
7: فن دنيا جميلة وانتو
8: أهلا وسهلا من جديد، نحييكم مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا في مسيكم بالخير في شبابيك الفن. باش نمشوا لنادي الإعلام بالمركب الشبابي نفتا، وباش نصافحوا سعيدة برشا بالأستاذة المؤثرة لميا المعيمش بمناسبة عيد الجلاء، باش ناخذوا معاها وقفة متابعة لنهار اليوم. أهلا وسهلا مدام لميا.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مع السلامة.
8: نسلموا عليك ونقولوا لك مرحبا، معناتها في إذاعة قفصة، ونسألوا اليوم في متابعتنا لعيد الجلاء، نعرفوا تبعنا البرشة مركبات شبابية قامت بفعاليات اليوم. أنا باش نتحدث معاك على نادي الأعلام بالمركب الشبابي بنفتة.
9: مرحبا بكم، سعيدة برشة بوجودي معاكم اليوم على موجة راديو إذاعة قفصة. نشكر الإذاعة على إتاحة الفرصة هذه.
8: نحن أسعد.
9: شكرا، عايشك. باهي، كي نحكوا على المؤسسات الشباب أو مراكز الإعلام هذه، احنا نحكوا على مؤسسة كاملة اللي هي المؤسسات الشبابية. نعم. اللي كانت تبذل في مجهود كبير برشة من أجل شبابنا. شبابنا كي نحكوا عليه ما نحكوش على شاب فقط، نحكوا على طاقة كبيرة برشة، على أحلام، على مواهب، وعلى مستقبل يستحق منا كل الاهتمام. أثناء رافق الشباب هذايا في دور الشباب وفي دور معناها دور الإعلام هذايا أو لراديو هذوما، إن باش نخلو الشاب هذايا مش يقضي وقت فراغ فقط أو يفتش على مكان باش يقضي فيه وقته، هو يحتاج بالأساس الفضاءات تحتويه، تسمعه، تأمن قدراته وتفتح قدامها أبواب الإبداع والنجاح. وإحنا طبعا قاعدين نقوم بالدور هذا الحمد لله، تو على مدى تقريبا بعث الراديو هذا من عام 2020 تقريبا 6 سنوات، والحمد لله كل عام عندنا شباب صراحة يجونا. ثم برشا دو شباب تقول لك ما عندي مشكلة إن الشباب ما يجينيش، أو الشباب معناها
8: ساعد على الشباب. نعم
9: بالضبط، لكن الحمد لله على مدى 6 سنين الفضاء ديما معبي ما شاء الله بالشباب، معبي بالموهوبين، ومعبي بالطاقات الشبابية الحمد لله.
8: خليني نتابع معاك اليوم شنو صار في نادي الشباب الفعاليات بمناسبة عيد الجلاء.
9: طبعا أكيد ما يفوتناش الاحتفال بعيد الجلاء المجيد في الذكرى 63. احتفلنا كالمؤسسات الشبابية الكل بالذكرى هذه المجيدة. عملنا هيك إذا نحسوا الشباب، نحسوا بقيمة المناسبات الوطنية هذه، يلزم يحس بالحق بأهمية الحاجات هذه، نذكروه بتاريخ بلادنا، ونذكروا اللي أهمية المحطات هذه، لأن برشا شباب بعيد برشا بالحق على تاريخنا أو على الأمور هذه بصراحة. واليوم اليوم حبينا نعمله هيك. أول حاجة عملناها هي طبعا تحية العلم.
8: طبعا
9: عملنا تحية العلم مع الشباب الموجود، مع جميع الإداريين، مع العملاء.
8: نعم.
9: الإطارة الشبابية الكل الموجودة. ومن بعد انطلقنا في النشاط اللي كان عبارة على أول حاجة تفرجنا على فيلم فيلم قصير باش نبينوا لهم شنو هو الصعيد الجلاء، كيفاش التاريخ، كيفاش الفقرات هذه كل والمحطات اللي تعدد بها تونس، حكاية آخر جندي خرج من تونس كيفاش. ومن بعد حلنا باب الحوار، تحدثنا معهم، شفنا هم شنو يحبوا يفهموا، فهمناهم شنو يحب يسألوا، خلينا منها باب للحوار والتساؤلات هذه. ومن بعد عملنا بعض الورشات، المرسم معناها مرسم في الغرض، هيك رسموا الحاجات اللي هم يشوفوا حسب هم نظرتهم، هم يعبروا على عيد الجلاء كل واحد حسب نظرته.
8: نعم
9: باهي، مرسم حر معناها، اما في الغرض هذاك ومن بعد قعدنا سمحه مع بعضنا تحدثنا ديما كما تعرف
8: رجعنا شويه تاريخ بلادنا في بمناسبه عيد الجلاء. نادي الأعلام اليوم معناتها النادي هذا كخلية معناتها عندها 6 سنوات، أنت قلت لي ناشرة اليوم، وين في أي اتجاه معناتها ماشي؟ فما إقبال كبير على الأعلام، على تعلم مقومات المهنة الإعلامية، تحس فما شغف من الشباب في نفطة على النادي هذا؟
9: أي بصراحة نقول كلمة حق، بصراحة الشباب ما شاء الله عليهم في نفطة موهوبين، يحبوا حتى اللي غير موهوب يجي يكتشف، يقول نحب نعرف الفضاء هذا، قاعد نتبع فيكم مثلا في الفيسبوك، شفت العمل كذا، شفت هذيك البرنامج كذا، نحب حتى نشوف، وبعد يلقى روحها يجي يشوف.
8: مدام أستاذة لمية تأثروا فيهم معناتها إعداد روبورتاجات، الخروج للميدان، نقاط خارجية، تخدموا على معناتها إشكاليات وقضايا المنطقة.
9: بالضبط شو نعمل احنا، يجينا الشيء يحب يشوف شنو هالفضاء هذايا، اول حاجه يبدا يكتشف، بعد يبدا بشوي بشوي يتعلم كيفاش يشد الميكرو، يتعلم كيفاش يتكلم في الميكرو، يتعلم كيفاش يحاور الضيف، يتعلم كيفاش هو يجيب فكره البرنامج ويخدمها. فهمتي كيفاش معناها الفكره اصلا؟ واحنا اكثر حاجه نركزوا على القضايا الشبابيه، قضاياهم هم معناها حاجات تمسهم هم في في في في معناها في الاصل، او قضايا تمس الجهه نتاعنا، ديما نحاولوا ان نخدموا معناها الجهه اكثر من توسعوش برشا معناها.
8: عامل القرب لهنا هو تطبيق عامل القرب في كل نادي اعلام، ديما نخدموا قضايا جهتنا. على كل انا سعيده برشا استاذه لميا، كنت معنا في المتابعه هذه، بالتوفيق لكم في نادي الاعلام، وان شاء الله ديما نسمعوكم ونصافحوكم بمناسبه عيد الجلاء ولا بمناسبه الوطنيه الاخرى وغيرها من الفعال معناتها المناسبات اللي تجمعنا. مرحبا بكل معناتها من يسمع فينا في نفتة، وشكرا جزيلا ليك على ما تفضلت به من توضيحات. نهارك زين ان شاء الله. انتم زاد مستمعينا تبقوا معنا في الاستماع على موجات اذاعه قفصه.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا
0: المسا. مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير،
5: مسيكم بالخير. تحية لكم أحلى مستمعين. التوقيت يوصل بنا الأربعة واثنين وثلاثين دقيقة، وقيت باش نعطوكم مساحة موسيقية باش نسمعوا فيها Don't Stop The Music، أحلى الأنغام الغربية اللي حاضرة معنا لليوم.
6: Don't Stop The Music. Don't Stop The Music. Don't stop the music.

Don't stop the music. Don't stop the music. Don't stop the music.

feel good. I feel good. I feel good.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا
0: المسا. مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
0: ناس العشوية،
5: أهلا وسهلا من جديد. يوصل بينا الوقت الناس العشوية، وباش نكونوا حاضرين مع روبورتاج لزميلتنا إيناس حمادي رويسي اللي كانت حاضرة وحضرت لنا الروبورتاج هذا حول نشاط نادي الإعلامية الموجهة للطفل بقفصة. أبقوا معنا، تابعونا.
6: مستمعي إذاعة قفصة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مسيكم بالخير وناس العشوية. اليوم في مركز الإعلامية الموجهة للطفل بقفصة، خدمات قاعدة تتقدم في هذا الإطار، حبينا ناخذ أكثر التفاصيل مع السيد المدير. مرحبا.
7: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة قفصة. هشام دلالي، المدير المركز الجهوي الإعلامية الموجهة للطفل.
6: سي هشام، حصص المسائية، مختلف الأنشطة اللي قاعدة تتقدم ومختلف الفئات العمرية اللي تكون حاضرة لهنا في المركز؟
7: احنا تقريبا من يوم الثلاثاء الى يوم السبت عندنا حصص مسائية للأطفال. رواد المركز الجهوي الإعلامية الموجهة للطفل نستقبلوا أطفال من 5 سنوات حتى 18 سنة، نقدموا لهم تكوين في مجال الإعلامية والسلامة المعلوماتية والأمان الرقمي.
6: بالنسبة لمدى إقبال، خاصة كي نحكوا على المركز، تقريبا قداش عمره المركز سيشي؟
7: تاحو كان سنة 1998. الحمد لله في المركز الجهوي الإعلامية الموجهة للطفل في قفصة الإقبال كبير، بالعكس كل عام قاعد يزيد، وإحنا قاعدين نلاحظ إنه إقبال ووعي الولي بقيمة التكوين في مجال الرقمي قاعد يتزايد، قيمة الإعلامية كتكوين للطفل ولا حاجة ضرورية لتحديات العالم الجديد، تحديات المستقبل. الطفل لازم يكون متكون في مجالات مختلفة، خاصة في مجال الإعلامية، لأن باش تكون هي اللغة المستقبلية في حياة الطفل إن شاء الله.
6: خاصة نحكو على الفترة حتى ما قبل التمدرس.
7: احنا في الأطفال ما قبل الدراسة احنا تقريبا أبوابنا مفتوحة لجميع رياض الأطفال وللمؤسسات الخاصة في عقد معنا اتفاقيات شراكة وبرنامج تكويني خاص بهم. احنا في سنين الفارطة كل عام كان عنا اتفاقيات شراكة، وكان عنا مجموعات من رياض الأطفال ومن مؤسسات أخرين كانوا يتلقوا تكوين خاص بهم يكون تقريبا موافق لما يقدم في الروضة ولا في الفضاء متاحهم، باش يكون تتعمل فايدة. والسنة زادة في السنة التربوية 2026-2027 فضاء المركز الجهوي الإعلامية الموجهة للطفل بقفصة فاتح أبوابه لكل طرف يمن أنه لازم يكون عنده تكوين في مجال الإعلامية، أطفال رياض الأطفال، المدارس الخاصة، الناس كل.
6: نحكو على السنة التربوية هذه، شنو عندكم من مشاريع، ربما بعض الأنشطة، المشاركات بالنسبة للمركز حتى جهويا نحكو؟
7: إلى حد الآن معناها نحن إن شاء الله عندنا مستقبل، في المستقبل عندنا إن شاء الله محددين برنامج أني باش تكون عندنا معناها ورشات تفتح جديدة سنة، وباش نواصلوا في عديد الورشات، خاصة ورشة السلامة المعلوماتية والأمان الرقمي، ورشة الروبوتيك، ورشة الوسائط المتعددة، ورشة الذكاء الاصطناعي. كما زاد عنا مشاركات إن شاء الله باش نبدوها أو في القريب العاجل في عطلة نصف الثلاثي الأول في الملتقى في المهرجان الوطني لنوادي الأطفال المتنقلة اللي باش تستقبلوا قفصة سناء، على تستقبل تقريبا في حدود 27 مؤسسة من نوادي الأطفال المتنقلة على مستوى الجمهورية، باش يكون الملتقى هنا، باش تكون مشاركة فعالة للمركز الجهوي الإعلامية الموجهة للطفل بتأثيث معنا ورشات في السلامة المعلوماتية والأمان الرقمي إن شاء الله.
6: دم صالحة قربوسي، مؤطرة في مركز إعلامية الموجهة للطفل، عسام.
8: مرحبا، أهلا وسهلا. بالنسبة للأطفال اللي نستقبلوهم في المركز الجهوي الإعلامية بقفصة، هم أطفال تتراوح أعمارها من سن 5 سنوات إلى سن 18 سنة. بالنسبة للتكوين عنا وحدات وعنا ورشات وعنا في التسجيل، فما شكون يسجلوا بشكل سنوي، اللي هم باش يكونوا يتمتعوا بحصة مدة ساعتين كل أسبوع طيلة السنة، ولا هم ميزة في أنهم يتمتعوا بنصف ثمن الدورة التكوينية المكثفة اللي هي تكون في عطل نصف الثلاثي الأول والثاني وفي آخر السنة 4 دورات مكثفة. بالنسبة للمحتوى للأطفال 5 سنوات ألعاب تربوية، بالنسبة من 6 سنوات حتى 12 سنة لهم تكوين في الاكتشاف A واكتشاف B اللي هو، وإذا كان يتمكنوا من الحاجة هذه من 12 سنة ينجموا يبشروا معنا الوسائط المتعدة في عدة برمجيات عنا، من نبدو من الموفي ميكر، عنا لهنا الفوتوشوب، الكامتازيا، الباور ديركتر، البيناك، الأوداسيتي، هذا بالنسبة لحتين 14 سنة. لكن في المجموعات الأخرى فما مجموعة سكراتش 1 سكراتش 2 بعد يمشوا للروبوتيك، كما عندنا زادا لاندرويد مع المجموعة الكبيرة، عندنا مجموعة البكالوريا، ومتنوع النشاط حسب السن وحسب الإمكانيات والمكتسبات.
6: ديما مع هيمنة الذكاء الاصطناعي، وين الجرواحنا؟
8: الذكاء الاصطناعي كمربية قبل أن أكون مكونة بالمركز الجهوي العالمي، نقول أنه الذكاء الاصطناعي هو سلاح ذو حدين، لا يجب أن نتركه معناها في بشكل كما نقولون نحن غير مراقب تقريبا مع الطفل، لأنه الأطفال يستعملوه بطريقة بسيطة ومبسطة، لكن فيه عديد الثغرات اللي نجم صغير معناها إما يصبح اتكالي عليه أو يصبح ذكية، يصبح ضحية عند استعماله.
6: موافقين إن شاء الله في مختلف الأنشطة ودام إشعاعكم. شكرا.

0: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: الأخبار الرياضي. الرياضي في التوب والفلاش.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مستمعين الكرام، حباي الرياضي في كل مكان، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر في الأسبور. البداية بمباريات ذهاب الدوري التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. النادي الإفريقي بالأمس شد الرحال إلى الكونغو لمقابلة مباراة تيبي مازيمبي الكونغولي انطلاقا من الساعة 2 ظهرا بعد الغد يوم السبت. بطبيعة الحال بالتوفيق للنادي الإفريقي في هذه المباراة اللي تبدو ما هيش سهلة أمام هذا الفريق القوي تيبي مازيمبي القوي الكونغولي. في نفس الإطار في دوري أبطال إفريقيا كذلك، نهار الأحد 6 مساء الترجي الرياضي التونسي سيتحول يوم السبت المصراتة لمقابلة السويح لليبي. وفريق الترجي الرياضي التونسي المهمة مش كمهمة النادي الإفريقي، تبدو نوعا ما أسهل من النادي الإفريقي بالتوفيق لزوزنا فرق في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. في كأس الكونفدرالية الإفريقية كذلك لكرة القدم، بعد موافقة اللجنة المتأتية من الكاف على طيب المهيري بصفاقس رسميا باش يحتضن كل اللقاءات الدولية للأندية التونسية في مختلف الكؤوس الإفريقية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكذلك المنتخب الوطني للتونسي باش يتمكن من اللعب في ملعب طيب المهيري في حلاته الجديدة. إن شاء الله يكون طالع خير على كرة القدم التونسية، في انتظار كذلك تأهيل ملعب بوجمع الكميتي بباجة قريبا كذلك، ومن أجل احتضان المقابلات الدولية الرسمية. بالتوفيق لترجي رجيس نهارة السبت انطلاق من الساعة 3:30 عصرا في طيب المهيري يلاقي ريال باماكو المالي، ويوم السبت كذلك في 5 مساء في الكوت ديفوار النادي الصفاقسي يحط رحال أمام أمادو ديالو الإيفواري. بالتوفيق لزوز فرقنا التونسية. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم كذلك تستأنف نشاطها بالجولة 6 لمرحلة الذهاب على 3 دفعات يوم السبت في بوعلي الحوار بحمام سوسة في نفس التوقيت، كل لقاءات 2:30 أمام حمام سوسة يستضيف الاتحاد الرياضي ببنجردين. الدفعتين ستكون يوم الأحد في نفس التوقيت في عبد العزيز ستيو بالمرسى. مستقبل مرسى يستضيف نجم المتلوي، ونجم المتلوي مبدئيا يعلق نشاط جميع الفروع جميع الأنشطة في النادي في انتظار يعني حلحلة الأمور المالية وإيجاد حلول للمشاكل العالقة فيما يخص الأمور المادية لنجم المتلوي. في حمام الأنف نادي الرياضي حمام الأنف يستضيف شبيبة العمران. في بجمع الكميتي أولمبي البيجي يستضيف النجم الرياضي الساحلي. في مصر بن جنات ليسمو الاتحاد المنستيري يستضيف تقدم ساقط الدير. والدفعة الأخيرة ستكون يوم الخميس 29 أكتوبر القادم، النادي الإفريقي في حمادي العقبي برادس يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. في النيفر الملعب التونسي يستضيف ترجي جرجيس، وفي الطيب المهيري النادي صفاقس يستضيف الترجي الرياضي التونسي في كلاسيكو البطولة. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم كذلك تستأنف نشاطها نهاية الأسبوع على دفعتين يوم الأحد المجموعة الأولى. نعطيكم البرنامج في لقاءات 2:30 جمعية مكرين تستضيف الملعب السوسي. هلال مساكن مع المستقبل جابس. هلال الشاب يستضيف نجم الخلادي. البعث الرياضي بوحجة يستضيف سبورتينج بن عروس. كوكب عقارب مع مكارم مهدية. الرالوي يستضيف ملعب مستقبل سليمان. واتحاد تطاوين يستضيف نادي محيط قرقنة. الدفعة الثانية الخاصة بالمجموعة الثانية كل لقاءات يوم الاثنين في نفس التوقيت 2:30. نادي قرب يستضيف أولمبيك الكيف. جندوبة رياضية مع أمل بوشما. قلعة رياضية يستضيف سبورتينج المكنين. اتحاد قصور السيف مع جامعية تريانة. مستقبل قصرين شوك هذه الجولة يستضيف جي اس كا شبيب القيرواني. ملعب جيبس يستضيف هلال الرديف في وضعية صعبة مادية لهلال الرديف. وقواف القفصة يستضيف أولمبيك مدنين. وأنهي هذه الفقرة الرياضية بلقاءات كأس تونس الخاصة بالمجموعة الثانية وكذلك المجموعة الرابعة لمجموعة الهواة الرابطة الوطنية مستوى الأول. نعطيكم البرنامج أهم لقاءات الفرق التابعة لإذاعة قفصة. نجم فريان

0: أحيل المزدح لزميلي منير بن ناصر لتقديم موجز الساعة الخامسة. أهلا بك منير.
1: شكرا لك كريم. فلاش سبور.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. تواصلت للسنة الرابعة على التوالي أبحاث الحفرية والأشغال الأثرية بالموقع الأثري بحيدرة من ولاية القصرين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الدولي القائمة بين المعهد الوطني للتراث وكلية الآداب بجامعة السربون الفرنسية، والتي امتدت أشغالها خلال السنة الحالية خلال الفترة بين 17 من ديسمبر وكذلك 6 من أكتوبر الحالية. تحتضن ولاية سيدي بوزيد يوم الأحد 18 من أكتوبر الجاري ماراثونا وطنيا للتحسيس بأهمية التبرع بالأعضام والدعوة إلى نشر ثقافة التبرع وترسيخ قيمة التضامن والعطاء الإنسانية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والمندوبية الجهوية للصحة بسيدي بوزيد. في سياق متصل، أفادت المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بوثينة زناد في تصريح صحفي بأن عملية التبرع بالأعضاء تشهد تحسنا مستمرا يعكسه ارتفاع معدلات زرع الأعضاء في تونس. إلى أخبار العالم، حيث استهدف الحوثيون قصر معشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن بخمسة صواريخ أسفرت عن مقتل 2 من مرافقي الحكومة بينهما حارس أمن وفق ما أعلنته وزارة الإعلام اليمنية. وأخيرا أعلن مركز عملية طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة صهيونية استهدفت بلدة في قضاء بنت جبيل أدت إلى إصابة شخصين بجروح بينهم طفل. نهاية الموجز، مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: لباس الخوذة واجب على كل راكب دراجة نارية، لأن الخوضة تحميه من أكبر خطر يتعرض له. كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة، وبذلك تصبح الخوضة أكثر من ضرورية. وعلى كل راكب دراجة نارية أن يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة، ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل.
3: رفيق الطريق.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مسيكم بالخير،
2: مرحبا شرفتنا.
3: مسيكم بالخير،
1: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
2: مرحبا نورتنا.
4: مسيناكم،
5: مسيناكي،
4: مسيناكم،
5: مسيناكي،
4: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: إيقاع المساء. إيقاع المساء. إيقاع المساء.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مسيكم بالخير، مسيكم بالهنا. تحية لكل من اختار يسمعنا في توقيتنا 5:10 في مسيكم بالخير. باش نمشي معكم في قاع المساء متابعتنا، وباش نحكو مع ضيوفنا اللي نورونا اليوم بالميداي، الميدالية الذهبية، الميدالية الفضية في الشطرنج. اليوم الجامعة التونسية للشطرنج كانت نظمت الجمعية العسكرية جنوب الغربي بقفصة دورة وطنية في الشطرنج الخاطف، معتمدة لدى الاتحاد الدولي للشطرنج. كان احتضنها المركب الثقافي ابن منظور بقفصة. اليوم هالتظاهرة هذه صارت 15 أكتوبر 2026 بمناسبة عيد الجلاء. كانت فما جولات، فما منافسة، فما برشا حديث حول هالتظاهرة هذه. أنا سعيدة برشا باش نكون معناتها حاضرة في الأستوديو مع ضيوفي اللي نورونا في استوديو إذاعة قفصة. باش نبدأ بمدام أميرة الدخلوي، أم معتز ونيش، هكا ونيش. مرحبا بيك مدام. كذلك سعيدة برشا بمدام إيمان بن عمر اللي هي والدة آدم الذيبي،
7: محمد
6: أمين عكرمي. وآدم زاد الذيبي هو مشارك من المشاركين في تظاهرة الشطرنج اليوم. فرحانة برشا بوجودكم. وباش نبدأ مع قبل ما نمشي الأمهات، باش نبدأ مع الصغيرات، فرحانين بوجودهم في الإذاعة وفرحانين بالتتويجات هذه. خلنا نبدأ بسي معتز. عسلامة معتز.
8: عسلام،
6: شنو أحوالك؟
8: لاباس.
6: نحب نتعرف عليك. معتز شنو؟
8: ونيش.
6: معتز ونيش، وين تقرأ معتز؟
8: في نهج ميلود.
6: تقرأ في نهج ميلود سنة شنو؟
8: خمس.
6: سنة خامسة. تحب الشطرنج برشا؟
8: ايه.
6: عندك برشا معناتها منخرط في نادي الشطرنج؟
8: ايه.
6: قديش تقريبا؟
8: من عام ناول.
6: من عام ناول برك. وربحت معنا الميدالية
8: الفضية.
6: الميدالية الفضية. نمشي لمحمد أمين عكرمي، صغرون المزين هذا اللي معنا. أهلا سي محمد أمين.
9: سلام،
6: شنو أحوالك؟
9: لاباس.
6: لاباس عليك؟ فرحان، نحسك فرحان. علاش فرحان؟
9: جابت ميدالية ذهبية.
6: الميدالية
9: وجائزة مالية.
6: وجائزة مالية. الأهم الميدالية الذهبية ولا الجائزة المالية؟
9: الميدالية.
6: الميدالية الذهبية. إن شاء الله مبروك عليكم، نشوفوك في كلكم، نشوفوكم في أعلى المراتب وتوصلوا في الشطرنج.
9: لأن
6: شنو تحب في لعبة الشطرنج؟ شنو اللي
9: أنا تعلمنا الذكاء، وتعلمنا الصبر، وتعلمنا برشا حواج أخرى.
6: فيها تقنيات ذكية برشا الشطرنج. شكون اللي علمك في الدار؟
9: أنا بابا.
6: نبوك هو اللي علمك. نوجه له التحية، أكيد راهو يسمع فينا. وباش نمشي لآدم الذيبي. أهلا وسهلا آدم.
10: السلام عليكم.
6: عسلامة، نتعرف عليك.
10: آدم الذيبي.
6: وين تقرأ؟ شنو تعمل؟
10: دوزيام سيونس.
6: تقرأ دوزيام سيونس. مغروم بالشطرنج؟ كيفاش كانت التظاهرة اليوم في المركب الثقافي؟
10: سمحة برشا، تفرهدنا عليه.
6: تفرهدتوا. من وقتاش جيتوا؟ من وقتاش كملتوا؟ برشا وقت خذيتوا في المنافسة؟ من 9 نتاع الصباح. باهي. والمنافسة كانت فيها برشا تعب، برشا جهد، ولا برشا ذكاء؟
10: برشا جهد وذكاء.
6: برشا. الناس اللي تسمع فيك، الشباب اللي يسمع فيك، كيفاش تغرمهم باش يدخلوا وينموا معناتها قدراتهم وهوايتهم في الشطرنج غير النوادي الاخرى طبعا؟
10: والله الشطرنج لعبه تستحق انك تلعبها هون.
6: كيفاش؟
10: تكيك على الاخر.
6: انت صدفه تعلمتها؟ والا
10: لا، انا مره جتني فرصه لعبتها عجبتني على الاخر دخلت،
6: تغرمت بها، عرفت التقنيات معناتها كيفاش تلعبها بالقدا. بيه وفي العادة وين تمشي معناتها وين تمارس ال
10: في الجمعية العسكرية
6: في الجمعية العسكرية أول مرة في بالك نسمع إنه فما جمعية عسكرية للشطرنج موجودة في قفصة وناشطة وما شاء الله معناتها من التظاهر نتاع اليوم تقريبا 100 مشارك في ال 76 مع المنظمين مع الناس اللي قائمة معناتها في التظاهرة هذه معناتها ما شاء الله عيد الجلاء خليني نمشي معك مدام أميرة نحكو على التظاهرة هذه كيفاش بدت مثلا تحذيراتها علموكم صغيرك معناتها أنت حببته في الجمعية العسكرية ونادي الشطرنج وإلا كيفاش معناتها صارت الأمور
3: الجمعية العسكرية هي جمعية
6: قدم شوية للميكرو
3: الجمعية العسكرية هي جمعية عريقة معناها عندها برشة من اللي تنشط وفيها برشة معناها فروع فيها 10 فروع فيها سباحة فيها فروسية فيها كاراتيه فيها رمي سهم فيها 10 فروع منهم الشطرنج معناها الشطرنج ديجا يتسمى هو والفروسية أكثر معناها
6: نوادي مطلوبة
3: نوادي معروفة في قفصة النوادي الأخرين الحق ما عندهمش معناها مش معروفين برشا في قفصة واللي يسمع اللي ثم نادي مثلا كيما الكاراتي والبوكس في جمعية العسكرية
6: يستغرب
3: جمعية العسكرية تنشط عندها سنين برشا هذه الدورة الثانية في الشطرنج الخاطف اللي صارت في قفصة واللي هي استضافت برشا معناها جمعيات من تونس من الجنوب من الوسط من تونس العاصمة فما كنت زاد أشارك
6: كيفاش كانت فعاليات اليوم؟
3: ما شاء الله ما شاء الله
6: حماسية
3: ما شاء الله تبارك الله احتفال
6: احتفال
3: عيد الجلاء بمناسبة عيد الجلاء الصغيرات هذونا عملونا عيد عملونا جو كبير الحق وحماس ومنافسة وبرشة صبر وبرشة ستريس وبرشة كما تعرف صغيرات
6: وبرشة تشجيعات
3: سيسور
6: نمشي معاك للولية أم محمد أمين عكرمي مدام إيمان كيفاش غرمت ولا تغرم وحده بالشطرنج كلعبة
11: والله أمير تغرم وحده مش هو الشطرنج ما يتغرمش فهمتي خطر مش كما الألعاب الأخرين لعبة فكرية الصغير وحده تحسي إنه هو
6: عنده ميول,
11: عنده
6: ولا,
11: ميول
6: عنده.
11: ولا لا هو أمير صغير برشا ثلاثة سنين ونص فوقنا به أنا راجلي يلعب في الشطرنج هو وأخويا في الدار والكل هو مركز معاهم بعد يبدأ يحط في القطاع بالصحيح يبدأ يحرك فيهم بالصحيح عرفنا اللي هو معناها عجبات هاللعبة في قفصة وقتها مع الناش برشا معنا جمعية تنشط للشطرنج والكل حتى الوين فقنا بجمعية الجمعية العسكرية بالصدفة معنا عن طريق الصدفة حتى
6: قديش عنده هو في الجمعية هذه مثلا
11: هذا العام الثاني
6: عام الثاني وجابنا الميدالية الذهبية والجائزة زاد
11: ميدالية حتى المرة الأخرى زاد جاب الميدالية الذهبية الميدالية الذهبية وجائزة مالية
6: ما شاء الله عليه اليوم نحن معناتك أولياء نحب نعرفوا معناتها صغيراتنا كيفاش نحاولوا نبعدوهم على الألعاب الإلكترونية ونوجههم أكثر للألعاب الفكرية تتسمى لهنا عنا لازمنا نبذ جهد كبير وإلا لازم الأم والأبو يكون حاضر يدفع بالأبناء بش يشاركهم في نوادي بش يعرفهم بالألعاب خاصة الشطرنج
11: صحيح الأطفال متعلقين برشا بالتليفون وبالإنترنت والألعاب الفكرية يلزمنا نحن تو كيما محمد أمير صغير ما يعرفش بش يمشي وحده ولا بش يشارك ولا أنا نشارك له مثلا مشاركت له في الإعلامية الموجهة للطفل في الشطرنج مع القراية
6: قسمت له وقت
11: مقسمين أوقات وكان نلقى وقت نشارك أما الوقت الله غالب ولا ساعات يروح حتى 7:30 في العشية كون جا فما وقت باش يبعد على التلفزة ولا الانترنت
6: هو تو يشد التلفزة ولا الانترنت
11: شوي
6: ولا
11: والله شوي خطر هو ما يخرجش ما عندهش يصحاب برشا جوست في الجمعية العسكرية ولا كي يمشي الإعلامية الموجهة للطفل نولي نخليه شوي يسخفني الحقيقة ما عندهش نشاطات أخرى ما يلعبش البرة ما عندهش اصحاب في عمرها معناها جوست في الشطرنج حتى في الشطرنج لو مش لكل عمرها معناها ثم حتى كبار
6: اكبر منها
11: اليوم في المسابقه ثم حتى 55 سنة ظهر لي اكبر
6: عمر
11: ديجا فما حتى جوائز 55 سنة وفتيات
6: انت فرحانه بالمردود هذا طبعا مش اي صغير باش تكون عنده هالهوايه هذه ولا الغرام
11: خاصة هذا خاصه الشطرنج ريتي الشطرنج راهو صعيب انك تعلميه خاطر هو
6: مش تعلمي تحبي
11: صعيب الشطرنج يا تلعبي الشطرنج ما تلعبيش هذا حسب رأيي راه ما نعرفش أنا حسب ما نشوف في أمير وإخواتهم هما ما يحبوش الشطرنج شوفوا في أمير وباباه يلعبوا ما يجلبهمش هو من اللي صغير مازال حتى ما يتكلمش بالقدا عجبه الشطرنج وتعلم إنه يلعبوا ينجم لعبة أخرى ما يحبهاش
6: معناتها اليوم نحن كأولياء ماذا بينا الصغيراتنا ما نخلو لهمش وقت فراغ الحقيقة من الدراسة نقسموا لهم وقت يمشوا للنوادي يمشوا وين ما يلقى ميولات صغير ربما هو مازال ما اكتشفش روحه الأم أقرب باش تكتشف روحها هكا ولا لا مدام أميرة
3: صغير مازال في عمر صغير معناها عن 3 سنين يحب يجرب كل شيء
6: قدم شوية باش نسمعه
3: في عمر صغير معناها يحب يجرب ليزاكتيفيتي الكل يحب يلعب بالكورة يحب يلعب الشطرنج يحب يلعب أما بعديك ثم معناها تحس صغير عنده ميول الحاجة وحاجة لا هنا معتز مثلا ينشط في كرة القدم ينشط في الكاراتيه معتز ينشط في الفروسية وقته الكل معناها يا يقرأ يا فما نشاط ما نخلي لهمش بالكل حتى الوقت انه بخلف انه باش يرقد معناها باش يرتاح ويرقد هكا اما سينو من نشاط النشاط باش نعبي له وقته خاطر مشكله كبيره في الجينيراسيون هذه التليفون خذا عقولات الصغار الكل وما عادش نجم تتحكم فيه التليفون موجود في يد الام وفي يد البو قداش انت باش معناها باش انت كأم معناها تستعمل التليفون تستعمل فيه دونك يلزم صغيرك اذا عنده وقت تحطه في في في اكتيفيتي معينه باش هو يلقى كل وقت يلقى الديفول يعمل ديفول ما في الاكتيفيتي هذيك
6: ميساج للي يسمع فينا توا خاصه الامهات راهو شو نقولوا لهم معناتها كان الشطرنج ولا اي نادي اخر
3: اي اكتشفوا اولادكم اقعدوا مع اولادكم وشوفوهم شنو اللي يحبوا خليهم يمارسوا الرياضه ولا اي اكتيفيتي اللي هم يحبوها خاطر انت مثلا كوليه تحب ولدك يعمل مثلا يعمل فروسيه هو ماهوش غرام الفروسيه قد ما انت باش تحاول تحبه فيها راه ماهوش باش يحبها مثلا انت ولدك يحب البوكس خليه يعمل لك النشاط هذاك من بعد هو وحده اذا ما عجبوش راهو باش يبدل انت اكتشف ولدك شوف شنو انا ما تنصح حتى حد من العائله ما يعمل شطرنج حتى حد لا امه لا ابوه
6: لا حتى حد
3: عندي عمي ربي فضله ويعيش في فرنسا معناها هو الوحيد اللي في العائله اللي معناها بطل فرنسا في الشطرنج في في في بيريود معينه
6: أي؟
3: انا ولدي في داري ما يعرف حتى حد ما على انا لابو وحده صب الابليكاسيون في الـ في الـ في التليفون علاش قلت لك التليفون رانا قد ما باش تفك باقي صبها في التابلت دايو مش في التليفون وبدا يتعلم فيه وهو علمها لبو وهو اللي غرم اخته وعلمها لاخته اخته اكبر منه فهمتوا هو من بعد كي جينا القفصه الحق لقينا الجمعيات خاطر احنا بحكم العمل نتاع زوجي ننقلوا من ولايه لولايه الولايه اللي كنا فيها ما فما حتى نادي شطرنج ما فماش الولايه كلها في بلوتو في البلاصه اللي احنا سكننا فيها كيف جينا لهنا لقينا الجمعيه العسكريه ومعناها تخدم وفما افكتيف وفما مسابقات وفما خدمه معناها فيها دونك لقى البلاصه اللي هو باش ينمي فيها الغرام نتاعه ويلقى روحه حاضر فهمت دونك ما شاء الله معتز عامل 3 ميداليات ذهبيه هذه الميداليه عامل ميداليه برونزيه وهذه الميداليه الفضيه ومشارك في صفاقس مشارك في جابس ما يمثل في في ولايه قفصه في برشا ولايات مشارك في بطون تونس عم ناول
6: ما شاء الله
3: ما شاء الله هزنا برشا ميداليات
6: معتز هكا ميساج لأصحابك الناس اللي تسمع فيك شنو تقول لهم على الشطرنج ولا على أي حاجة هما يكتشفوها ويحبوها
8: يمشيوا معناتها يحاولوا أنهم يمشيوا يشوفوا يدخلوا يصبوا لعب وإلا يعملوا سبور ولا يشوفوا على اليوتيوب أي حاجة ويشوفوا الحاجة اللي يتغرموا بها
6: يشوفوا الحاجة صرتوا اللي يتغرموا بها
8: بعدك شيء قيد
6: أنت معناتها كي تبدأ هكا تقرأ وتمشي للنوادي تحس روحك تتفرهد وإلا تحس روحك مضغوط بالوقت
8: نحس أنا في القسم شوية كي نتعب نحس أني تعبت شوي بعدك كي نخرج ندور نجي نرجع عادي
6: في فورمة نرجع في فورمة به المرة الجاية نزيد نستنوا مشاركاتك في بلايص أخرين وتتويجات جديدة وبش نختم مع سي آدم الذيبي أنا آدم حبيت الشطرنج عندك فترة معناتها وملالك وقتك بش تواصل في المسيرة هذية وإلا بش تشوفها زادة حاجة أخرى
10: بيعتنواصل
6: باش تواصل في الشطرنج اكتشفت روحك ولا اكتشفوك
10: لا انا اكتشفت روحي.
6: انت اكتشفت روحك معناتها باش تبقى للاخر الدافع على الشطرنج. وان شاء الله ديما نشوفوك متالق ونشوفوك في الفعاليات هذه ونورتونا في اذاعه قفصه. نحبوا هالشباب هذا في عيد الجلاء ولا في مناسبات الوطنيه ولا غيرها ديما يكون حاضر الشباب الناجح اللي نفتخروا بيهم. صغيرات كيف هكا فاهمين شنو قاعدين يعملوا, فاهمين اش معناتها ميداي, فرحانين فخورين بالخدمه اللي قدموا بها. وخاصة الشباب اليوم مش كان مثلا نبقوا البرة وفي الشارع وفي القهاوي, لا فما فضاءات نجموا نربحوا منها ونتفردوا منها في نفس الوقت. يعطيكم الصحة نورتونا, إن شاء الله مزيد من التألق في حياة صغيراتكم في حياتكم زادة. مواصل معكم مشوارنا في مسيكم بالخير. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عن نجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
1: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
6: أهلا وسهلا، مسيكم بالخير من جديد. ننشي معاكم المنتدى أدب الطفل اللي يفتح باب الترشح للجائزة العربية مصفى عزوز للأدب الطفل أمام الكتاب الراغبين في المشاركة بنصوص موجهة إلى الأطفال واليافعين، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026. وتشترط المسابقة أن يكون النص المترشح أصليا ومبتكرا ومحرر باللغة العربية الفصحى مع إمكانية اعتماده مشكولا بشكل كلي أو جزئي، وأنه ما يكونش منشور سابق أو سبق له الحصول على جائزة أدبية. كما يجب أن يكون منسوبا إلى مؤلف واحد ولا تقبل النصوص المقتبسة أو المترجمة. بالنسبة للنصوص الأطفال اليافعين يتراوح حجم العمل المرشح بين 10 و 30 صفحة مرقمنة وفق الحجم الورقي أكاد، على أنه يتم تحريرها بخط سامبليفيد عربيك وبحجم 14 وبفاصل 1.5 بين الأسطر، مع اعتماد هامش قدر 2.5 سنتيمتر من الجهات الأربعة للصفحة. نمشي معكم للجوائز. ستسلم خلال حفل ينتظم على هامش الندوة الدولية اللي يعقدها منتدى أدب الطفل سنويا بالتعاون مع البنك العربي لتونس. مواصل معكم مشوارنا في مسيكم بالخير. يوصل بنا الوقت للخمسة 36 دقيقة.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا
0: المسا. مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم، مسيناكم، مسيناكم.
1: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.
4: أهلا وسهلا من جديد، نحييكم مستمعينا في مسيكم بالخير. باش نمشي معاكم لآخر أخبار الثقافة، باش نتحدثوا في جزيرة جربة اللي تستعد لاحتضان فعالية الدورة 12 من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب، باش يكون خلال الفترة من 24 حتى 27 أكتوبر 2026، وباش يتم بمشاركة 68 فيلم من 38 دولة في موعد سينمائي وثقافي يسعى إلى ترسيخ حضور الجهة باعتبارها فضاء للحوار السينمائي والثقافي، ومناسبة لفتح جسور التواصل بين السينمائيين في تونس كاملة والعالم العربي، مع الاحتفاء بالسينما العربية والدولية والطاقات النسائية والشبابية. تشهد الدورة 12 هدية مشاركة دولية لافتة، يتم فيها انتقاء 32 فيلم للمشاركة في المسابقة الرسمية، من بينها 12 فيلم وثائقي بواقع 6 أفلام طويلة و 6 أفلام قصيرة، و 12 فيلم روائي بواقع 6 أفلام زادة طويلة و 6 أفلام قصيرة، إلى جانب 8 أفلام ضمن فئة أفلام المدارس وأفلام الأطفال. باش نخليكم توا مع فقرة غني لي أحلى الموسيقى الترابية.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.
1: ألو لا لا لا ما فهم حتى قلق نجم نسوق ونتكلم معاك
2: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث
1: صعبالك يا خويا أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس
2: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث
1: هذي ما نعرفهاش
2: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة وأي طارق مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث
1: يا أخويا خوفتني من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة ألو لا لا تو نطلبك ينوصل المكتب
3: المرصد الوطني لسلامة المرور
4: إشهار فما حاجات ما تستحقش إشهار تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
5: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك أورانج. إشهار.
6: نشرات إخبارية.
7: نشرات إخبارية.
6: الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا. السادسة مساء والساعة العاشرة ليلا موجز الأخبار على رأس كل ساعة الأخبار بين يديك في كل لحظة إذاعة قفصة إذاعتكم
8: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم
9: السادسة مساء على

0: إليكم تفاصيل النشرة. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم بروضة الشهداء بمدينة بنزرت على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء قبل أن يتحول إلى وسط المدينة، حيث التقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم ومطالبهم الحياتية والتنموية. وتحول رئيس الجمهورية إثر ذلك إلى وسط مدينة بنزرت، حيث زار النصبين التذكاريين لشهيدي الحركة التحريرية التونسية محمد البجاوي والهادي والي. وفي إطار إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء الموافق للخامس عشر من أكتوبر، انتظمت تظاهرات مختلفة في جهات البلاد استحضرت تضحيات الشهداء الذين ساهموا في تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي. وبالمناسبة، نظم المركب الشبابي بتوزر اليوم تظاهرة تضمنت فقرات متنوعة موجهة لرواد المركب، وقد تم النشاط بالشراكة مع الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بتوزر وجمعية الشباب المبدع. وحيدة مبارك التقت عددا من الشباب المشارك في هذه التظاهرة.
1: هي مبادرة جميلة باش الشباب حتى كي مثلا نشوف في الشارع شكون مصاب، النجم مثلا أنا تو يعرضني مصاب في الشارع نصح، فحاجة باهية، استفادة باهية ومبادرة باهية للشباب. نرجع لعيد الجلاء، هو عيد فيه هكا نشاطات نعرفوا للشباب بالتاريخ، ولازم الشباب يكون متطوع ومبدع ونشيط. علاش؟ خاطر تونس هي بشبابها.
2: اليوم في تظاهرة نتاع عيد الجلاء دينا فكرة على الإسعافات الأولية، كيفية التعامل مع الحالات الإغماء، شخص ينزف كيفاش تتعامل معاه باش تنقذ الحياة نتاعه. عيد الجلاء هي مناسبة وطنية، مناسبة وطنية كتاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية. يلزم الشباب يطلع على تاريخ البلاد، على الأحداث التاريخية، على الزعماء اللي ساهموا في المقاومة.
3: عيد الجلاء معنا آخر جندي خرج من بنزرت، وفخر فخر على الآخر.
0: واحتفالا بذكرى عيد الجلاء، نظمت مؤسسات الشباب بقبلي جملة من الأنشطة التثقيفية والرياضية والترفيهية بهدف تعزيز الانتماء للوطن لدى المنخرطين فيها من الشباب. رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب المندوبية الجهوية للشباب والرياضة علي بن خليفة يقدم مزيد من التفاصيل في تصريح لمجد عمارة.
4: تحيي مؤسسات الشباب بالجهة ذكرى الجلاء 15 أكتوبر بجملة من الأنشطة المتنوعة تتراوح بين ما هو تثقيفي وما هو ترفيهي وما هو رياضي، تصب كلها في خانة تنمية وتعزيز الانتماء وحب الوطن لدى الناشئة ولدى الشباب من رواد المؤسسات الشبابية وحتى من غير الرواد اللي باش يستفيدوا من بعض الأنشطة اللي باش تخرج خارج أسوار مؤسساتنا. جملة من الأنشطة منها الرياضية، منها الفنية كالعروض، ومنها التوعوية التحسيسية، وكذلك الأفلام الوثائقية اللي تحيي هذه الذكرى المجيدة. على سبيل الذكر للحصر، دار شباب المنصورة مشروع تنشيطي تحت عنوان ذاكرة وطن، دار شباب غليس يدوز مشروع متكامل متاع أنشطة وطني حريتي انتمائي وصوتي، دار شباب المتنقلة تحيي هذه الذكرى في نادي الشباب الريفي الشكرية تحت شعار تحيا تونس، دار شباب بش عرض فيلم وثائقي حول أحداث بنزرت في 15 أكتوبر، دار شباب إبراهيم بن عمر بدوز خرج إلى ساحة الشهداء بدوز على الدراجات، إضافة إلى بعض العروض التنشيطية يقوم بها المؤطرات صحبة الشباب المواكب لهذا الحدث. إن شاء الله كل عام تونس بخير، وإن شاء الله شباب تونس الكل بخير.
0: في أخبار الجهات، أيضا نظمت مجموعة العمل المناخي المحلي بالمتلوي من ولاية قفصة اليوم ماراثون للتأقلم مع التغيرات المناخية تحت شعار معا نجعل المتلوي تتنفس. ويأتي هذا الماراثون في إطار دعم المبادرات المحلية الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل المناخي على المستوى البلدي وتحفيز المواطنين على الانخراط في الجهود الرامية إلى بناء مدينة أكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. فيروز السلطاني المشرفة على تنظيم الماراثون تتحدث.
5: ماراثون متلوي تتنفس هو صار دو ماراثون، ماراثون الصغيرات اللي عمرهم تقريبا بداوا من عمر 3 سنوات حتى شي 15 عام، بعد صار ماراثون اخر للكبار اللي عمرهم فوق ال 15 عام. المبادره هذه تندرج ضمن مشروع اس تي تي اللي هو ممول من جمعيه البلديات الكنديه.

0: بمشاركة تيل جي ان جي انترناسيونال. التنظيم هذا صار من طرف المجتمع المدني في المتلوي ومجموعة العمل المحلي في المتلوي بشراكة مع بلدية المتلوي. تظاهرة هذه شاركوا فيها تقريبا 250 صغير وتقريبا حوالي 30 كبار. بالنسبة للصغيرات كان فما جوائز لستة أشخاص، ثلاثة بنيات وثلاثة وليدات، والكبار كانت الجوائز الأول والثاني خذوا مبالغ مالية، والثالث خذ شهر اشتراك في سالدوستور. الهدف من الماراثون تاعنا هو كان باش نعرفوا بالأسباب التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير توا في العالم الكل وخصيصا في مدينة المتلوي اللي سببت لنا في ارتفاع كبير في درجات الحرارة. البروغرام هذايا هو بداية المشاريع أخرى تبع ACTT تعنى بالعمل البيئي وأهمية العمل البيئي وأهمية المحافظة على البيئة تاعنا في المتلوي، باش نحفزوا العباد ونوعوهم أهمية العمل البيئي وإن بلادنا لازمها وقفة بيئية ولازم الناس الكل تعرف أهمية العمل البيئي، وباش نعرفوا العباد على كيفية زادة التأقلم مع التغيرات المناخية هذه.
1: تحت إشراف وزارة التربية وفي إطار تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في المجال التربوي، احتضن الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بقفصة يوما مفتوحا للتعريف بالتوأم الرقمية بين الجهات. كريمة جراجبا سفيرة التوأم الرقمية عن جهة قفصة تضيف:
2: اليوم هذين درجة ضمن الأيام المفتوحة الترويجية لبرنامج التوأم الرقمية اللي يصير في كافة ولايات الجمهورية وتقوم بتنشيطها وراء التوأم الرقمية بالجهات. حبينا أنه يكون اليوم هذا للتعريف بالبرنامج، حبينا أن البرنامج يوصل لمربي ولاية قفصة. حضروا معنا مربين من ولاية قفصة من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. شاركتني في تنشيط الحصة سفيرة التوأم الرقمية بالكاف مدام نورزاد الحناشي. طبعا هي تظاهرة حاولنا أن نوصل بها المشاريع التوأم الرقمية لمربي ولاية قفصة الكل. هو برنامج للقيام بمشاريع عن بعد مع بلدان أوروبية، فما 46 دولة أوروبية مشاركة في البرنامج هذايا. بالنسبة للدول العربية مشاركة تونس ومشاركة لبنان والأردن ومؤخرا انضمت فلسطين. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية هو الشريك في هذا البرنامج، وبالطبيعة هي فرصة لمربي ولاية قفصة الكل أنهم يشاركوا، توفر لهم برشا فرص متاع تطوير مهني. هي فرصة للتلامذات باش اللي يقروا فيه في القسم يعاودوا ينجموا يستثمروا في أقسامهم. المشاريع نصل بالبرنامج المدرسي ما هيش حاجة زايد عليهم، وإلا بالعكس المربين لهنا نجموا يتحصلوا على شهادة جودة وطنية بعد استكمال كل مراحل المشروع. كيف كيف التلامذة نجموا حتى هم يتحصلوا على شهادة جودة وطنية ويتعدوا شهادة جودة وطنية، ولما لا يتحصلوا على جائزة وطنية وإلا جائزة أوروبية. هي تفتح المجال للمربين حتى إنهم يشاركوا في ملتقيات خارج أرض الوطن، وعنا برشا مربين من قفصة اللي هم شاركوا في هذه الملتقيات. هي فرصة باهية بالنسبة للمربين الكل.
1: وفي سياق دعم التحول الرقمي في المؤسسات التربوية، انطلقت اليوم بالمندوبية الجهوية في التربية بقبلي في الحملة الترويجية لبرنامج التوأمة الرقمية بما يساهم في الارتقاء بجودة التعليم وفتح آفاق جديدة أمام الإطار التربوي والتلاميذ. المدير المساعد لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي عبد الناصر يعقوب يقدم مزيد من التفاصيل في متابعة لمجد عمارة.
3: عندنا في الحملة الترويجية لبرنامج التوأمة الرقمية، هو برنامج وطني. البرنامج هذا عنده انعكاسات إيجابية كبيرة جدا على مستوى التدريس باعتبار أنه موجه للمربين سواء في التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي. برنامج هذا في أفاق واعدة باعتبار يحظى فيه المربون لتكوين عالي المستوى على مستوى الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل مع كل ما هو مستجد على مستوى التقنيات الحديثة. من أجل ذلك اليوم الحملة الترويجية ماذا بينا نستقطب أكثر ما يمكن من المربين ويتم تكوينهم وتسجيلهم في هذا البرنامج قصد الدخول في مشاريع وطنية ومشاريع دولية، لسيما أنه قبلي في السنة الفارطة تحصلت على المرتبة الأولى على مستوى مشاريع المؤسسات والمرتبة الأولى على مستوى المشاريع الوطنية، وكذلك على المستوى الدولي تحصلنا على 12 مشروع متحصلين على شهادة الجودة العالمية والدولية. اعتبارا لهذه الخطوة المميزة خطونا خطوة أخرى في الترويج لهذا البرنامج لضم أكثر عدد ممكن من المربين حتى يستفيدوا من التكوين العالي المستوى في هذا المجال، وفي نفس الوقت حتى نتمكن من تجويد وتطوير الأساليب التربوية وأساليب التدريس البيداغوجية في مؤسساتنا حتى نواكب المستجدات على المستوى الوطني على المستوى العالمي. من أجل ذلك مندوبية قبلي واصلت على هذا النهج بالتعاون مع المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية الذي يحتضن برنامج التوأمة الرقمية وتحت إشراف مباشر من وزارة التربية.
1: ضمن أخبارنا الوطنية، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنها تتابع الوضع الميداني عن كثب وبكل يقظة بخصوص حالات الإصابة بمرض سل الزيتون في بعض المناطق أو مناطق الإنتاج بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية. وأشارت الوزارة إلى أنه تم ومنذ أواخر شهر سبتمبر الماضي تركيز فرق عمل فنية متعددة الاختصاصات تحولت فورا إلى المكان للقيام بالمعاينات الصحية للمستغلات المتضررة ولضبط برنامج تدخل استثنائي. وأكدت أنه تلافيا لأي انتشار محتمل للمرض تم إحداث فرق عمل فنية جهوية على مستوى كافة ولايات الجمهورية المنتجة للزيتون متخصصة في الاستكشاف والتقصي المبكر لوضع خطط تدخل استباقية. ودعت الوزارة كافة الفلاحين والمهنيين إلى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية التابعة لها لطلب الإرشادات اللازمة. شكل بحث مشروع منصة منقذ الرقمية لتسريع إسعاف حالات توقف القلب محور جلسة عمل جمعة أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية لعرض المبادرة التي تربط خدمات الإسعاف الطبي الاستعجالي بمتطوعين مدربين على الإسعافات الأولية. وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع دعمه لمبادرة إحداث منصة منقذ وحرصه على تطوير التنسيق بين فرق الإسعاف والمتطوعين، مشيرا إلى أن كل لحظة لها قيمتها في إنقاذ حياة إنسان وفق ما جاء في بلاغ أصدرته وزارة الصحة اليوم. مثل التعريف بمسار التبرع بالأعضاء وإبراز أبعاده الاجتماعية والصحية محور حملة اتصالية وتحسيسية قادتها وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء باعتباره الهيكل المشرف على هذه العمليات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي والوطني للتبرع بالأعضاء الموافق للسابع عشر من أكتوبر من كل سنة وبمساهمة وزارة الداخلية والعديد من وسائل الإعلام الوطنية. وأوضحت المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن عمليات التبرع بالأعضاء تشهد تحسنا مستمرا يعكسه ارتفاع معدلات زرع الأعضاء في تونس، وبينت أن عدد حالات التبرع من المتوفين دماغيا بلغ 14 حالة من جانفي إلى حدود مطلع أكتوبر، كما سجلت الفترة ذاتها إجراء 34 عملية زرع أعضاء منها 25 عملية زرع كلى وثلاث عمليات زرع كبد وست عمليات زرع قلب. وأضافت زناد أن تونس تصنف ضمن الدول الإفريقية الرائدة في مجال زراعة الأعضاء، وأبرزت دور المراكز والوحدات الأمنية في تسهيل إجراءات تسجيل صفة متبرع على بطاقة التعريف الوطنية وإدراج أصحابها ضمن السجل الوطني للمتبرعين، كاشفة أن عدد الحاملين لهذه الصفة على بطاقات تعريفهم يبلغ زهاء 17,000 شخص في تونس. إلى أخبارنا العالمية، أكدت الحكومة اليمنية أنها باقية في العاصمة المؤقتة عدن ولن تغادرها بالرغم من الاعتداءات الحوثية التي استهدفت اليوم قصر معاشيق مجمع القصر الرئاسي في عدن. وأضاف مجلس الوزراء اليمني أن استهداف مجمع القصر الرئاسي يأتي ضمن تصعيد حوثي يشمل قصف أحياء بتعز ولحج ومنشآت حيوية في السعودية. وكانت وزارة الإعلام اليمنية قد أعلنت أن الاعتداء على القصر الرئاسي أسفر عن مقتل اثنين من مرافقي الحكومة وإصابة ستة آخرين. اختتمت بورصات منطقة الخليج تعاملات اليوم على انخفاض بعد تهديد من الحوثيين في اليمن بشأن مزيد من الهجمات على السعودية، الأمر الذي جعل المؤشر الرئيسي للمملكة في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية سادسة. إلى ذلك قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية لرويترز اليوم إن التحولات الجيوسياسية والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط سيكون لها تأثير دائم على تدفقات التجارة العالمية مع تحوط الشركات من الصدمات المستقبلية. وأشارت في المقابلة إلى أن بعض هذه التحولات ربما تصبح دائمة، وتوقعت منظمة التجارة العالمية انخفاضا بنسبة 17% في الصادرات هذا العام وتراجعا في الواردات بنحو 15%. إليكم تذكيرا بالعناوين. إطلاق حملة ترويجية لبرنامج التوأم الرقمية لتطوير مهارات المدرسين في الذكاء الاصطناعي بولايتي قفصة وقبلي. رئيس الجمهورية يشرف ببنزرت على إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء ويستمع إلى مشاغل المواطنين ومطالبهم. وفي أخبار العالم، الحوثيون يطلقون عدة صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن اليمنية تسفر عن مقتل 2 وإصابة آخرين. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أمنها تقنيا راضي العياري وعلاء الدين رضواني في الجانب الرقمي. إلى اللقاء.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا
0: المسا. مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: أهلا وسهلا من جديد، نمسيكم بالخير على موجة إذاعة قفصة في توقيت 6:28 دقيقة. باش نمشي معاكم الفقرة تيكنو إكسبريس اللي حاضرة معنا لليوم.
0: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. موضوعنا اليوم النسخ الاحتياطي للصور والوثائق الموجودة في تليفوناتنا وحواسيبنا، مدى أهميته بالنسبة لنا وكيفية تفعيله. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
7: يعطيك الصحة، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو الخطوات الصحيحة باش نقوموا بالنسخ الاحتياطي للوثائق نتاعنا والصور الموجودة في الهاتف، وتنجم تنسحب زادة على الحواسيب. الهاتف شنو فيه؟ فيه الذكريات نتاعنا، فيه الملفات نتاعنا، فيه ملفات مهمة كما تصاور، كما الفيديوهات، كما الحسابات البنكية. إيش معناها النسخ الاحتياطي؟ النسخ الاحتياطي هو إنشاء وإلا إحداث نسخة إضافية من الملفات نتاعنا ونحطوها في أماكن باش نستعملوها بعد، باش نسترجعوها وقت اللي يفسد التليفون وإلا وقت اللي يضيع التليفون ولا يصير أي عطل. شنية الملفات؟ أول حاجة قبل ما نقوم بالنسخ لازم نحدد شنية الملفات المهمة اللي نقوم بالنسخ تاعها. معناها إذا عندي برجزامبل عندي برشا ملفات، فيها ملفات مهمة وملفات غير مهمة، نختار الملفات المهمة من صور وفيديوهات وثائق إلى آخره. والملفات الأخرى اللي ما هيش مهمة نقوم بحذفها خاطر ما هيش ضرورية وما تستحقش مساحة للتخزين. نختار مكان النسخ الاحتياطي، وين باش نحطه؟ اسكو باش نحطه في جهاز مادي يعني وسيلة تخزين تقليدية، ولا نستعمل السحب الرقمية؟ في بالنسبة للسحب الرقمية فما جوجل فوتو، فما جوجل درايف، فما اي كلاود، فما وان درايف، هذوما كل سحب رقمية نجم نحط فيهم الوسائل نتاعنا، نجم نحط فيهم المعلومات نتاعنا بصفة عامة. حاجة أخرى اللي هي الجهاز الخارجي، نجم نحط نسجل المعلومات نتاعي كلها في الحاسوب وإلا قرص صلب يعني ديسك دور إكستير. لتجنب زادة ضياع المعلومات هذه كلها نقوم بتفعيل النسخ الاحتياطي، الدخول إلى إعدادات الهاتف، تفعيل خدمة النسخ الاحتياطي الخاصة بالنظام وإلى تطبيق المستخدم اللي هي تولي نسخ احتياطي أوتوماتيكي. معناها من غير ما ندخله أحنا، هو وحده أي معلومة نزيدها يقوم بتسجيلها بصفة آلية. اختيار الملفات والمجلدات اللي باش نقوم بحفظها، بعد ما يتم الحفظ وإلا النسخ نتأكدوا من استكمال النسخ بصفة عامة. كيفاش نتأكدوا منه؟ معناها نحلوا الوثائق ذكا، نتحقوا من تاريخ آخر نسخة احتياطية، اسكو النسخة اللي عملناها توا وإلا لا، نقوم بفتح الصور والوثائق في مكان الحفظ جديدة خاطر نجم نعمل كوبي منها ولا نسخة. ومن بعد ما تحلش النسخة ذكا نقوم بحماية النسخة الاحتياطية، إذا حطيناها في سحاب رقمي نتأكدوا من كلمة المرور تكون قوية، نتأكدوا من التفعيل التحقق بخطوتين يعني زوز مراحل للولوج للسحب الرقمي، عدم مشاركة الروابط هذه مع الناس كلها مع الآخرين باش ما يدخلوش الملفات نتاعنا، وتحديث النسخ الاحتياطي بانتظام، ديما نعملوا ميزاجور وديما نحافظوا على تاريخ التحديث، إجراء نسخة جديدة قبل تغيير الهاتف وإلا إعادة ضبطه. في الخلاصة النسخ الاحتياطي ما هوش مجرد حفظ ملفات، بل هو حماية للذكريات وحماية الملفات والوثائق المهمة من الضياع والسرقة وإلا زادة أعطال نتاع الهاتف. وشكرا.
6: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
0: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا
0: المسا. مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مسيكم بالخير.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
2: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
7: حديث الركح، حديث الركح، حديث الركح.
8: هاي سيدي،
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. نقولكم مواصلين معكم مشوارنا في مسيكم بالخير، حديث الركح، باش يهزنا لرجيم معتوق. اي نعم، باش نمشوا نصافحوا عبر الهاتف سي عبدالله موسى، أستاذ المسرح ومدير المهرجان الوطني للمسرح للحدود نصيب الفوار رجيم معتوق، باش يحكي لنا على برنامج التظاهرة.
10: مساء الخير.
9: مساء النور، اهلا وسهلا سي عبد الله.
10: مرحبا اختي فاتن، تحيه ليك وتحيه للفريق العامل معك ومستمعات ومستمعي ذات قصه الحبيبه.
9: شكرا ليك، تنورنا بمصافحتك اليوم سي عبد الله. باش نمشي ناخذ معاك فكره على برنامج التظاهره، المهرجان الوطني للمسرح رجي معتوق، شنو فما جديد؟ وين باش تهزونا؟ شنو التحضيرات؟ كيفاش كانت الاستعدادات؟ أكثر تفاصيل معك.
10: شكرا، بارك الله فيكم على إتاحة الفرصة، ولو أنها معناها مش غريب على إذاعة قفصة اللي تحاول ديما تكون معنا وتغطي كل تظاهراتنا في سواء في بلي أو يعني في كامل تراب الجمهورية. قبل ما نعطوا جديد الساعات، خلينا نبدأ من البداية. يعني هذه الدورة الخامسة للمهرجان الوطني للمسرح للحدود نصيب، يعني هو مشروع أكثر منها مهرجان، يعني بالشكل المتعارف عليه بالشكل الفولكلوري التقليدي للمهرجانات.
9: نعم.
10: يعني هذا مشروع، يعني نحن نريد أن نبني جيلا يعني متكونا فنيا، يعني جيلا يعني له عقلية الفنان، الجيل المتصالح مع نفسه. يعني نريد أن ندمج، يعني نحن يعني مشكورة من دبي جهوير التربية بقبلي.
9: نعم.
10: أن فتحت لنا الفضاءات التربوية بالفوار ورجل معتوق، فيعني معناها عملنا فيها المهرجان هذا. وعملنا خاصة الورشات، لأن المهرجان هذه يرتكز على التكوين اللي خلق ذائقة فنية.
9: نعم.
10: قبل يعني ثم المشاهدة، ثم تأتي يعني يأتي الإنتاج. يعني اليوم نحن في الدورة الخامسة، انطلقنا في الدورة الأولى ب 25 تلميذ، اليوم
9: قديش فما؟
10: نحن أمام 200-250 تلميذ، يعني إن شاء الله. واليوم ما عادش كان من الفوار ورجل معتوق فقط، اليوم نحن منفتحون على مندوبية جوية للشباب والرياضة، مندوبية جوية للتربية بقبلي، أنها الأرواد يعني النواد الثقافية إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا. فتحنا كذلك على يعني الولايات المجاورة، معنا شباب من قفصة، من الكتار، معنا من سيدي بوزيد، معنا من يعني من جابس. والحمد لله اليوم يعني اتسعت الرقعة، لأن هناك شباب يعني شغوف، شباب يريد أن يتكون في المجالات الفنية وخاصة التكوين الأكاديمي.
9: نمشي معاك للفترة الزمنية للمهرجان هذا، يمتد من إلى؟
10: من 24 إلى 27 أكتوبر 2026 إن شاء الله، يختتم يوم 27 مساء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر إن شاء الله السادسة مساء، بتقديم منتوج الورشات التي معناها أعدت خلال ثلاث أيام المهرجان. الورشات منتشرة خلال الأربع أيام مضومة في معهد الفوار، دار شباب الفوار، ودار شباب رجي معتوب إن شاء الله. يعني على رقعة جغرافية واسعة جدا، وهناك يعني بالتوازي هناك كذلك أختي فاتن عروض مسرحية سواء الأطفال في المدارس الابتدائية في الفوار وفي رشيد معتوق، وكذلك عروض يعني للكهول إن شاء الله باش تكون في الليل في دار شباب رشيد الفوار أو في دار شباب رشيد معتوق أو في معهد الفوار، تشفع إن شاء الله بنقاش لفائدة المشاركين في الورشات إن شاء الله حتى تكون الإفادة أكثر إن شاء الله.
9: نعم سي عبدالله، مقارنة بالسنة الماضية أو الدورات الماضية شنو جديد معناتها؟ غير أنه تساعد رقعة المشاركين معناتها فما اختلاف نوعي مثلا في الأعمال في الورشات في أفكار جديدة؟
10: نعم يعني الجديد يعني نحن يعني نستمع إلى رأي الشباب المشارك في كل دورة.
9: نعم.
10: يعني مثلا في الدورة الفارطة يعني حسينا الشباب أو التلاميذ حابين يتطرقوا، ثم شكون حاب يتطرق يعني للرسم، حاب ثم شكون حاب يتطرق لصناعة المحتوى أو صناعة أو كتابة المقال الصحفي.
9: نعم.
10: ونحن في عصر السوشيال ميديا، فهناك يعني إن شاء الله ورشة إن شاء الله جديدة هذه إن شاء الله، المقال الصحفي أو الفيديو الفني في عصر السوشيال ميديا إن شاء الله. الورشة هذه باش أسسها زميلكم الأستاذ مصباح قديري رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين إن شاء الله. يعني
9: نعم.
10: نحن مفتحون على الجزائر الشقيقة يعني جغرافيا نحن يعني أشقاء وكذلك أجوار معنا.
9: نعم.
10: فأردنا أن نستفيد من تجربة الأستاذ مصباح القديري. كذلك هناك ورشة في القياسة، هذه خاصة حسنها رغبة من الدور الفاتح لدى خاصة يعني الجنس الإناث المشاركين. يعني تطورنا كذلك في العروض إن شاء الله بشكون عندنا عروض مختلفة عروض محترفة إن شاء الله بشتوزع في المدارس الابتدائية، نحاول نغطي أكثر عدد ممكن من المدارس. هناك جداريات إن شاء الله موجودة أساسها، وهناك كذلك يعني ورشة في رسكلة المنتوج، يعني خاصة نحن في وسط مدرسي.
9: نعم.
10: يعني أكل منتوج الكراسي وكذا، هناك فنان إن شاء الله بيكون معنا حول رسكلة المنتوج ويعني إعادة هيكلته من جديد.
9: يعني في اختتام هذا التظاهرة هذه سي عبدالله، باش نخرجوا برابح أو بنموذج جميل من كل ورشة في هالدورة هذه؟
10: إن شاء الله. هذه كما دأبت عليه يعني كل دورات المهرجان، بعد كل يعني كل مؤطر يعني مطالب أن يقدم منتوج للورشة. نحب الهدف بتاعنا أن صغيراتنا يطلعوا على الركح ويواجهوا الجمهور باش يحسوا بلذة الإنتاج أمام الجمهور وأمام زملائهم هم في نهاية الأمر. فيعني لذة الإنتاج والإحساس بمعانقة الركح نحبهم يحسوها. بعدك تعبت على أربع أيام يجي يعني فرحة الصعود على الركع يعني.
9: هذا هو. إن شاء الله بالتوفيق لكم سي عبدالله موسى الأستاذ ومسرحي ومدير المهرجان الوطني للمسرح للحدود نصيب الفوار ورجيم معتوق. نورتنا في حديث الركح لليوم، إن شاء الله بالتوفيق.
10: شكرا.
9: والنجاح الدائم لكم وين ما كنتوا. تفضل.
10: وفقط بعد إذنك اختفات من خلالك حب نوجه تحية طبعا لذاعة قفصة اللي ديما كما قلت
9: واجب.
10: يعني هذا لازم باب رمي الورود يعني أقرب لنا برشة. تحية من خلالك لزميلنا وصديقنا العوني العجيل اللي هو يعني مهندس أو منسق كل اللقاءات الصحفية. تحية كذلك من خلالك إلى زملائي والأساتذة المؤطرون العفو المؤطرين اللي إن شاء الله بيش يكونوا معنا في هالتظاهر هذه. وفي الختام تحية لكم وتحية ليك انت وللفريق العامل معك وعلى خير.
9: شكرا لك، تصبح على ألف خير. يوصل بنا الوقت في مسيكم بالخير لستة وثمانية واربعين دقيقة، مشوارنا تقريبا يوصل نهايته. باش نخليكم بأحلى باقة موسيقية في مسيكم بالخير. تحية فاتن الشيري سمية جب وكامل فريق راضي العياري عماد الغرز على الدين راضواني وكل الفريق العامل واللي رافقني في مساء اليوم معكم. إن شاء الله ملتقي بكم الخميس الجاي إن شاء الله.

عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.

0: تمام السابعة الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: مجموعة العمل المناخي المحلي بالمتلوي نظمت اليوم ماراثونا تحت شعار معا نجعل المتلوي تتنفس، وذلك في إطار دعم المبادرات المحلية الرامية لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل المناخي على المستوى البلدي. المجمع المهني المشترك للتمور ينظم بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوما إعلاميا حول تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور يوم الجمعة 16 من أكتوبر. تنظيم هذا اليوم الإعلامي يأتي في إطار الاستعدادات للموسم التصديري الجديد، ويهدف بالأساس إلى تعريف المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف آليات التمويل والتأمين والحلول المتاحة لتطوير صادراتهم وحمايتها من المخاطر المالية.

0: دينار مقابل 63.5 مليار دينار مرسمة بقانون المالية الحالية، أي بارتفاع بنسبة 8.37%. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم الغد الجمعة 16 من أكتوبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهرية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاصة بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. أخيرا وفي العالم، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية يعلن تسجيل 17 حالة وفاة و333 إصابة جراء هجمات الحوثيين على مطار الملك خالد في المملكة بين 7 و11 من أكتوبر الحالي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: عايش خويا احترمنا المكان فضاء عام.
2: قلقتك
1: ضريتني وانت تدخن.
2: الله غالب،
1: نجم تبدل أسلوب حياتك تضمن سلامتك وسلامة غيرك.
3: التدخين آفة،
2: التدخين آفة،
1: التدخين آفة.
4: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحة. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مع كوكب الشرق الحبيبة إلى قلوبنا جميعا، نسعد معها اليوم وهي تجدو لنا بأحلى أغانيها.
1: كوكب لا يغيب
0: مع الفن الأصيل والصوت الملائكي.
1: كوكب لا يغيب.
2: القمر من فرحنا من فرحنا حينور أكثر.
1: موعد مع روائع سيدة الغناء العربي.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.
1: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.
3: الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
4: فلاش سبور.
5: مرحبا بكم في فلاش سبور. تحول وصغريات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مولودات سنوات 2010 و 2011 إلى المغرب للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة العالم واللي باش تقام بالمغرب من 16 حتى 24 أكتوبر الجاري. يشارك المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أكابر في دورة ودية دولية تنظمها الجامعة التونسية لكرة اليد، تحمل الدورة اسم المرحوم الهاشمي رزق الله، واللي بيشارك فيها منتخبات روسيا واليابان، وذلك في الفترة ما بين 5 حتى 7 نوفمبر المقبل. وباش تخلل هذه الدورة مباراة ودية دولية في صنف الأواسط تجمع منتخبنا الوطني التونسي بنظير الروسي. الدورة يومية السبت 17 ولحد 18 أكتوبر الجاري مقابلات الجولة السابعة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة حسب البرنامج التالي: في الثلاثة في قاعة حمام سوسة النجم الساحلي مع اتحاد الأنصار، في قاعة بوهدم بيرادس، في الخمسة النجم الراسي مع اتحاد المونستيري، في قاعة جرومباليا الدالية الرياضية بجرومباليا، في الخمسة تستقبل فريق شبة المنازة، في قاعة بيرشلو بنابل، في الخمسة الملعب النابلي يستقبل الشباب القيروانية، وفي قاعة حمام سوسة في الستة نادي الرياضي بحمام سوسة يستقبل نجم حلقة الكرم، وأخيرا يوم الأحد 18 أكتوبر في الثلاثة في قاعة الجرجاني النادي الأفريقي يستقبل فريق النادي الرياضي الصفاقسي. تخوض الأندية التونسية نهاية الأسبوع الجاري مقابلة الدور التمهيدي الأول أو الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف وكأس ربيعة الأبطال الإفريقي. مش نعطيكم برنامج الأندية التونسية. البداية باش تكون يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت في الساعتين في الكونغو الديمقراطية مازامبي يستقبل فريق النادي الإفريقي، ونهار لحد في الستة السويحلي الليبي يستقبل فريق الترجي الرياضي. وأخيرا في كأس الكاف يوم السبت 17 أكتوبر في 3:30 طارق جرجيس يستقبل فريق ريال باماكو المالي، وفي الخمسة أكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية تستقبل فريق السي اس اس. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوغر. ليلتكم زينة.
6: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تمام 8 ليلا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الاحتفال بذكرى 63 لعيد الجلاء، انتظمت اليوم بساحة الشهداء بسند من ولاية قفصة احتفالات أثثت فقراتها دار الشباب ودار الثقافة، وتخللها موكب تحية العلم، كما تم تكريم عدد من المقاومين تقديرا لمشاركتهم في ملحمة بنزرت ووفاء لتضحياتهم في سبيل الوطن واستقلاله وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للمعتمدية. تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من الإجراءات الجبائية والمالية الرامية إلى دعم المؤسسات الاقتصادية والشركات الأهلية وتيسير إحداث المشاريع وتمويلها إلى جانب دفع الاستثمار بالجهات الأقل تنمية. ويقترح المشروع من خلال الفصلين 20 و21 مواصلة دعم الشركات الأهلية والدفع بنسق إحداثها وتذليل صعوبات المالية التي تواجه باعثيها. انتظم اليوم بالعاصمة لقاء وطني بعنوان المرأة الريفية في صميم السياسات العمومية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية. وأفادت رئيسة مصلحة برنامج الأمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية باهية العميري في تصريحة للإذاعة الوطنية بأن برنامج التمكين الاقتصادي يوفر دعما ماليا يصل إلى 50,000 دينار لبعث مشاريع لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل. العالم أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في تصريح له أن الجزائر حليف لروسيا، وأشاد بما يجمع البلدين من علاقات وصفها

0: أمان الله.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: إذاعة قفصة.
3: مرايا تتكلم.
4: العلم والحياة.

0: اليوم نتحدث عن ابتكار علمي يعزز إنتاج المحاصيل الزراعية دون مبيدات، هي ملامح ثورة خضراء صديقة للبيئة. مستمعينا مرحبا بكم في برنامج العلم والحياة. قبل نحو 6 عقود أحدث عالم الوراثة الأمريكي نورمان بورلوغ الملقب بأبو الثورة الخضراء تحول جذري في تاريخ البشرية، فمن خلال تطوير أصناف قمح قصيرة القامة وعالية الإنتاجية ساهم في إنقاذ أكثر من 1 مليار إنسان من المجاعة. توج بنيله جائزة نوبل للسلام عام 1970. ومع ذلك لم يخلو هذا النجاح من ضريبة بيئية باهظة. في ابتكار علمي وصف بأنه الثورة الخضراء الصديقة للبيئة، نجح باحثون من جامعة ولاية كولورادو في اكتشاف طريقة لتنشيط هرمون يسمح للنبات بالاستمرار في النمو. هذا الاكتشاف يتم تطبيقه على محاصيل حيوية مثل القمح والذرة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج العالمي وتقليل الاعتماد على المبيدات الحشرية. النباتات تتعامل مع الظروف المحيطة عبر ما يسميه الفريق بالدماغ الكيميائي، هو منظومة من الهرمونات النباتية المتخصصة. عند تعرض النبات للإجهاد تنخفض مستويات هرمونات السيتوكينين المسؤولة عن انقسام الخلايا، ومن خلال فهم هذه التفاعلات الهرمونية استطاع العلماء استعادة مستويات السيتوكونين في النباتات ذات المناعة المفرطة، ما أعاد تنشيط النمو دون إضعاف الدفاعات، بل وجعل النباتات أكثر مقاومة للأمراض. حسب هذه الدراسة تتميز هذه الطريقة بكونها أسرع وأسهل من الأساليب التقليدية، ومن خلال التلاعب الجيني بالاستجابة الهرمونية تمكن العلماء من تحقيق المعادلة الصعبة، وهي حصانة قوية ضد الآفات وإنتاجية عالية في آن واحد. حصل الباحثون على نباتات تقاوم الأمراض بشراسة وفي الوقت نفسه تنمو بمعدلات طبيعية أو أعلى من دون أي خسائر في المحصول. هذا الإنجاز يمكن أن يشكل طفرة تضاهي الثورة الخضراء. فريق نجح في تحديد جينات نباتية ترفع مستوى الإنتاجية، هو مسار يشبه ما حققه نورمان بورلاو. إن دراستين تشتركان في استهداف الجينات المتحكمة في التخليق الحيوي للهرمونات النباتية فيتو أغمون، هي جزيئات صغيرة ينتجها النبات طبيعياً للتحكم في نموه. وجه الابتكار في هذه الدراسة لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاجية، بل تعزيز مقاومة النباتات لأمراض متعددة، ما يفتح الباب أمام زيادة المحاصيل مع تقليل الاعتماد على الأسمدة والمبيدات الكيميائية في آن واحد. الفوائد البيئية الكبرى لهذا الابتكار تكمن في خفض استخدام المبيدات الحشرية بشكل ملحوظ بفضل مستوى المقاومة العالي للأمراض التي أظهرته النباتات المهندسة في هذه التجارب. شكرا لكم مستمعين على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمد الرويسي.
1: العلم والحياة.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
3: حضرات السيدات والسادة، تابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. في إطار محور المسرح من خلال المدن، أنا سعيد باستقبال فنان مسرحي وباحث وناقد. وعندما أقول باحث، أقول انشغل بما نحن منشغلون به في هذا المحور، والمتمثل في هذا البحث عن رقائق تاريخي أو تواريخي المسرح في البلدان العربية وفي غير البلدان العربية، انطلاقا لا من البلد كله ولكن انطلاقا من مدينة بذاتها. سبق طبعا أن تجولنا في مدن في المغرب العربي وفي المشرق العربي وفي أوروبا. اليوم سنعول على ضيفنا الفنان ليكون دليلنا إلى زيارة أو العودة إلى الحركة المسرحية في مدينة في الجزائر. هذه المدينة طبعا ونحن صغار نستمع في الإذاعة عنها، خاصة المقاومين ودخلوا إلى هذه المدينة وخرجوا منها. أقصد بذلك طبعا في الواقع طبعا ليس طبعا نقصد بذلك برج بوعريريج، والفنان هو حليم زدام. أهلا وسهلا بك حليم.
4: شكرا دكتور محمد على الدعوة أولا، وتحية خاصة إلى كل مستمعين الإذاعة ومستمعين أرخبيل. هذه الحصة المتميزة التي يعتبرها يعني حصة مغاربية، حصة عربية تعنى بالمسرح وبكل بالحركة المسرحية والحركة المسرحية في المدن، وهي حاجة جميلة يعني، وحاجة فكرة جميلة يعني، نتمنى لها ديمومة ونتمنى لك النجاح دائما في هذه المبادرة أو في هذه الفكرة المميزة.
3: أريد أن أقدمك أولا، قلت أنا فنان لأن له مسار خاص صديقنا حليم زدام، نحن نتناقش. أتى إلى المسرح بشكل نوعا ما يختلف عن غالب الناس، فالرجل تبع توجها علميا وحصل على نجاح فيه، بل وامتهن مهنة علمية ثم بعد ذلك عاد إلى المسرح. لو قدمت لنا هذا المسار العجيب إذا.
4: والله لا عجب فيه، لأنه طبعا احنا بين قوسين المسرح او الفن على العموم يعني ما يعيش، خاصة عندنا احنا في البلدان المغربية والمغرب العربي وفي الجزائر خاصة، لأنه الفن يعني يصبح ممكن حالة خاصة
3: يعني، كان هواية يمارس باعتباره هواية.
4: فمارست المسرح كهواية وأمارسه حتى الآن كهواية،
3: رغم أنك معترف.
4: راني معترف وأمارسه كهواية. فالهواية بالنسبة إليه هو حب الفن
3: فعلا.
4: حب ما أنت قادم عليه، ما أنت تعيش له.
3: طيب.
4: فأنا أعيش للمسرح، ممكن نعيش به في حالة من حالات، ولكن أعيش له. فاحنا انا مشيت مسار علمي كعلمي.
3: ماذا درست؟
4: انا في دراستي كنت درست علمي في الثانويه، ثم درست جيني سيفيل، هندسه مدنيه في معهد متخصص، معهد عالي متخصص، ثم تدرجت في العمل في المهنة في التوظيف العمومي كموظف عمومي، ثم حتى اختتمت يعني الكورسيس إذا صح التعبير التوظيفي على في 50 سنة، وخرجت تقاعد نسبي، ما سمي تقاعد نسبي الآن حوف، ولكن أنا فضلت أن أخرج من الوظيفة العمومي ومن
3: الاختصاص
4: العلمي، مواصلة أو إعادة مسار الدراسة من جديد في الجامعة في مسار الماستر الليسانس دراسات مسرحية ثم ماستر نقد مسرحي. والآن الحمد لله أن الواحد إنسان يحاول
3: أنت تقول لي ليس عجيب، هذا عجيب يا علي. إنسان يعني يسير مسار كامل مرسوم، عنده يعني ما هي كما نقول شهرية، عنده هي في الشهر ارتقى في الكذا واشتغل كتقني، لأن عمل تقني هذا جيني سيفيل يندرج ضمن مشاريع كبيرة سواء لكن أنت حسب ما فهمت أنه بشكل موازي لم يعني المسرح كان دائما حاضرا بشكل قلت هواية، ولعل أعلى درجات الاحتراف عندما يكون في الآن نفسه هاون لذاك الفن لأنه يحبه، ثم بعد ذلك يأتي الاحتراف باعتباره يطلب تفرغا من ناحية ولكن كذلك يقتضي خبرة وقدرات ومنجزات. إذن فأنت بعد 50 سنة عندما وصلت سن 50 وراءك طبعا أعمال مسرحية في نطاق الهواية، أردت أن تدخل عالم التكون والتكوين في الجامعة
4: أكاديمية. شوف طبعا في المسار الإنسان إنسان في حياته مثلا في قبل 50 سنة كان إنسان يمارس، أنا كنت ممارسا محترفا في المسرح.
3: أيوة
4: ولكن الممارسة هذه يعني من بداية
3: لست متفرغا،
4: من نهاية الثمانينات من 87 حتى للآن أمارس المسرح كهواية كحب في المسرح. ثم الآن يصبح المسرح كاحتراف، لأنه أصبح ممكن همي الوحيد هو المساهمة في وضع لبنة من لبنات بارمي دوتر.
3: أنت أرى هنا أنك طبعا منذ 87 اشتغلت عدد من الأدوار، أرى عدد من ممثل، ثم أرى أنك لك عدد مجموعة من الأعمال تأليفا وإعدادا دراماتورجيا، الحراقة، ما بقاش هدرة، طلب وزواج تشيكوف، عيد موند مارياج، نستناو في الحيط في انتظار جودو،
4: هذيك جودو،
3: نزهاو في الحرب، مفارقة أرابال، أرواح تحت الصدع. إذن فأنت في الواقع خياراتك أرى فيها معنى انشغالا أو رغبة في التعامل مع بعض النصوص المرجعية، دموند مارياج وطلب الزواج من تشيخوف، وتشيخوف ليس سهلا
4: هذا رائد الواقعية،
3: لا وليس سهلا إخراجه هو، ثم جودو وأرابال. إذن أنت تهم بين أرابال، عندك مسرحيتين
4: الأخرين،
3: الأخ أرابال هذا جلبك، ما الذي جلبك فيه؟
4: العالم أرابال أنا بالنسبة إليه، لأنه ولن أنا أخذت تجربة يعني في المسرح الواقعي، يعني مع مثلا في حراقة هي حكاية واقعية كذلك، يعني
3: حراقة هي معنى
4: اللي يحرقوا
3: نفس التعبير،
4: نفس التعبير من حراقة اللي يأخذوا الباق ويروحوا، فهذه
3: يروحوا بشكل غير قانوني،
4: هجرة بشكل غير شرعي، وهذه مأساوية. وبالمقابل في كذلك واقعية عند تشيكوف لدوموند مارياج، يعني طلب زواج منها الخطبة. وبعدها أردت أن أخوض نعاود نرجع للتجربة المسرح أو مسرح العبث، فبديت بنستنى في الحيط اللي هي إعداد دراماتورجي لنص ناتاندون غودو تاع بيكيت، ثم بعدها مباشرة درت نزهة في الحرب اللي هي كذلك إعداد دراماتورجي لنص نزهة في ميدان المعركة لأرابال. والآن مؤخرا يعني عندها تقريبا شهر أعددت دراميا أو دراماتورجيا لنص لفوندوليز لأرابال. لماذا أرابال؟ لأنه أنا أقول دائما النصوص تستهوي المخرج، فممكن في حالة من الحالات تستهويك نص لشكسبير، وممكن في حالة من الحالات يستهويك نص لسعد الله ونوس، رغم بعدهم وبعضهم، لكن كل مرة هي حالة من حالات الإبداع. فأنا أظن أنه المخرج أو الكاتب يعني كي يعيش حالة من حالات النزوة، فتمشي النزوة هذه. والآن أنا في تقريبا في ثلاثية ما سميتها، وإن شاء الله راح تكون موضوع دراسة أو كتاب راح نقوم، هي ثلاثية العباسية اللي راح بديتها مستنوا في الحياة من زهور الحرب ومفارقة في آخرها آخر ثلاثية.
3: هذا أستاذ حليم أنجزت هذا طبعا في إطار احترافي.
4: نعم.
3: إذا لو أعطيتنا فكرة على المسارات التي هي مفتوحة لمحترف المسرح في الجزائر، ما هو معناها، كيف ما هي المراحل، كيف يفعل المخرج، ما هي وضعيته، هل هو موظف ديجا او انه يخدم فريلانس؟ اعطينا.
4: شوف حاليا في الجزائر يعني في بشكل سريع في الجزائر حاليا تقريبا كل المخرجين او كل هما حامل مشروع. مؤخرا في مسرحية مفارقة كنت حامل مشروع لدى مسرح جهوي بالعلمة. هنا في الجزائر فيه 22 مسرح جهوي ومسرح وطني. هذه المسارح الجهوية تابعة للدولة، يعني تابعة وزارة الثقافة والفنون. فكل سنة المسرح يدير ان ابيل على بروجي، دونك جي امبورتور دو بروجي، حامل مشروع، تحط المشروع تاعك، والمشروع هذا
3: يدرس في اللجان وكذا،
4: في لجنه فنيه تدرس المشاريع الاخرى وتعطي الموافقه لمشروع من المشاريع. فها مؤخرا يعني كل المسارح تعمل بهذا الشكل، يعني كاين بورتور دو بروجي، مخرج يكون عنده سي في طبعا، يكون عنده باجاج مؤهلات والآخر، يخليه أنه يكون مقبول كحامل مشروع ويقدم مشروع بتاعه، وهكذا يعني تمشي الاحترافية في العمل الفني.
3: ممتاز. يعني في نهاية العام عندنا مؤسسة التعود بالنظر للدولة، عندنا 23 مؤسسة. عندنا مؤسسة المسرح الوطني في الجزائر العاصمة طبعا، وفي مسرح البلد
4: في كل ولاية تقريبا،
3: المسرح الوطني
4: في العاصمة،
3: المسرح العاصمة. وبعدها عندنا مسارح جهوية.
4: نعم.
3: وهذه المسارح الجهوية عندها وجود إداري، هناك مدير.
4: نعم.
3: وعادة في أغلب الأحيان له مسرح، لأن من بين ما ورثه الجزائريون هو المسارح التي بناها الفرنسيون، لأنهم لم يكونوا يقصدون الخروج من الجزائر، فهي كما قال الآخر بيتان دو غير،
4: كان معولين يريحوا.
3: فهذا لعله رصيد مهم وإطار يسمح بالعمل إذا طبعا أحسن التصرف في هذه المسألة. إذن في نهاية الأمر لنا مدين، هؤلاء يفتحون في كل سنة، مطلوب منهم أن يقدموا عددا من الأعمال وتقدم. إذن فالمخرجون يمكن أن يقدم مرة في هذا المسرح الجهوي، كما يمكن أن يقدم في مسرح جهوي آخر. نظريا
4: طبعا للتوصيف برك، يعني فقط المسار 22 هذه المسرح الجهوي ليس كلها يعني إرث تاع الاستعمار. فيه حاليا فيه مشاريع جديدة ومسارح جديدة، بنية جديدة.
3: عندك فكرة على هذا؟
4: نعم طبعا، في العلمة، في نعامة، في بشار، في الغواط، في الجلفة، في أم الواقي، في
3: هذه الأماكن التي لم يبني فيها الفرنسي،
4: مبنية جديدة ومؤسسة. وهي مؤسسة يعني
3: وحسب طبعا مبنية حسب طبعا
4: حسب التقنيه في النورم، يعني في التياتر مبنيين في النورم يعني، وكلفت كثير، يعني كلفت
3: بيجي تصور
4: يعني للدوله الجزائريه، لانه مؤخرا فيه مشاريع كثيره، يعني خاصه في بناء المسارح الجديدة، يعني بغض النظر على المسارح الموروثة
3: التي يجب أن ترمم
4: كذلك، والتي رممت يعني لأنه ما يخفلكش كل تقريبا المسارح كلها عندها أكثر من 100 سنة. من المسرح الوطني عنده 140 سنة، يعني من 1889 للآن. مسرح قسنطينة كذلك، يعني كلها موروثة من نهاية القرن 19 بداية القرن 20. وهناك مسارح يعني بنيت في بعد الاستقلال الآن. هناك أيضا يعني شق آخر وهما الجمعيات الحرة أو التعاونيات الحرة اللي تقدم كذلك مشاريع وفيه أنفون يعني
3: فيه رصيد مالي
4: فيه رصيد يعني صندوق من وزارة الثقافة يدعم الفرق والتعاونيات الحرة في مشاريعها المسرحية. دونك يعني فيه المشاريع
3: الدولة العمومية
4: والعمومية ومشاريع
3: القطاع الخاص
4: بين الظفرين يعني القطاع الحر يعني احنا سكرابين لو تياتر انديبوندون بوكو بلوس
3: مستقل
4: وفيه مثلا الجمعيات
3: الهوايه
4: دونك هذا اللي يعني تقريبا المنظومه
3: تقريبا نفس المنظومه
4: اما في يخص مثلا برج بوعريج نعاود نوليك برج بوعريج
3: قبل من نوصل برج بوعريج ننهي العمليه انت هل قدمت اعمال مسرحيه في ما هي المسارح التي قدمت فيها اعمال مسرحيه؟
4: انا قدمت مؤخرا في مدينة العلمة ولاية سطيف في مدينة جلفة ولاية الجلفة وفي تيزي وزو في ولاية تيزي وزو وفي وهران في وهران.
3: إذا أنت تتجول بين
4: نحن استدرك نقول فريلانس يعني ممكن لأنه كي تكون بورتور دو بروجي ممكن تحط البروجي تاعك في ثلاثة أربع مسارح والمسرح اللي قبل البروجي تاعك أو اللجنة تقبل البروجي تاعك فأنت
3: يعني هذا جميل جدا. يعني الآن أظن ذكرنا نوعا ما بالمسار الذي عرفه المسرح التونسي أنه قبل كان مفهوم كان تيانات يعني كان الممثلين موظفين والثقيلة يعني الآن كأني بالمقاربة مقاربة المسرح المستقل هي التي غلبت حتى في مستوى تسيير المؤسسات العمومية.
4: شوف المؤسسات العمومية حاليا تقدر تقول مثلا مسيرة من 10-15 حتى 20 واحد إداري
3: إداري
4: في المسرح يعني مدير فني مدير تقني
3: مهندس
4: كونطابيتي ثم عندك سو كي تورنوزر ليكيب ارتستيك يعني الفريق الفني لي انا مثلا في مؤخرا في العلمة جي في ابل دو تروا اكتر واحد من طفله من مراه من عنابه ومراه اخرى من تلمسان
3: عملت كاستينج
4: وكان فيه يعني كاستينج متنوع في إقبال واخترنا ممثلين يعني من مناطق متعددة من الوطن
3: يعني ذلك أنه الممثلين ليسوا قارين مثل المخرجين كذلك مع فارق أنك أنت وأنت ذكي إذا ضمنت حد أدنى في مدخولك فأنت يمكن أن تكون فريلانس وأنت أنت يعني مرتاح نسبيا لأن هناك من له إلا هذا
4: هذه يعني فيه كما يقولوا صالح صديق يعني فكان
3: أشياء
4: ما يقال يعني لأنه ممكن آخرون يعني اللي عندهم غير المسرح والله يقول فيه
3: على كل الأهم ومعنى أرجو أن نرى أعمالك وأنا معنى يعني فضول عندي لأراك لأني
4: إن شاء الله بإذن الله مفارقة راح تكون في قرطاج بالعام الجاي
3: إن شاء الله يحينا ربك
4: يحينا ربك
3: فأنت يعني رجل لطيف وخاصة يعني معني بالمسرح ولك مدى صادق جدا معنى مسارك لفت الانتباه أن المسرح في نهاية الأمر ليس مهنة فحسب وإنما كأنه فوكاسيون كما يقول الفرنسيس يعني كأنك تريد أن تكون مثل القس في الكنيسة يعني شيء فيك حتى إن هربت إلى الهندسة فعدت إلى المسرح وأراك سعيدا بما تنجز وبما تعيشه.
4: شوف قلت لك يعني من الأول الشيء المهم جدا هو أنك تحب المهنة تاعك
3: هذا
4: وشيء كذلك قلت أمس في الورقة النقدية قلت مهم جدا أنه الإنسان أو الفنان أو الممثل يكون صادق في عمله فأنا أعتز بصدقيتي في تجاه المسرح فأنا صادق على بما أقدم وصادق ومؤمن جدا بما
3: أقدم
4: بالمبدأ اللي ماشي عليه الحمد لله يعني ووصلنا وممكن كما يقولوا بعد ما نموت يقدروا يذكرونا بخير ممكن بشيء اللي خليناه من ورانا ممكن ما يذكروكش لأنه حتى فنانين كبار ديسبلاستيسيان ماتوا حتى ماتوا باش لي طابلو تاعهم فان جو حتى مات باش بدات باش بدات الناس تهضر على لي طابلو تاعو.
3: الان بعد ان تعرفنا عليك اذا فانت فنان ولكن في الان نفسه انشغلت وسأطرح عليك سؤال ولعل هذا الذي أردت أن أركز عليه هذه الحصة في انتظار حصص أخرى ممكن حول فنك واختياراتك الجمالية وغير ذلك، أنك أنجزت بحثا تاريخ الحركة المسرحية ببرج بوريريج إرهاصات وأثار، وهذا في صميم شواغلنا في محور المسرح والمدن. إذن قبل أن تقدم لنا هذا العمل وطبيعته ونذهب إلى برج بوريريج سنستمع إلى هذا النغم ونعود نتكلم في المسرح في برج بوريريج وخاصة بحثك وعلى أي أساس وماذا قلت فيه.

0: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
1: مازلنا مع صديقنا وضيفنا حليم صدام، الناقد والمخرج المسرحي الجزائري، وسنتكلم الآن عن تاريخ الحركة المسرحية ببرج بوريج، إرهاصات وأفق. أريدك أولاً وقبل كل شيء أن تتكلم عن المدينة، ماذا تمثل بالنسبة لك؟ تكلم عنها.
2: برج بوريج، أولاً برج بوريج هي مدينة تقع في شرق جزائر العاصمة، يعني على بعد 200 و
1: الشرق، يعني شرق
2: شرق قريبة من تونس،
1: حدود تونسية
2: على بعد تقريبا 200-220 كيلومتر
1: من العاصمة،
2: من العاصمة وعلى بعد 450 أو 500 كيلومتر على تونس العاصمة، وعلى بعد 400 كيلومتر على باجة. هذه برج بوريج هي في شرق الجزائر. برج بوريج الآن هي يسميها عاصمة الإلكترونيك. لماذا عاصمة الإلكترونيك حاليا؟ لأنها بها أكثر من 10 أو 15 مصنع إلكترونيك، فهي عاصمة كوندور بين قوسين،
1: أيوة،
2: وعاصمة دي مارك أخرين تاع، أيوة، حتى لا أذكرهم، يعني اسمحني على ذكرت، فهي عاصمة إلكترونيك أولا، وعاصمة البيبان. البيبان هي سلسلة جبلية بشرق الجزائر في الهضاب العليا، يعني تابعة، كانت مقاطعة تابعة لولاية سطيف. سطيف هي الولاية الكبرى أو الأم الكبرى لبرج بوريج. برج بوريج حاليا الرقم تاعها 34، هذا يعني إداريا ما يمكن أن يقال عليها. حاليا فيها أكثر من 250 ألف ساكن، يعني مدينة كبيرة عندها تاريخها، وهي مدينة بشير الإبراهيمي، مدينة عبد الحميد بن هدوقة، مدينة عبد الكريم العقون، مدينة الفرق المسرحية الموجودة بالجزائر، مدينة عبد الله كريو الموسيقار الكبير، مدينة عائشة حداد الفنانة التشكيلية الكبيرة، يعني فيه أنجبت كثير من فنانين مسرحيين سينمائيين. مدينة السينما كذلك، لأنه كانت بها حركة سينمائية كبيرة، يعني خاصة متحف السينما، يعني السينما تاع برج بوريج معروفة كذلك. مدينة فنانين كبار حاليا، يعني الأخضر بوخرس، ممكن حتى أذكر يعني بن داود، حليم صدام، ربيع قشي، صوفيان عطية، يعني كثير من الفنانين، يعني اللي أنجبت فنانين مسرحيين سينمائيين، وعمر ثيري كذلك، يمكن حتى أذكر ونسيت بزاف منهم. برج بوريج،
1: أنا ابن
2: برج بوريج طبعا. وبرج بوريج هي مدينة صغيرة، كانت مدينة صغيرة بها برج صغير، وعريريج هي تصغير لشاشية صغيرة اللي عند الأتراك، يعني مدينة تركية كانت في في في البرج. فوق البرج كان العساس كما نقولوا الحارس، الحارس حاط شاشية صغيرة اسمها عريريج،
1: أيوة،
2: فيقال برج بو عريريج، يعني برج بو عريريج، برج ذلك الذي يقع على حب على رسول عريريج.
1: هذه سجلنا راسيون بوسيبل،
2: هذه سجلنا راسيون بوسيبل، يعني
1: حلو. إذا المدينة قائمة على سردية جميلة،
2: على سردية أو على أنكدوت،
1: أو على مرتبطة بمعلم من ناحية، والسردية ممكن ترتبط بالأتراك،
2: حدوثة، حكاية كما يقولوا، حكاية جايحة، لكنها
1: الجانب التركي فيما يتمثل فيها.
2: الجانب التركي هو أنه لأن الجزائر ما يخفلكش يعني كانت تابعة إداريا لتركيا لمدة أكثر من 3 قرون.
1: نفس الشيء بالنسبة لتونس،
2: بالنسبة لتونس يعني، لأننا مشينا في نفس بين قوسين استعمار أو حتى ما فيها حكاية هذه بين استعمار واستعمار،
1: يعني هي معنى الحكم والسلطة العثمانية، الخلافة
2: خلافة
1: التتريك، يعني قضية
2: يعني فيها حكاية، قضية معقدة وفيها.
1: فبرج بوريج هو يعني نوعا ما تجسيد مستمر وصامت لعله لهذه العلاقة التي
2: هي كان مدن يعني قديمة فأقدم من برج بارريج لرأس الواد مثلا أو برج زمورة كذلك يعني وبرج الغدير هذو كانوا أقدم يعني لكن إداريا برج بارريج هذا الفور هذا يعني البرج اللي كان موجود هو سيان فور تيرك نداره فورترس امتيد فورترس تيرك ندارت على أساس أنها مفترق الطرق
1: أيوة.
2: لأنه برج بارريج تبقى للآن ما زالت مفترق طرق بين الجنوب الشرق الغرب والشمال
1: هذا مهم
2: مهم جدا يعني لأنها تبقى كارفور سي أن كارفور تريز امبورطون دونك كارفور ايكونوميك
1: اقتصادي
2: اقتصادي وسياسي كذلك يعني يبقى وثقافي بالضرورة يعني يبقى دائما تبقى برج بارريج تبقى هي كارفور ثم تبقى دائما برج بارريج كذلك من بين ما نقولوش أغنى بلدية ولأن من بين أغنى بلديات في الجزائر يعني
1: حكم
2: المؤسسات الاقتصادية الموجودة تمام في أكثر من 1000 مؤسسة اقتصادية يعني منطقة هي كبيرة
1: هي تواصل مفيد جدا معلومات ما هو بعده عن البحر؟
2: البحر بعيد أفول دوازو 100 كيلومتر تقريبا وممكن بجاية هي أقرب مدينة اللي موجودة على حواف برج بارريج هي مدينة بجاية بعيدة تقريبا في الأوتوروت 140-150 كيلومتر وجيجل يعني والعاصمة يعني 200 كيلومتر يعني على البحر مش بعيدة بزاف وعلى الصحراء بوابة الصحراء بعيدة بواحد 150 كيلومتر كذلك أنت في الصحراء أنت في بوسعادة
1: إذا مهم لأنه عادة قال في تونس مثلا المدن الساحلية فيها المعامل فيها كذا نظرا لاستقبال المواد الأولية هنا نرى شيء آخر أن برج بارريج ليست على ضفاف البحر ولكن مع ذلك تم تكوين هالبنية الاقتصادية الثابتة والقوية ما الذي يفسر ذلك حسب فهمت في الهضاب العليا
2: يقول
1: لها ليس سهلا بين ظفرين
2: سي تري سامبل سي اولاد المدينه اولاد البرج هم اللي رجعوا من مدينه برج بارريج مدينه اقتصاديه
1: ممتاز
2: تبع يعني لانه كل الانفستيسور يعني هذا كل
1: المستثمرون
2: رجال المستثمرون رجال اعمال هم برايجيه كما نقولوا احنا برايجي
1: برايجي
2: برايجي هم البرايجي
1: نستطيع نقول حليم صدام البرايجي
2: البرايجي تخيل يعني
1: أيوة.
2: دونك البرايجي هما اللي هزوا مدينه برج بارريج
1: وين جات من الثروه
2: الثروه كاين عائلات يعني كاين عائلات عندهم ثرواتهم وعندهم شمو وكاين كذلك لا ماتير غريز يعني
1: الذكاء
2: حتى ممكن حتى نذكر مثلا عائله بن حمادي هذو العائله اللي عراس اكبر مصنع جزائري في الجزائر يعني تاع الالكترونيك هما ديزانجينيور دي الكترونيك قراو في الامريكان قراو في اليابان قراو يعني هما جابوا التكنولوجيا جابوا التكنولوجيا الى المدينه وخلقوا الباز يعني قاعدة اقتصادية في مدينة برج بارريج.
1: يعني هناك شعور بالانتماء للمدينة طبعاً. نوع من الحماس ولكن كذلك أكيد أن هؤلاء الناس لا يدفعون أموالهم هكذا لابد هناك ما كذلك ما يسمح بازدهار وبالاستثمار وأنت تكلمت عن الماتير غريز يعني أن هناك تعليم وتعلم وهيئ لهذا الأمر
2: هناك الآن حاليا ببرج بارريج جامعة جامعة البشير الإبراهيمي فيها كلية الإلكترونيك فيها كلية الانفورماتيك كلية يعني في موازاة مع الباز ايكونوميك الموجودة كان باز اكاديميك يعني كان الجامعة اللي درس الالكترونيك الانفورماتيك وكل دونك كان
1: يعني متماسك شيء متماسك اذا سنستمع الى النغم الثاني وبعديها نروح للمسرح حتى لا ننسى نحن الان في طبعا الخبيل المسرح صديقي حبيبي

0: مازلنا مع صديقنا ضيفنا الأستاذ حليم صدام بريشي نسبة البرج بريش. إذا في بحثك هذا أو المدعي لإنجاز هذا البحث الحركة المسرحية في برج بريش تتكلم عن الإرهاصات والآفاق، ما الذي دعاك لتكتب هذا البحث؟
1: لأن برج بريش حال للآن ما كانش مراجع. أنا بغيت واحد الوقت نخدم على تاريخ الحركة المسرحية، فبديت نبحث على مراجع اللي ممكن نلقاهم على للآن مزدت أبحث عن مراجع.
0: أيوة.
1: حفظ على مراجع لأنه البحث أكاديمي مش كما البحث يعني
0: الصحفي
1: ولا الآخر ممكن
0: ارتجالي.
1: معلومة ارتجاليا. فحاليا الآن يعني البحث الأكاديمي يلزم له مراجع علمية أكاديمية يعني ثابتة، فلم أجد يعني تقريبا وجدت إلا دي تيمونياج تاع ناس
0: شهادات
1: تاع ناس كبار يعني لي لانه الحركه المسرحيه ببرج بريش هي حركه ممكن حديثه، نقولوا ممكن
0: عليها
1: حديثه يعني شابه جديده يعني مش بارابور
0: الجزائر العاصمه مثلا
1: الجزائر او قسنطينة او وهران او مستغانم او يعني المدن اللي كانت عندها حركه بدايات وارهاصات يعني كما يقولوا حقيقية للمسرح في المناطق هذه. فبرج بريش يعني ما عندهاش هذا المراجع، وبالتالي خلاني أفكر أن أنجز هذا العمل، وأنا ما زلت في البحث عن المراجع والبحث عن حتى يكتمل البحث حول تاريخ الحركة المسرحية بإرهاصتها وأفاقها لأفاقها حسب الآن مش موجود يعني وش بنراه رايح. هذا يعني
0: المشروع. إذن ماذا وصل، ما هي النتائج التي وصلت إليها؟ وكلمنا عن هذا المسار الذي عرفه المسرح في هذه المدينة.
1: المسرح في مدينة برج بريش ممكن نقول أنه بدايته كانت في أواخر السبعينات يعني.
0: أيوة.
1: أواخر السبعينات مسرح كمسرح يعني كي نقولوا على أساس حتى إحنا العرب يعني كلنا نقول أننا مارسنا المسرح بدون أن نعرف المسرح
0: أنه مسرح
1: يعني. هاي بدون أن نسميه مسرح
0: يعني ما قلت مولير
1: هاي يعني إحنا ما في الجزائر وكل البلدان العربية كل نقول أنه بداية المسرح كانت في بداية القرن العشرين في 1922 في زيارة مارون النقاش و 1921 وكذا وقبل أو كل واحد كيف يشوفه. كان حتى اللي يقول في مصر يقولوا بالبدايات الأولى أو لا بريموتي أو يعني كان أولوية
0: السبق
1: يعني. فكل حتى في الجزائر قال كروح يعني خرج نص لإبراهام دانينوس
0: أي في
1: نص الترشاق في العشاق في 1834 يقال أنه أول نص عربي كتب بالدارجة الجروة وهو موجود يعني مطبوع الكتاب هذا. فهذه بداية المسرح يعني عند العرب
0: يعني بتعبير آخر أردت أن تقول إن معناها تحديد بدايات يختلف فيها لكن الآن برج بريش كيف بدأ المسرح في برج بريش؟ هل لك معطيات؟
1: معطيات برج بريش في السبعينات الجزائر بعد يعني كانت في الاستعمار وكذا في
0: معيد الاستقلال يعني 8 سنوات
1: 62 استقلال. فبيخفلكش الجزائر خرجت بشعب 3% لتري أكثر من 90% أكثر من 90% أميين. فبعد 10 سنوات تقريبا في السبعينات بداية السبعينات الجزائر برج بريش عرفت بعض الزيارات لفرق فنية لبرج بريش، وكانت فيه في كل يعني فرقة موسيقية الانيماتر
0: المنشط
1: يكون يحكي دي بلاغ يعني
0: بورفر نكت
1: للنكت للإضحاك. فهذا ما جعل ظهور يعني اثنين أو ثلاثة ما عندك بيقولوا واحد يقولوا له تامة كان ينشط يعني ينشط وبسكتشات يعني. ثم جاء آخر يقول له عبد الرحمن كاتانجا كذلك
2: كاتانجا
1: يعني هو هذا كاتانجا لأنه كان الشخصية الأساسية تاعه هو المعروف عليه هو شخصية إفريقي سان أفريكان يحكي لي بلاك بالأفريكان ويحكي لي بلاك تجور على هو لأنه
2: برام أسود
1: أسود يعني زنجي بشرة جم البرج يعني مش يعني
2: أي.
1: ويحكي فسمى نفسه كاتانجال اللي حتى الله يرحمه الله يرحمه هذا اثنين قبل يعني في وقت الاستعمار كانت جمعيات ثقافية تنشط يعني في 1934 أسست أول جمعية ثقافية من عند دكتور بن سالم يعني كان دكتور طبيب يعني وكان عضو في المجلس يعني اللي خلاه ينشئ أول جمعية ثقافية وبالتالي يعني أول جمعية ثقافية كانت تخدم على الموسيقى خاصة الموسيقى والتهذيب ودون. بعد الاستقلال نعود نرجع لك يعني حبيت أن أنتي كروشي
2: لا مهم صديقي حليم مهم أشرت إليه أنه أولا قضية الأمية الغالبة التي ألح الاستعمار الفرنسي على أحداثها لأنها مقصودة
1: مقصودة
2: وحتى إذا درس يعني أهل البلد يعني يعطيه حتى يكون يشتغل في مهنة معينة ليس هناك التكوين إلى غير ذلك. هذا عنصر أساسي. العنصر الثاني وأشرت إليه أن النخبة عندك الآن طبيب أو ينتمي إلى النخبة فكر في مسألة الحياة الاجتماعية وخاصة الجمعيات فهو الجمعية أكيد كان واعٍ لأنه شعبه محروم فأراد أن يأخذ مبادرة إذن فنرى أن المبادرة المواطنية كانت وراءها النخبة هذه إذن فتحت الأفاق وطرحت كثير من الأسئلة ماذا يمكن أن يجوز
1: شوف كنا أعطروا مثلا عن الجمعية البشير الإبراهيمي هو العلامة البشير الإبراهيمي
2: وما
1: أدراك يعني كان هو من مواليد برج بارج مواليد مدينة رأس الواد يعني مدينة رأس الواد ببرج بارج كان هو كذلك من بين مؤسسي جمعية العلماء المسلمين
2: طبعا
1: وكان لها فرع ببرج بارج
2: وله صلة بالزيتونة
1: وطبعا ودرس بالزيتونة ودرس ودرس بالزيتونة يعني هو وحميد البديس وتبسي يعني مجموعة مراجع كثيرة يعني كبيرة يعني خلت أثرها فيه وكانت عنده مدرسة تهذيب يعني موجودة ببرج بارج مدينة برج بارج للأسف اندثرت هذه المدارس التهذيب فهذا كذلك يعني أسسوا إلى لحركة ثقافية أو لأنه الحركة الثقافية آنذاك يعني كانت تختصر على تدريس اللغة لأنه باش ما تكونش تدريس اللغة
2: اللغة العربية
1: اللغة العربية وخاصة لأنه التجنيس اللي لعبته الاستعمار الفرنسي أنا لندي كريم اللي بلوز أتروس يعني ندير الاستعمار الفرنسي وأننا نزع منا حتى أسماءنا حتى يعني للألوا كريميو في 1871 أو 72 نزعت الأسماوات يعني كان اللي كان اسمه محمد بن محمد سماته محمد بكرع سماته صالح بوراس محمد بوذنين بوعين
2: هم
1: اللي سموا الاسماوات هذو لان كي تشوف الجزائري الان اللي نو كاين دي نو بير كو سا يعني دي نو عيب يعني باش نقدروا نذكرهم هذا الاسماوات سماتهم فرنسا بوكرع بوعين بوذراع بوخنوفه بونيف بوعين بوشعر هذا كلهم
2: نوع من
1: تصغير تشويه تسميه فهذا بشاعة الاستعمار
2: فالجمعيات هذه تحاول ان
1: كانت تحاول يعني انها تمسح هذا
2: تقاوم
1: هذا الشيء هذا ويعني كاين اللي حاربهم الاستعمار نفاهم كاين يعني طبعا هذه الأشياء كثيرة يعني اللي قد ما نذكر ممكن حصة أو حصص 100 حصة باش تحكي على بشاعة الاستعمار الفرنسي في الجزائر ما تحكي ما نقدروش نافيو حق 1.5 مليون شهيد طبعا نرجع ممكن للمسرح يعني
2: هي نرجع للمسرح طبعا
1: في برج بارريج الفرق المسرحية وجدت أو تواجدت يعني في السبعينات عن طريق الفرق المسرحية اللي كانت موجودة أنذاك في الاتحاد الوطني الشبيبة الجزائرية اليونجيا. الاتحاد الوطني والكشافة الإسلامية طبعا. هذو مؤسستان. كان بومدين الله يرحمه كان يعمل أن هذا الشباب يكون عنده شباب واعي
2: يندرج فيها
1: شباب واعي قومي وطني يحب وطنه واشتراكي طبعا يعني لأنه كان البعد الاشتراكي أكثر منه. فنشأت اتحاد الوطني الشبيبة الجزائرية والكشافة الإسلامية. الكشافة كانت كلابينة أولى للفرق المسرحية لأنه كانوا يعلموهم تمثيل. ثم جاءت لرولي اتحاد الوطني الشبيبة الجزائرية اللي كان مهتم بالشباب الجزائري من 16 سنة إلى ما فوق. ففيها هذه المؤسستين يعني في إطار الدولة نشأت الفرق المسرحية لأنه ما كانش يعني كما يقولوا حر يعني ما كان دائما تابع السبعينات يعني كتونس يعني كما كان بوركيبا دار المعتمديات فالجزائر كذلك يعني كان فيه مؤسسات أو منظمات جماهيرية تعتني بنشاط الفني والمسرحي خاصة
2: يعني نشأ المسرح في إطار المشروع بناء الجزائر الحديث الذي كان طبعا مرتبط بالجبهة التحرير ومرتبط يعني كان في حزب واحد ولكن
1: والمنظمات الجماهيرية التابعة للساتيليت كيتورنو تور الحزب الواحد فطبعا يعني
2: نشأت
1: أعمال يعني كانت دائما التوجه تحت توجه سياسي يعني كما نقولوا في السبعينات كان ما يسمى ثورة زراعية ثورة صناعية ثورة ثقافية فكل الأعمال المسرحية اللي كانت
2: تقدم
1: آنذاك كانت عندي
2: البعد الإيديولوجي
1: بعد إيديولوجي بحث يعني
2: فيه يعني التوظيف
1: توجه اشتراكي توظيف السياسة أو توظيف الشباب أو توظيف الحركة الشبابية
2: لخدمة المشروع
1: لبناء الوطن خاصة لأنه الجزائر أنذاك مع أبو مدير كانت في مرحلة التشييد ما نسميها مرحلة التشييد مرحلة البناء ثم جاءت مرحلة أخرى يعني كما نقوله في الجزائر كانت كل عشرية وحدها العشرية الأولى من الستينات بعد الاستقلال الستينات هي مرحلة النضج يعني نضج مرحلة ما بعد الاستقلال البناء أو اللبنة الأولى ما يخص مثلا برج باريج ثم جاءت السبعينات وهي مرحلة البناء والتشييد يعني
2: المندرجة ضمن المشروع
1: المندرجة ضمن
2: الجمهورية الاشتراكية
1: الاشتراكية الجزائرية
2: الاسم الطويل الذي فيه وراءه يعني رؤية وتطلع للعدل وكذا يعني
1: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
2: والشعبية
1: يعني طبعا يعني
2: في كثير من التطلعات واضحه في هذا
1: طبعا الديمقراطيه والشعبيه والانسان العداله الاجتماعيه وكل هذا يعني في اطار مشروع اشتراكي
2: واضح
1: فبعد جاءت العشريه الثالثه الثالثه للثمانينات وهذه العشريه اللي كانت لشاتلي بن جديد رئيس شاتلي بن جديد الله يرحمه كذلك فهذا جاء بنظرة أخرى
2: مفهوم الليبرالية
1: بنظرة أخرى وهو من أجل حياة أفضل ففتح كل
2: هذا الشعار
1: يعني بناء والتشييد من أجل حياة أفضل هو سلوغون اللي خلى انفتاح على تقريبا الثقافات وانفتاح الشعب الجزائري على العالم يعني لأنه في وقت مضى يعني كانت
2: التركيز على الذات
1: التركيز على الذات وبناء الإنسان
2: وإعادة اكتشاف الهوية
1: والتعليم وما يعني ديمقراطية التعليم ومجانية التعليم يعني كلها هذه السبعينات ثم جاءت الثمانينات يعني اللي قلت كل هذا يعني كي يقولوا الإرهاصات يعني اللي كانت موجودة آنذاك خلت يعني المسرح أو فرق المسرحية تواكب هذه الإرهاصات أو هذه
2: تتفاعل
1: معها في السبعينات يعني في الأخر ثم الثمانينات وبعدها التسعينات جاءت يعني فرق مسرحية كذلك يعني وعي وكفاح
2: نشأت
1: فرق في الثمانينات
2: اسمها وعي وكفاح
1: مع وعي وكفاح الحوار للمسرح منها بعدها فرقة مسرح التاج التي جاءت في آخر الثمانينات يعني وفرق اللي كانت تابعة ليونجيا مثلا الاتحاد الوطني للشباب الجزائري وفرق تابعة للكشافة الإسلامية لأنه في الثمانينات ما كانش كاين قانون الجمعيات يعني كل الفرق
2: هي بالضرورة
1: تابعة
2: للمنظمات
1: الجماهيرية بالتالي يعني تكون فرق برك يعني فرق ممكن فرقة تنشأ في عام أي. ثم العام جاي تندثر تجي فرقة واحدة أخرى وبالتالي هذه اللي قلنا ما فيش يعني مراجع يعني
2: أغلب ليست فرقة وإنما كانها النوادي تشتغل
1: نوادي طبعا هي نوادي كانت تنشط أو تشتغل في إطار كشاف الإسلامية وفي إطار الشبيبة الجزائرية
2: هذا قبل العهد بن جديد
1: في عهد بن جديد عهد بن جديد حتى في قبل وفي عهد بن جديد نفس
2: المسار
1: نفس المنوال لأنه ما زال الحزب الواحد يحكم حتى 88 في 88 خلقت فرق بدأت تخلق فرق جديدة بنظرة جديدة لأنه ما يخفلكش في 5 أكتوبر 88 صرا ليزيفينمون دوكتوبر من سنة ماش كنا نعبر ليزيفينمون أحداث
2: أكتوبر
1: في الجزائر اللي خلات
2: المتمثلة
1: في قلب النظام يعني لأنه ظهرت الشعب الجزائري أنذاك كان ما سمي الآن مثلا الربيع
2: العربي ولكن العرب
1: بداية
2: والربيع الجزائري
1: الربيع الجزائري أو أكتوبر الجزائري لأنه من ثم بدأت بعد مباشرة بعد انهيار البلوك السوسياليستي
2: الاتحاد السوفيتي
1: وانهار حائط برلين فانهار الحزب الواحد في الجزائر في 88 في اكتوبر 88
2: مهم جدا انت تربط يعني التحول اللي وقع في الجزائر باسباب داخليه ولكن كذلك اساسا بتغيير العالمي
1: وامتداد
2: ليه
1: امتداد لانه السياسي الجزائري او العقل الجزائري هو دائما امتداد للعقل العالمي يعني
2: ولعله مرتبط بامر تاريخي يعني الاتحاد السوفيتي كان يناصر الحركات التحرر هذا حقيقة يعني لا يمكن أن يعني فطبيعي جدا وقد استقلت عدد من البلدان بشكل مقاومة مسلحة ليس بإعطاء من عمل شارل دي غول في عدد من البلدان الإفريقية لا هذا أجبر
3: إذا تقفص مرايا تتكلم
4: تمام 9 ليلا
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز في إطار الانفتاح على المستجدات التكنولوجية الحديثة وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في المجال التربوي احتضن اليوم المركز الجهوي لتكوين وتطوير الكفاءات بيقبل يوما ترويجيا وتكوينيا للتعريف ببرنامج التوأمة الرقمية بإشراف المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ووزارة التربية وبمشاركة ثلة من المربين خاصة غير المنخرطين بعد في البرنامج تقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 الترفيع في معلومة السفرية للخارج من 60 دينارا إلى 80 دينارا ويأتي هذا الإجراء في إطار المحور الثاني المتعلق بدعم الدور الاجتماعي للدولة وتحديدا ضمن التدابير الرامية لتعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي أوصت الجمعية التونسية لطب الأطفال اليوم مع اقتراب حلول فصل الشتاء بمواصلة الرضاعة الطبيعية وتجنب تعريض الرضيع للتدخين السلبي للتوقي من الإصابة بالتهاب القصيبات لدى الرضع والتي تتسبب وفق تقديرات وطنية في إيواء نحو 2-3% من مجموع الأطفال المصابين بالمستشفيات لتلقي الأكسجين أو الرعاية المباشرة ينظم غدا المجمع المهني المشترك للتمور بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالعاصمة يوما إعلاميا يخصص لموضوع تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور، ويهدف بالأساس إلى تعريف المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف آليات التمويل والتأمين والحلول المتاحة لتطوير صادراتهم وحمايتها من المخاطر المالية. أخيرا، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة نقاش مفتوحة بشأن قضية فلسطين، وتأتي هذه الجلسة الشهرية بطلب من دولة فلسطين من أجل المطالبة بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد الخطير والمتسارع لاعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال الصهيوني.

0: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل.

مساء الخير، مساء النور مستمعينا وكل من اختار موجاتنا. مساء الخير لكل من يتأمل سكون الليل، لكل الناس اللي تبحث عن ومضة نور وسط زحمة الأفكار. أهلا بكم في نبض فسحة الأمل، الوقت هذايا لتتأكيد تلتقي فيه الأرواح. نخصص المساحة هذه كالعادة باش نسمعوكم، نسمعوا صدى قلوبكم، نشاركوكم دفء الكلمة، وتذكروا ديما كيف ما نقولها ديما إنه بعد كل ليل فما فجر جديد، وبعد كل عصر ثم يسر، وإن شاء الله الليلة تكونوا معانا حتى للحداش، وباش تكون عنا الليلة موضوع نتصور أنه يهمكم الناس الكل. موضوعنا الليلة فيه الوطن، فيه الغربة، فيه الناس اللي تعاني ونساتها الأغاني، فيها الساعات وقت يهدأ الليل وتغلق صفحات فسحة الأمل، لكنه الأمل لا يغلق أبوابه أبدا. فشكرا من الآن لكل الناس اللي باش تكون حاضرة معانا وبشاركنا السهرة. ومساءكم وطن يتسع للجميع ويكبر بالجميع، والموعد يبقى ديما الأرض وتونس الخضراء.

موعدنا أرضك يا بلدنا، تحية إلى كل مغترب ومغتربة يتابعونا توا. نتمنى أنه نكونوا أنه نوصلوا من خلال فسحة الأمل الليلة أنه نلمسوا قلوبكم، نخفوا عليكم ولو القليل من ثقل البعاد. الغربة مرحلة، والشوق اللي تحملوه أكيد في أضلاعكم هو دليل بأنه العودة قادمة وأنه الشمس باش تستقبل أرض الوطن مجددا في عينيكم. فإن شاء الله تكونوا أخيرا، إن شاء الله تكونوا بخير، وأكيد مهما ابتعدت بين المسافات تبقى فسحة الأمل وطن يجمعنا. وهكا يظهلي عرفتوا شنو باش يكون موضوعنا لليلة. الليلة باش نحكو على الغربة، الليلة باش نحكو على الحنين للوطن. الغربة اللي هي مش اني انا باش نلم حقائبي، والا هي تأشيرة خروج فقط. الغربة حكاية روح، حكاية روح نصفها يتجول في شوارع الوطن، والنصف الاخر يتعلم كيفاش يعيش في زحام الاماكن الغريبة. هي الشعور الصامت وقت اللي تضحك في بلد آخر وتتمنى لو كان داركم يشاركوك اللحظة هذيك والضحكة هذيك. هي انك تبحث في الوجوه على ملامح، هذية يشبه صاحبي وهذية تشبه بنت خالي وهذية تشبه بنت عمي. الملامح انت على الوجوه اللي تبدأ تفركز فيها على حبيبك وعلى أصحابك، وإلا على صدى صوت حتى لو كان من بعيد ينجم يرجع لك الطمأنينة القديمة. لكن زيدا في كل غربة وفي قلب كل غربة فما قوة تتولد ما نعرفوها إلا ولا ما يعرفها كان اللي هو في الغربة، كان اللي هو بعيد على بلاده. الغربة اللي تعلم برشا ناس كيفاش يكونوا أوطان لرواحهم، كيفاش يعتنوا بأحلامهم، كيفاش يخلوا من الحنين متاحهم وقود باش يبنوا وباش ينجحوا. المغترب ما يحملش معاه حقيبة لبسة وكهو، لا، هو يحمل راية أمل، يحمل حلم كبير إنه باش يرجع نهار من نهارات يكون مرفوع الراس ويحتضن أرضه، أحبته، أصحابه وعائلته من جديد، ويقول يا زمان ارجع شوية.

0: الحياة أجمل حين نؤمن أن القادم أجمل.
1: ولأنكم الجزء الأجمل من هذا الفضاء، أكيد نستنى تلفوناتكم ومشاركاتكم أصواتكم وحكاياتكم على كل الأرقام اللي هي موضوعة على ذمتكم. الليلة نحكو على الغربة، نحكو على تجاربكم في الغربة والحنين إلى الوطن. الوطن اللي هو بعمره ما كان جغرافيا، الوطن هو كلمة طيبة، هو وجه مألوف، الليد اللي تتمد لك وقت اللي تبدأ فما عتمة متعليل. من هنا ومن فسحة الأمل نهدي لكل مغترب وطن، وطن من أثير. علاش؟ مهما ابتعدت بيك الشواطئ، مهما ابتعدت بيك المسافات، مهما عصفت بيك الأيام، أكيد كل واحد فينا وكل عنده مغترب في كل مرة يحب يذكره أنه فما زاوية في القلب يمكن ما توصل لهاش الغربة، زاوية اسمها الأمل، زاوية اسمها وجه مألوف، زاوية اسمها وطن اللي ما يغيبش على حتى حد. فلكل مغترب يسمع فينا التوى نقول ماكش وحدك، أكيد حنينك يوصلنا والأمل متاعنا أكيد زادا يعانق الأمل متاعك. ثم نص هكا شعري وصلني توى، خليني نقرأه لكم. هو يقول: يا راكبا نحو البلاد تحية، لترابها للدار للخلان، قل للمواجع إننا في غربة، نقطات بالأمل القريب الثاني، ما خاب وجه الدار عن أرواحنا، فالشوق يحيا في دم الشرياني.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار
1: أغلن الحبك وفاي ورهن العمر

مسائكم وطن أجمل قصيدة في الكون. في رحلة الغربة ديما نتلفتوا باش نبحثوا على النور وسط العتمة. هكا أحمد بدا حكايته ويقول: يا هل ترى حبيت نقول لكم سمعتوش نهار على إصرار البذور كيفاش نجم تشق طريقها في الحجر باش نجم تولي شجرة. هذاك هو حالنا احنا في الغربة. خذوا على سبيل المثال قصة الكثير من المبدعين وأصحاب الحرف اللي خرجوا من بلادهم بأحلام بسيطة، فحطمت الغربة وجوههم في البداية، لكنهم عوضا على الاستسلام صنعوا من ألم البعاد وقود للنجاح. وقود للنجاح لم يعودوا مجرد أشخاص سافروا وعادوا، بل عادوا هم يحملوا بنيديهم مشاريع وعقول وأمل يضيء مجتمع بأسره. فحبيت نقول رسالة لكل مغترب اليوم، وإلا لكل من يخمم أنه يغترب اليوم، رد بالك تخلي الغربة تسرق منك عمرك بأنك أنت تستنى العودة فقط. عيش اللحظة، أصنع ذاتك، اجعل من حنينك قوة ما تتكسرش، ومن يحمل الوطن في قلبه راه ما يضيعش خلاص. هذا يا أحمد اللي يقول زادة إنه الحنين الوطن ما هوش مجرد ذكريات راهم باش نمروا عليها، راهي حواس تفيق هكا فجأة في منتصف الليل في عز النوم. الحواس هذيك والذكريات هذيك تفيق، إنك تشم ريحة المطر في غربتك فتتذكر تراب حارتك وتتذكر وليد حومتك، تسمع غنية قديمة تسافر بيك دون استئذان للعتبة متاع داركم، لصوت الأمهات إلى ضحكات العبيد اللي تحبهم الأحباب والأصدقاء. الحنين اللي ياخذك واللي هو العاطفة الوحيدة اللي تنجم تخليك تعيش في زوز بلايس في نفس الوقت، جسد يستقر في المهجر وروح تطوف في المهجر و قلب ينبض للوطن، والدنيا ديما هي راهي سفر. نهار باش نكونوا موجودين في بلادنا، نفرحوا بحبابنا، نفرحوا بصحابنا، نفرحوا بميماتنا، نقعد على الركبة انت أمي وهي تبدأ تشملي في شعري وتبدأ تحملي هكا لين يجيني النوم من غير ما فيق حتى بشي. وحتى وانا راجل وقت لنشم ريحة المطر وانا في الغربة نحس انه كل قطره متاع مطر نشم فيها ريحه بلادي ونشم فيها ريحه تراب بلادي. كل غنايه قديمه نسمعها من غير ما تشاورني تهزني للحباب، تهزني للاصحاب، تهزني للحب الاول وتهزني اللمسه الاولى. الحنين اللي ياخذني واللي يطوف بيا ويسافر بيا في كل بلاصه من غير ما يستاذني، من غير ما يقول لي راني ماشيين، نلقى روحي عندي حنين، عندي ذكريات ما نمرش عليها مرور الكرام. بعمره ما كان الحنين كأنه وإلا اعتبرته قيد وإلا حزن باش يكسر لي روحي، هو بوصلة صريحة اللي توصلني ديما لأصلي وتوصلني ديما لترابي وتوصلني ديما لحبابي وصحابي. وأنا ديما نشوف أنه الحنين للوطن هو دليل على أنه قلوبنا مازالت حية وأنه جذورنا أعمق من أنه تنجم تقتلعها المسافات، وأنه اللي حن الوطن متاعه يملك دافع كبير برشا ودافع عظيم برشا بشي نجم يخدم، بشي نجم ينجح، بشي نجم يتجاوز، بشي نجم يبني قلعة من النجاحات، قلعة من الإنجازات اللي يهديها لتراب بلاده. كل حنين اليوم هو مش ضعف، هو وعد جميل بأنه العودة باش تكون خير والعودة باش تكون أبهى وأحسن وأجمل.

السفر، هذه هي الدنيا وهذه هي الحياة وهذه هي الحاجات اللي ساعات تفرضها عليك الظروف. منى تقول أنا لي عامين في أمريكا ووقت لي يتسلل الحنين الروحي والله تثق بي الكلمات ولكن تتسع المعاني، خصوصا إذا كان النبض معلق بتونس بأهلها وبناسها وبطيبتها. الوطن اللي هو بالنسبة لي ما هوش مجرد مكان نعيش فيه، هو برشا تفاصيل، تفاصيل صغيرة تسكنني وين ما كنت، ريحة الأرض وريحة الذاكرة، وقت اللي نشوف لمة العيلة ودفء اللمة اللي كانت ما تتعوضش، ضحكات الصغيرات اللي كنت قبل كانوا يقلقوني، وضحكات ولاد خالي ولاد عمي وكالصغار ذوكم اللي يبدوا يأكلوا في كل شيء ويفتفتفوا في الخبز في كل شيء وانا نبدا متقلقه تو نتمنى اني نرجع ونشوفهم، ولكن لازم نفتفت معاهم حتى الخبز. الطفوله اللي عشتها والشارع والتراب اللي انا نشأت فيه ونشأت عليه، وقت اللي نسمع صدفه الصوت الهادي جويني ولا عليا ولا من مقطع من غنية تونسيه اللي في لحظة وفي لمح البصر يرجعني القفصة ويرجعني لربوع قفصة وللجنوب، وقتها تتحول النغمات الجسر عبور يوصلني للماضي الجميل. وقت اللي نتفكر أولاد بلادي وأولاد خالي وأولاد عمي بطيبتهم وعفويتهم وكرم ضيافتهم، وقتها نحس إنه هذوك هم عائلتي، هي الوطن الحقيقي اللي أنا هزيته معايا في صدري. وقت اللي تتمحور الحياة كلها على الروابط العائلية والإنسانية اللي أنا قبل كنت نشوفها مجرد ديتاي في حياتي، لكنها ظهرت عميقة جدا، وظهرتك الروابط هذيك هي اللي كانت تمنحني الأمان وكانت تمنحني السكينة. قديش توحشت دارنا، قديش توحشت حومتي، قديش توحشت أصحابي، حتى اللي متعاركين وياهم توحشتهم، حتى اللي أنا مانيش متفاهمة أنا وياهم توحشتهم، فما بالك بالناس اللي هم في قلبي في عيني كل يوم نخزر لهم، وكل نهار نخزر لهم بعيني وكل نهار نخزر لهم بطريقة. يدهمني الحنين كل يوم، يا إما في مشهد من تفاصيل حياة خارج تونس، وإلا حنين لغنية معينة، ولكن نسمع صوت جدتي، ولكن نسمع واحد يحكي على جديته ولا على أمه ولا على أخته، ما غير ما نشعر وليت نحس روحي إني هكا البكي طول تجي وحدها، مانيش عارفة برغم ما عنديش برشا في الغربة عامين، وكانت اختياري وكان اختيار أنا حبيت عليه وسعيت عليه وصلت، لكن إلى حد الآن نحس روحي إني مازلت غريبة ونحب نروح. لكن الحاجة اللي شدتني إني مازلت شدة صحيح وحب نرجع لتونس، وأنا عارفة ليش مروحة، ومنروح كان كي وقت لنحقق الحلم متاعي والحلم متاع أمي اللي تعبت عليه. أنا وقت اللي كنت في تونس كنت نظن أنه أخواتي هم مجرد رفقة في البيت، أنا نتقاسموا الأيامات، نتقاسموا الضحكات، نتقاسموا اللبسة أحيانا، لكن وقت اللي مشيت للغربة فهمت أنهم سند خفي يظهر وقت اللي تميل بيك الدنيا، يظهر وقت ما تلقى حتى حد ينجم يمس لك ايديك ولا يشد لك ايديك بخلافهم. تعلمت انه الاخت مش بركة اللي تشبهني في الملامح، هي اللي تعرف ملامح قلبي، وقتش نتعب، وقتش نبكي، وقتش فرحانة، وقتش متقلقة، هي اللي تقرأ حتى سكوتي، هي اللي تفهم دمعتي حتى قبل ما تهبط، هي اللي تضحكني حتى في اكثر لحظات ثقل. معاهم ومعاها تبدأ الحياة أخف، الذكريات أدفى، الطرق الطويلة تولي أقصر، علاش هم باش يكونوا معايا وهم شاهدات على طفولتي، وكان وأخواتي حافظات لأسراري والملجأ اللي بعمرها مخذلني. أما وقت مشيت للغربة تغير كل شيء، تعلمت أنه وجود الأخت نعمة ما تتقاسش بالكلام، وأنه الحب اللي بيناتنا ما يحتاجش مناسبات باش يظهر، يكفي أن النادي نادو بعضنا هكاكا نحس روحي لباس، نشوفها حتى في التليفون نحس أني أنا بخير. حسيت أنه أخواتي هم جزء الأجمل وجزء الجميل اللي ما نجمش نبدله،
القلب اللي يطمني وقت نشوف وجوههم، كأنه الدنيا تقول لي مازال برشا حاجات تستحق الامتنان موجودة في حياتك. هذا هو.

0: ويبقى الحنين ديما موجود، لكن مهما ابتعدت بين المسافات تبقى ديما فسحة الأمل هي الوطن اللي يجمعنا. وأحنا رجعين بعد ما نخلوا المجال لزملائنا من قسم الأخبار، نستنى تليفوناتكم تجاربكم في لولا فسحة الأمل.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
2: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل.
3: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعادة، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد طلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أول أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. أي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
4: لا للمخدرات،
3: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
5: لا للمخدرات.
6: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
0: تمام 10 ليلا.
9: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم.
4: في عناوين هذه النشرة: تظاهرات احتفالية مختلفة في جهة البلاد أحياء للذكرى 63 لعيد الجلاء. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يقترح آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها. السعودية تعلن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 330 آخرين في الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال الفترة القليلة الماضية. أحيت تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء الذي اقترن بجلاء آخر جندي من قوات الاحتلال الفرنسي عن أرض الوطن انطلاقا من مدينة بنزرت في 15 من أكتوبر من عام 1963، ليبقى هذا الحدث التاريخي محفورا في الذاكرة الوطنية كرمز لاستكمال السيادة الوطنية واستعادة حرمة التراب الوطني كاملة. هذا وأشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وذلك بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهداء ببنزرت وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. وتمثل هذه المناسبة الوطنية الخالدة محطة متجددة لاستحضار ما تجسده من قيم الفداء والصمود وما قدمه أبناء الشعب التونسي لمواجهة المستعمرة ومقاومته بمختلف أشكال الكفاحة عبر مختلف المراحل التاريخية. وفي إطار إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء انتظمت تظاهرات متعددة بمختلف جهات البلاد اليوم استحضرت تضحيات الشهداء الذين ساهموا في تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي. وفي هذا السياق نظمت مؤسسات الشباب بقبلي جملة من الأنشطة التثقيفية والرياضية والترفيهية بهدف تعزيز الانتماء للوطن لدى المنخرطين فيها من الشباب. رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي علي بن خليفة يضيف:
10: تحيي مؤسسات الشباب بالجهة ذكرى الجلاء 15 أكتوبر بجملة من الأنشطة المتنوعة تتراوح بين ما هو تثقيفي وما هو ترفيهي وما هو رياضي، صب كلها في خانة تنمية وتعزيز الانتماء وحب الوطن لدى الناشئة ولدى الشباب من رواد المؤسسات الشبابية وحتى من غير الرواد اللي باش يستفيدوا من بعض الأنشطة اللي باش تخرج خارج أسوار مؤسساتنا. جملة من الأنشطة منها الرياضية منها الفنية كالعروض ومنها التوعوية التحسيسية وكذلك الأفلام الوثائقية اللي تحيي هذه الذكرى المجيدة.

0: إطار تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في المجال التربوي، احتضن اليوم الفرع الجهوي لتكوين وتطوير الكفاءات بقفصة يوما مفتوحا للتعريف بالتوأمة الرقمية بين الجهات. كريمة جراجبا سفيرة التوأمة الرقمية عن جهة قفصة تتحدث.
1: اليوم هذين درجة ضمن الأيام المفتوحة الترويجية لبرنامج التوأمة الرقمية اللي يصير في كافة ولايات الجمهورية وتقوم بتنشيطها وراء التوأمة الرقمية بالجهات. حبينا أنه يكون اليوم هذا للتعريف بالبرنامج، حبينا أن البرنامج يوصل لمربي ولاية قفصة، حضروا معنا مربين من ولاية قفصة من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، شاركتني في تنشيط الحصة تفسيرة التوأمة الرقمية بالكاف مدام نورزاد الحناشي. طبعا هي تظاهرة حاولنا أن نوصل بها المشاريع التوأمة الرقمية لمربي ولاية قفصة الكل. هو برنامج للقيام بمشاريع عن بعد مع بلدان أوروبية، فما 46 دولة أوروبية مشاركة في البرنامج هذايا. بالنسبة للدول العربية مشاركة تونس ومشاركة لبنان والأردن ومؤخرا انضمت فلسطين. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية هو الشريك في هذا البرنامج، وبالطبيعة هي فرصة لمربي ولاية قفصة الكل أنهم يشاركوا، توفر لهم برشا فرص متاع تطوير مهني، هي فرصة للتلامذات باش اللي يقروا فيه في القسم يعاودوا ينجموا يستثمروا في أقسامهم. المشاريع نصل بالبرنامج المدرسي ما هيش حاجة زايدة عليهم، وإلا بالعكس المربين لهنا نجموا يتحصلوا على شهادة جودة وطنية بعد استكمال كل مراحل المشروع، كيف كيف التلامذة نجموا حتى هم يتحصلوا على شهادة جودة وطنية ويتعدوا شهادة جودة وطنية، ولما لا يتحصلوا على جائزة وطنية وإلا جائزة أوروبية. هي تفتح المجال للمربين حتى إنهم يشاركوا في ملتقيات خارج أرض الوطن، وعنا برشا مربين من قفصة اللي هم شاركوا في هذه الملتقيات، هي فرصة باهية بالنسبة للمربين الكل.
0: أكد المنسق الجهوي لديوان الخدمات المدرسية بولاية سيدي بوزيد رمزي هاني أن المؤسسات التربوية بالجهات تشهد خلال السنة الدراسية الحالية إقبالا غير مسبوق وارتفاعا ملحوظا في طلبات الاستفادة من خدمات الإعاشة والإقامة المدرسية، وخاصة لفائدة فئة التلاميذ أنصاف المقيمين. كما أشار إلى أن توسيع طاقة الاستيعاب المدرسية يظل رهين توفير المقاييس الفنية والصحية اللازمة إلى جانب توفر الموارد البشرية.
2: عند المعرفة اللي يقدم خدمات الإقامة والإعاشة لأكثر من 495 تلميذ في الوقت الحالي، عدد هذية مرشح للارتفاع نظرا للطلبات الكبيرة اللي مقدمة. عندنا أكثر من 160 مطلب في انتظار ترفيه في طاقة الاستيعاب بالتنسيق مع الإدارة العامة والمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، والمؤسسة هذه تعد من أكبر المؤسسات اللي تحتضن تلامذة وتقدم خدمات الإعاشة والإقامة في ولاية سيدي بوزيد على غرار مؤسسات أخرى كبيرة برشا، مثلا عددية ابن سينا رقاب، عددية سيداري بن هون، مدرسة العددية وبكر الجمودي، برشا مؤسسات عندها برشا اكتظاظ وبرشا طلبات للالتحاق بالمطاعم المدرسية والمبيتات المدرسية، أرقام معناها كبيرة بالمقارنة مع السنة الفارطة والسنوات الفارطة كذلك. حاولوا نستجيبوا لجميع الطلبات لأنه هي تحدد على شروط تكون الفضاءات مهيئة وتكون الفضاءات كبيرة، نوفروا للعمل المختصة خاصة في رؤساء المطابخ والعمل. ولاية سيدي بوزيد تعتبر من أكبر الولايات اللي فيها مؤسسات تأمن الإعاشة والإقامة على مستوى الجمهورية، تزود كمية كبيرة لفائدة المؤسسات هذه باش نلبوا رغبات تلامذة ونحققوا أكلة متوازنة وصحية لتلامذة هذوما. طاقة الاستيعاب هذه صحيح باش خلينا نوعا ما في إشكاليات في علاقة بالتزود بالمواد الغذائية، لكن نحن كمندوبية سيدي بوزيد بالتنسيق مع الإدارة العامة ووزارة الإشراف ديما نحاول نذلوا صعوبات هذه، والحمد لله إلى حد هذه اللحظة ما عندناش مشاكل في علاقة بالإعاشة والإقامة لأبنائنا التلامذة. على مستوى سيدي بوزيد اليوم عنا توا حاليا صدقنا على أكثر من 11580 تلميذ نص مقيم ومقيم، والعدد هذا قابل الارتفاع خاصة باش نقبل تلامذة هذوما على المنصة اللي وفرتها وزارة التربية لهذه السنة. العدد قابل الارتفاع باش يوصل نتصور إلى حدود 16-17000 تلميذ، وهذا بالنسبة لنا احنا في سيدي بوزيد تحدي وإن شاء الله نكون موافقين.
0: يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها بهدف مساندة صغار الفلاحين وتعزيز قدرات المتدخلين في هذا القطاع. وفي هذا الإطار ينص الفصل 37 على إحداث خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة خلال الفترة الممتدة من غرة جانف 2027 إلى موفى ديسمبر 2030، ويخصص هذا الخط لإسناد قروض موسمية وقروض استثمارية.

يكسب فائدة تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في منظومة الزيتون، ويعهد بالتصرف فيه للبنك الوطني الفلاحي بموجب اتفاقية يتم إبرامها مع الوزارة المكلفة بالمالية لتحديد شروط وإجراءات الانتفاع به. أعلنت السعودية اليوم عن مقتل 17 شخصا وإصابة 333 آخرين في الهجمات الحوثية التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض من 7 إلى 11 من أكتوبر الجاري. وأشارت الرياض إلى أن الهجمات الحوثية لم تقتصر على المطار فحسب، بل امتدت لتشمل محاولات متكررة لمهاجمة عشرات المطارات والمنشآت النفطية والموانئ الحيوية في مختلف أنحاء المملكة، مما دفعها للمطالبة بوقف فوري وتام لتلك الاعتداءات على الأعيان المدنية. تصاعدت اليوم اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، وشملت قطع الكهرباء عن المنازل وطرد مزارعين من أراضيهم ومنعهم من جني محاصيلهم، إلى جانب اقتلاع مئات أشجار الزيتون وتجريف أراض زراعية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تظاهرات احتفالية مختلفة في جهات البلاد أحياء للذكرى 63 لعيد الجلاء. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يقترح آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها. في أمان الله.

0: نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل.

الأماكن زادت تشتاق والأماكن زادت حن. الأماكن ما هيش مجرد حجر ولا زقف ولا شوارع ما تسمعش. الأماكن تتبنى روحنا، تتشرب حسنا، وتستنى فينا بصمت مليان بكل كلام. الدرج اللي طلعناه صغار، الحومة اللي حفظت صدى ضحكاتنا وجرينا، الباب القديم اللي يستنى وقتاش باش نطبلوا عليه، حتى الحيطة اللي اتكينا عليه في نهار تعب، الكلهم يحفظوا تفاصيلنا. الأماكن تحس بينا، تبكي على غيبتنا وتفرح بالخطوة الأولى وقت اللي نرجعوا لها. الديار بتفاصيلها البسيطة، بريحة المطر على تراب الزنقة ولا الظل اللي نستظلوا بيه، كلها بلايس حية، لكنها بلايس تنطق بالحب وتنطق بالذكريات اللي ما تموتش. التفاصيل الصغيرة وقت اللي يبدأ القلب معبي بالحنين، يولي كل شيء ينطق وكل شيء يحكي. حتى التفاصيل الصغيرة تولي مرايات تعكس الذكريات. حتى ريحة القهوة الصباح ذكرنا بقعدة الدار، صوت نسمة الهواء يذكرنا وقت اللي نبدو نتعارك وشكون بشي يحرك الريدو، كلمة عابرة نسمعوها في الشارع تفكرنا بضحكة عزيزة وغالية. حتى ظل الحيط وقت غروب الشمس الكلهم يولوا شهود على بلاصة سكنت فينا ومسكنهاش بركة. هذه هي مرارة الشوق وحلاوته في نفس الوقت، اللي تخلي العالم الكل مليان بيهم، وفي نفس الوقت تزيدنا إيمان قديش احنا محظوظين بوجود برشا ناس وبرشا حاجات في حياتنا. ساعات نكتشفوا انه الأماكن والحيطان والحاجات الصغيرة اللي دايرة بينا ما هيش مجرد جماد. ساعات كل شيء بحذانا يولي ينطق، كل شيء يذكرنا بشيء. ريحة القهوة ترجعنا لضحكة أمي ودعوتها اللي تحل البيبان المسكرة، صوت نسمة الهواء يفكرنا بلمة لخت وضحكات الصغر اللي قعدت منقوشة في البال. وحتى خطوة، حتى خطوة قديمة على تراب الحومة القديمة تخلي الأرض تحن ونحن معاها. الحنين ما هوش مجرد إنه أنا نشتاق لليمات اللي مشت، هو عهد قطعناه مع برشا قلوب كبرنا في تفاهة وبرشا أماكن اللي تشربت رواحنا. ساعات نحسوا بالوجيعة صحيح، أما في نفس الوقت نعرفوا أنه أحنا بارشا محظوظين على خاطر عنا في ذكرتنا ناس، وعنا في ذكرتنا أماكن، وعنا في ذكرتنا وطن نرجعوا له كل ما ضيق بينا الدنيا ونلقوا فيه الأمان. الأمان الأول.

قالوا لي علاش ما عملتش معاهم العيب كيف ما عملوا معاك. قلت لهم الماكلة اللي كليتها معاهم كانت محبة والله ما كانت جوع. هنا هذا شنو علمتني الغربة؟ أنا كنت نظن أنه اللطف يرد باللطف وأنه حسن النية يثمر حسن النية، لكن الغربة والدنيا علمتني أنه الناس يتصرفوا وفق طبيعتهم لا وفق الحاجة اللي أنت تقدمها ليهم، باش يفهموك كيف ما يحبوا ويعاملوك كيف ما يعكس دواخلهم، لا كأن مش كيف ما أنت تستحق. مع الوقت تبدلت، مع الوقت أدركت أنه الأفعال راهي أصدق برشا من الكلمات، وأنه حسن النية اللي أنا جيت به بعمره لحماني ولو بش يحميني ديما. أما الحاجة الوحيدة هو بش يحفظ قلبي نظيف. الصدمة من الناس ما كانتش تعني لي برشا، كنت نعرف أنه أنا باهي مع الناس بش يترد لي الباهي مع الناس، أنه أنا نيتي سمحة فأثمرت بش تثمر نية سمحة. الصدمة من الناس ما تعنيش أني أنا توقفت على الطيبة، أما تعلمت أني نحط الحدود، تعلمت أني ننضج، وهذا اللي علمته لي الغربة. ما مش بالضرورة أنه أفقدتني النقاء وإلا أفقدتني حسن النية وإلا أفقدتني أنه نكون طيب، أما علمتني كيفاش نجم نحمي روحي، كيفاش نعود روحي أني أنا نشوف الخايب قبل الباهي، النقص قبل النعمة، الهم قبل الضحكة، والشدة قبل الفرحة، باش الدنيا حتى كي تعطيني ولا تصدمني ما تصدمش. أنا قبل كنت نعود روحي أني نشوف الباهي قبل الخايب والنعمة قبل النقص والضحكة قبل الهم والفرحة قبل الشدة، باش الدنيا تعطيني على قد قلبي وعلى قد أنا من خزر لها وعلى قد نظرتي للحياة. كنت عبد متصالح برشا مع روحي، نشوف الخير حتى في أصغر الحاجات، أما توا وليت ديما ساخط، حتى الفرحة نحسها إن هي ساعات تفلت من بين يدي. ولكن خذيت قاعدة تعودت عليها، إنه وقت الشدة تلقى كان روحك برك. وأنا ديما نقول وأمي تدعي لي وتقول لي ربي يرزقك قلوب خفيفة ترضى بالقليل وتفرح بالبسيط، خاطر الراحة مش في كثرة الحباب وكثرة الحاجات، الراحة في النفس هي إنك تعرف كيفاش تعيش وقتاش تعيش ومع شكون تعيش.

الواحد يستنى في المغترب عليه، في الناس اللي بعيد عليه، باش تحكي لها شنو اللي صار وشنو اللي ألمها وشنو اللي فرحها وشنو اللي تستنى فيه باش تقوله وباش تحكيه في كل الأوقات اللي كان هو غايب فيها، وقت اللي شدها الحنين، وقت اللي ما تلقيش لي من تحكي، وقت اللي تحب تبدأ تحكي من غير حسابات ومن غير فواصل ومن غير ما تخمم هذيك يجي ولا هذيك ما يجيش. هذا هو كل واحد فينا يحب الناس ويحب الشخص اللي يخليه يحكي من غير ما غير ما يخمم، يحب يحكي من غير ما يقول يا هل ترى باش يلومني، باش يضحك عليا، باش يستهزئ بيا، والا ما هوش باش يعدل عليا جملة. وخاصة الناس اللي تبدأ في الغربة تحب شكون تسمعها في بهاها، في خيبها، في خدمتها، في عاطفتها، في دنيتها، في سكنتها، في ماها، في ضوها، في دنيتها الكل. يستنوا وقتش يروحوا وتحط رجليهم أرض البلاد، اللي عنك أمه واللي عنك أخته واللي عنك خوه واللي عنك بنت عمه، الكل كل كل هذوكم هم الوطن، هذوكم هم اللي يحكي عليهم وراء الدواء ويقول الوطن. والله بعمره نحب نقول هالكلمة هذية للناس اللي تسمع فيها، للناس اللي حابة تخرج، للناس اللي حابة تتغرب. نحب نقول لكم الوطن راهم هوش مجرد خريطة، والله لهم مجرد بلاصة تعدوا فيها وقت. الوطن راهو الحضن اللي لمنا وقت لنضيعوا، هو وجه أمي اللي يضحك وقت لي أنا وجهي يتعب، الدعوة الطيبة اللي تمشي قدامنا وين ما مشينا. بالنسبة لي أمي هي الوطن الأول وهي الوطن الأخير، هي الأمان اللي ما يفاش، هي الظل اللي داوي حرقة الغربة، وهي الظل اللي داوي لهوة الدنيا. وأختي هي الروح الثانية، هي الأم الثانية، هي مراية الطفولة والأيام المزيانة والأيام الحلوة، هي اللي كتفلن تسندوا عليه بلا ما نحكوا، البسمة اللي تذكرنا بالضحكة القديمة وبأسرار الصغر اللي ما تموتش. في كل قطرة حنين نلقو ديما ريحة البلاد، نلقو ديما طمأنينة اللمة، نلقو ديما دفاء القلوب اللي تحبنا بالحق وتحبنا بصدق وتحبنا من غير حساب. نعرف انه فما شكون يقول الحنين وقت لي انا نبكي ولا يشوفوني هكا بديت ندمع شوية ولا نبدأ نحكي بكل جوارحي يحسوني ضعفت. نحب نقولكم لا، الحنين راه بعمره ما كان ضعف، الحنين هو دليل على انه راهي جذورنا عميقة جدا وانه في قلوبنا فما بلاصة، البلاصة هذيك راهي بلاصة مقدسة ما ينجم حتى شيء يبدلها.

55 دقيقة بعد الساعة العاشرة هكا نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا معاكم الليلة في هذا الهدوء في هذا السكون. حبيت تحية فيها برشا شوق لكل قلب بعدات المسافات على تراب الوطن، إلى كل الناس اللي تشتكي الغربة وكل الناس اللي تشتاق ريحة الأرض وضحكة الأهل ودفء الأزقة القديمة. نعرف الغربة ثقيلة والحنين وجع هادئ يتردد في كل ليلة، لكن في الليلة هذه حبينا نكون وطنكم الصغير، وحبيت نقولكم إنه الأمل يربطنا ديما بالعودة، وإنه حب الوطن لا تحدى حدود ولا تقطعه مسافات. كونوا بالقرب، طابت ليلتكم الناس الكل، وفي أمان الله.

0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
1: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
4: تمام 11 ليلا.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تحتضن ولاية سيدي بوزيد يوم الأحد القادم ماراثونا وطنيا للتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء والدعوة إلى نشر ثقافة التبرع وترسيخ قيمة التضامن والعطاء الإنساني، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والمندوبية الجهوية للصحة بسيدي بوزيد. تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من الإجراءات الجبائية والمالية الرامية إلى دعم المؤسسات الاقتصادية والشركات الأهلية وتيسير أحداث المشاريع وتمويلها إلى جانب دفع الاستثمار بالجهات الأقل تنمية. ويقترح المشروع من خلال الفصلين 20 و21 مواصلة دعم الشركات الأهلية والدفع بنسق أحداثها وتذليل الصعوبات المالية التي تواجه باعثيها. أفاد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه قد تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، وأعلن عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح ضد النزلة الموسمية لا يتجاوز 24 دينار للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية. تتجه حملة إعلامية للمناصرة تحت شعار 15 يوما 15 صوتا إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال نقل شهادات النساء الريفيات وإيصال أصواتهن إلى صانع القرار، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية الموافق للخمس عشر من أكتوبر من كل عام. وتتواصل هذه الحملة إلى غاية 27 من هذا الشهر. أخيراً، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الطفل من تدهور أوضاع المعتقلين الأطفال داخل معتقلات الاحتلال الصهيوني في ظل تقارير تكشف عن حجم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي يتعرضون له وصعوبة وصول المؤسسات الحقوقية إلى السجون للاطلاع على أوضاعهم. هذا وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن الشهر الماضي ارتفاع عدد الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني إلى أكثر من 9350 معتقلا، بينهم 350 طفلا و90 سيدة. في أمان الله.

الحصان كبنا على الحصان نتفسح سوا وعدتو بالحنان وعدني بالهوى ركبنا على الحصان نتفسح سوا وعدتو بالحنان وعدني بالهوى رقص الحصان على دقة قلبنا ورقصنا احنا كمان غنينا لحبنا من فوق ظهر الحصان

شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب خايف

شفتوا عالنبعه فوق تيها ربعه شفتوا عالنبعه فوق تيها ربعه وبحور السبعه كرمانه لقطعها سباحه وبحور السبعه

أمرٍ جرى لي أمرٍ جرى لي ما حكت فيه شياب أمرٍ جرى لي أمرٍ جرى لي ما حكت فيه شياب وأنا بقصيد العرب وأنا بقصيد العرب وأنا بنشيا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ي

أمر جرالي أمر جرالي ما حكت فيه شياب أمر جرالي أمر جرالي ما حكت فيه شياب ولا بقصيد العرب ولا بقصيد العرب ولا

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام، منتصف الليل.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 آليات تمويل جديدة تهدف إلى تيسير إحداث المشاريع ومرافقة المؤسسات الصغرى والناشئة وتشجيع حاملي سفت الطالب المبادر والمتكون المبادر. أوصت الجمعية التونسية لطب الأطفال الخميس مع اقتراب حلول فصل الشتاء بمواصلة الرضاعة الطبيعية وتجنب تعريض الرضيع للتدخين السلبي للتوقي من الإصابات بالتهاب القصيبات لدى الرضعة، والتي تتسبب وفق تقديرات وطنية في إيواء نحو 2-3% من مجموع الأطفال المصابين بالمستشفيات لتلقي الأكسجين أو الرعاية المباشرة. حلت تونس في المرتبة الثانية إفريقيا بعد جمهورية سيشيل وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاص بالعشر دول الإفريقية الأقل فقرا بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفقا للمخرجات الإحصائية المحدثة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 2026 الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كانت تونس استمرار الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ودعت إلى وقف جميع الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بما يساهم في إرساء السلام والأمن في المنطقة وفق ما أكده المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة نبيل عمارة في كلمة ألقاها خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. بقي 3 أشخاص حتفهم وشلت حركة الحياة في اسطنبول جراء أمطار غزيرة استثنائية أدت إلى سيول جارفة وأضرار مادية واسعة إلى جانب اضطراب حركة الطيران. وأكد محافظ المدينة أن العاصفة سجلت أعلى مستوى لهطول الأمطار في تاريخ اسطنبول منذ بدء التوثيق الرسمي عام 1942، وبين أن الحصيلة الأولية بلغت 3 قتلى و3 جرحى بحالة مستقرة إضافة إلى 4 مفقودين. أخيرا أعلنت واشنطن مساء الخميس فرض عقوبات على 16 فردا و10 كيانات قالت إنهم على صلة بإيران. في أمان الله.

0: البرنامج إعادة.
1: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
2: يا طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة، مجددا إلى هذا الفضاء الإخباري. المشهد اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026. اتأمنها صحفيا هدى منسية، يرافقني تقنيا نزار رويسي، ورقميا عماد الغرز، في تنسيق فقرات الحصة زميلة نجاة السهيلي. تحية طيبة لكل المستمعين اللي اختاروا أنهم يرافقنا طيلة هذا العدد. هذا اليوم الحدث هو العيد الجلاء، كل عام والتوانسة ألف خير. في هذا الإطار عين الأحداث باش نخصها لاستحضار تاريخية ورمزية عيد الجلاء في تونس، من استكمال السيادة الوطنية إلى رهانات الاستقلال في القرار والعلاقات الدولية. ضيفي في هذا الموضوع إن شاء الله باش يكون سيد أحمد بن مصطفى، هو سفير سابق ومختص في العلاقات الدولية. في هذا الإطار أيضا إن شاء الله باش نمر عينة صوتية بأمضاء الزميلة سرور المهذبي، وفيها تقرير عن معاني ودلالات أبعاد هذه الذكرى، ذكرى عيد الجلاء، ضمن فقرة باختصار. في عين على الجهات اليوم بولاية قفصة، مواكبة للأيام الترويجية للتوأمة الرقمية بين الجهات في القطاع التربوي، ووقوف عند أهمية الخطوة نحو مدرسة تونسية أكثر حداثة وإنصاف وابتكار. سيونس مصباح، أستاذ أول مميز خبير في مجال التكنولوجيا الرقمية، هو ضيفي في هذا الموضوع. موضوعنا الثالث باش نفتحوا فيه ملف تعليم الكبار في تونس، بين الحق في التعلم وتحديات الإدماج الاجتماعي وكذلك المهني.

0: 1960 منهيا بذلك مرحلة من الوجود العسكري الفرنسي الذي استمر بعد استقلال تونس سنة 1956. تقرير حول الموضوع مع سرور المهذبي.
1: تحيي تونس اليوم 15 من أكتوبر الذكرى 63 لعيد الجلاء الذي يخلد ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من أراضيها في 63 و900 وألف، وتحديدا من قاعدة بنزرت بعد معركة دامت سنوات مثلت آخر فصول الكفاح الوطني ضد الاستعمار. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت معركة الجلاء حدثا راسخا في ذاكرة التونسيين، حيث بدأت في 9 جويلية 61 و900 وألف مواجهات مسلحة بين قوات المستعمر الفرنسي المرابطة قرب مدينة بنزرت والجيش التونسي تسانده أعداد من المتطوعين، وتواصلت إلى غاية يوم 23 جويلية من سنة نفسها، وهو تاريخ صدور القرار 164 لمجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق النار. وإثر وقف المعركة جرت مفاوضات سياسية انتهت بخروج الجيش الفرنسي من آخر معاقله بمدينة بنزرت في 15 أكتوبر 63 و900 وألف. ويمثل هذا الحدث محطة بارزة في تاريخ تونس وتتويجا لمسار طويل من النضال، بدأ بالحركة الوطنية منذ بداية القرن العشرين ومر بمحطة الاستقلال في 20 مارس 56 و900 وألف، وصولا إلى تحرير كامل التراب التونسي في 63 و900 وألف. ورسخ عيد الجلاء مكانته في الذاكرة الجماعية كرمز للسيادة الوطنية وحرية القرار التونسي، وهو أيضا فرصة لاستحضار تضحيات الأجيال السابقة لتبقى على مر السنين عالقة في أذهان أبناء الشعب التونسي.
0: اليوم إذن 15 أكتوبر 2026 يوافق الذكرى 63 لعيد الجلاء الذي لا يمثل فقط مجرد استحضار لمحطة من تاريخ الحركة الوطنية، بل يفتح المجال للتساؤلات حول دلالات السيادة الوطنية في سياق دولي متغير ومدى قدرة تونس اليوم على حماية استقلالية القرار وتعزيز موقعها في محيطها الإقليمي والدولي. برشا أسئلة الحقيقة باش نطرحها تباعا على ضيفنا اللي رحبوا به موجود معنا على الطرف الآخر للهاتف، سيد أحمد بن مصطفى، هو سفير سابق ومختص في العلاقات الدولية. سيد أحمد عسلمة ومرحبا بك.
2: السلام عليكم.
0: شكرا لك. بداية، ما الدلالات التاريخية والسياسية لعيد الجلاء في مسار بناء الدولة التونسية الحديثة؟
2: هي دلالات عميقة حقيقة وتحيلنا مباشرة لفترة موجة التحرر الوطني التي عقبت الحرب العالمية الثانية، واللي هي كانت دخلنا في مرحلة التجسيد للاستقلال الدول اللي من بداية القرن، وهي منخرطة في يعني نضال مسلح. احضرنا احنا البعد التاريخي، وانه خطوة الجلاء يعني اللي حصلت في 63 يعني كانت تتويج لمسار نضالي طويل.
0: نعم.
2: لانه بدأ في بداية القرن ثم خلاء مرحلة حاسمة في يعني 56 بالاستقلال يعني وقبلها بالحكم الذاتي، ثم الأشكال يعني اللي حصل مباشرة أنه الطرف المستعمر أي فرنسا، خلينا لازم نقوله مستعمر
0: طبيعة الحال، نعم،
2: الحقائق التاريخية المحيطة
0: وهو كذلك نحن نسرد الواقع.
2: احنا هو يعني نظريا تونس استقلت 56 وفقا لبروتوكول الاستقلال، يعني استقلت بتوافق مع المستعمر السابق على أساس أنه وفقا يعني البروتوكول الاستقلال فرنسا ستتولى يعني النقل في إطار يعني بكل سلمية يعني بكل يعني في إطار توافقي نقل مقاومة السيادة لتونس. كان المفروض ما يصيرش حتى إشكال في مستوى، لكن اللي حصل أنه الطرف الفرنسي لم يلتزم ببروتوكول استقلال، وهذا افتح مسار عليه، لأنه هو كان في ذهنيته أنه سيبقى يعني هنا راهو هذه حقائق تاريخية برزت في المرحلة من بعد الثورة، فما موجة جديدة نتاع مؤرخين بينوا اللي الطرف المستعمر يعني القوى المستعمرية الأوروبية وعلى رأسها فرنسا

0: تعتبر يعني المكاسب اللي حصلت في الفترة الاستعمارية أنها مكاسب استراتيجية لا يمكن الاستغناء عليها في عملية إعادة البناء وفي عملية يعني مستقبل بناء مستقبل أوروبا. يعني هذا لأن أوروبا يعني في ظل الحرب الباردة لابد أن تحافظ على مكانتها كقوة، لأن هي خرجت مكسورة بالطبيعة، من كانت هي القوة العظمى في العالم والتي هي يعني تحت السيطرة الأمريكية، وفما الكتلة الاشتراكية من غادي أوروبا من وقتها برزت الفكرة متاع بناء الكيان الأوروبي باش يكون عنده يكون وازن وعنده الثقل متاعه. وبالنسبة للمنظرين متاعهم اللي كانوا يحضروا في مشروع الاتحاد الأوروبي ومنهم فرنسا على رأسهم، وهو يعني فكرتهم أنه بدون الإمبراطورية الاستعمارية وبدون الضفة الجنوبية المتوسط وبدون أفريقيا أوروبا غير قابلة للحياة أصلا. يعني باش نذكروا بالمناخ التاريخي
1: نفهموا
0: صارت أي علاش دخلنا في الصراع، لأنه يعني الرئيس بورقيبة اكتشف أن فرنسا غير جادة وغير بدأت الصراع، هي شردت علينا حتى في وثيقة الاستقلال، وما مش ما نزيحوش على موضوعنا
1: أي.
0: وثيقة الاستقلال شردت علينا شروط تتعلق حتى بسياستنا الخارجية لازم ننسقوا معها. يعني ايش كانت تقصد؟ تقصد أنا هي أنا ناوية تبقى
1: باش تبقى باش نبقى تحت حمايتها. نعم هذه هي الفكرة.
0: لا لا بخلاف ذاك بخلاف ذاك مش حمايتها فقط
1: أي.
0: هي أدرجت وثيقة الحكم الذات كوثيقة مرجعية في وثيقة الاستقلال على أساسها، يعني أن حدود السيادة التونسية مكبلة بالحكم الذاتي. علاش؟ باش احنا في السياسة الخارجية متاعنا ما نستخلوش، في السياسة الدفاعية ما نستخلوش. علاش؟ على خاطر فرنسا كانت ناوية تبقى في الجزائر بقاء دائم، تسيطر على المنطقة عسكريا وكل الوقت. هذا من وقتها بدأت المشاكل، والرئيس بورقيبة اكتشف انه خاطر احنا كان المفروض نتفاوضوا معاهم من تصور في بالك من فيفري 56 باش يجيو ويقولوا لنا يتفضلوا هذه الخارجية، تفضلوا هذه البنزرت، تفضلوا هذه الجلال العسكري، الخطوط الاراضي السلاحيه كلها فكيناها فكان بقرارات يمتع تاميم. والا وصلنا يعني في
1: الحركه الوطنيه
0: وقبلها هي ساقيت سيديوس، لانهم كانوا يقولوا كانوا يحبوا تونس تقف ضد الحركه التحرر الجزائريه وتسكر عليها الحدود وتتضامن مع فرنسا، وهذا معقول. والحالة أن الرئيس بورقيبة كان يقول احنا ما نكون مستقلين الا ما تستقل الجزائر، والاخوان في الجزائر لليوم يشهدوا بهذا.
1: نعم
0: تونس كانت وثيقة، لان نظرة تونس لعملية التحرر مش فقط على محصورة في تونس. وهوني نجيو المعنى نتاع يعني المعركة نتاع بنزرت لازم نزيد
1: عيد الجلال
0: توا دورت برشا مؤلفات وكتب تاريخية.
1: اي
0: الفرنسا اللي حولتها الى معركة دموية، وكان الرئيس لانه الرئيس بورقيبة برشا حتى من رفاقه في الكفاح لموا عليه شباب قالوا له كيفاش احنا كنا نجموا نستغناو والعملية. هو الرئيس بورقيبة وقت فهم اللي فما سونية من فرنسا في عملية، لانه بالبزيرة والمعارك بدأت على الحدود حتى في الجنوبية على موضوع البورن 233 بين الجيش التونسي والجيش الفرنسي، هذه قضية أخرى بيشتاركوا وماتوا فيها الجيش التونسي بطولات أحصل. وما لأنه لا هو نحب نرجع بنزرت الرئيس بورقيبة كان خطط لمظاهرات، هو عمل ايش عمل وقت فرنسا جات توسع في القاعدة مشى أذينا بمحاصرتها بالمتظاهرين السلميين والعملية السلمية في الأساس اللي حصل وطول اللي كشفوه الحقائق التاريخية أنه دوغول تحت الضغط، لأنه كانوا الجنراليت نتاعهم نتاع الجزائر متمردين عليه ويهدوا حتى باش يعاودوا يحتلوا تونس طور.
1: نعم
0: لأنه هو مشى في الفكرة نتاع الصلح في الجزائر. للأساس ما خلوش الفرنسيين يعني احنا اتفقنا معهم على أن يتم الجلاء ويتم الاستقلال بطرق تفاوضية، يعني بنقل المقاومات السيادية إلى تونس عن طريق التصاوت، وهذا وفقا لبروتوكول الاستقلال تاع 56
1: بطرق سلميه يعني.
0: اي هذا الاتفاق،
1: الاتفاق العام،
0: لكن البروتوكول. لكن عمليا رئيس بورقيبه بدا من تتذكر، لانه تعثرت المفاوضات هذه، لانه علاش؟ لانه الطرف الفرنسي اشترط لتطبيق الدخول في المفاوضات هذه اللي منصوص عليها، اللي كان المفروض تبدا يعني في فيفري 56، شرط قال لازم نعملوا معاهده تكافل بيننا وبين، بموجبها فرنسا تتواصل تتحكم في السياسه الخارجيه والدفاعيه التونسيه. هذا شرط وضعوه علاش؟ لحرمان تونس من استقلاليه قرارها في 56 في مجال التعاون الدولي، وفي مجال اتخاذ المواقف من القضايا التحرر من الوطني الاخرى. خاطر تعرف اللي وقتها لا افريقيا من زالت متحرره، لا الجزائر متحرره، هما كانوا يحبوا يصادروا يعني تونس كانت بطبيعه وقتها تحت الاحتلال، ما تنجمش تاخذ موقف مساند للجزائر، وكانت وقتها موجه تعرف من القوميه العربيه، قضيه فلسطينيه، كلها كانت موجوده، والرئيس بورقيبه تميز بعد ما ولا افتك هو كل الواحد مش عش عمل، قال انا ما نش باش نقعد نستنى، احنا بموجب بروتوكول 56 ولينا مستقلين مبدئيا، نعرف اللي الاستقلال هذا شكلي، لكن انا باش نقعد نستنى في فرنسا المفاوضات، هي واضح هي ما تحبش مفاوضات، ولا مشى للقرارات الاحاديه، التاميم المباب، التاميم الكهرباء والغاز والخدمات الاساسيه، وعمل مجلة الأحوال الشخصية، تحرير المرأة، وعمل دستور 59، وأمن وصولاً للسقيط سيدي يوسف، وصولاً للمعركة بن سارت، وتتويج الحقيقي هو التأميم الأراضي السلاحية، ما صار في الوعرين، وفي الأثناء وبداية الستينات عمل استراتيجية التحرر الوطني من الاستعمار الاقتصادي، سموها الأفاق العشرية للتنمية، اللي التجربة الاشتراكية اللي قادها أحمد بن صالح، اللي بعده في أواخر 69 يعني 69 وضع حد لها على خاطر قضية التعاضدية.
1: نعم، في الواقع هو هي برشة مراحل، برشة تفاصيل.
0: نعم، ما هوني بربي نقطة نحب نقول عليها،
1: اي نختموا بها على خاطر عندنا نقطة أخرى.
0: دلالات قوية في دستور 59، رئيس بورقيبة حط مبدأ أساسي اللي هو التعاون الدولي الحر، يعني اللي أغاو الدولة وقت اللي الدول تصادر منك التعاون الدولي متاعك، معناها ما تنجمش تمشي انت شركاء أخرين
1: بطبيعة الحال.
0: احنا اليوم نعانيه مثلا البترول متاعنا وكذا لا يستغل إلا من الشركات الفرنسية والغربية، علاش؟ على خاطر هم احتكرونا وحبوا واصلوا بهذا الاحتكار، لكن هذا موضوع طويل وعريض ان شاء الله.
1: فوالا، هو صحيح موضوع طويل وعريض، هو حاجه مهمه جدا، ضروري جدا ان كتوانسه نعرف شنو اللي صار وشنو انعكاساته الى حد الوقت الراهن، وشنو الرهانات والتحديات اللي يلزمنا نكسبوها. نعم
0: يا هدى، نكمل بها
1: بربي
0: على الخاطر.
1: تفضل.
0: انا تو راهو باهي نحيو الذكرى نتاع الجلال
1: فوالا،
0: ونستحضروا قيم القيم والامجاد نتاعنا، لكن ما ننساوش اللي هالمكاسب الكلها تعرضت لنكسات
1: وتهديدات
0: تراجعات، او المكاسب نتاع الاستقلال الكل هي في مخاطر كبيره،
1: يلزمنا نقولوا.
0: تعرف اللي في ظل الرئيس بورقيبه وفقا لشهاده في احمد في محمد مزاري وما ادراك، يعني يرجع للمذكرات وراء بالوثائق التاريخية، قال تعديت لأمريكا طول القضية متاع القواعد، رأي أمريكا في 85 يعني طلبت صفة رسمية من رئيس بورقيبة في مناسبتين، ورفض طلب باش تعمل قاعدة في الجنوب التونسي،
1: صحيح،
0: بحجة حماية تونس من المشاكل مع ليبيا. توصي به
1: باختصار شديد
0: مطروحة حتى بعد الثورة.
1: نعم دقيقة من زمان بعد ابنك سيد أحمد دقيقة من زمان تعطي هنا جوست باش خلينا نقوله باش ننمو الحس الوطني لدى الناس الجديدة والأجيال اللي هم رجال الغد لهنا. حسب تقديرك كيفاش يمكن إحياء ذكرى عيد الجلاء بما يتجاوز الطابع الاحتفالي من مواكب وغيرها إلى مناسبة لترسيخ الوعي بالتاريخ الوطني لدى الأجيال القادمة؟
0: استحضار شوف استحضار شهادات الأطراف اللي حضروا فيها وشاركوا فيها واللي كتبوا فيها وفكروا في الحدث هذا بأبعاده الاستراتيجية والاستشرافية. لأنه احنا اليوم تعرف اللي العالم العربي ككله تعرض بعد حرب العالمية الثانية إلى موجة استعمار جديد بأساليب ومسميات مختلفة، لأنه الطرف المستعمر للأسف الشديد لم يقبل فكرة الاستقلال. وأنا توا في بحوثي وكتاباتي قلت ما فماش حاجة اسمها استقلال حصلت، وبينته بالعيب الكاشف. وأول حاجة في هذا المجال هو إدراج اتفاقية الحكم الذاتي كوثيقة مرجعية أساسية في بروتوكول الاستقلال. وكنتي تضحط وثيقة مثل هذه اللي هي من المضمون بتاعها هو الحفاظ على مكاسب الاستعمار، تفهم يقول لك هذيك المرجع للوحدات، وإذا فيها حاجة تتعارض مع الاستقلال إذا تقوم بدلوه بالتفاوض. طيب هذا كلام يعني هما الاتفاقيات اللي قاعدوا احنا البروتوكول الاستقلال صفحة واحدة والاتفاقيات الحكم الذاتي هذوك مجلدات وقاعدوا يتفاوضوا عليها معناها فترة طويلة.
1: نعم
0: للحفاظ على مكاسب الاستعمار، وهذيك اليوم الناس هذه بعد 70 سنة هذيك الوثيقة المرجعية في
1: نعم واضح.
0: وهذا ان شاء الله نرجعوا له
1: ان شاء الله. هذا نوعدك به
0: على امجاد الشهداء وامجاد المناضلين وامجاد الرئيس بورقيبة والرفاق بتاعه، وان شاء الله فهمتي هما يعني مقبولين في
1: نعم.
0: يعني وخالدين يعني في الجنة
1: ربي يرحمهم ان شاء الله. مشكور جدا على دسامة هذه المداخلة سيد أحمد بن مصطفى الدبلوماسي السفير السابق والمختص في العلاقات الدولية، معك تحدثنا على عيد الجلاء بتونس بالتزامن مع ذكراه اليوم 15 أكتوبر 2026. شكرا جزيلا سيد الكريم، شهية طيبة وإلى اللقاء.
2: على الجهات
1: في عين على الجهات تحديدا في ولاية قفصة باش تكون لنا مواكبة للأيام الترويجية للتوأمة الرقمية بين الجهات في القطاع التربوي، وقوف أيضا عند أهمية الخطوة نحو مدرسة تونسية أكثر حداثة وإنصاف وابتكار. ضيفي سي يونس مصباح أستاذ أول مميز ومكون في مجال التكنولوجيا الرقمية، معايا على الطرف الآخر للهاتف. الرحب بي سي يونس، عسلامة ومرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بسي يونس، مشكور على قبول دعوتنا، إن شاء الله معاك نقدم الإفادة والإضافة للسادة المستمعين إن نجموا يتابعونا مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي. المعلوم سي يونس إن في ظل التحولات المتسارعة اللي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا الرقمية، يبرز تطوير المنظومة التربوية كأحد المجالات اللي يمكن إنها تستفيد من الرقمنة لتحديث أساليب التعلم وتحسين جودة التعلمات وتقليل خاصة الفوارق بين المؤسسات التربوية والجهات. في هذا السياق الأيام الترويجية للتوأمة اللي تحتضنها قفصة اليوم بين الجهات تعتبر فرصة للتعريف بآليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الرقمية، هذا إطارنا العام لموضوعنا اللي باش نتناولوه معاك سي يونس، ومعاك بطبيعة باش نتحصل على أكثر تفاصيل اللي نجموا نفيدوا بها السادة المستمعين. بداية سي يونس، ما المقصود بالتوأمة الرقمية بين الجهات في المجال التربوي وما أبرز أهدافها؟ اتفضل.
3: بارك الله فيك، شكرا للأستاذة هدى، وتحية لكل العاملين بإذاعة قفصة والسادة المتابعين، وبمناسبة عيد الجلاء عاشت تونس حرة مستقلة.
1: شكرا.
3: إذن الموضوع اليوم هو التوأمة الرقمية بين الجهات في القطاع التربوي. هي مبادرة تربوية تهدف إلى ربط المدرسين والمؤسسات التربوية في تونس مع المؤسسات في أوروبا والعالم العربي. وذلك عبر منصة رقمية مشتركة لإنجاز مشاريع رقمية تفاعلية بيداغوجية عن بعد.
1: نعم.
3: هي بصفة عامة بالنسبة لي
1: المفهوم العام
3: الرقمية. نعم.
1: طيب.
3: هي
1: نعم واصل الفكرة بهذه ما زلت ما كملتهاش سيونس تفضل. عندك الحين.
3: نعم نعم يصرفوا على برنامج التوأمة الرقمية في تونس بطبيعة الحال المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية CNTE بطبيعته بالتعاون مع وزارة التربية يساعد ويقدم دعم للمدرسين من مرحلة التسجيل إلى الانخراط وكذلك إنجاز المشاريع مع تلامذتهم مع المربين مع أبنائهم التلاميذ داخل المؤسسة.
1: طيب هذا إذا كان أعطينا تعريف مبسط أولي للتوأمة الرقمية بين الجهات في المجال التربوي، وبطبيعة الحال حبينا ننطلق في حديثنا من الأيام الترويجية للتوأمة الرقمية اللي هي اليوم موجودة في جهة قفصة، نتوجه لكل المشاركين فيها بالتحية بالمناسبة. معاك خلينا نستغل صيفتك سيونس وأنت المكون في مجال التكنولوجيا الرقمية والخبير فيها، كان تعطينا أكثر تفاصيل ربما على الإضافة اللي يمكن أنها تقدمها التكنولوجيا الرقمية في مجال تطوير أساليب التدريس وتحسين جودة التعلمات في تونس.
3: نعم نعم بالنسبة لي أهداف التوأمة الرقمية هو تطوير التعليم وخاصة مهارات المربين وتمكن من مواكبة هذا العصر اللي هو عصر الرقمنة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
1: هذا ربما إذا كان باش نحكو في المطلق، أعطينا عمليا. نعم. كيفاش تتم العملية تقنيا؟ نعم
3: نعم بالنسبة لي تقريبا في كل ولاية نجد سفير للتوأمة الرقمية، وتمثل ولاية قفصة الأستاذة كريمة جراجبا مشكورة جدا على ما تقدمه للسادة المربين في تسهيل عملية التسجيل وكيفية الانخراط في التوأمة الرقمية. اليوم قدمت لنا حصة جد متميزة، حصة نظرية وجانب نظري وجانب تطبيقي بطبيعة بحضور عدد كبير كبير هذه المرة من ولاية قفصة من المربين، والهدف هو بطبيعة ليس المشاركة للمشاركة بل العمل على تقديم مشاريع رقمية متميزة في المجال الرقمي وكذلك تعزيز قيم المواطنة الفاعلة والتبادل الثقافي مع لدى تلاميذ مع بقية الدول في العالم.
1: هو مؤشر إيجابي مسألة الإقبال أنت على ساذة على هذه التظاهر. نعم. الأيام الترويجية للتوأمة الرقمية في جهة قفصة مؤشر إيجابي كونهم مهتمين يعبروا على اهتمامهم ويشاركوا في هذه التظاهرة. نعم. المعلومة سي يونس أن حبينا ولا كرهنا فما فجوة موجودة بين المؤسسات التربوية بمختلف جهات الجمهورية، إذا كان باش نتحدث على الجهات الداخلية والجهات الساحلية عفوا، إذا كان نتحدث على الشمال والجنوب، إذا كان نتحدث على الريف والمدن، لهنا إلى أي مدى نجم نتحدث على توأمة رقمية عادلة في وقت اللي فما مؤسسات تربوية كي نتحدث على المؤسسات اللي موجودة في المناطق النائية والريفية تفتقر لأبسط التجهيزات ربما وحتى البنية التحتية انتحى ما زالت ما ترتقيش لأنها تستوعب وتحتضن هكذا ربما تجارب وتجهيزات رقمية.
3: صحيح صحيح بالنسبة لي البنية التحتية ككل ناقصة نوعا ما خاصة بالنسبة لي للجنوب ككل، لكن الإبداع ليس مستحيل.
1: نعم.
3: نعرف في هذا العصر أصبحت التكنولوجيا تتكز بالأساس على الهاتف الجوال.
1: نعم.
3: تتكز على الحاسوب تقريبا تو كلنا نملك الهاتف الجوال، من انطلاقا من الهاتف هناك مجموعة من التطبيقات تمكن المربي من الإبداع وخلق محتوى رقمي متميز يقدم الكلمات سواء كان في الريف ولا في المدينة. يعني إذا كان يحب يكون وإذا كان يحب يوصل وإذا كان يحب ينتج ويبرز رغم مهما كان حتى ولو كان في الريف حتى ولو كان في مدرسة يحاول يعمل المستحيل بحول الله راه يوصل معناها بوسائل بسيطه جدا
1: كنا انطلاقا وهي متاحه
3: شو ولا بلو متاحه
1: وممكنه. نعم
3: ما نبقوش من اللي بقى على الاطلال، لان هذا العصر صدقني هو عصر سريع جدا معناها نحاول نقصوا اكثر ما يمكن من
1: الفجوه
3: بين الجنوب والساحل والشمال. اليوم صدقني انا فرحان جدا لقيت معنا عدد كبير حاضر من ولايه قفصة في التوأم الرقمية، وناس قاعدة تطالب لما لا يكون العدد أكثر بطبيعة تحت إشراف مندوبية التربية والسيد مندوب التربية مشكور جدا. نحاول نشجع بعضنا كأستاذ كمربين، نشجع تلامذتنا. راهو إذا كان ما نسعوش إلى الإبداع والخلق والمواكب ومواكبة هذا التكنولوجيا الرقمية وخاصة الذكاء الاصطناعي، راهو ما عندنا وباش نوصل باش نبقى معناها في بلايصنا، والناس اللي تفوتنا معناها بمسافات كبيره جدا.
1: نحييك سي يونس على النبره نعم. الحماسيه اللي تحكي بها
3: نعم.
1: وهذا مش غريب عليك انطلاقا من
3: هذا نتمنى ان نكون في قفصة معنا ناس لما لا تكون مؤسسات من قفصة هي تو حتى شاركت عديد المؤسسات التربويه من تونس سنة 2025 وتحصلت على الجائزة الأوروبية لأحسن المشاريع التوأم الرقمية في 2025 من ضمن 1209 مشروع أوروبي مشارك في المؤتمر الدولي لبرنامج التوأم الرقمية، ونالت وتوجد معناها العددية النموذجية صفاقس واحد، وكذلك معهد بيبن عروس بالجائزة الأوروبية. لماذا نحاول ونسعى ومش بالضرورة أن نتحصل على الجائزة 2026 ولا 2027، نعمل أن بشي نهار ونتحصل على الجوائز ونبرز في هذا المجال، لأن ما فماش حاجة راهي مستحيلة بالنسبة لي. هذا العصر كل شيء متاح، يكفي أن الإنسان عنده عقل يفكر به، يربط العقل البشري بالذكاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
1: نعم، هو وقت نتحث على الرقمنة عموما سي يونس، وانت أدرى بطبيعة الحال أكيد نتحث على نواحي إيجابية ونواحي كذلك للأسف سلبية عفوا مرتبطة بكل ما هو استخدام رقمي انترنت حاجات افتراضية إلى غير ذلك. لهنا باش نسألك على ضمان سلامة المعطيات الشخصية للتلاميذ، ونحن لهنا في موضوعنا متوجهين درجة أولى للمجتمع التلمذي، حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالاستخدام الرقمي.
3: نعم، في بالنسبة لهذا العصر الحماية تكون العلاقة بين الولي والتلميذ. يلزم الولي في هذا العصر وجب مواكبة أي حاجة يقوم بها التلميذ في مجال الرقمنة، خاصة بالنسبة لاستعمال الهاتف. رأي هناك تطبيقات ينجم الولي يستعملها يراقب بها ابنه وين يدخل، شنية التطبيقات قاعد يستعمل فيها، شنية اللعب اللي قاعد يلعب بها، شنو المدة الزمنية إلى آخره. العملية راهي سهلة، نجم نراقب أولادنا، نجم نتحكم في معناها الطريقة اللي يدخل بها التلميذ ولا الطفل الصغير للهاتف الجوال، ما ثم حتى شيء صعيب. هناك عديد البرامج قدمناها خاصة بالنسبة للأمن السيبراني، وراهو كما قلنا عصر غريب وغريب جدا وخطير، يلزم نواكبوه ويلزم نحمو أولادنا ونحمو صغارنا ونحمو أنفسنا كذلك. نحمو أنفسنا، العملية راهي سهلة في الحماية. بالطبيعة هناك عديد الإيجابيات، ونحاولوا نحمي رواحنا من سلبيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
1: طيب
3: ليس مستحيل.
1: كان تحثوا على المؤشرات اللي يمكن اعتمادها لقياس أثر التوأم الرقمية على جودة التعليم ونتائج التلاميذ.
3: طبعا بالنسبة للأثر اللي باش تخليه التوأم الرقمية في المجال التربوي، هي شنية ترتكز على مجموعة من المشاريع، مشاريع بيداغوجية، مشاريع رقمية يقوم بها المربي داخل المؤسسة مع مجموعة من التلاميذ، يشارك بالبرنامج ذاك، يشارك بالمشروع اللي قدمه ومع بقية تلاميذ في الدول الأخرى، في الدول العربية ولا في الدول الأوروبية. وفي نفس الوقت يكون هناك عملية تواصل بين المؤسسات، عملية تواصل بين تلامذة تلامذة تونس تلامذة تلك المؤسسة وتلامذة في المؤسسات الأخرى في المؤسسات في العالم ككل. يكون هناك علاقة معناها خاصة بالنسبة للجانب الثقافي، تبادل المعارف، خاطر العالم تويكا أصبح معناها كما نعرفه يرتكز على كان موقع خاص بالناس كوليكا، معناها نجمه نعرفه بالجهة متاعنا، نعرفه بالمؤسسة متاعنا، نعرفه بالثقافة، بكل شيء، كل شيء. هذا هو الهدف متاع التوأم الرقمية، هو التبادل المعرفي بين الدول. وأبراز كما قلنا ثقافة كل مؤسسة وكل ولاية وكل جهة.
1: من موقعك سي يونس وأنت المتابع المطلع المهتم جدا بهذا الموضوع، حسب تقديرك هل يمكن أن تمثل التوأم الرقمية خطوة فعلية نحو مدرسة تونسية متصلة رقميا تضمن فرص تعلم متكافئة لجميع التلاميذ؟ نتحدث عن المستقبل بطبيعة الحال، مهما اختلفت الجهات ومهما اختلفت الظروف الاجتماعية، وحسب تقديرك أيضا إشني الأولويات اللي ينبغي العمل عليها لتحقيق هذا الهدف؟
3: بالطبيعة تو كباقي الدول تونس تسعى إلى رقمنة التعليم، هذا موجود عن المركز الوطني للتكنولوجيا التربية CNTE يسعى إلى رقمنة كما قلنا التعليم. هناك عديد من التطبيقات، هناك عديد من كيف تكوين للمربين بما فيها هذه التوأم الرقمية. نسعى باش يجي نهار بطبيعة تهيمن الرقمنة على التعليم كما تهيمن على بقية القطاعات. هات نشوفه توا في مجال الطب، في مجال الفلاحة، في مجال كذلك في مجال التربية، راهو الدولة ساعية وقاعدة ما تكون فيه مكونين بحول الله، لما لا يصبح التعليم ككل يصبح تعليم رقمنة وذكاء اصطناعي يساعد على تقديم المعلومة للتلميذ اللي أصبح تقريبا تلميذ معزول. تلميذ نحاولوا بهذه الطريقة يصبح أكثر تفاعل في القسم، أكثر تركيز، وبالتالي يتحصل على المعرفة بطريقة رقمية تفاعلية. وهذا هو دور المربي، يجب يتكون. إذا كما تكونش المربي التلميذ هذا كيفاش يتعلم؟ يجب نكون المربي متاعنا وبالتالي يقدم لهم المعرفة عن طريق الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
1: نعم، كل التوفيق نتمنه لكم لتحقيق هذه الأهداف. مشكور جدا ضيفي سي يونس مصباح، الأستاذ الأول المميز والمكون في مجال التكنولوجيا الرقمية. إلى اللقاء.
2: عين على الأحداث.
1: في عيننا على الأحداث نفتح ملف تعليم الكبار في تونس بين الحق في التعلم وتحديات الإدماج الاجتماعي والمهني. معي على الطرف الآخر للهاتف نرحب به سي رضا الزهروني، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ. سي رضا عسلامة ومرحبا بك.
4: وبك أكثر تحياتي ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك. تعليم الكبار في تونس يمثل أحد المداخل الأساسية لمقاومة الأمية وتعزيز التعلم مدى الحياة، هو اللي يتيح للأفراد تطوير معارفهم، مهاراتهم، تحسين فرص إدماجهم الاجتماعي وكذلك المهني. في تونس سي رضا هذا المجال يطرح تساؤلات كثيرة بشأن عدد من النقاط، بشأن وقع برامج تعليم الكبار، بشأن مدى نجاعتها، صعوبات اللي تعترضها، وأفاق تطويرها لمواكبة التحولات الرقمية خاصة، وكذلك متطلبات سوق الشغل. هذه أبرز النقاط اللي باش نرجعوا لها معاك بطبيعة الحال. بداية سي رضا، كيف تقيمون واقع تعليم الكبار في تونس اليوم، وشنية أبرز الأهداف اللي يسعى لتحقيقها؟
4: والله شوف، أنا كي نشوفه اليوم معناتها ما نسمعوش ببرنامج وطنية، استراتيجية وطنية، متابعة وطنية، على خاطر السنوات اللي مضت ديما نقولوا احنا البرنامج الوطني لتعليم الكبار، البرنامج الوطني اللي معناتها محو الأمية. وقت نشوفوا اليوم المؤشرات والإحصائيات اللي تعمل فيهم المعهد الوطني للإحصاء خاصة في التعداد السكني متاع 2012 و2014، رأوا انه اليوم هالفئة قاعدة تكبر. في نهاية الأمر ينجموا يعطونا أرقام، يعطونش أرقام، وقت نشوفوا احنا الكبار ابرتير دو مومون اللي هما يخرجوا من المنظومه التربويه العاديه في خاصة في إطار القطاع المبكر عن الدراسة، ونعرف أنهم يخرجوا بسبب الرئيسي هو عدم قدرتهم على القراءة والكتابة والحجاب، معناتها يخرجوا أميين والأقرب من الأمية. دونك هي الخدمة يلزمها تكون متواصلة في إطار البرنامج الوطني للتعليم، معناتها المصحة العمومية للتربية والتعليم يلزمنا نخدموا عليها باش نصلحوها باش نقصوا في عدد المنقطعين. بالتوازي يلزمنا برنامج وطني ونشوفوا نعملوا تقييم للفئات، تقييم للجهات، خاطر في نهاية الأمر راهو اللي ما يعرفش يقرأ ما يعرفش يكتب ما نصوروش ما نسميوش عايش. راهو اليوم إذا ما تقراش أرتيكل معناتها، ولا ما تقراش فاتورة، ولا ما تقراش أبسط الأشياء، معناتها ما تحسبش كذلك، ما تحسبش اليوم مشيت قضيت قضية ولا شريت شارية، معناتها ما برمش أنت قداش عندك في جيبك وش تصرف بيهم، ما تنجمش تعرف قداش يزبك وقت باش تمشي من البلاصة لبلاصة وانت أشنية السرعة متاعك والكهرباء متاعك. إذا ما نعرفوش أبسط الأشياء، وإذا ما نعرفوش كيف كيف ونسمع ونتكلم ونحكيه نشاركه، دونك نجم نكونوا عايشين. صحيح نتنفسوا ريال ما ماناش عايشين بالنسبة ريالة بالنسبة الواقع
1: القراطية،
4: خاصة كي تولي أنت مسؤول على ولدك وبنتك بعد، معناتها خذ لك العشرة راك اشتعمل عائلة، وكل عائلة هذيك كيفاش أنت اشتحتضنها، كيفاش أنت اشتوصلها إلى المستويات المطلوبة.
1: نعم، باش نطلب منك تفسير أو قراءة بالأحرى لهذه المفارقة سي رضا. من ناحية مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار يتحدث عن إدراج 5 مسالك جديدة ضمن برنامج محو الأمية، يتحدث على مسلك الفرصة الثانية بالتنسيق مع وزارة التربية ومسلك الفرصة الجديدة للتكوين المهني والتشغيل اللي هم زوز معناتها موجهين لهذه الفئة. في المقابل التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024 يؤكد أن نسبة الأمية في تونس تبلغ 17% وتعد مرتفعة في صفوف النساء بنسبة 22% مقابل 12% لدى الرجال. المفارقة هذه شنية سببها حسب تقديرك؟ من ناحية معناتها حبيت نقول فما مجهود يطلع علينا في كل مرة، يتحثوا على إنجازات، يتحثوا على إجراءات، يتحثوا على مقاربات، في المقابل الواقع يقول غير ذلك.
4: أكيد على خاطر المحورين، احنا المحور هذا نتاع البرامج، البرنامج الوطني محور الأمية، مدرسة الفرصة الثانية، التكوين المهني، هو في نهاية الأمر للحد من معناتها من الانعكاسات السلبية على القطاع المبكر على الدراسة. معناتها أنت عندك إشكالية كبيرة اللي هي حوالي 50% من أولادنا وبناتنا منذ سنوات، منذ 40 سنة، راهو مش من توا هالانقطاع المبكر على الدراسة، عندنا أكثر من 40 سنة عندنا معدل 100,000 منقطع سنويا على الدراسة. دونك أنت معناتها تحاول باش تفهم الرأي العام أنك بالبرامج هذه وكأنك صلحت القطاع المبكر عن الدراسة. محورين مختلفين متوازيين يكملوا بعضهم، لكن ما ينجمش أنا بالمحاور اللي تعمل فيها وزارة التكوين المهني والأمية والبرامج هذومك نحد على خاطر كما قولوا لوريتم ثم بعض ساعات النسق نتاع الفشل يمشي بسرعة أكبر من الثقب متاع ربما معناتها التعامل مع الإشكاليات متاع الفشل. معناتها احنا نحب نقص من ضغط الفشل، من وقع المشل الفشل بالبرامج هذين
1: برامج
4: يلزمنا نخدم عليهم. صحيح هذوما نحب دورهم هالبرامج هذوما متاع التكوين المهني متاع المدرسة الفرصة الثانية، لكن ما نروهمش انهم يصلحوا الاشكاليه
1: نتاع الاطفال. تعطينا حسب قراءتك وتقديرك وانت المتابع المهتم المطلع وكذلك اللي ديما تحاول تلقى حلول انطلاقا من قراءتك وموقعك، شنو هي ابرز الاصلاحات والاجراءات اللي تشوفوها ضروريه لتطوير منظومه تعليم الكبار وضمان استدامتها في تونس؟
4: والتركيز على البرامج الضمك اللي حكيت عليهم انت توا صافي، اعطيهم وقع، اعطيهم متابعه، اعطيهم معناتها يلزمنا هالفئه هذه نخدموا عليها باش نحدوا منها. راهو في نهايه الامر ماناش نعالجوه اليوم كما تقول انت سمعني عندك امياء اللي هو امي انت تحاول بالامكانيات بتاعك انك ربما تطلعش 10. انا وقت نقول لك في البرامج هذوما في المياه من 10 اطلع 20 اطلع 30 قد اللي تعمل مجهود قد اللي تحط الامكانيات بيصير انت تاخذ نسبه منهم ربما تخرجهم من الاميه، لكن في المقابل يلزمك اومامتو تخدم انه باش تحد من الاميه من اصلها من جذورها. معناتها يلزمك تصلح المرحله الابتدائيه خاصه، يلزمك تركز على قدرات المتعلمين ولادنا وبلادنا على القراءه والكتابه والحساب، ويلزمك تخدم باستراتيجيتين اللي وحتى واحده منهم تعوض الاخرى، لكن الاصل هي في الوقايه مش الاصل في العلاج، مش الاصل في اللي نجموا نعملوه. راه نقول لك حاجه، وقت تبدا انت عندك نسبه 18% وتقول انا اش نعمل برنامج وطني لمحو الاميه، راهو اذا ما تخدمش في المحورين معناتها انت تقول عندي 16-17% اش نخدم عليهم، لكن اذا انت ما تصلحش المحور نتاع القطاع المبكر عن دراسه من جذوره، لكن 18% ربما اش تخدم على 8% منهم، لكن في المقابل اش يزيدوك اعباد اخرين. معناتها في نهاية الأمر أنت كما تقول أنت تمشي وتحاول تصلح، والشيء يندفع بالنسبة للأمية قاعد يمشي معها. دونك يلزم خدمة، يلزم رؤية، يلزم استراتيجيات، يلزم تحميل مسؤوليات، يلزم أولا بالذات معناتها دراسة واستكشاف وين موجودة. تو كما حكيت أنت على قبيلك ربما الأمية تمس النساء أكثر من الرجال، دونك يلزمنا نخدموا ألورك في المقابل نعرفوا أنه القطاع المبكر عن دراسة يمس الأولاد أكثر من البنات. دونك يلزمنا تكون عندنا قراءات صحيحة في الجنس، في الجهات، في معناتها النسب الحقيقية. يلزمنا كيف ناخذوا النسب الحقيقية، ما نحاولوش باش نخمدوا شوية ونامورتي، لا يمشيوا في الواقع، خاطر راهو بداية إصلاح الأخطاء هو في الإقرار بوجود الأخطاء. أخطاء هي موروثة ربما متوارثة تركة من منذ سنوات، لكن يلزمنا نخدموا عليهم من الناس الكل باش نخرجوا منها.
1: هو ضروري كما ذكرت سيريضا أن نخزروا للموضوع بأكثر شمولية، لهنا نتحثوا على توانسة مختلفين بطبيعة الحال على مستوى الجنس، مختلفين على مستوى الجهة اللي ينتموا لها، هم نجم يكونوا كبار ولا صغير، الفئات الاجتماعية والمجتمعية. نتحثوا لهنا أيضا عن الأسوياء، وكذلك نجم يكونوا ذوي احتياجات خاصة. هي رؤية شاملة ضروري تأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصيات نحو أن نحاول قدر الإمكان ولو بدرجة ولو بنسبة صغيرة بارابور للتوتال، لكن ضروري أن نغير نحو الأحسن. في خضم كل هذا سي رضا، وباش نختم بالسؤال هذا، هل يمكن توظيف التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتطوير أو حتى خلينا نقوله للتركيز على تعليم الكبار؟ ولهنا نتحدث على إمكانية أن نستفيد من هذه الرقمنة على مستوى هؤلاء.
4: أكيد، ولهنا أنا تقبلك سمعت ربما في آخر تدخل متاع السيد اللي كان معك، الرقمنة هي من أليات الذكاء الاصطناعي. أنا مختص في الإعلامية، دونك نعرف أنه القدرات الموجودة متاع هالآليات هذه المساعدة على أقول أنا نشر التعليم، لكن الخطأ هو أنه يلزمنا موارد بشرية مختصة، يلزمنا على خطر في نهاية الأمر. حتى اليوم وقت نحكيه على تكافؤ الفرص، وقت نحكيه على مدرسة مجانية تضمن تكافؤ الفرص، معناتها لأبناء تونس وبنات تونس، يبقى حتى الإعلامية يلزم تضمن تكافؤ الفرص. راهو الإعلامية في حد ذاتها فيما يتعلق بالتجهيزات، فيما يتعلق بالربط بالشبكات، فيما يتعلق بتوفير المعدات، فيما يتعلق بكيفية استعمال الرقمنة، يلزمنا خدمة كبيرة، يلزمنا برنامج، يلزمنا عمل، ما يلزمناش نقولوا احنا نكتفي بسطحيات. راهو الاكتفاء بسطحيات ربما شي يزيد يغلط القراءة الصحيحة وش يزيد يعمق في معناتها في معنى خطورة الواقع.
1: هو نعم
4: راهو اذا نقول لك توا قبيليك عملنا التدريب، توا وقت ناخذوا احنا التقنيات ضمه والرقمنه في الـ في الـ في الـ في, الـ في التربيه والتعليم، عندما نرى ان الاكتفاء هو باش تعمل انت منصه باش تسجل بها فقط التلامذه وتلقى الاولياء يلقاو صعوبات كبيره لاستعمال هالمنصه هذه. دونك فما اشكاليه في الصياغه وفي كيفيه توظيف الاشياء هذه وربما الترويج لمعناتها فاعليتها ولجدواها، خاطر راهو الثقه في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاليه، اذا انعدمت الثقه الانسان يولي ينفر من الاليه. دونك يلزمك معناتها انت وكيف كيف كي نحكيو على الرقم ونحكيو على المراحل الابتدائيه، شنو ما تحكيش على الرقم في المراحل الابتدائيه. اليوم الناس الكل راجعة للوسائل الكلاسيكية، اليوم الناس الكل راجعة الورقة والسيلو والكتاب. دونك انت وقت تحكي على الرقم يلزم تحط الرقم في البلاصة اللي يلزمك تحكي عليها. خاطر وقت نحكي على منظومة التربية والتعليم والرقمنا وفي معقل التكنولوجيا سيليكون فالي هذا في الولايات المتحدة الأمريكية، الولاد ما يمسوا الأورديناتور إلا من عمر 12 سنة فما فوق.
1: نعم
4: اي نعم. احنا اليوم نتبهلوا باولادنا وبلادنا هو يهز التليفون كما تليفون ادمان، الناس الكل تحب تدمن على التليفونات.
1: واضحه الفكره. نعم الفكرة واضحة. مشكور جدا سي رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، ومعك حبينا نسلط الضوء اليوم على تعليم الكبار في تونس بين الحق في التعلم وتحديات الإدماج الاجتماعي والمهني. هكا نقول لك بسلامة إن شاء الله في استضافة إذاعية قادمة، ومن موقعي أيضا نحييكم سادتي الكرام مع تحية هدى منسية.
5: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفسة معاك وين ما كنت. إذاعة جفسة مراية تكلم.
1: أذن لي أحضر روفت من غير ليه في الاستوديو ولا ده يعتبر تجرؤ؟
2: هو تجرؤ لكن أذن.
3: عيون القلب سهرانة ما بتنام.
0: الوتر الخامس.
4: بودع الدنيا ما
5: الوتر الخامس.
6: سمات ألحانه اللي تمزج بين الشرقي والغربي خلت موسيقاه مختلفة على أبناء جيله، وضمنت له الاستمرار أكثر من 50 عام في الساحة الموسيقية والغناء. جام الريف بفترته الخضرة يحمل موهبة دفينة، وشاء القدر إنه يرسم له خطة مميزة على دروب الشهرة. أغمر نغماته بالمشاعر والأحاسيس، فعاشت ألحانه نظرة شابة. الموسيقار العبقري اللي صاغ بريشة عوده أجمل الألحان العمالقة الطرب، وكان له الفضل في صناعة مجد برشا نجوم. محمد الموجي أحد أبرز المجدين في الموسيقى والغناء العربي خلال النصف الأول من القرن العشرين، وصاحب البصمة الفنية المميزة اللي حملت اسمه، وخلال مسيرته أخلصت الفن بصدقه ولا واحد من أهم الملحنين في الوطن العربي.